0: واليوم هيثم وناس في الجانب التقني. مرحبا بكم مساء النور مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه ولقاء جديد الثاني اليوم في البرمجه الصيفيه مع الايام مع شكري السكري ألفة جمالي. تحيه ليك شكري، مرحبا اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين، كذلك الفريق التقني الحاضر معنا في إذاعة المونستير الليلة. فعلا الحصة الثانية من برنامج حصة جديدة هي مع الأيام وفكرة جديدة.
0: مش سمعنا زعم؟
1: لا نتصور ولا يفهم شكون راهو يحل التلفزة ومغروم بالراديو، تلقاو مغروم بإذاعة المستير.
0: زعم ما تقول أنت؟
1: فما موجودين العديد من
0: عليهم على كل مستمعينا الكل، وشكرا. حبيت نقول زادة شكرا على التفاعل على الحصة اللي كانت الأسبوع اللي فات بالحق، وهذا من نجم كين يشجعنا وإن شاء الله كل مرة نقدموا الإفادة
1: إن شاء الله. حصتنا الأسبوع الفارط كانت حول الإعلام المرئي والسمعي، يعني التلفزة والإذاعة عبر التاريخ، عبر يعني
0: الأيام.
1: عبر الأيام، لأنه الحصة اسمها مع الأيام، مش نزيد نوضحه للسادة المستمعين مع الأيام مش معناتها من الأيام، يعني من الماضي وإحنا جايين.
0: صحيح. صحيح أكيد. يعني كنا حكينا على راديو التلفزة مرة هذه موضوع جديد تطوره مع الأيام.
1: شنو الموضوع هذا الجديد اللي تطوره؟ تفضل.
0: مازلت ما بديتش المهرجانات يا في
1: على
0: على أبواب استقبال موسم المهرجانات بطبيعة الحال تباعا، وندوات الصحفية تقريبا انطلاقا من الأسبوع القادم باش تكون موجودة بطبيعة لتقديم برمجة المهرجانات، ولو أنه بديت معناها بعض المهرجانات في تقديم البرمجة متاحة، مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات، وفي انتظار بقية المهرجانات، وبدي بطبيعة حال الجدل معناها ديما مع كل مهرجان وتقديم برمجة المهرجانات تنطلق معناها حالة جدلية
1: كالعادة يعني.
0: الأسماء المبرمجة، علاش الفنان التونسي مش مبرمج، علاش مازلنا نجيبوا في الفنانين الأجانب وإحنا في وضع اقتصادي صعيب، الموازنات معناها في إدارة المهرجانات بين الجانب التجاري والفني هل ترى موجود وإلا لا. تعرف أنه عندنا 800 مهرجان اليوم ولا أكثر في
1: بين مهرجانات دولية وصغرى ومهرجانات محلية ومهرجانات
0: الجمهورية،
1: ولا تقريبا في كل منطقة وفي كل جهة وحتى في الأرياف، يعني صحيح. العديد من المهرجانات، يعني هنقول المهرجانات المحلية اللي تعتمد أكثر على الانتاج التونسي وتعتمد يعني على المطربين التوانسة بمختلف الأشكال الفنية. أما المهرجانات الدولية اللي تتلقى دعم من الدولة،
0: مهرجانات الفترينة
1: علاش ياسر فنانين توانسة احتجوا كما قلت أنت على برمجة بعض المهرجانات الكبرى بين قوسين الدولية اللي تعتمد بعض العروض. مثلا نحن مو بش ننطلقوا، مثلا يقول لك ميادة الحناوي نعرفش حتى صوتها بدأ يغيب شوية.
0: لا غاب يخي آخر مرة كانت في مهرجان صفاقس الدولي.
1: لا فما شكون احتج من الفنانين، يعني خاصة فنانين توانسة.
0: عنده حق
1: خطر هيئة المهرجان عادة، يعني هيئة المهرجانات الكل يعني تشترط أنه فما جديد، يعني بالنسبة
0: وين جديد متاع ميادة
1: بالضبط هذا حبيت نقول
0: مش درومي وين جديد متاحة وليه يشترطوا تقديم ملفات معناها اللي يحب يشارك في المهرجان يقدم الملف. فاعتقادك مثلا إليسا تقدم ملف؟
1: مستحيل.
0: شاب خالدي يقدم ملف؟
1: يقول لك إليسا مطلوبة من قبل يعني
0: خطرها معناها مطلوبة معناها عبر الفيسبوك، إذا كان برمجة مهرجانات تعتمد على الفيسبوك
1: وهذا اللي باش نحكيه فيه إن شاء الله في خلال الحصة.
0: 800 مهرجان في اعتقادك ماشيين في ثنية صحيحة؟
1: والله فما خاصة المهرجانات اللي عندها خصوصية، يعني مهرجان تلقى ساعات يعني مختص يعني بشكل فني معين ولا بالشعر الشعبي بالفن
0: الجاز وعودة المهرجان جاز.
1: فما ياسر المهرجانات وفما شكون يبارك الحكاية ذي يقول لك الاختصاص، وهو كان كل مهرجان نتصور يختص يعني ما عدا المهرجانات الكبرى، لأن المهرجانات الكبرى يعني تمول فما عندها دعم من قبل الدولة، ويزيد إلى ذلك يعني حتى الجماهير الحاضرة اللي تحضر المهرجانات تواكب المهرجانات هذه عددها أكبر وشرائح مختلفة تعرف خاصة في المناطق السياحية. لكن بالنسبة للمهرجانات الصغرى بين قوسين الصغرى نتصور أنه كان كل مهرجان يختص في شكل فني معين نتصور يكون أحسن الأمر.
0: تتفكر أول مهرجان ولا خلي نسألك أول عرض تبعته معناه في حياتك؟
1: كان أول عرض في حياتي
0: شكون وقتي شوين؟
1: والله تبعت العديد من العروض ألفة ونسيت يعني وأنا صغير، ولا مش صغير ما
0: بي خلينا نسألك
1: في مهرجان مسير في الواقع يعني ما يكون كان في مهرجان مسير
0: سنوات قديش هكا حسب التقريب؟
1: بديت نتبع في الثمانينات نتفكر هكا بديت نتبع في العروض المهرجانات.
0: العرض هكا اللي شدك ربما؟
1: هم ياسر عروض شدوني، فما عرض مجد الرومي، مرسال خليفة على نخبك يا وطننا وكأسك يا وطن
0: لدريد لحام
1: مسرحية تفرجتنا جد صغيرة، محمد منير في قصر المؤتمرات سابقا قصر العلوم. فما دوره من الدورات تعرف ولفت صارت في
0: قصر العلوم
1: في الثمانينات، فما اصلاحات ولا فما تمثيل فيلم تصور اجنبي في قصر الرباط، وقيمه الدوره هذيك ممكن تفكروها الاكبر مني ولا قدي واصغر شويه. صارت الدوره في بجنبنا هنا يعني في قصر العلوم حاليا اللي هو قصر المؤتمرات، لكن كانت مش عرق كنتون تفكر القميص نتاع محمد منير تبل لا عرقا يعني ولا من عباره
0: عن كان كان في هيئته الحاليه معناها
1: هذيك هذيك هو في القاعه هذيك. وبالتالي في الاخر كي تقريبا في النصف الثاني بتاع الحفله يحلوا البيبان باش تنفس شويه القاع،
0: نفست السعادة
1: حمام حمام نتفكرها السنه ذيك تقريبا في 84 هكا
0: يعني. اسماء مميزه توجبتهم يعني في بحق. اوج مهرجان المنسير الدولي تنحكيوا عليه بعد شويه مع رائد المهرجان محمد صالح العتيل.
1: نسالك مميزه حسب نظرك شنو هي الغايه من اقامه المهرجانات بالاساس يعني توني بقيموا مهرجانات؟
0: أنا في اعتقادي برشا الحقيقة أهداف من وراء تنظيم مهرجان. ساعة جانب الترفيه هذيك ما نجموش نقشه، جانب الترفيه موجود، لكن زاد أنا نشوف أنه للمهرجانات أدوار أخرى معناها حتى للجانب السياحي، ترويج للجانب السياحي، الترويج حتى للمعالم الأثرية. وتعرف أنه برشا من مهرجاناتنا التونسية تنظم في نقولوا احنا المعالم
1: الأثرية والمسارح
0: التاريخية. هذا هو و نعرفش انا خلينا نسالك سؤال اخر خاطر انا نامن بحاجه نقول انه نجم المهرجان ربما يوجه الذائقة العامة غير يقول لي مش دوره هذا
1: تو لا تو في الوقت الحالي نتصور لا في السابق ممكن تو لانه مهرجان كما قلت انت حتى الاهداف نتاعو تغيرت شويه ولا الترفيهيه اكثر منها حاجه اخرى حتى الترويج المنتوج وكما قلت انت الثقافي والموروث التونسي نتصور ما عادش هذيك الغايه الاساسيه برغم انه اغلب المهرجانات تقام يعني خاصه الكبرى نقول بين قوسين ديما نقول الكبرى في معالم اثريه معروفه بطبيعه. فما شكون يقول زاد الغايه من المهرجانات ترويج المنتوج نتاعنا وتشجيع زاد المنتوج الثقافي نتاعنا في بلادنا، لكن تولت ممكن الغايه ربحيه اكثر والغايه ماديه
0: غير
1: تجاريه يعني تجارية الى جانب الترفيهيه يعني الجانب الترفيهي مما لا شك هذاك يعني
0: تحصيل حاصل من اول الاهداف،
1: لكن ولات الى جانب الترفيهي يعني الجانب الربحي الجانب المادي ممكن يقول لك خاطر. والدليل انه يقول لك فما العديد من المديرين مهرجانات يقول لك ما يعني مي من العرض ما ينجحليش كي نجيب يعني
0: وإذا نقولوا ساعات واحد ينقد في الندوات الصحفية يقول لك أنا بلي نمشي خلص روحي
1: نمشي خلص روحي يعني
0: كلمة تتعاود هذه صحيح صحيح. احنا باش نحكيو على تفاصيل في علاقه بالمهرجانات في تونس، باش نحكيو على تاريخ المهرجانات زاده في تونس، باش نسمعوكم مقتطفات خاصه من عديد السهرات اللي تعديت عبر الايام مع الايام في مهرجاناتنا التونسيه. والبدايه مع صبوحه شحروره
1: صبيحه صبوحه اول مطربه يعني اجنبيه نقول عربيه
0: شرقية.
1: تغني شرقيه تغني في كارتاج
0: عام
1: 66 الدوره الثالثه لانه عام 64 تاسس مهرجان كارتاج لكن ما كانتش فما العروض يعني الأجنبية من 66 بدأت يعني العروض المطربين الأجانب اللي توافدوا على قرطاج وأول مطربة لكن مش أول مطربة جات لتونس
0: أيوة
1: لأنه فريد عام 51 جاء للمسرح غنى في المسرح البلدي هو سامي جمال في زيارة لتونس وقت البيت وقت تونس تحت الحماية يعني الفرنسية يعني غنى عام 51 وجت معاه سامية جمال في المسرح البلدي اللي كان يتسمى مسرح تونس أو شو يقولوا له آخر منعش مسرح تونس وتسمية أخرى مسرح البلدي هكاك حسين ومش التسمية الحالية يعني مسرح البلدي تعرف مسرح بلدي يعني بناته فرنسا راه معلم تاريخي زاد عام 1902 تقريبا وغنى أول مطرب يعني أجنب عربي نقول جال تونس هو فريد الأطرش ومعه بال يعني المفارقة أنه معود جال تونس فريد الأطرش
0: كانت ذيك الزيارة
1: 51 بالرغم أنه جميع المطربين المشارقة والمشاهير كل جاءوا بعدها لتونس
0: رغم أنه مثلا كي نجبدوا على نجاة الصغيرة اللي غنيت في أكثر من مناسبة في تونس أنت جبت معناها المرة الأولى والوحيدة نجاة غنيت أكثر من مرة في تونس لكن المرة الأخيرة اللي جيت فيها لتونس عام 2001 كنت اللي بعدها خذيت فيها القرار باش تبعد على الفن وتعتزل معناها
1: لكن رجعت في ظهور في السعودية
0: ذكرت ظهور سامحني
1: هي
0: أنا مع انه الفنان يختار وقت ايش يعتذر. باش نسمعوا صباح وباش نرجعوا نحكيوا على المهرجانات في مع الايام. مرحبا بكم مستمعينا الكل، هذه اذاعه المنستير.

0: استوديو رابط من المرأة. ما انت خدمت مهرجانات؟
1: خدمت برشا مهرجانات. ما والله كي نخدم مهرجانات نخدم مهرجانات, ما تنجمش تتمتع بها راهو الحفله بالحق. اي ما هذاك الاشكال وين. نحكي شويه على تاريخ المهرجانات هكا بسرعه وبرا.
0: نخدم مهرجان مثلا في تونس, عندك فكره؟
1: عندي فكره واش نعطيها للمستمعين, خاطر كي نحكيوا على المهرجانات في تونس راهو نحكيوا على فتره الاستعمار, معناها مع عروض لمحاله ماهيش رسميه في قرطاج, في اثار قرطاج عام 1906, وكانت عروض في الغالب فرنسيه واوروبيه, معناها ما كانتش متاحه للتوانسه, ما يحضروش للعروض هذيا. زاد كيف كيف حتى في مهرجان دقة كان ثم عروض تتقدم خاصة سنوات 20-21. بعد الاستقلال تأسس مهرجان الإبل في دوز عام 1910. بعد الاستقلال زادت بدأت الدولة في صياغة سياسة ثقافية, وكان اقتران كرنفال أوسو بالفكرة هذية, معناها إقرار تنظيم كرنفال أوسو في سوسة في 24 جويلية من كل عام, انطلاق نقوله انطلاق فعلي لتنظيم التظاهرات.
0: يعني أول قول انت مهرجان سوسه
1: كرنفال أوسو بالتحديد,
0: احتفالات يعني بتبيع ومازالت تقام الى يوم الناس هذا
1: تقام. لكن العمل الثقافي الرسمي والفعلي باش ينطلق عام 61 مع انشاء وزاره الثقافه على يد شادلي القليبي, اللي استلهم فكره تاسيس وزاره الثقافه من التجربه الفرنسيه اللي انطلقت قبل عامين مع انشاء المفكر الفرنسي اندري مغلو لوزاره الثقافه في فرنسا. احنا اخذينا الفكره من غاديكا وبدات بطبيعه تبنى دور الثقافة وتأسس تباعا المهرجانات, وأولها بتبيع هو مهرجان قرطاج الدولي عام 64. وقلت لي في البداية أنت شكري ما كانش بالصيغة الحالية
0: عمر وسطين, يعني بتعرف في البدايات يعني بتبيع ما فماش عروض يعني أجنبية, ما فماش عروض كبيرة, ممكن ركزوا على الأمسيات الثقافية وما إلى ذلك, حتى أمور محلية. بعد عام 66 كما كنا نسمع صباح كانت الانتاجات الأجنبية خارج تونس والعروض الفنية الكبرى. أيوة.
1: بعد مهرجان الحمامات 64, مهرجان قرطاج السينمائي 66, مهرجان تبرقة,
0: مهرجان قرطاج السينمائي زاد تزامن مع تأسيس مع مهرجان قرطاج مع العروض الكبرى, وطاهر شريعة الله يرحمه,
1: الله يرحمه,
0: ابن صياد هو المؤسس لأيام قرطاج المسرحية فيما بعد السينمائية فيما بعد ولا التسمية. أما نقول كان مهرجان قرطاج السينمائي وبالتالي تبدل
1: التسمية أيام قرطاج السينمائية,
0: تولت أيام قرطاج السينمائية.
1: بعد جاي مهرجان تبرقة للجأس, غاب وسنة عود رجع, مهرجان المونستير الدولي سنة دورة 54, والمهرجان الدولي للكسور الصحراوية في تطاوين. وفي مرحلة بورقيبة خلينا نقولوا حاجة شكري, فما حاجة مهمة لازم نقولوها, أنه كانت برشا عروض ممنوع برمجتها, معناها في المهرجانات
0: خاصة المزود
1: أي المزود
0: ولو المزود تعرف تسمى يقولوا المزوز يعني مزدوج بالعربية, أو المزود المزدوج والمزدوج يعني اكل ازدواج الصوت, يعني ساعات يطلع صوت جراف وصوت ايجو شويك, والمزدوج يطلع صوت واحد تعرف ياسر اصوات. وحتى في الشرق يقولوا المزوج, جيب المزوج يا عبود,
1: يا عبود
0: اي عبود عبد العال صباح الاغنيه كنا نسمعه في صباح, خلي الصبوحة أم عيون السوء, رأس أم عيون السوء,
1: خلي الصبوحة
0: على روحة تغني به. أما المزوج عبود عبد العال بطبيعة عازف ممتاز على الكمانجة,
1: ورافق برشا فنانين
0: طلبتهم كلفون باش يعني يمشي معها للفرقة متاحة, رفض حب يقعد في الليتار بتاعه عنده في رق, هو أصله فلسطين لما حالة وحديث طويل على تو, والله مرة أخرى نجبدوه ولا
1: نجبدوه على شيء
0: نحكيه على أم كلثوم, نحكيه على العازفين اللي طلبتهم لفرقتها وما مشاوش معها. فما بعض عازفين توانسر هو رضا القلعة زادة طلبته وما مشاش معها. على كل حال نرجع الموضوع, نحن المزود
1: تحت الشيء الموضوع مهم إن شاء الله بشكل
0: قلت المزود أنت المزود كان ممنوع صحيح بس في
1: فترة وفي المهرجانات
0: وفي الإذاعة
1: وفي الإذاعة صحيح نحكيو على الفن الشعبي مش مثلا البدوي خاطر
0: بالعكس بورقيبة كان يشجع طرف برنامج قفت سير حكينا عليه المرافات في برنامج كان يشجع يعني اك الزكر او كل فن لذلك لا المزوج بذات اقترن شوية بالموجون هكا ظهر له
1: صحيح.
0: والزعيم بورقيبة كان يعني حريص ورجل ثقافة كان بطبيعة كان يشجع المسرحي وفنان ويفهم مليح يعني في الفن والثقافة وكان رافض تماما. احنا بعته نحكيو عليه عرض النوبة عام 91 بعد تغيير بعد تغيير بن علي بعد
1: 91
0: عام 90 87 بتبيع صار بعد 3 سنين او 4 سنين تعمل عرض النوبة مع الفاضل الجزيري و
1: سمير العقربي
0: في الاخراج الفني.

0: الجزيري هو يعني المؤسس.
1: كان عرض استثنائي معناها وقتها أي. أول عرض معناها للفن.
0: ورجعونا للتلفزة. رجعوا الماء ولنا احنا نتفكر يعني عشت الفترات هذيك ونضحكوا بهتين كيف شاه مزوت في التلفزة وتلموا المزودية والطبابلية متاع تونس الكل في عرض واحد. كيف قلت انتي لأنه كان مرفوض في السابق المزود لأسباب على كل حال يطول شرحها، خاصة لأنه ممكن فما بعض يعني الحفلات والجلسات اللي اضطربت شوية بأمور أخرى سلوكات معينة على كل حال. أيوة
1: باهي، احنا باش نسمعوا الفن البدوي بعد شوية وباش نرجعوا مع المستمعين العام 1980 وافتتاح دورة مهرجان قرطاج الدولي. ما ديمش بدنا على أول المهرجانات في تونس واللي هو مهرجان أو كرنفال أوسو، باش نسمعوا بابا أوسو شخصيا.
0: بابا أوسو بابا أوسو كلي يعمل المسكوت متاعو يعني
1: فنان
0: فنان براوي الوحيشي الممثل الوحيشي. صديقنا وحبيبنا
1: تحية كبيرة إن شاء الله ربي يعطيه الصحة،
0: وعنده غرام كبير بذاعة المنسير
1: وشارك موجود معنا
0: وشارك في العديد من الأعمال الدرامية التونسية ومعروف ممثل وابن الجيه بيشا فرود
1: معناها
0: وغيره حتى أعمال أخرى يعني
1: مسلسلات
0: يعني رمضانية ومسلسلات وبعض الأعمال السينمائية ربي يعطيه الصحة والعافية.
1: أمين. في قوله ما مش في قوله معناها حضرت للمهرجان مهرجان كرنفال أوسو
0: كان الوالد الله يرحمه يهز نقولوا مش نقولوا بابا أوسو
1: بابا أوسو
0: بابا أوسو تربطت مش أوسو تولت أوسو بابا أوسو نحسبه بابا بالجد ويطلع قلت بابا أوسو يظل يمكن نسمعها وانا صغير نقول بابا أوسو شكون
1: بابا أوسو
0: بابا نحسبه يعني شخصية قريبة لنا كثرة ما وإحنا صغار سبحان الله كل شيء جد علينا وكل عروض وكل الفود ارتيفيس وكل يعني الوحدات النارية
1: وكل الزحمة
0: وكل وكل جلاس كما يقولوا المرط اللي كيفاش يقولوا الجلاس بالعربية خاتلي هاتالي المثلجات اللي طعم التوة طعمها في في في لساني مثلجات طعم خاص ما نعرفش علاش ما عادش كيما هكا موجودين توا رغم اللي كانت بسيطه الامور مثلجات
1: هي الجماليه في البساطه راهو
0: صدقني والله والله والله يلفظ شيء ما نعرفش كانت فما طعم خاص لكل شيء
1: او باش تدخل توا في اجواء الحنين شكرا
0: خلينا فرحانين خلينا فرحانين خير عن الجو
1: هو الحنين زاده مع الفنان براوي الوحيشي وذكريات مهرجان أوسو
2: مع الايام.
3: أول كرنفال في شمال إفريقيا أول كرنفال في العالم العربي وشكون أبدعوا هما رجال المسرح ليت الفنان قداش عندهم سي محمد زرقاتي سي حمد زغدان سي الحاج عبد الحفيظ بوراوي سي منصف تريتر سي طاهر الصانع الناس هذوم الكل أبدعوا وأسسوا لمهرجان أسسوا لكرنفال
1: كرنفال
3: يعطيك الصحة كرنفال أوسو وكان كرنفال أوسو عام 58 أول ما بدأ عام 58 لأول احتفال في 25 جويلية عيد الاستقلال عيد الجمهورية وقتها عملوه كفرحة الشعب وكان يخرج من المترو والمنصة تحط قدام البلدية ويمشي بالعكس كاكا قتل المنطقة السيادية وقتها البلدية البلاصة هذيك المنطقة السيادة هي البلدية يحطوا فوقها قدام المنصة ويخرج وكان سي حامد زغدان الله يرحمه خذا شخصية أوسو اللي هو نبتون آلهة البحر بوزيدون هذا آلهة البحر في الإلياد والأوديسة متاع هوميروس في الإغريقيات في كلها كان كل واحد الإيطاليين يسموه نبتون اليوناني يسموه بوزيدون كل واحد أحل هما باش يبدوا على الوثنية يبدوا على الوثنية يبدو على الوثنية نحاو آلهة البحر وسموه شخصية شر شر أوسو سموه على شر شر أوسو يزور سوسة كل عام البحر يولي فيه دواء البحر يولي فيه متعة البحر
1: أوسو نحي الديل
3: ينحسو يعطيك الصحة معناها هو ما نحبش نحيو الوثنية لأنه رجال الحاج عبد الحفيظ بوراوي رجل تقي يقول لك ما نخليش الوثنية تطغى على الفن خلينا احي واحنا باش ما نقعدوش في النقد ونقعدوش نحيو
1: تعرضوا للنقد
3: تعرضوا يعني لو تعرضت برشا للنقد لكن نحاول وثنيه وردوا نحاول آلهه البحر وكليك وخدوا خلوه شر أوسو يزور سوسه كل عام
2: مع الايام
4: أكيد ما نلقاهاش خادم العراق لا يهش مر فراقي ما تنتهش مر فراقي ما تنتهى ولا لا لا انا لقيت الفهاب ونص البي وما ضحك شلها معك سنيت اطيلها وما ترد ما يجي بس وهوك اذا ما وقتش انا اشبح بي وما حدا منقراه شمر فراقي
1: ما تقطعش شاهد الابيض الله يرحمه وينعم
0: الله يرحمه وينعم وهذا عرض الادبة والفن الشعبي وفرق ومش كان هو غنى في المهرجان كرتاج في الدوره دي في افتتاح مهرجان كرتاج عام 80 العديد من الفرق الشعبيه مختلف المناطق خاصه من جنوب التونسي كتورات نتاعنا وكل الادبة ممكن وبالرغم من انه الجماهير علاش قلنا الجمهور مش يفرض عليك كان تحطه وتحط لهم السهرة كما كيكا ممكن يجي حد ممكن ممكن تغير الذوق وما إلى ذلك
1: ولا جمهور معناها خاص بالنوعية دي ويتبعها ويحب يجيب
0: أما وقتها شو حتى الجمهور تفعل معاه هما يعني
1: لا
0: لا لا لازم التعاود ذيك وعملوا جو لو يتبعوا فيه وركزوا معاه وإيش بيه تعدات سهرة طيبة جدا وممتازة والتوقعت في التاريخ الله يرحمه شاهد الأبيض يعني من أبرز لدبة يعني المنجدين نقول كيفاش نقولوا الشعر الشعبي
1: الشعر
0: الشعبي وعنا ياسر يعني يفهموه
1: اديب الاديب
0: اديب وعنا ياسر يفهموه توا حتى في الساحل ومغرومين تحيه لزميلنا خونا سي بشير بكار وخونا رابح الفجاري اللي يركزوا ياسر على سي بشير بكار واديب
1: بتبيعها
0: ولا ويفهم فما ناس تبعوا من بلاد لبلاد يفهموا الكلمات نتاعهم ويركزوا معاهم يعني فيه فن راهو شيء كبير مش
1: فما سوق عكاظ وفما سوق الأدبة زيدا
0: ويعني يعرفوا كل شيء فما أغراض يغنيوا فيهم وفما ساعات يعملوا كين مسابقة
1: منافسة
0: بين خاطر مش أديب واحد
1: مهرجان جديرة في المكنين معناها ماشي على النهج
0: وجديرة ذاك يعني كان أديب معروف المكنين كلاش يقولوا مهرجان جديرة وغنى عليه هذه حبوبة أغنية جديرة معروفة يعني يجيبوا زوز واحد والسعفه نتاعه يقولوا سعفيه ولا سعفه اللي يردوا عليه هذوك زوز وكل واحد عنده كرال كرال كرال باللغه الحديثه اما السعفه يقولوا لهم ولا السعفيه هم يردوا المقاطع يحفظوا معه وبالتالي كل واحد والاديب كيفاش فما منافسه تصير بيناتهم مسابقات وما الى ذلك يعني جو كبير ياسر وفي مهرجان كارتاج وقتها فما ياسر يعني استمتعوا بالسهره هذه قاعده خالده سنه 1980 سهره الفن الشعبي
1: على شنو باش نحكي وشنو باش نخليو يا شكري قداش من سهره باش نبداو قداش فنان كان حاضر في تونس و... قديش حاجات بقى
0: اللي
1: شنو ظل المحافلات راهو
0: أكيد أكيد أكيد مش تعطي حق الناس كل راهو سنوات أو تعرف قد 60 عام باش تعطي حق شكون وباش لكن اللي برزوا اللي قعدوا في الذاكرة أكثر فما حفلات يعني روماركابل كما يقولوا يعني
1: قبيلة شوية في الكواليس تحضرت أنت حفلة عدنان الشواشي
0: عدنان الشواشي
1: وأغنية يا ليل محلى السهر وكيفاش وليت يا ليل محلى
0: يا ناس يا ناس يا ناس محلى السهر في الليل تحت القمر
1: قمر مطر
0: صبت المطر باش ما يروحش الجمهور عمل معاهم وتفاعلوا مع الجمهور وقت عام 82 هذيك
1: نفس عام حفلة هدي جويني
0: هدي جويني اش نرجعوا لحفلة هدي جويني في قلب الكرم قال لي مايكل جاكسون قلت له مايكل جاكسون في عرض خاص لما حالة في ملعب الأولمبي بالمنزة هذاك وشيء كبير حدث
1: شيء كبير ما مشيتش انت
0: أكبر حفلة تاريخية ولا كنتش نمشي والظروف خاصة وفما شكون وفر لي التذكرة وفر لي كل شيء أما وقت ظروفي خاصة منعتني باش نمشي وندمت
1: من دمتش
0: ندمت ولا ندمت
1: يلا طيب وذلي العائلة الكل مشيت للحفلة
0: مشاو
1: كين شكري
0: شقيق لا لا لا والله مشاو مشاو للشقة نتاعي وعملوا جو
1: وعلي شنو اللي صار محب نفهم يعني شنو اللي صار باش شكري ساكلي ما مشيش للحفلة
0: ظروف خاصة جدا يعني
1: مزاجية
0: لربما مزاجية وقتها ما ليش في صحني ممكن وما أما ندمت بعد كي شفتك الأمور عروض خيالية وهبط لهم ندرك فش هبط
1: شو كبير شو.
0: والعرض ما كنتش نحسابك كان نحساب مايكل جاكسون تاعك ليش يغني خاطر كنا نعرفه ونتفرجوا على حفلاته يعني مسجلة وكل شيء شوية عملت شو وهبط لهم درام الفضاء هبط يلقى إجا قدامه
1: يعني ما صارتش معناها قبلها في تونس وإمكانيات وفلوس ودنيا
0: صحيح صحيح لكن كانت بواسطة يعني بن عمار اسمه منظم الحفلات المعروف طارق بن عمار المخرج ولا المنتج
1: برعاية الوليد بن طليل
0: وخاصة طارق بن عمار كان عنده علاقة كبيرة بالكبار المنتجين يعني في المجال الفني ايش حبيت تقول لي توا؟
1: باقي نقول لك معني شوش نعديوش باش نخليه معني تجبت انت حفلة مايكل جاكسون
0: شو نحكيه على مجرومي تو نحكيه عليه بعد شوية
1: سنيفي قرطاج راهو
0: في قرطاج اما اول ظهور ليه مجرومي عام 80 تعرف
1: في بالي وراء معناها جايين هالتونس كان راحل سمير العيادي ورجي فرحات
0: رجي فرحات كان هو مدير الدورة أنا ذاك عمل ثلاثة دورات رجي فرحات عام 80 محمد رجي فرحات المسرحية المجهول تحية الكبير يعني عمل هذيك دورة 80 الأولى متاعه وبعد تالي 81 و82 ثلاثة دورات على التوالي محمد رجا فرحات هو يعني مدير مهرجان كارتاج قبلها تعرف كانوا مديرين حتى أحمد حمزة الدورات الأولى وفرقة أفراح تونس وكانوا في رقة كاكي يعني من بدأت حتى المرحوم الطاهر شريعة يعني ترأس مهرجان كارتاج إلى جانب تبيع تأسيسه الأيام كارتاج السينمائية يعني ياسر أسماء دولة على إدارة مهرجان كارتاج لكن الدورة هذيك عام 80 مجرومي قلت مشى ظهر لي
1: سمير العيادي
0: الله يرحمه هو
1: وكانت ثم علاقة يظهر لي تجمع بين ولدها حليم الرومي وقتها بديت مجد رومي في بدايتها
0: هي ما جاتش وحدها راهو مجد رومي وقتها جات مع بالي وجات مع بالي اللبناني مسرحية يعني في نفس الوقت
1: كاركلا.
0: لا مش كاركلا وقتها ما فهم مسرحية كما الرحابنة كلا نعرف الرحابنة ولا خاطر فيروز مش حاضرة وقتها أما جاوا يعني بالي لبناني ومسرحية غنائية يعني إلى جانب مجد الرومي اللي كانت يعني مش حفل كامل اللي هي يعني يدخلوا هما للقاعة يعني المعرش يعني فيني الانتظار وبعد هي تدخل تقدم يعني أغنية وكل أغاني المعروفة وقتها خذني حبيبي ومطرحك بقلبي
1: نسمع منها شوية ترى
0: لكن شو نقول لك حاجة نسمع يا شو نقول لك بعتلي شو نعرج على حاجة

0: توا في المقطع ذايا الرقصة كشوية في بدايتها
1: بالأصفر
0: الأصفر تعرف حفلة هذيك عوقبت بعدها مهجة الروم
1: علش؟
0: تمت معاقبتها لأن في العقد على أساس أنها بشتغلني في المباشر بتالي اكتشفوا أنها عملت البلاي باك وقتها عام 80 تعرف غنيت البلاي باك أول حفلة عملتها في تونس وقلت كده جانب يعني العروض المسرحية عرض مسرحي هي يعني مش حفلة كاملة حبوا خطر ممكن عندهاش رصيد فني كبير ياسر وقتها فتدخل بين تقريبا تعمل زوز ثلاثة أغاني وبعدين يدخل العرض المسرحي بالتوازي مع عرضها هي عد غنيت بلاي باك وتشد الميكروك وعلى أساس أنها تغني بالتالي اكتشفوا المسؤولين الأمريكا
1: وقتها فيل البلاي باك
0: بلاي باك فيل وعاقبوها واعتذرت بعدها ما يدرون ملا كيفاش يعني شو تونس مش سهل راو الجمهور التونسي والحضور في تونس
1: مهرجان كارتاج
0: ثاني بلاي باك فهمني وبعد معاقبتها طلبت العلاقات مدة ممنوعة من تونس مهرجانومي في البدايات تاعها أتري اعتذرت طلبت الاعتذار ورجعت لتونس ولت صديقة تونس مهرجانومي
1: في سياق الممنوعات بلي تعرف أنه فيروز يوما ما تمنعت من الإذاعة اللبنانية وسبب تونس
0: عليه
1: خاطر فيروز في وقت ما جاتها دعوة من بورقيبة باش تغني معناها في حفلات زعيم بورقيبة وفيروز كان عندها موقف أنه ما تغنيش قدام الرؤساء والزعماء فالموقف هذا أخذت وقتها الحكومة اللبنانية وقتها رئيس وزراء لبنان حسين العويني وقتها منع بث أغاني فيروز في الإذاعات اللبنانية
0: مش حتى مش إحنا
1: لا يعني لا في لبنان في لبنان أخذوا موقف ما رجعت معناها تبث الإذاعات اللبنانية إلا بعد حفلها اللي صار في تونس عام 68
0: هي ايه؟ على ذكر حفل فيروز نرجع الكلمة على مهجة الرومي تعرف مهجة الرومي توا وحكى لي يعني قريبي كان مدير مهرجان كارتاج فترة فترات مراد السخلي نوجه له تحية يعني يقول لي قال لي فيروز في استوديو التسجيل بتاعها في لبنان عاملة بوستير كبيرة كأنه مسرح كارتاج داير بيها
1: فيروز
0: يعني ولا مجد الرومي عفوا مجد الرومي يعني احتراما لتونس ومحبة للتوانسة ومهرجان كارتاج اللي قاد فيه بطبيعة ما نعرفش يعني تفاعل كبير ياسر مع الجمهور ولا مقبل على تونسي تحب تونس ياسر
1: وبعدها جاب نجيب الخطاب زاد لقات وقتها
0: عامل جمهور يعني بوستير كبير كأنك تغني تسجل أغاني كأنك تسجل قدام الجمهور التونسي مسرح كارتاج قدامه مصور تصويرة كبيرة هذا على ذكر مجد الرومي اللي بعتالي ولد حتى سنين برمجة ذلك
1: برمجة في قرطاج في الاختتام
0: قلت على فيروز
1: شو عنده جديد معني
0: والله ما نعرف كين عليه
1: نقطة الجديد فيروز كما قلنا 68 زوز حفلات
0: زوز حفلات وفيروز في آخر عام جات لي أنه ايه؟ عام 68 31 ماي 68 و2 جوان و3 جوان 68 شكون حدث بطبيعة الكبير أم كلثوم زيارتها تاريخية لتونس بطبيعة المجهود الحربي بعد نكسة 67 وما إلى ذلك جات أم كلثوم لتونس وكل ترحاب الكبير وكل حفاوة واستقبال
1: الماجدة وبورقيبة
0: حل الباب على مصراعيه لبقية المطربين ولا كل يتهافتوا على تونس عبد الحليم جاء في صيفها وقعد أسبوع ولا 10 أيام في تونس غنى في تبرقة في صفاقس في المستير غنى في قصر الصعيد غنى في الجميع تقريبا المسارح في الصيف هذيك ومن بعد جاءوا مطربين أخرين بعد لكن أنت حكيت لي على فيروز جات في الشتاء جات في يعني في آخر عام في ديسمبر وما غنيت في كارتاج وقت بتبيع الدنيا باردة وين غنيت في قصر رياضة بالمنزة في القبة
1: صحيح
0: حفل تاريخي
1: تحب نقرأ لك التاريخ معناها الدعوة متاع الحفل والإعلان متاع الحفلة متاع فيروز عامتها عام 68 أفراح الشعب تقدم فيروز والفرقة الشعبية اللبنانية 64 راقص وراقصة موسيقى رقص غناء بمشاركة الأخوين رحباني والفنان نصري شمس الدين وذلك يوم الجمعة 20 والسبت 21 ديسمبر 1968 انطلاقا من 9:30 في قصر الرياضة بالمنزة أسعار التذاكر الكراسي 3000 و4000 والمدرجات 2000 دينار والتذاكر متوفرة بالمسرح البلدي باش تعرفوا معناها قيمة التذاكر وبعد خاطر فيروز رجعت عام 98
0: بعد 30 عام بالتمام والكمال
1: بعد 30 عام الأسعار ما نحكي لكش في 200 دينار
0: في السوق هي راهو عام 68 3000 يعني مش بتاع 200 دينار بعام 98 تاع مثلا كيما
1: تقولوا السوق السوداء راه وصلت معناها كيما حفلة مايكل جاكسون معناها
0: أسعار
1: خيالية
0: لكن حفل تاريخي تعرف أحسن تسجيل لأغنية زهرة المدانة للقدس أحسن تسجيل صار في تونس عام 68، والتو يبث في مختلف التلفزيات العربية والإذاعات هك التسجيل هذاك، يعني مش بالصورة صحيح يركبوا عليه مونتاج باش مثلا توفي قناة فلسطينية والقناة قنوات عربية أخرى كي تبدأ فما يعني فما مشاكل هكا في بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وفما أحداث وفما حروب ومن ذلك متتعدى ديما الغناية يعديوا في شكل كليب، لكن في صور مقترن بصور، لكن التسجيل متاع الحفلة راهو تسجيل حفلة تونس ظهرت المداء. وقدم التحية لتونس بيحضروا خصيصا إليك من لبنان
1: تحية صديقة يا تونس الشقيقة يا وردة البلدان،
0: فعلا حضروا خصيصا الأخوين الرحباني الغنية ذي في الحفلة ذيك، ومزلنا باش نحكيو على المهرجانات
1: أكيد، مزلنا باش نحكيو على المسرح والأصوات اللي تعدت. ومرحبا بكم في إذاعة المنستير
2: مع الأيام.

0: نرجوكم للجزء الثاني من لقائنا معكم مع الايام.
1: وفي سمحني قصيت عليك كل
0: لا لا لا بالعسل تفضل.
1: كنا نسمع في سوزان عطية في مهرجان كارتاج الحفلة هذه في بداية الثمانينات، ولو أن جات أول مرة تجي لتونس فرقة الموسيقى العربية، وفرقة كانت تسمى أم كلثوم للموسيقى العربية. أول مرة هي تأسست في 67 تقريبا، عام 67، لكن أول مرة جت لتونس عام 77 تقريبا هكاكا
0: بالاسم الأول، يظهر فرقة الأول. الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل،
1: هذاك التسمى الأولى
0: على خاطر خنقولوا للناس أنه الفكرة من وراء معناها الفرقة هذه، خاطر رئيس جمهور عبد الناصر هو اللي أسسها، كان الهدف حفظ التراث الموسيقي
1: بالضبط. هو قبل ما يتوفى، وتوفى عام 70 يعني قبل 3 سنين ما يتوفى جمهور عبد الناصر عام 67، وفترة تك النكسة والظروف هذيك يعني تأسست الفرقة ذي لحفظ التراث الفني المصري، والدليل على ذلك أن يغنيوا مش كان أغانيهم كلثوم، يغنيوا كلثوم، يغنيوا أغاني عبد الوهاب القديمة، يغنيوا يعني أغاني بتاع صالح عبد الحي وأغاني السنباتي طربيات.
0: الكورال شكون وقتها؟
1: كورال فما محمد الحلو، ممكن علي الحجار، خاطر والده كان قبل أحمد الحجار كان هو في الكورال، وأحمد الحجار زاد كان مطرب مع في الفرق، وفما جال تونس في المرة الأولى كانت في بالأبيض والأسود عام 77 تقريبا، هو جاء في الفرقة وغني ثلاثي يا ليلة الأنسي هكاك دومي هكا مع ثلاثي هو وزوز أخرين. بعد بطبيعة تطورت الفرقة شوية، وكنا نسمع في سوزان عطية ولت أصبحت أحد أعضاء الفرقة ومن أبرز المطربات في الفرقة ذي، لأنه كانوا يعملوا ساعات يعني أغنية يعني منفردة كما يقولوا صحة العبارة، وحدها تغني السولو يعني وحدها تغني والمجموعة الصوتية ترد عليها يعني، وفما أغاني أخرى تغنيها المجموعة الصوتية كاملة. هذه كانت سوزان عطية في الحفلة ذيك، أخذت صداة وقته وتشهرت وبدأت تتشهر، وخليفة أم كلثوم وما إلى ذلك، غنت يا صباح الخير في الغناء اللي معانا، هي دبلة كملت يا صباح الخير والجمهور يعرفوها، تشهرت بغنية غني لي شوي شوي، طلبوا جمهور الكرتاج عاود لنا غني لي غني لي شوي، رجعت لهم وبطلب من المايسترو عبد الحليم نويرة اللي هو كان مؤسس الفرقة والقائد لول، وعودت لهم الغناء وتفاعل كبير والطرب وين وطرب ما أحوجنا للطرب،
0: ما أحوجنا للطرب فعلا معناها صوت مميز برشا. هي فنانة اعتزلت
1: اعتزلت فنعمت بعض الأغاني، وكما قلت أنت منذ حين اكتشفها بلي حمدي قدمت بعض الأغاني
0: في برنامج جديد
1: لأنها كان وقت صوتها الحقيقة كان مميز،
0: فنانة شعبية مصرية فاطمة سرحاء.
1: فاطمة سرحاء
0: جيت المستير
1: جيت سوزان عطية وفرقة الموسيقى العربية، أنا شخصيا حضرت حفل ممتاز جدا في مهرجان المنسير في رمضان في أواخر الثمانينات. وقتها كل طفل طاهر مصطفى ولي داخر وفتاة يغنيه هما الأغاني الفردية
0: كفيف
1: معش قالوا توفى في مصر، وصلت تقريبا عمره فات لأربعين شوية وما توفى الله يرحمه ونعمه، كان توفى مظهر لي توفى. والكورال كامل معناها اختاروا الأصوات يعني اللي تتقن الطرب من الأطفال، كانت سهرة ممتازة ممتازة جدا، حضور كامل قصر رباط بن منستير يعني ناس كل في بلايسها، ناس اللي جات بالحق تحب الفن الطربي استمتعنا سهرة يعني العدد الجمهور محترم كامل يعني الناس كل مقاعد الكل يعني ملقانة، وسهرة قعدت في البال لأنه كانت فرقة الموسيقى العربية تعمل جولة مع المهرجانات هذه الكل، كارتاج مستير تمشي لصفاقس تمشي لبنزرة سوسة، حتى سوسة مهرجان سوسة الدولي تشرد حتى بعد يعني بالطرب. سي عبد العزيز بالعيد كان مدير المهرجان كان مغروم بالطرب، حتى العروض أغلبية يطغى عليها الجانب الطربي معروف مهرجان سوسة.
0: مادام جبت على مديري المهرجانات ومادام جبت على مهرجان المنسير الدولي، احنا باش تكون لنا وقفة مع أحد مديري مهرجان المنسير الدولي ومندوب الثقافة السابق في ولاية المنسير سي محمد صالح العتيل وذكريات مهرجان المنسير الدولي.
2: مع الأيام مهرجان المنسير الكراسي اللي فيه شريتهم أنا، واللوح متاع السان متاع شريته ماني، والبسونوريزاسيون متاع السان شريته ماني.
0: ما تكريش معناها ما كنش تكري
2: ولا نكري لهاد شيء، نشري منهم مرة كلمني اللي يبيع الالكترونيك هذوما الوسائل هذوما نتاع الضوء نتاع الصوت نتاع كذا. قال لي فما عنا بورسويت معناها وقت بورسويت معناها كي يغني كي وقت يتنقل المغني من بقعة لبقعة الضوء تبدا تبع فيه والدنيا ظلام تبدا الدنيا ظلام. قال لي طلبوها عليا مهرجان كرتاج ولكن اول قداش عندي ونبهت عليهم وقالوا لي وزنوا عملوا راحه ما عبالهمش تشريش. قلت له غدو الصباح يجي وجزيت بعثت له التكنيسيان لاهي بالتقنيات الكل في مهرجان المسير اسمه سي عمر قدريه وعنا كميون نتاع المهرجان ومشى وجري ورحنا برك اللي عنا هذا السماعه.
0: انتم وليد وانتم دول تتسلفوا انتم في المعدات اللي هي ملك خاص للمهرجان. نرجع نقول ما تكريوش المعدات الكريسي نتاعكم السونوريزاسيون نتاعكم
2: كل شيء نتاعنا كل شيء
0: الكل خاطر الكيسه ديما تخرج رابحه معاك سي محمد صالح.
2: لا اني نشري وتقعد تطلع خاسره ما يسالش.
0: لا انا اللي قالوا لي عمرها انا خسرت خسرت معناها.
2: لا ما نخسرش علاش نخسر تعبت
0: تعب فعلا هو من
3: اسم كبير في ولاية المنستير والحقيقة ارتبط بالثقافة والفن ان شاء الله ربي يعطيه الصحة والعافية
0: وتعدت معها برشا عروض ممتازة في المهرجان المنستير
3: تكون تربط اسمه بالمهرجان وتربط اسمه بالمجال الثقافة في المنستير. تحية لي
0: تو مهرجان تقبل خير ولا مهرجان اليوم خير شكري بكل موضوعية موضوعية راهو
3: تو اتصل فيها والفسولة ذي تسلوا
0: كينا قتلي
3: عنده قرون وعنده صوف يضحي عليه في العيد
0: حتى تو سي محمد صالح حكاية على التقنيات والمعدات وغيره
3: تقنيات هي تقنيات صحيح تحسنت
0: تحسنت تو تو خير معناه تقنيات
3: تقنيات تقنيا
0: ايوة
3: ومش تقنيين نحكي تقنيا يعني المعدات مو مع العلم ما يقولوش معدات يعني
0: خطا خطا سامحني المعدات هذوما تقنين زيد
3: خنصلح حوايج خنصلح
0: حوايج الاكاديمي
3: نقولوا نصلح حوايج للساده المسلمين نقولوا معدات
0: معدات
3: هي معده باش باش هذا الميكرو معد ما نعرفش معدات مش معدات احنا قعدنا خطا شائع مش هي اللي تعد فينا احنا
0: كما الميدان هذه مرش بالتالي زيد
3: ارضيه
0: الميدان
3: ارضيه الميدان هو ارضيه المعدات هذه المعدات تحسنت والتقنيات تحسنت لكن مع احترامي اخويا هيثم فما تقنيين الحقيقه ممتازين لا تقنيين الغرام قبل كان اكثر الحقيقه الحقيقه ممكن كانوا يجتهدوا اكثر نحس بهم لانه امكانيات محدوده ومش معاملين ياسر على الامور التقنيه والتقنيات الحديثه كانوا قبل الحقيقه الحقيقه نقول بصراحه
0: هيثم لك
3: لا لا لا لا مع احترامي مع احترامي لبعض الاسماء اخونا هيثم الحقيقه شهاده فيه
0: هيثم
3: وغير وغير لا مش خاطر في وجهي
0: التلفزه التونسيه في التلفزه الخاصه زاد نوعيه صوره قاعده تخرج بشكل ممتاز نوعيه
3: صوره علاش نوعيه صوره خاطر
0: صوت كيف
3: لا تخرج بصوت بشكل ممتاز لانه التقنيات الحديث وهالشيء والتطور كل اما وكان جاو جماعة القدم وتعطيهم تقنيات كما هكا يعملوا العجب صدقني ماني منحب نعرفش كرا لاني عشت فترتين
0: انا ما نستغربش رايك راهو شكري متأكد انه هذا باش يكون رايك هاني جيتك وباش نواصلوا مع العروض معناها ما حكيناش مسرح احنا لما حالة بعد شوية قدام جبدنا على مهرجان المنستير الدولي باش يكون لينا وقفة مع مسرحية الحقيقة تم عرضها في مهرجان المنستير الدولي وفي عدة مهرجانات بالطبيعة كيسك يا وطن ولا على نخبك يا وطن
3: حضرت لها
0: بالحق
3: والله حضرت حضرت وقت عام زاد كيف كيف في اخر الثمانينات الفترة هذيك تغرمت ياسر بالمهرجان
0: في المستير
3: وكنا نعملوا اشتراك نقصوا اشتراك لي ابونمون المهرجان كامل
0: في الوقت هذيك الابونمون
3: كيف فرق الابونمون ما يفوتش قداش يفوت 10,000 حاجه هكا يعني ونحضروا العروض الكل ساعات نمشيو العرض نحضروا باش نشوفوا برا ما يعجبناش نروحوا نخرجوا نمشيو لبلاصه اخرى اما الحقيقه كانت العروض الحقيقة قيمة وأغلب العروض كانت يعني في المستوى وكنا نبدو فرحانين مخلصين ولا بون ما مخلصين أكثر من حقه. دوريد لحام على نخبك أو طن أو كأسك يا وطن مسرحية شهيرة مسرحية
0: الحمد
3: النقدية
0: المبهوت معناها وما أدراك ما الشاعر
3: الفكاهة مع النقد
0: كوميديا سوداء
3: كوميديا سوداء الوضع العربي واللي علاش وقتها فما صحوة كنا نشتركوا جميع الشعوب العربية نفس الفكر ونفس التوجه ونفس الاهتمامات فكان سي دوريد لحمل استاذ كيمياء بالاساس هو اصل اختصاص بتاري تخص في ابو عنتري حسن احنا على سبق دوريد لحام سبق مسلسلات كانوا يتعداوا تلفزيون غوار خذل الشخصيه نتاعو غورتوشي وقال هو انه قال اختار شخصيه من اللون الاجنبيه بتاري كرهها ما مشاتش بدل الشخصيه اللي غورتوشي يعني هي اللي مرافقته وقال لي انه عرفت اللي العرب بيحبوا شخصية من الواحد نتاعهم الواقع
0: نتاعهم بسيطة, بسيطة قريبة لهم.
3: فغوار وقت نتفكر كي عندي توا جاء مخر شوي وجمهور يستنى ويصفق ويزفر ويعمل تقريبا. المسرحية كانت مبرمجة العشرة العشرة واربع عشرة حشكي مكاكا واربع دراج وتخلص مقاش كيفاش طريقة باش يعتذر
0: عادة عربية قال
3: عادة قال قال
0: مش عرب لو كان من الخروج
3: كان من الخروج مانيش عرب قال وقال بالفرنسي قال روندوفو عرب باش ردو تخلف في الجو طول عرف كيفاش يخرج منها وصفق الجمهور رائع على المسرحية. تعرف الاخر ختمت باش مسرحية اخر مقطع في المسرحية الأغنية الشهيرة
0: بكتب اسمك يا بلادي
3: الشمس المابتلي اللي بتالي تشهرت بصوت ناول غشام وبتالي ولات خاطر ما يعرفوا ايش
0: كتبه باشا وحتى ملحن بركات
3: لا بالأساس الغناية اللي اسمه الإيلي شويري هو لحنها وتعدات وغني وتعرفناها من وقتها بكتب اسمك يا بلادي مع غوار مسرحية رائعة جدا. وهذاك المسرح الهادف كوميديا سوداء في نفس الوقت تضحك
0: ولكن فما نقد
3: صحيح
0: للهم العربي. ورا نرجع نقول معناها النجاحات هذه دوليد لحام صحيح لكن زاد الكاتب والشاعر وليد محمد الماغوت ونعرف معناها الرساله اللي يحملها صحيح. محمد الماغوت. بعد شويه وقفتنا مع كيسك يا وطن والا على نخبك يا وطن. ما عندي مجموعه من الاسئله السريعه
3: تفضل
0: تو شكري السكلي باش نقترح عليك بعض الاسماء وتقول لي تحضر لها والا لا. به عرض النانسي عجرم
3: في الدار ما نخرجش.
0: إليسا
3: نرقد.
0: رغب علامة
3: رغب علامة رغب علامة القديم
0: إيه تو هو رغب علامة متاع اليوم نحكي لك على عروض اليوم باش نعطيك تيكي ونقول لك تفضل يا شكري
3: ما نحضرش ما نحضرش ما نحضرش كان رغب علامة يرجع بك بالشارب ورجع رغب علامة
0: بك الرقصة نتاعو زاد
3: وك الثمانينات وك الشكل
0: ريت
3: وقلبي عشاها
0: صباح حياة حد ولو شباكك على شباكي
3: كنت فكرها محافظتهم تبارك الله فيهم وربيع الخولي لظهر وعبد الكريم الشعار وكالموجة هذيك مع بعضهم ظهروا وقتها أكل اللبنانيين في يعملوا كل كليبات في جبل لبنان وكل الجو ذاك
0: يا حسرة
3: وداليدة رحمة
0: داليدة رحمة وغزل الهواء
3: غزل الهواء والأخرى قطريب سلوى قطريب وكل جماعة ذوكم اللي غنيوا فترة ذيك حتى إيلي شويري عنده
0: زادة أنا نبع الماء تحبها لغنية
3: أنا نبع الماء حلوة
0: جورج وصوف مازال راهو رغم وضعه الصحي
3: ماني مش مغروم به جورج وصوف
0: في جرش مثلا
3: مانيش مغروم
0: به تحضر ولا ليك
3: ما نحضرش لاني مش مغروم حضرت له في مستير في بداية التسعينات
0: حضرت له معناه في أوجه
3: في أوجه
0: صوت
3: وقتها بالحق تو تفكر الكوستيم في البلوسيال يعني في الازرق الفاتح وكان جورج وسوف جورج وسوف بصوته يعني المميز
0: رهيبه لليوم لليوم
3: لكنني الحقيقه
0: قبول غير عادره
3: تبدل
0: تبدل بطبيعه تبدل المرض و
3: للاسف
0: تبعات الحياه اللي كان يعيشها
3: للاسف يعني جورج وسوف ما نحضرش بصراحه نقول
0: به ميد الحناوي باش نعطيك التيكيت تحضر لها سنه في قرطاج تحضر ولا لا
3: ميد الحناوي ما عادش ميد الحناوي
0: اسمها ميد الحناوي
3: ما عادش نجم تغني ميدا للأسف وحضرت كما قلت أنت تعرف في صفاقس قلتها كاكا ولا
0: تحت وقت التيحة الشهيرة
3: تحت شهيرة مش على التيحة حتى
0: مش
3: حتى
0: على التيحة راهو
3: عندها صوت معلش اسم
0: يعرف قدره معناه في الوقت المناسب يعرف وقتاش ينسحب
3: لأنه مش كبير ياسر في السن راهو ميدا
0: الحناوي ما احنا عندنا مشكلة راهو عربية نريد فنان ياخذوه تو شغل زنافوغ كي غنى في قرطاج في الثمانينات وعمره لكن صوت وجستيس وما
3: نحكيش تعرف كي جات لتونس عمرها تقريبا 75 عام
0: هي
3: هذه ميدا الحناوي نهيتها 67 عام ورغم ذلك
0: صوتها كيف
3: تحترم
0: سمعتها مؤخرا في موازين بالحق في بلا نقعد في التارك هاو يزي خلي الناس ديما يحفظك الصوره الجميله نتاعها على المسرح وصوتها فهمت علاش انسان يوصل روحه للحاله هذه
3: الاسم فقط قعد الاسم من ميدا الحناوي
0: باه هيفا وهبي
3: نحضر في الصف الاول ش عندي ما نحضر بربي أي فواي بيجي وبيش يتفرجوا مش وش يسمعوا فن الحقيقة بصراحة يعني ما أي فواي ما يسمع مطربة
0: به مش خليك أنت الاختيار تقصتي كي اليوم فرقة لشكون
3: فرقة الموسيقى العربية كانت ترجع بك يعني مازالت موجودة يعني قائمة الذات مسرحية هاتف مسرح مناش كان غوارة ودوريد الحام يرجع لنا نحضر
0: حتى في المسرح التونسي راهو يا أخي
3: هي المسرح فكرتني في المسرح التونسي في المسير تفرجنا
0: هاي مجدي
3: كنت فرقة الكيف وفرقة مسرح الجنوب القفصة أنا حضرت مسرحية كريتا هذيك نتاع
0: لمين نهدي
3: عام قد حضرت لهم صغير بكل نتفك صغير صغير صغيرة وزوني مع أخواتي وحضرت عام 80 عام عرض في مهرجان المنسير. وقتها كانوا مازالوا جد مجلعوني ولمين نهدي معهم. المسرحية كاريتا كانت حضرناها, وحضرت مسرحية أخرى نتفكر المجنون رقم 7 كانت مسرحية لفرقة قفصة, وحضرنا المسرح هذاك. ماذا بين المسرح الجماعي يعني الفكاهي الجماعي مش الوان منشور متاع توا تهريج
0: لطفي العبد اللي تقص له تيكي ولا محالة بعد في فرنسا نهزوك لفرنسا وتحضر عرض من عروض لطفي العبد
3: هذوما الحقيقة
0: كريم الغربي
3: لا كريم وما احترامي لهم ما احترامي لهم صحيح لكن يوصلوا لحد في بعض الأحيان حد سامحوني على العبارة حد التهريج في بعض الأحيان فما أبرك شوية كفل تحس عنده إمكانيات وعنده أفكار بسام الحمراوي تحس بي عندهش يعني
0: أنا قصله معنى هاتيك
3: مش نقصله ما بصراحة أنا ضد هالمسرح الوان منشو الممثل الواحد كي وجهه جندوبي وكي غيره وغيره
0: وجهه ليه ما تقصليش تيكي
3: احترامي ليهم الكل بصراحة
0: رغم لا في شكل ما يعجبكش
3: رغم لا وجهه جندوبي ممثلة محترفة ممثلة كبيرة مما لا شك في مشكوش في القيمة بتاعها وغيرهم أنا ضد حضرت مرة الأخيرة الأولى والأخيرة لمين نادي فيها صدوق الريش وزادة في البستيل صدوق الريش ولا لا مكي وزكية
0: مكي وزكية
3: مكي وزكية كان عرض زادة مش ازدحام كبير
0: في
3: كبير
0: في عز وقت العرض
3: في عز حضرت وقت في بداية ولا الصيف الأولى وقت عرضها في الواحد بها بها حتى ما عادش نحضر
0: شعفة وتوبة
3: شيء
0: فما قلت لي انت قبل شوية ندمت ما حضرتش العرض مايكل جاكسون مثلا فنان آخر عربي قلت ما صاب مشيت معني جيتك الفرصة ما مشيتش
3: حضرت نجاة صغيرة حضرت المتاح حضرت أمام وقتها أم كلثوم توفيت عبد الحليم فماش وردة كيف كيف ما عادش تقدم عروض
0: الفنانين الحقيقة اللي كنت نتمنى نحضر لهم وخسارة معناها ملحة بركات
3: ملحة بركاتي صحيح مطرب فنان ملحة
0: بركات
3: اسمه حتى سميرة بسعيد غنيت في المسير
0: أيوة
3: فترة فترات واسمها عزيزة جلال غنيت في المسير في بداية الثمانينات قبل ما تعتزل عام 83 تقريبا غنيت في المستير في قصر الرباط عز الجليلة عام 10 سنين تقريبا من 76 حتى 85
0: مستنيك
3: أكل جو ذاك مستنيك أو لأول ما تقابلنا
0: وذيك تخصمني
3: حبة حبة وكل الفن ذاك اللي تشارت بيهم الأغاني ذيك ويلا نتقابل سوا متاع سيد مكاوي وغيرها
0: يدير تقصله تيكي ولا
3: يدير الله يرحمه كنت النجم قصله يدير
0: جيمس براون
3: جيل تونس عام 75 عمل الحفلة في كرتاج وعمل الحفلة في سوسة بمناسبة 50 النجم الساحلي واستقبلوا الزعيم بورقيبة فما صورة القاهم
0: الموجودين
3: استقبلوا بورقيبة عام 75 باش تعرف الزعيم كان متفتح ومفتح على الثقافات الأجنبية
0: برشا اسمي راهم جاو كبار جوجوش معناها
3: جوجوش
0: الإيرانية
3: جوجوش يا جوجوش نموتوا على شانك التو نتفكرها الجمهور كرتاج كانت علاش
0: كانت جميله هي الحقيقه
3: هي كانت جميله وعاش في امريكا بعد يعني كانت من جماعه الشاه
0: زادت تغني هي الشاه
3: كبرت عاد نتصور في السن رضا بهلوي
0: لا ما زالت الحقيقه جميله في عمرها جميلة. وجميله وتغني راهو
3: شبالك شويه ولف عندها شعرها هكا انا مش كوب في الكوب تاع
0: الكوب في الكوب
3: الكوب تفكرها في الفتره ذيك خاطر عام 76 غنات في تونس والجمهور نتفكر فما شعارات نتاع الملاعب جمهور وتعرف الجمهور كان وقتها قوش يا قوش نموتوا على شانك سوف يولد تضحك وغنات التو نتفكر والله ما عاد لوشت عليه الاغنيه مقتها لكن لومه لومه لومه يا حلوه يا مظلومه اغنيتها هي اغنيه ظل لي وديع الصافي والحشمكه لوشت غنتها لهم بالعربي لوشت ما لقيتهاش واندثرت اللومة اللومة اللومة يا حلوة يا مظلومة
0: بالكش نلقاوها والله كان نلقاها أكيد نبثوها في إذاعة
3: والله قعدت وأنا صغير فما حاجات قعدوا لي في الذاكرة ما نساهمش والله
0: ملي بقالك في الذاكرة كاسك يا وطن
3: كاسك يا وطن ودريد لحام ومسرحية جميلة ورائعة جدا الكوميديا السوداء والفكاهة يعني المدروسة كما أقول
0: في مع الأيام
4: مع الأيام
5: جاي أطمن على جاهزية المستشفى لأنه أنا ومرتي جاهزين
6: عظيم جايبها معك؟
5: لا ما جبت زوجتي معي باعتبار لسه ما إجاها الوجع لكن بس تبتدي تطلق بس تبتدي تطلق كيف بدنا نجيبها لهون للمستشفى؟
6: بتخبرنا نبعث لك سيارة الإسعاف فورا
5: بهالبساطة؟
6: إيه طبعا
5: لعمة لكن ليش الناس بتحكي؟
6: وشو عم بيحكوا؟
5: قال في مرة واحد صار معه ذبحة صدرية 3 أيام ما بعثتوا له سيارة الإسعاف قام سبقتها سيارة دفن الموتى
6: وانت بتصدق هالشي؟
5: ما فاتت بمخي. بقدر لكان لحتى اطمن، بقدر شوف سيارة الاسعاف.
7: انا سائق السيارة.
5: شو هاد السيارة خربانة؟
7: لا نحن دايما بنعمل لها هيك صيانة حتى ما تخيبنا وقت الحاجة.
5: بارك الله. نعم. بارك الله. سيارتك كم حصان؟
7: 28.
5: كله شغالين؟
7: خلنج
5: بواجي فرامات ترانسميسيون
7: تكميل.
5: طلبي لي بوليس المرور. بس تبتدي مرتي تطلب، قديش بدك وقت تجيبها من البيت للمستشفى؟
7: لحظة.
6: المرور.
5: ألو بوليس المرور. مرحبا أخي بوليس المرور، أرجوك بس تبتدي مرتي تطلب، ممكن توقفوا لنا المرور مشان نقدر نمر؟ نعم نعم. مواطن عم يحكي. لا مواطن عادي أحواله مزمرة.
4: مع الأيام.

0: يلقبوها بديبة الصحراء راهو
1: معلومة بنت الميداح.
0: معلومة بنت الميداح الفنانة الموريتانية عام 88
1: عام هكاك تقريبا 88 ولا أقل شوية
0: زعما توا هذا معني هذا
1: اسمع اسمع ألفا فما حاجة هكا فما رغم أن الأغنية بسيطة
0: أما بسيطة جدا يا
1: بسيطة جدا شكري. معلومة بنت الميداح في الآخر الثمانينات جات لتونس أما شنو هي المطربة الأولى كانت في موريتانيا شكل الأغنية الجمهور تفهموا قاعدوا يتبعوا فيها سموا المقطع الأول المقطع الثاني يتحفظ إيش معناته يتحفظ يعني تتشد الغناية
0: خفيفة
1: ولا
0: سألوني عماتي وخالاتي
1: وصحباتي وقالت حبيبي حشد في صيح وهما هاي هاي هاي عايتوا الجمهور شيخين عليها يعني عاملين جو وهذيك هي يعني اذا كان فماش يا طرب يا كيف يا جو الغناء هذا شو يكون به هذه من ناحية احنا رجعنا نوبة من الضحك يعني ألفة انتبتها اسمه على نخبك يا وطننا وكأسك يا وطننا رجعنا منذ حين علاش اسألني سؤال هيثم قال لي علاش كيفاش كان معروف برغم فماش يعني وسائل اعلام كما توا فماش يوتيوب فماش يعني انترنت قلتوا كانوا يتعرضوا المسلسلات نتاعهم نتاع السوريين ابو عنتر وغوار وحسني ابو رزان وابو كلبشه وشكون كانوا في مسلسل صح النوم جاء في بدايه السبعينات تغرمنا به كان دراما سورية ودراما لبنانية يعني وما كانتش فما يعني الجانب التجاري كان مسلسل يطلع يخرج يعني ينجم حتى بدون مقابل الإشهار متاعهم يعني تعديه التلفزة التونسية مش معناه يعتمدوا يلزم مقابل مالي ويلزم لا ما تعديش في الوقت ذاك لا هيك عليش توصلنا كل شيء يعني العالم الكل العربي كانت والله وحدة ثقافية تقريبا
0: وليه كان. وكانش فما برشا قنوات زادة تلفزية في الوقت ذاك كما قلت أنت التلفزة السورية التلفزة اللبنانية وإلا المصرية معناها اللي باش تعرفوا راك باش تعرفوا من خلال التلفزة وإلا السينما مثلا الأفلام زاد أي
1: يعني هيك علاش
0: كيما صباح جيتو في الوقت ذيك في قرطاج سبقتها الأعمال السينمائية اللي قدمتها للجمهور
1: وهيك علاش يعني لقاو الجمهور حاضر يلقى غوار يعرفوه وكل شيء ويعرفوه طريف ويعرفوه يعني مختص في الفوكات

0: حسرة الكلام المرصع الله يا مولانا صبرة وشتيلة وجيل جليلة تحيرت برشا ذكريات عندك يا شكري
1: ذكريات. أما قبل ذلك حبيت نحيي صديقنا بديع أبو سعيد
0: تحياتنا لك
1: يا بديع فنان بديع قال كاو جي جلال وجو قاعد معي في السيارة نتبع فيكم
0: محلي جو المباشرة
1: وعجبته الحفل مو نرجع فيهم لأيام زمان والفن اللي ممكن تنساه والحفلات اللي ذكرنا في الماضي جميل تحية ليك ولكافة أفراد العائلة أخويا بديع شكرا ليك على التفاعل كذلك تحية المونيا برحال دليلة من جمال وغيرها من المستمعين شكرا للجميع هذا متعرف في أوسط السبعينات ظهرت الموجة ذي تاع الفرق الملتزمه او البديله كما يقولوا الفنانين مع ناس غيوان وناس غيوان وجيل جلاله زوج فرق المغربيه ونجاح باهر الحقيقه حقوه في المغرب في تلك الفترات وفي باقي البلدان العربيه ومبيعات خياليه تعرف من الاشرطه وقتها ناس كل تشري اشرطه مشي جيل جلاله
0: وحتى كي جاوا تونس راهم تقريبا يدوروا جل المهرجانات التونسية بالطبع. أي مش يجيوا على مهرجان برك
1: يعني تورني كاملة, كاملة. جاءوا المستير وجاءوا الكرتاج
0: قروين برشا برشا بلايس
1: وبالتالي ولات تحفظوا الأغاني بتاعهم وسبقوا فما نعرفش أغاني في نفس الوقت يعني هم ينقضوا الأوضاع العامة منها يعني أغاني ثورية شوية بين قوسين في تلك الفترات متعرف الشعوب العربية كانت وقتها كلها تحت وطأة الديكتاتورية بصراحة نقولها كل الحكام العرب في تلك الفترة السبعينات كلهم هذا فما فمتنفس كل متنفس الفرق هذه ينقضوا الأوضاع العام وينقضوا حتى الأوضاع العربي يعني بصفة عامة فخذوا صدى كبيرات ونفس الوقت الأغاني بتاعهم تسمع فيما تسمع يعني تتحفظ يعني اللحن موجود
0: صحيح يعلق معنا في الذاكرة
1: والتمتام والبندير وكل النقارة وكل بانجو يقولوا له

0: يعملوا به كمك الجمبري البانجو يقولوا له زادة. ظهرت فرق بتالي قلدوهم مماثلة منهم أولاد المديوني في قسمة المديوني، تحية ليهم بالمناسبة كان يسمعوا فيه أخويا نتفكرهم جمال قلال وحشة نتفكر ونتفكر اسمه الرياني خونا طه الرياني يقولوا له كعيبة، كانوا أصوات وتعرفني يقدموا الحفلات قد حفظوا الأغاني الكل حفلات مدرسية ونتفكر نقرأ في
1: كانوا قدموا كنا أغاني جيجيلالا
0: وقتها خذوا الطبع ذي حفظوهم الكل كأنك تتفرج على جيجيلالا. من بينهم صوت طاهر الرياني كان صوته كحاد صوته ممتاز كلهم هما وتفاعل كبير في قصر المؤتمرات اللي هو قصر علوم حاليا كان يقيموا حفلات وإحنا كنا في الليسية وقتها مع فاطمة بورقيبة مع الفني بالمنستير وقتها الليسية الأولاد تربينا فيك الفترات ذكرني فترات بداية الثمانينات أجواء رائعة وفي قصر هنا المؤتمرات تبدأ كل يعملون حفلة من وقت لوقت والله حفظنا الأغاني معهم هما زادة مع ذوكم بتالي ولاد فما فرقة في خنيس قولوا الجديدة
1: حتى في جيبس أولاد المناجم ايه؟ معناكم أخذوا كل ثنية بتاع الأغاني
0: كل من يأخذ صحيح كل من يأخذ الشكل هذا حتى من الألات المستعملة يسميهم جلجلال ولا جلجلال قصيبة جلجلال خنيس جلجلال من عشنو جلجلال تسمى ولاد جلجلال
1: لكن جلجلال الأصل بتبيع مجموعة مغربية
0: وبالتالي وناس الغيوان في نفس الوقت فما جلجلال وتأسس ناس الغيوان وبالتالي عملوا مزج ولا ناس الجلالة ولا جيل الغيوان عملوا مزج بين اي جيل الغيوان عملوا مزج بين زوز فرق حسيلوا موجة ما نعرفش وينهم توا ما عادش توفاوا البعض منهم الله يرحمهم والبعض مازال على قيد الحياة وتلك الأيام ونداوي له بين الناس
1: نبقى في المغرب
0: ايش قاعدين نعملوا
1: نبقى في المغرب

0: كلمة سميحة. قداش الجمهور يتفاعل مع
1: شفته
0: والله ولا يقول لك راهو مش غالطين كي يقول لك الجمهور التونسي جمهور ذوقه يقول لك
1: الجمهور التونسي يقول وي الجمهور اللي يحب يختبر نفسه جيل تونس
0: جيل تونس صحيح بالضبط
1: وهك علاش ولو متهافتين قلت على تونس المطربين الكل شفت الغنية سبقت تونس بالكاسيتات وبالورقة ذيك بعدين كي جات أمام الجمهور في القبة ذي في قصر رياضة بالونزة عام 86 ظهر لي قلت نفكر على الحفلة تفاعل هي تضحك مبتسمة مش مصدقة
0: والغنية معي حزينة راو جيت وجيت تضحك
1: هي الله يرحمها نعيمة سميح تفاعل التفاعل كبير ياسر بحق قول الجمهور التونسي الزواء كما يقول بالمناسبة حبيت نحيي سي محمد لادي تريمش سي لادي تريمش أصيل الخنيس أسمع ساعة دقيقة ذي أسمع أسمع الجمهور شو الجمهور سي لادي تحياتنا ليك قالك رجعتوني للزمن
0: تحية كبيرة ليك سي الهيدي وتحية لكل المستمعين وإن شاء الله من حلقة لحلقة هكا
1: إن شاء الله
0: قدموا لكم فن... هيدا لحقيقة
1: فنان سي الهيدي رياضي وفنان تبارك الله عليه ربي يعطيك الصحة سي الهيدي أما حبيت نرجع لتولى نعيمة سميح ولا شو الجمهور تسبق كما قلت وما غنية سبقت بعد تالي كي جات تلقاهم حاضرين نجت صغيرة عام 69 ما عديناش لمحل المقتطف كي جاش تغني طير مسافر بدات الموسيقى والجمهور بدا يغني معه وتفاعل وضحكت بطلت عاودت الموسيقى عاودت
0: ضحكت معروفة اللقطة هذه
1: يعني اسم استاد كورة
0: ليش وش بالحق واحد يحير شنو عادي في حلقة كيف من هكا عنوانها المهرجان مثلا ما عادينيش ويام تونس
1: ويام تونس ويام يونس عم تحب سموه ويام تونس
0: ليه ليه متميزة برشا سميرة توفيق
1: سميرة توفيق عمد عام 75 أمام الزعيم بورقيبة
0: وغادة تغنية اللي هو معناها برشا حفلات كل نجم العديوها اليوم وراو حذرنا برشا حاجات ما عادينا همش فما شكونش بدلنا على فنانين اخرين زاد من المغرب العربي حميد الزاهر
1: حميد الزاهر يا حسن
0: جيل تونس
1: جيل تونس وجيل مستير وجيل كارتاج ومسرح بلدي جاو الكل اي
0: يلا فاطمة عبد الله المناعي
1: عبد الله المناعي كان صديق تونس
0: اي هيثم قال جبتوا على جيل جلال زاد القناوة
1: القناوة
0: تعديت في عديد المهرجانات التونسية جبدنا على الفن الملتزم فكرونا بالهدي قلة
1: هذه قلة بابوري زمر خش الغريق
0: خش البحر عطاب الظهر لأرض الوطن عز الوكر
1: عنده حفلة خالدة في القبة في قصر رياضة بالمنزة زادة جماهير غفيرة وقاعدة التوى يعني فما كل فنان عنده حفلة أكلي
0: فارقة
1: أكثر من الحفلات
0: حتى احنا قبيلة شوية كنا نحكيه على معلومة بنت المديح عام 88 الحفلة اللي سمعنا منها قبيلة شوية حبيبي حبيت ولك كنت معناها بالحق توينا قبيلة شوية نضحك لما حالة أما كنت حفلة فارقة في المسيرة متاحة
1: وهي بيدا نتصور وقتها مش مصدقة
0: وليوم احنا نتفكروها كن بالغنية هذيك
1: وفضورها كي يسألوها تنعملوا حلقة خاصة بأم كلثوم في الحلقات القادمة إن شاء الله كي يسألوها يقولوا لها هي الغنية اللي قاعدت في بالك واللي الغناية اللي تحب تسمعها تقول لهم أطلال تونس فمش نقاش
0: أطلال تونس
1: تسجيل تونس أطلال تقول هذيك أعز تسجيل في دارة البلدان العربية وأوروبا ومشيت لفرنسا الأولمبيا يعني عند هذيك الحفلة هذيك قاتلها أم كلثوم في بالها
0: احنا بعد شوية نختموا مع محمد عبد المطلب يحزدين الناس كيف مرور أيضا في تونس عام 69
1: عام 69 في الدورات
0: عام 69 لكن حبيت نختم الساعة سألتك برجع أسئلة راهو اليوم سألتك على الفنانين نسألك على العروض عرض هكا قاعد لك في البيت عرض شو كامل
1: عرض فما عروض العروض
0: ما تفرجت عليه في التلفزة مش بالضرورة حضرت
1: فما عرض مارسيل خليفة المسير ممتاز معها أميمة الخليل وكل ونهارتها فما شوية نسمة كيكا تو نتفكر في أود جاي العرض كيماكا ونسمات صيفية ولابسة يعني خلينا نقول بالأبيض أميمة الخليل شوية هكا الريح هكا النسمة الخفيفة والله فما واحد من الجمهور تو تفكر دراوين معبي المسرح قصر الرباط واحد من فوق قاعد فوق الحيط الفوق كي بدأت تغني قال وش قال مرسل خليف الرجاء قليل من الصمت هذه الأغنية تحتاج إلى صمت خط صوته بدي رفقها بالعود والله وش غولة كمية قال الكلمة واحد بصوتها انساب ومعك النسمات الصيفية قال أحيت لحمي شوك فالقصر يباط الكل انتفض الناس كلها تضحك وتصفق
0: اي وكان عنده موقف راه من الرقص راه
1: والفوق قاعد تاني سمعناه الناس كلها
0: اسمعوا شويه من الاجواء دي

0: شكري والله الحديث معك ذو شجوع.
1: يعيش كل فوا.
0: أنا مستمتع جدا بالرفقة ذي معك كل نهار خميس. أنا مريت نستنيها.
1: يعيشك. من حسن ضوطك وبارك الله. ولا حتى أنا نفس الشيء ولا شعور متبادل ألفة. ماشي نبدلوا يتبادلوا في التحايا ولا نبدلوا في كيفاش نقول الشكر لا.
0: أنا حاجة من القلب والله إن شاء الله تكون وصلت لقلوبكم الكل راه إن شاء الله.
1: إن شاء الله يظهر الصدق. إحنا نتكلم ربط أي حاجات نتفكروها.
0: ولا كان حاول زيد هكا. باش نقول
1: الله يرحمه سي عبد الصمد حلا يقول بربشني
0: خرج كل ما ومازال ما يخرج من عند شكري سكلي اكيد الموعد ان شاء الله
1: علمت شيئا وغابت عنك اشياء
0: نسيت شو منك نتعلمه
1: العفو العفو والعيش
0: شكري وربي متعك بالصحه وان شاء الله ملتقانا الاسبوع المقبل مع موضوع جديد عبر التاريخ ومع الايام وشكرا ليك هيثم ونيس اللي هما في الجانب التقني نختمو
1: كذلك تحيه المعاد الحداد تحياتنا لي صديقنا وكل الأحبة وإن شاء الله الحصة نالت أعجاب
0: إن شاء الله يا ربي مرحبا بكل اقتراحاتكم الأسابيع المقبلة شكري سكري ألفة جميلي والختام مع محمد عبد المطلب صباح الخير الناس الكل
2: مع الأيام

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي إلا

0: الإعلامي على الموجة 104.7.
1: همسات دافئة.

أحبك، ولكنني قررت الرحيل، فحبك أصبح شيئا من المستحيل. فاترك الذكريات، تمحو هذا الحب الجميل. فيا إطر الحياة، ويا أعظم شيئا كنت أتمناه، ويا من كنت أحلم يوما بلقياه. أحبك ولكني قررت الرحيل. اليوم آمر شمس حبك بالغياب، ونور قمرك بالذهاب، وأن تتركني دون كلمة حب أو كلمة عتاب. فاسمح لي أن أنصرف، واعف عني فأنا لن أتحمل العقاب. أشد العقاب هو أن يكون حبك وهما وسراب، ونغلق من بعده كل الأبواب. فأنا أحبك ولكني قررت الرحيل، فقد آن لثورة شوقي أن تهدأ، وحرارة حنيني أن تنطفئ، وجفون عيني الساهرة أن تنام، وتكون هذه معجزة من إحدى المعجزات العظام. نعم، قلت لك إني أحبك، فما أعجز من هذا الكلام؟ فعلا أنا أحبك، ولكني قررت الرحيل. يا حبا لم يظهر أبدا للنور، أحبك ولكني عند غروب الشمس سأرحل في الأفق البعيد. أعطيتك حبي وحناني، وما زلت تطالبني بالمزيد. أنا لا أطيق هذا، فحبك أصبح سما في الوريد. ولكني أريد أن أرحل للأفق البعيد، أن أبقى مع أحزاني هناك وحيد. فهذا كل ما أريد. لعلنا نتقابل يوما ما من جديد لأقول لك ما زلت أحبك، ولكني كنت قد قررت الرحيل.

لقد جرحت مشاعري وأنكرت أحاسيسي ووأدت إخلاصي، فلم يبقى من أطلال ذكريات الحب سوى الهشيم المتهلك. كنت أقترب وتبتعد، كنت أتفانى بإظهار اهتمامي وتتفنن أنت بتجاهلي وإقفال أبواب قلبك بوجه دفء كلماتي. كنت أسعى جاهدة في البحث عما يرضيك كي تبتسم، كي أشعر أني سبب سعادتك، لكنك لم تتكلف عناء الرد الجميل. كنت أحمل من الورد باقات كي أهديك إياها، وكنت تكتفي بالشكر بكل برود، فتعصف ثلوج كلماتك الباردة بدفء أحاسيسي فتحيلها جليدا حزينا. كنت أرسمك بكلماتي وأبعث بشذا رسائلي إليك، وفي كل مرة أتحرق شوقا لأسطر ترد بها على رسائلي، فلا أرى كلمة ولا حرفا. كنت أتعمد الغياب عنك لأيام، علك تحرك ساكن صمتك فتسألني عن غيابي وتشتاق لوجودي، لكنك تصدمني بنسيانك لي فتعتريني خيبة الأمل، ويسود نبضات قلبي المتلهف على رؤيتك ألوان الشحوب. كنت أتأمل في إشراقة لعهد جديد من تبادل الإحساس والمعاملة بأكثر من المثل، ولكن في كل مرة تغيب شمس ذلك الأمل وتشرق شمس يأسي من جديد. لقد نزفت مشاعري وذبحت حروفي وشيعت كتاباتي، فلم أعد أقوى على الاستمرار بطريق السراب، فقد تلاشت طاقتي وبردت عواطفي وانتهت أيامي، فلم أعد أنتظر قلبك أن ينبض باسمي أو يهتم بوجودي على خارطة اهتمامك. فقد انتهى كل شيء بالنسبة لي، فاقبل انسحابي الأبدي من حياتك، فليس لي بها وجود

همسات دافئة. إني راحلة، لملمت أوراقي وأحبالي ووضعتها في محرقة الذكريات، حزمت حقائب أسفاري وجمعت حروفي المبعثرة وسط ظلام الليالي والأيام. رحيلة أنا، تاركة في كل مكان ذكرى باقية، تتجول في وسط الكلمات، تحوم بين أنغام الموسيقى. سأرحل كقافية شاعر افتقدها لجنون عشقه، سأفتقد أنين الكلمات وحزن العشاق. أنا راحلة، راحلة إلى شاطئ الفراق، نفترق أنني راغبة بالفراق. لو كنت تعرف أني تعطشت إليك كما تتعطش الأرض للمياه، ما كنت تتجاهلني. أبحث عنك في سجل الأحلام بين حروف كلمات الأمل، لم أجدك أبدا أبدا، لم تشعر بوجودي. أنا قافية شعرك، سأبتعد حيث النجوم المؤلقات في أعنان السماء، سأهجرك كما تهجر النوارس أوطانا. أنت فقدت الإحساس، ما تعرف أن دمي يدب في حبر قلمك. أما ترى أنني حروفك المبعثرة؟ كفى، ابق كما أنت وأنا

أنا الآن أمتلك القوة لتركك والرحيل عنك والبعد عن دنياك التي تعبت لكي أحاول التأقلم عليها. حياتك التي أنهكت نفسيتي وجسدي تعبا وأرقا، ولكني لم أجد منك إحساسا بمعنى الحب الذي أحمله لك في قلبي. ها أنا تشبثت بواقعي بعيدا عن أحلام كنت أحاول تحقيقها، ولكني فشلت في جميع الطرق الممكنة وحتى المستحيلة. فشلت في تحقيق حب في دنيا قتل فيها الحب الحقيقي. لازلت أحبك لا أنكر أبدا، ولكني سأموت إن بقيت متعلقة بك. سأكون معذبة لأني لم

لو تعلم كم عانيت لكسب رضاك، لو تعلم كم بكيت حرقة لزعلك، لو تعلم كم من الجروح نزفت ولا زالت تنزف بداخلي بسببك. ولكن الآن سأعلن رحيلي منهزمة في كسب حب صادق بهذا الزمن، ولكني منتصرة في داخلي لحياة قلبي وسلامتي، لأني ما زلت أحبك وبعد كل الذي رأيته منك لم أنسى أبدا ما فعلته من أجلي، ولن أنسى وقفاتك معي. كثيرا ما تراودني عندما أكون غارقة في بكائي فأبتسم والدمع على خدي يسري شوقا وحنينا إليك، وتحسرا على حب لم أستطع تحقيقه. ها أنا أعلن رحيلي عن حياتك جازمة وصادقة برحيلي، أعلن رحيلي وابتعادي عنك، ومشاعري بقلبي تتصارع، مشاعر تنزف لا تريد تركك والرحيل عنك، ولكنها مشاعر مجروحة ومتقطعة ومعذبة، ملت حياة الحب الصادق الذي يقابله حب فاشل. لو تعلم كم من الحب لك بقلب.

لو تعلم كم من الدفاتر والأوراق التي نزفت فيها جروح حبك من الشعر والنثر، كتبت باسمك من قلب طفلة صادقة أحبتك، قلب طفلة

0: الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

Thank you.

انا عمري في

0: المنسمين، الصوت الحر.
1: مستمع إذاعة المنستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وترغبون أن تنكحوهن والمستقيم.

والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: أعوذ بك من شر النفاثات في العقد. لا أراكم الله ظلمة، ولا حلت بصدوركم غمة، ولا طلبت من الله شيئا إلا أتمه.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. صدق الله العلي العظيم.

اختار الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام ليكون نبيا ورسولا، وهو أول الخمسة من أولي العزم من الرسل. لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الكفر والضلالة، فبعثه الله تعالى رحمة للعباد، ولكن أكثرهم لا يفقهون ولا يعقلون ما ينفعهم وما يضرهم. اصطدمت دعوته المباركة بمصالح ورغبات أصحاب الأهواء وعبدة الشيطان، فمكث عليه السلام يدعو إلى الله ويجاهد بلسانه وقلبه، ولم يداخله اليأس والتشاؤم، بل أخذ يجتهد في دعوته ويصبر على أذى الكفار وكيد الكائدين.

0: دعني أريق الماء على قدميك وأدلكهما فيذهب عنك بعض الذي تجد من الشقاء والرهق. لا ريب لا ريب إن يومك كان عصيبا يا حار.
1: أجل كان يوما عصيبا يا شنا، فلقد أخذنا أنا وأبي نوح نطوف البلدة وندعو إلينا الناس فنبسط بينهم وبين الله الحق ونجادلهم بالتي هي أحسن، ولكن لم تزل حبائل الشيطان محكمة أغلالها على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، وقد كبر على صدورهم أن يعرفوا الخالق البارئ دون آلهتهم اللعينة وكاهنهم الأخس الأجرد.
0: لا بأس عليك وعلى عم نوح رسول الله يا حام، عسى الله تعالى أن يرأف بعباده ويهديهم سبيله إلى

0: الإيمان به وبرسالته وبرسوله نوح، كما من علي وعليك من قبل، فهدانا ونجانا من رش عبادة الأصنام والطواغيت.
1: ذلك ما أتمناه، ما أتمناه أنا وأبي يا شنة، وما صبر أبي نوح على مهاترتي وخشونتي بعض المتجبرين معه إلا طمعا لهداية أحدهم. نعم، فما أعظمها من مسرة حين نفلح بإدخال اليقين ونور الإيمان إلى قلب صدئ من طول الجهالة والشرك.
0: نحن نريد والله يفعل ما يريد، هكذا علمنا رسول الله عمي نوح يا حام. والآن خذ قسطا من الراحة بعد أن تأكل طعامك، ثم التحق بأبيك لتمضيا إلى الجهاد في تبليغ رسالة الله.

0: أحقا ما يفعله أبوك نوح بين الناس يا أيام؟ يطوف البلاد مع ابنه حام، يدعوان الخلق إلى دين جديد وإلى عبادة إله واحد؟
1: الحق إني شديد الحرج تلقاءك سيد الكاهن، فإن ما يفعله أبي نوح وأخي حام هو محض جنون وخبال دون ريب، فما من إله واحد، بل هي آلهتنا التي ورثنا عبادتها، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة.
0: اسمع يا يام، ما زلت أقيم لك ولأمك عابر وزنا واعتبارا دون سائر بني راسب، لما عرفت ولمست من حسن طاعتكم وإخلاصكم في عبادة آلهتنا المقدسة. من أجل ذلك سأمنحكم فرصة أخيرة، انطلق إلى أبيك نوح وتحدث معه ليكف عن دعوة الناس إلى دينه الجديد، وإلا...
1: حسنا سيد الكاهن المبجل، سأبذل كل ما في وسعي لأمنع أبي نوحا عن دعوته، أعدك بهذا وعدا صادقا.
0: حسن، إذن ابدأ عملك منذ اللحظة، فلم أعد أطيق اصطبارا على أفاعيل أبيك. هيا انطلق يا يام.
2: يا أهل هذه البلدة الطيبة، يا أهل هذه البلدة الطيبة، يا عباد الله، إن هذا أبي نوح قد بعثه الله فيكم رسولا ليخرجكم من الظلمات إلى النور ويهديكم سبيل الرشاد، فاصغوا إليه ولا تلووا أعناقكم مستكبرين.
3: اسمع، عن أي ظلمات تتحدث ونور ها يا ابن نوح؟
4: قد ارتضينا آلهتنا العظام ولا نبتغي غيرها.
5: اذ أباك وانصرف من بيننا قبل أن نبطش بكما.
3: انصرف.
2: ويحكم، نريد لكم الرحمة والهدى وتريدون لنا الهلاك والأذى، ألا تجيبون داعي الله خالقكم أنتم والذين من قبلكم؟ دعوا أبي نوح يعظكم ويتلو عليكم بعض رسالته التي أوحى الله إليه بها.
3: آه، لنترك هذين المجنونين
1: ليتحدث أبوك نوح إلى أحجار الطريق.
5: نحن منصرفون عنكما، فتحدثا للحجارة والزرع.

لا لا لا يا أبتي، لا تذهب نفسك عليهم أسى وإحباط. لنمض إلى قوم آخرين، لعلنا نجد بينهم آذانا تصغي إلى رحمة الله المهداة إليهم، وهم يصدون عنها بجهلهم وعنتهم. هيا هيا يا أبتي.

0: وعزتي يعوق ويغوث، لولا أن لي ولك عند الكاهن بعض المودة والقدر الحسن لعمر الناس فيبطشوا بي أبي وأخي حام عمه.
1: وما الذي صنع أخوك وأبوك يا يام؟ لا لا تقل لي أنهما عاودا الطواف بين أهل البلدة يهذيان بأمر دعوتهما.
0: بل فعل أكثر من ذلك يا أمي، فلقد وقف أبي نوح يجهر بدينه ودعوته أمام صرح المعبد المقدس، يتكلم إلى الناس بمنطق فذ يعجز المجادلون له حجة وبيانا.
1: وهل آمن له الناس يا يام؟
0: كلا يا أمي، لم يستجب لدعوته أحد، ولكن من يدري، لعل بعض السفهاء سيؤمنون له إذا بقي مصرا على معاودة الحديث معهم.
1: لن يكون هذا يا يام، وسترى.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. مع الأسف هناك الكثير من الشباب لم يوغلوا برفق في هذا الدين، وإنما تحمسوا ومع الحماس أوغلوا، ولكن ليس برفق بل باندفاع. وهذا التوغل في الدين بالاندفاع يؤدي إلى عواقب وخيمة، وقد يؤدي إلى فهم خاطئ للدين. فمن أراد أن يلتزم الطريق الصحيح عليه أن يحذر من هذه الأمور ليكون تدينه وسطيا صحيحا وسليما. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا وهم المتشددون. أولا، إذا وجدت نفسك بعد تدينك بدأت تفتي من عندك فاحذر. الفتوى تحتاج إلى علم عميق في اللغة العربية وفي فقه الأولويات وفقه الواقع والقرآن الكريم والحديث، علوم كثيرة تحتاج إلى سنين وسنين، ليس كل من قرأ كتابا يفتي. فبالتالي ينبغي على المتدينين حديثا أن يحذروا من الفتوى، وكل ما يستطيعون القيام به في هذه المرحلة هو أن ينقلوا كلام العلماء، وحتى هذه فيها حذر، فينبغي حسن اختيار العلماء. فالعالم يجب أن يكون عنده اطلاع على المذاهب الأربعة، وأن يكون عنده علم الواقع وفقه الواقع. إذا وجدت نفسك أنك بدأت تكفر الناس تقول: هذا كافر وهذا مشرك وهذا صوفي وهذا وهابي وهذا من الإخوان، فاحذر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما. قال حكيم: أصعب الأمور أن يعرف الإنسان نفسه، وأسهلها أن يعظ غيره. ثالثا، إذا لاحظت أنك بعد التزامك بدأت تهمل مظهرك وتهمل شكلك ولحيتك وشعرك، فاعلم أن فهمك للدين فيه خلل. إذا كنت تعتقد أن هذه الأمور هي من الزهد فهذا خلل، فالله جميل يحب الجمال. رابعا، إذا كان التزامك يجعلك تشعر أنك خير من باقي الناس، وأنك أصبحت وليا من أولياء الله، وأن كل الناس عاصون ومذنبون وهالكون وأنت الناجي، فاحذر، إن تدينك مغشوش. فالمفروض أن التدين يزيد من التواضع، فكلما زاد تدينك زاد تواضعك وليس غرورك واحتقار الناس. خامسا، إذا وجدت أنك بعد التزامك ساءت أخلاقك فاحذر، فما فائدة التدين الذي يسيء الأخلاق؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك تجد أحد تلاميذة الإمام مالك يقول: صحبت الإمام مالك 20 سنة، فتعلمت العلم منه في سنة، وتعلمت الأدب في 19 سنة. فالعلم الحقيقي والتدين الحقيقي هو الذي ينعكس إيجابيا على خلق الإنسان.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يتجدد من مسك الختام. وتاريخ عظيم عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطره بحروف من ذهب.

أعزائنا، قبل غزوة بدر كانت هناك العديد من السرايا والغزوات التي خاضها المسلمون، ومن تلك الغزوات غزوة ذي العشيرة، تلك التي وقعت في جمادى الأولى وجمادى الآخرة في السنة الثانية من الهجرة، الموافق لشهر نوفمبر وشهر ديسمبر سنة 623، وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج. خرجوا على 30 بعيرا يتعقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بوصولها من مكة وفيها أموال لقريش. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ذا العشيرة، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى. في هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخلف أحدا من أصحابه على المدينة، واستخلف في هذه الغزوة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء أبيضا وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وتتواصل السرايا المباركة، ومن تلك أعزائنا المستمعين سرية نخلة، تلك التي كانت في شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة، بما يصادف شهر يناير في سنة 624 للميلاد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وكتب له كتابا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم، وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. وقال: أما أنا فناهض. فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف في طلبه، وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي، وفيها كذلك عثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام.

نكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله أصحابه وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وتوقف عن التصرف في العير والأسيرين. ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال.

بهذا نكون قد وصلنا لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء وعلى بركة الله مع نزول الوحي ليحسم أقاويل المشركين. فإلى لقاء الغد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعاتي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، مستمعي إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم بكل خير ورضا، ومتعكم الله بوافر الصحة والعافية. صباح الخير للذين يضيئون العالم بابتساماتهم وبكلماتهم العذبة التي تنشر الحب والسلام. نهنئ كل من دق الفرح بابه، ولمن لم يحالفه الحظ نقول لكل جواد كبوة وليكن هذا الصباح، وكل صباح بداية أمل. تصافحكم من وراء المصدح شدلي العبيدلي.

اللهم في فجر يوم الاثنين نسألك يا الله أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تنير قلوبنا بنور هدايتك، وأن ترزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم اجعله يوما مباركا مليئا بالطاعات، متوجا بالتوفيق والبركات، واجعلنا فيه من الذاكرين الشاكرين. اللهم اغفر لنا وبارك لنا في ديننا ودنيانا، ووفقنا إلى كل خير، واصرف عنا كل سوء. اللهم اجعلنا من التائبين المستغفرين، وارزقنا السكينة في قلوبنا والراحة في نفوسنا.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: أيها المستمع الفاضل، الصباح هو فرصة لنرتب أولوياتنا. عندما تشرق الشمس تشرق معها الكلمات، وتشرق معها الحياة، ويشرق الأمل، ونأخذ نفسا عميقا لنأخذ قطار الحياة من جديد ونواصل الرحلة. فاجعل من هذا الصباح ومن كل صباح مناسبة للتغيير، تغيير ما بنفسك. ألم يقل الله تعالى في كتابه العزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ صدق الله العظيم. فالله جل جلاله جعل مسألة التغيير موكولة إلى الأفراد أنفسهم، وخيارا وقرارا بيد الإنسان. فإذا غير الأفراد ما بأنفسهم نحو الأفضل، تغير المجتمع نحو الأفضل، وإن تغيروا نحو الأسوأ كان تغيير المجتمع نحو الأسوأ. عزيز المستمع، التغيير سنة كونية وأمر فطري في الحياة، وسبيل لبلوغ الكمال البشري المأمول وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة. فالماء الراكد تتولد فيه الجراثيم، ومثله الإنسان الجامد. فكم من الطاقات البشرية المهدرة التي لم يفد منها أصحابها ولا المجتمع، لأنها طاقات معطلة. وكم من ساعات يقضيها الكثير من الناس ولا سيما الشباب أمام شاشات التلفزيون ومع الهواتف والألعاب الآلية. وكم من المكالمات أيها المستمع الفاضل يجريها كثير من الناس بلا داع ولا ضرورة. وكم من الساعات الزائدة ينامها كثير من الناس على مدار اليوم والليلة. وكم من الكلمات التي يطلقها الإنسان وهو لا يدري أهي محسوبة له أم عليه. وكم من النقود تصرف في أشياء لا معنى لها. وكم من الساعات يقضيها الرجال والنساء في القيل والقال. وكم وكم وكم، ثم ماذا بعد هذا كله؟ هل تغير وضعنا؟ هل تعدل نمط حياتنا؟ هل يمكن أن نحدث تغييرا ولو يسيرا في واقع حياتنا؟ ألا يجدر بكل أحد منا أن يسأل نفسه هل حدث فرق بين ما كان عليه حالنا وما هو عليه الآن؟ صديق المستمع، فليكن شعارك في هذا الصباح وفي كل صباح نحو تغيير إيجابي في حياتنا.

قال الألباني رحمه الله: اعلم أن الدنيا خداعة، لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا فانية؟ أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة، العافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت، فاشكر الله دائما. الله

اللهم إني أسألك في هذا الصباح خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا. يا ميسر كل عسير، يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وأصلح شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين.

إذاعة المنستير، نجدد التحية لكل من التحق بنا ليقاسمنا الكلمة الطيبة والنغم الشجي. ترافقكم هذا الصباح صديقتكم شدلي العبيدلي. قيل من أراد أن يعرف الحياة على حقيقتها فليقف أمام البحر، مرة في أوج هدوئه ومرة في أوج هيجانه، فالبحر الهائج هو جنون الطبيعة الأكبر الذي لا يشبهه جنون.

يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها، وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك، أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك، أنا أحبك فوق الماء أنقشها، وللعناقيد والأقداح أسقيها. أنا أحبك، أنا أحبك يا سيفا أسال دمي، يا قصة لست أدري ما أسميها. أنا أحبك، أنا أحبك، حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. يا من يدخن في صمت ويتركني في البحر، أرفع مرساتي وألقيها. ألا تراني ببحر الحب غارقة، والموج يمضغ آمالي ويرميها.

أيها المستمع الفاضل، البحر ليس مجرد فضاء، بل هو صديق الإنسان. منذ انبجاس الحياة على شواطئ البحار الطينية إلى عصور المغامرات والاكتشافات ورحلات السندباد البحرية ومغامرات الرحالة وملاحم الأساطير القديمة مثل ملحمة الأوديسة لهوميروس التي صورت الصراع بين البطل أوديسون وبين إله البحر نبتيون وخرافات عروس البحر وجنيات البحر، البحر كان مجالا خصبا يلهم الشعراء والأدباء فيرتبطوا بالشعر والشعور. يقول إيلي أبو ماضي: قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك، أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: تمر الأيام ونكتشف يا صديقي أن أقوى ما فينا ليس القدرة على التحمل، بل القدرة على أن ننهض رغم كل ما فقدناه، ونجد في أعماقنا قوة لم نكن نعرفها من قبل، صمتا يعلمنا الصبر، وجرحا يعلمنا الحكمة، ودرسا يعلمنا كيف نحتضن البداية من جديد. في النهاية كل سقوط هو فرصة لنصبح أقوى، وكل خيبة هي درس لنكتشف قيمتنا الحقيقية، تماما مثل موجة البحر الغاضبة التي تعلو وتعلو ثم تتكسر عندما تواجه الصخور فتتفتت، لكنها تعيد لملمة ذاتها من جديد فتكون أكثر علوا.

عزيزي المستمع، لا تفني عمرك في بيئة مريضة تستهلك فيها أعصابك لإصلاح ما لم تكسره، وتبرر ما لا ينبغي تبريره. كبرنا ونحن نتعلم كيف ننجو لا كيف نعيش، حتى اكتشفنا أن أثقل الخسارات ليست ما فقدناه من سنوات، بل ما فقدناه من أنفسنا ونحن نحاول التأقلم مع من لا يشبهنا. عزيزي المستمع، ابحث عما يشبهك. عزيزي المستمع، ابحث عمن يشبهك ليهون عليك سفر الطريق، لا من لا يشبهك فيقطع عنك الطريق.

في هدوء البحر أجد نفسي وأسمع صوت روحي. سكون الأمواج يعلمني أن الصمت أحياناً أبلغ من الكلام، وأن ما كل هدوء هو ركود وسذاجة. كلما نظرت إلى البحر شعرت أن العالم أوسع مما أتصور، وأن معرفتنا بالأشياء قطرة في بحر لا حدود له. أنا البحر في أحشاء الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟

صديق المستمع، كأن الأيام مياه نهر تتدفق في مجرى معلوم لتصل إلى نهاية محتومة، فينتهي عام ليبدأ عام جديد، ومشاعر نهاية العام تبدو هي نفسها المشاعر التي يمكن أن تراودنا ونحن ندرك أن نهرا ينتهي إلى مصبه وتذوب مياهه في مياه بحر أو محيط، فيغدو العذب مالحا كما اللحظات التي تؤخذ من عمرنا. إنه شجن يشبه أشجان الماء، وبرغم الشجن الذي يحيط بكل انتهاء فإن هناك تفاؤلا أكيدا، وإن كان خفيا. ومبرر هذا التفاؤل أن كل نهاية تعني بداية ما، فمياه الأنهار التي تنتهي إلى البحار تكمل دورة لتبدأ دورة جديدة في تكامل النظام البيئي. هذا هو منطق الحياة يا عزيزي، ومنطق السنين أيضا. فعامنا هذا ينتهي ليبدأ عام جديد، وصباحنا هذا ينتهي ليفسح المجال لصباح جديد. وفي موقف وداع لا بد أن تشاغلنا الأماني فيما يجيء، فأطيب الأماني وإلى لقاء جديد. مع أجمل تحيات كل من شد لي العبيد في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوع في الإخراج.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من 5 صباحا إلى حدود 9 ليلا، حسب ما أعلن عنه للأخبار نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل العمومي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معز السلامي. من جهته دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابع للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم من نقل ريفي والواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب اليوم. وأكدت الجامعة في بيان لها أمس أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقبية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقبية المسؤولة. أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للأحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسية الأول من سنة 26 و2000، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. وبلغ العجز التجاري الإجمالي 12569 مليون دينار، فيما سجل قطاع الطاقة وحده عجزا بقيمة 6779 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 54% من إجمالي العجز مقابل 5214 مليون دينار خلال ذات الفترة من سنة 25 و2000. أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين على الصندوق الوطني للتأمين على المرض. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن الحرس الثوري عدد بيانات أفادت بشأن هجمات استهدفت قاعدة جوية في الأردن ومركز قيادة للطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين وقواعد جوية في الكويت. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك،

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 13 جويلية 2026.

صباح النور، تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. صبحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل بشائر الصباح كما العادة. الانطلاق من توا والموعد يتواصل حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدري اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم، نشوفوا هل موجة الحرارة باش تتواصل باش تزيد ترتفع وإلا باش تنخفض، ونعطيكم التفاصيل بعد شوية. بقية الفقرات حدثها في مثل هذا اليوم وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

20 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 13 جويلية 2026 باش يكون فما سحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب. البحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة باش تنخفض بشكل طفيف بالجهات الشرقية وتتواصل مرتفعة بالمناطق الغربية للبلاد. بعد ساعة ونص تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ما زلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. بعد شوية نرجع لكم مع حدث في مثل هذا اليوم. نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: فلسطين.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: When I wake up in the morning.
4: Here we go.
2: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
5: Let's go.
2: بشائر صباح. تواكب معكم إيقاع صباحكم. آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
6: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح
7: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
7: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم
7: وهذه
2: أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
8: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم. تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
10: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
2: 36 دقيقة وقايت نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأ ب 13 جويلية سنة 1930 تاريخ انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم واللي كانت في الأوروغواي. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صاروا في نهار كيما اليوم سنة 1979 مسلحين فلسطينيين يحتلوا السفارة المصرية في تركيا وكان هذا احتجاجا على اتفاقية كامب ديفيد ما بين مصر وإسرائيل. أيضا في نهار كما اليوم 1992 إسحاق رابين يتولى رئاسة وزراء إسرائيل للمرة الثانية. وأيضا من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كما اليوم سنة 2006 قصف مطار رفيق الحريري في بيروت من قبل الجيش الإسرائيلي اللي دمر المدارج ومنع الطيران في الأجواء اللبنانية في عملية حصار بري بحري وجوي للبنان أثناء الحرب اللي شنتها عليها. أيضا في 13 جويلية سنة 2008 إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط في باريس ووقتها الرئيسان الفرنسي نيكولا ساركوزي والمصري محمد حسني مبارك كانوا تولوا رئاسة الاتحاد. هذا 2011 في نهار كيما اليوم وقوع ثلاث تفجيرات في مومباي كانت أدت إلى مقتل 21 شخص وإصابة 143. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
8: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم. تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
10: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
2: طهران توسع هجماتها بالخليج بعد غارات أمريكية وتعلن مرة أخرى إغلاق مضيق هرمز. الأخبار هذايا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صباح بلا حدود.
1: شو اللي صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة؟ جولتنا صباحية مع صباح بلا حدود، نبدأها من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم 11 دولة ترفض مطالب بكين بالسيادة على بحر جنوب الصين. من العناوين الأخرى، أكثر من 10,000 وفاة بأوروبا جراء موجة الحر وسط حالة تأهب قصوى، وفي الشأن الليبي سر تحتضن لقاء عسكري بين الشرق والغرب لمناقشة توحيد الجيش الليبي، وفي السودان حكم بالإعدام على حميديتي ومجلس الدفاع يرحب بجهود الوساطة، وفي الشأن الإيراني ضربات أمريكية لإيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين والأردن. نمشي إلى موقع فرانس 24، وفي نفس السياق طهران توسع هجماتها بالخليج بعد غارات أمريكية وتعلن مرة أخرى إغلاق مضيق هرمز. تصاعدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج مع هجمات متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة كانت استهدفت منشآت أمريكية في عدة دول في المنطقة، بالتزامن مع إعلان طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز الحيوي وسط شكوك بشأن مستقبل الاتفاق المؤقت ما بين واشنطن وطهران. نمشي وإلى العناوين الأخرى اللي موجودة في نفس الموقع. تايلاندا 27 قتيل على الأقل في حريق في بانكوك، وبريطانيا تخصص 250 مليون جنيه استرليني لتعزيز حماية المجتمع اليهودي، وفي فرنسا 70,000 شرطي لتأمين مباراة نصف نهائي المونديال واحتفالات عيد 14 جويلية الوطني. ونمشي إلى موقع البي بي سي، الأردن والكويت يعلنان التصدي لصواريخ إيرانية، ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع سقوط عدة مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية، والولايات المتحدة تقول أنه حركة الملاحة في مضيق هرمز طبيعية، والولايات المتحدة وإيران. سؤال اليوم في البي بي سي، ما خيارات دول الخليج في ظل استمرار الهجمات الإيرانية؟ وفي أول جلسات مجلس الشعب السوري، أحمد الشرع يدعو إلى ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية لتكتب اليوم الفقرة الخامسة، كيف فجر بند غامض معركة السيطرة على مضيق هرمز، والجيش الأمريكي يختتم موجة ضربات دقيقة ضد إيران. وفي نفس السياق إيران تقول أن ضربات الأمريكية نسفت المسار الدبلوماسي، الكويت أيضا تعلن التصدي لأهداف جوية معادية، أيضا البحرين إطلاق سفارات انذار ودعوة للتوجه إلى أماكن آمنة. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود،
1: 56 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 13 جويلية 2026. سلام عليكم من ما كنتم موجودين، طريق السلامة للجميع. إذا كانوا متوجهين للخدمة ولا متوجهين باش تعملوا غطسة صباحية، تحياتنا لكم، إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله ما فيه كان إلا خير. الأخبار، موجز الأخبار بعد تقريبا 9 دقائق من توا، نواصلوا نحن مع الغنيات. خليكم مع نعمة في جد عليك، مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك. Okay.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: معكم وين ما تكونوا.
2: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من 5 صباحا إلى حدود 9 ليلا، حسب ما أعلن عنه نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل العمومية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي. من جهته دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب اليوم. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقبية واحترام قرارات هياكلها والتمسك بطرق النقبية المسؤولة. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السداسية الأول من السنة الحالية ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، بالتزامن مع توصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات بالواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للأحصاء أن قيمة الصادرات بلغت 34,645 مليون دينار مقابل 31,773 مليون دينار خلال السداسية الأول من سنة 25 و2000، مسجلة نموا بنسبة 9%. أعلنت عدد من المؤسسات الفلاحية العمومية التونسية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مكتب تونس عن مصادقة لجنة قيادة مشروع سلامة استخدام المياه المستعملة على خطتين للتحسين التدريجي لمحطات الضخ ومتابعة المناطق السقوية في المناطق النموذجية بولاية سوسة، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تنظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في قطاع الفلاحة. جاءت هذه المصادقة في ختام اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن مكتب التخطيط والتوازنات المائية والإدارة العامة للإنتاج الفلاحية والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، إلى جانب الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتقييم المراحل المنجزة من مشروع إعداد وتنفيذ خطة سلامة استخدام المياه المستعملة المعالجة في الفلاحة. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت الأحد جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت القيادة في منشور على منصة إكس أن قواتها بدأت بشن المزيد من الضربات على إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: مازالت البركة.
1: بكري كانت عندنا الأكلات السريعة بالنسبة للرجال. الصباح معروفين الرجال في زغوان وفي السوق يفطروا في السوق. شريوا شوية لحم ولا شوية كبدة. شريوا قرنين فلفل وشوية طماطم ويمشيوا البدة. يمشيوا المحمد المد يمشيوا العم الشطي يعملوا الفطور بتاعهم غادي. الناس كلها عند بعض هذه عادة موجودة في زغوان. في الديار في الحوم كانت النساء يتلموا من بعضهم الجيران اللي هذي ايش عندها. عندها محمص بايت، عندها كسكسي بايت، عندها قرفة هذيك النواصر بايت، عند كل دارش عندها يطلعوا مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم فطور الصباح. هم متوا يبدوا يحضروا الماكلة الفطور معناتها الأساسي متاع النهار ذاك. لما يعود رب البيت للدار ويلقى فطور وحاضر تبيع الصلاة المشوية ذيك ما تغيبش على دار تعرف الفلفل يبدأ متوفر وبسعر معقول والطماطم موجودة. كانت بلاد سواني وبلاد فلاحة ويعملوا كسلات هذيك المشوية. ثم اللي يهرسها بالمهراس وثم اللي يعملها بالتصغيرة وثم اللي يخليهم يقولون صحاح يأكل بيهم أكل ماكلة ذيك البيت وماكل أكلة بنينة وأكلة وزغوان معروفة في المجال هذايا وفي الأكلات هذية. معناتها عنا أنواع متاع أكلات ما شاء الله إلى جانب معناتها الحلو اللي نحضروه الأكلات اللي عنا في زغوان. عنا نعملوا البركوكش نعملوا المحمص نعملوا الطواجن بجميع أنواعهم نعملوا المرقة الحلوة نعملوا المرقة الجلبانة اللهم صلي على النبي والجلبانة نخبيوها من وقت الميسرة متاع الجلبانة نخبيوها كل الجلبانة ذيك وكل جنرية هم ذوكم زادة نجبتوهم اللهم صلي على النبي يبدوهم لأنهم هما تنظفوا بالقارس وتنظفوا يحافظوا على اللون متاعهم المشره الباهي والأكلات الكل اللهم صلي على النبي في زغوان. معنا
0: مازالت البركة.

لينا شمامين نوصلوا معها للسبعة وسبعة عشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية اليوم الاثنين 13 جويلية 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكم الكل وين ما كنتوا موجودين. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية كما العادة؟ دقيقة صحة تستنى أيضا عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وأيضا أحوال الطقس نشوفوا درجات الحرارة هل باش تتواصل في ارتفاع كما شفنا البارح وإلا باش تنخفض شوية. ونأخذ كل التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد الأخبار الرياضية في سبور أنفو. لكن قبل هذا الكل وقبل ما نواصلوا مع الغنايات بعد شوية تستنى محمد عبده، لكن قبل نخليكم مع صغير صغرون.

0: تستغرون مع ريم الهين.
1: عسلمة، أنا اسمي ياسين وعمري 6 سنوات. باش نحكي لكم كيفاش يطيبوا البطاطا. أولا يهضوا البطاطا من المرشي، وبعدها يقصوها دائرة ولا الفريت كما ما نمشي للرستوران وهو يعطينا الفريت اللي كيف الخط. وزيدا بعد ما نقصوها باش نقليوها في أي حاجة، نحطوها في الزيت، ناخذوا كسرونة ونحطوا الكسرونة في النار ونحطوا فيها زيت ونحطوا البطاطا اللي قشرناها. أما أولا قبل ما نقشروها الخطوط لازم نقشروا القشرة متاعها، خاطر القشرة متاعها ما تتكلش. وزادة لازم نجيبوا صحن باش نحطوا القشرة متاعها فيه، وصحن آخر باش نحطوا البطاطا فيه، ولازم نحطوها لساعة طيب وبعدها ناكلوها. طيب باش نقولكم باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتطرقوا الموضوع الأمراض ذات المناعة الذاتية. الأمراض هذه هي تستهدف ثلاثة مستويات، فما يكون العضو يكون ضعيف، النفس تكون مضطربة أو قلقة، والمناعة متاع الجسم تكون متهيجة. المناعة تكون متهيجة عندها صلة وثيقة باختلال توازن البكتيريا في الأمعاء. باش نحاولوا نحمي رواحنا من اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، لازمنا كل يوم نتناولوا زيت زيتون، نتناولوا على الأقل مغرفة خل نحطوها في السلطة، ونتناولوا المواد المخمرة اللي هما الرايب، الحليب مخمر كما البن، وإلا ياغورت طبيعي يكون كيف كيف مخمر. مع تحية الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار
3: صيف السنة مع فيبر تيتي، أعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم اليوم بدعوة من جامعة النقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. ارتفاع الصادرات التونسية 9% خلال السداسية الأول من السنة الحالية، وقطاع الطاقة يستحوذ على أكثر من نصف العجز المسجل في الميزان التجاري خلال نفس الفترة. البريد التونسي يطلق حملات وطنية ترويجية للتشجيع على الانخراط في خدمات المحفظة الرقمية. والهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بالمهدية تنظم جلسة عمل فنية موسعة الجمعة القادم لمناقشة مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية المعروض حالياً من قبل البلدية. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحاً مع أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم.
5: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
6: نيا 104.7.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسام.
3: كيفاش يتم دفع الأداءات والمعاليم الديوانية على أقساط لتوريد سيارة؟ الأشخاص اللي أقاموا 6 شهور على الأقل في الخارج للعمل أو الدراسة أو لإجراء تربص ينجموا يوردوا سيارة ودفع الأداء والمعاليم الديوانية تحت نظام الأقساط. المعني بالأمر ينتفع بإعفاء مؤقت من الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على سيارة لمدة عامين ابتداء من تاريخ التوريد. بعد انقضاء فترة الإعفاء المؤقت يتولى المعني بالأمر كل 6 شهور خلاص القسط باحتساب مبلغ الأداءات والمعاليم الديوانية. وفما شروط أساسية أهمها إثبات إقامة بالخارج لمدة 6 شهور على الأقل، وعدم تجاوز سن السيارة عند دخولها لتونس 3 سنوات بالنسبة للسيارة السياحية. أهم الخطوات اللي يلزم اتباعها: مطلب انتفاع بنظام الدفع بالأقساط على مطبوعة معدل الغرض تسحب من مكتب الديوانة، بطاقة تعريف وطنية ونسخة من قرار الإلحاق أو شهادة التربص أو المهمة والدراسة، نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة وفاتورة شراء بالنسبة للسيارات الجديدة اللي ما يفوتش عمرها 6 شهور، رخصة توريد إذا كانت مدة الإقامة بالخارج أقل من عام، جواز سفر، والذهاب إلى المكتب الجهوي للديوانة الأقرب إلى محل السكنة.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسام.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. البداية بالمونديال ومنافسة بطولة كأس العالم 26 وصلت والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وصلت للدور النصف النهائي بمواجهتين من العيار الثقيل في هذا الدور. العرس العالمي الأولى بشتجمع غدوة منتخب فرنسا بمنتخب إسبانيا، والثانية بشكون يوم الأربعاء بين منتخب إنجلترا والمنتخب الأرجنتيني. ويحمل كأس العالم 26 طابع استثنائي مع اكتمال اكيد وصول الاربع منتخبات للدور النصف النهائي، باش تنحصر المنافسة على اللقب بين اربع منتخبات سبق لهم التتويج بكأس العالم في مشهد تاريخي لم يتكرر سوى فقط مرتين في نصف نهائي المونديال 26، كل من فرنسا واسبانيا وانجلترا والارجنتين في الترتيب. ضمنت كل من الارجنتين وانجلترا وفرنسا واسبانيا في المربع الذهبي، بيصبح لقب النسخة الحالية حكر على منتخب سبق له اعتلاء منصة التتويج العالمية. يؤكد هذا السيناريو عودة الهيمنة التاريخية للقوى الكروية الكبرى في المناخ الحاسمة من البطولة. حسب الإحصائيات هي المرة الثالثة ليشهد فيها نصف نهائي كأس العالم وجود أربع منتخبات جميعها أبطال سابقون. تحقق المرة الأولى نسخة 1970، ثم تكرر المونديال 1990 قبل ما يعيد المونديال 26 كتابة هذا الفصل التاريخي. بالنسبة للحضور الجماهيري في نسخة 26 سجل حضور جماهيري تاريخي يتفوق على نسختي روسيا وقطر بعد مواصلة بطولة كأس العالم تحطيم الأرقام القياسية، بعد ما سجلنا أعلى حضور جماهيري في تاريخ البطولة حتى دور نصف نهائي، في تأكيد جديد على نجاح الجماهير الكبير اللي حققته النسخة المقامة حاليا كما قلت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بلغ إجمال حضور الجماهيري داخل الملاعب تقريبا 6,527,000 مشجعين منذ انطلاق البطولة، باش يتجاوز الرقم القياسي في نسخة روسيا 18 وقطر 22. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي، والنجم الرياضي الساحلي كريستيان باركوني اقترب من تدريب الفريق بعد ما توصلت الهيئة التسريعية للنجم الساحلي اتفاق مع المدرب الإيطالي الفرنسي كريستيان باركوني للشرف على المقاليد الفنية للفريق. منتظر باش يتم الإعلان عن تعاقد مع المدرب الفرنسي الإيطالي في الساعات القادمة. نذكر المدرب هذا سبق له باش كان عنده تجارب مختلفة، تجارب في بلجيكا، أيضا تجرب في فرنسا، أيضا تجربة في الكونغو مع فريق لوبوبو اللي كان توج معها باللقب البطولة، وقاد الفريق بامتياز في 19 بطولة رسمية، حقق 14 انتصار وأربع تعادلات مقابل هزيمة فقط. نجح في قيادة الفريق لنهاية الموسم في صدارة متقدم أمام فريق تيبي مازامبي الكونغولي بنجاح للمشاركة في المسابقة الإفريقية في كأس القاف بعد غياب طويل. بالنسبة للمدرب الجديد المرتقب في فريق النجم الرياضي الساحلي، في المقابل نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستير. مفاوضات بين الترجي والاتحاد المنستير بشأن انتقال المدافع رائد الشيخاوي لم تفضي اتفاق رسمي بسبب تباين وجهات النظر حول المقابل المالي للصفقة، ورفضت هيئة الاتحاد الرياضي المنستير العرض المقدم من فريق الترجي معتبرة أنه لا يعكس القيمة الحقيقية للاعب، باش تكون أكيد المفاوضات ما زالت بين الترجي والاتحاد المنستيري، وربما في الساعات القادمة باش يمضي مع فريق الترجي الرياضي التونسي. في فريق النادي الرياضي البنزرتي تعيين الدكتور رياض مقداد رئيس للهيئة التسيرية، ونعطيكم التركيبة الكاملة للهيئة التسيرية فريق النادي الرياضي البنزرتي. كما قلت رياض مقداد هو رئيس الهيئة التسيرية، نائب رئيس محمد أمين البكوري، كاتب عام الأستاذ صابر بن بركة، أمين مال ريم المعلوي. وأكيد الفريق باش يرجع تحت إشراف ابن الفريق محمد عزيز يوم 15 جويلية الجاري. في المقابل فريق الترجي التونسي كان رجع للتمارين أمس تحت إشراف المدرب ريكي كامب، وعودة المدرب ريكي كامب لفريق الترجي الرياضي التونسي. فريق الأولمبي البيجي مع المدرب الأسعد معمر كان مش يكون إشراف على حصة تدريبية أمس، أول حصة تدريبية، لكن بسبب حرارة الطقس أجلت الحصة التدريبية لصباح اليوم. ونختم بالتنس. البارح كان الموعد مع ختام دولة ويمبلدون وتتويج الإيطالي سينا المصنف الأول عالمي بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية تواليا، بعد ما تغلب على الألماني ألكسندر المصنف الثالث عالميا 3-1 في النهائي، ونجح الإيطالي سينا 24 عام حسم اللقاء بواقع 6-7 7-6 6-3 6-4 خلال 3 ساعات و46 دقيقة، مش واصل سلسلة تفوقه على الألماني محقق انتصاره 10 توالين والحادي 11 في سلسلة المواجهات المباشرة مقابل 4 هزائم. شهركم أسعد الأيام، أرجع لكم محمد كمان معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

0: جورج وصوف نوصل معها للسبعة واثنين وخمسين دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي سرحان الرحالي. صباح النور.
1: صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك. شكرا على حضورك معنا. ناخذ فكرة معك سي سرحان على طقس اليوم. طقس بداية الأسبوع هل بشي تواصل سخون كما تعديه للنهارين اللي فاتوا وإلا فما تغيرات في درجات الحرارة؟
1: نعم على فكرة يعني خلال يوم أمس بالمنستير الحرارة كانت مرتفعة ودون سواها في الشريط الساحلي بلغت 43 درجة حرارة مرتفعة. في الحقيقة هذيك علاش كانت المنستير من ضمن الولايات التي أسند إليها اللون البرتقالي. 10 ولايات كان فيها لون برتقالي نتيجة حرارة مرتفعة تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات ومع ظهور الشيلي. وبطبيعة الحال كما كان متوقع تتراجع شيئا ما درجات الحرارة بعد موجة حر دامت من الجمعة إلى الأحد. تتراجع شيئا ما درجات الحرارة خاصة بالمناطق الشرقية للبلاد ولكن بعض الأماكن الداخلية على غرار الشمال الغربي كذلك الجنوب الغربي حرارة تبقى مرتفعة بكل من ولايات الكاف باجة جندوبة توزر وقبلي. هذه الولايات يعني الحرارة تتجاوز فيها 43 درجة مع ظهور الشيلي. باقي الولايات صحيح طقس سخون ولكن الأرقام تنخفض مقارنة باللي سجلناه خلال الأيام الفارتة. اليوم نتوقع ما بين 33 و 37 بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وما بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات. تصلي لحدود 46 بالشمال الغربي و 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. نعود إلى اللون الأصفر بعد ما كنا في اللون البرتقالي. يوم الثلاثاء ارتفاع في درجة الحرارة يلمس خاصة بمناطق الشمال بكل من باجة جندوبة بنزرت سليان الكيف زغوان حتى تونس الكبرى. الحرارة تتراوح ما بين 40 إلى 44 درجة. في الحقيقة طقس سخون وبالتالي نجم نحثه بداية عن من يوم الأربعاء على موجة حر ثاني. علاش؟ على خاطر الحرارة بتزيد ترتفع على يوم الثلاثاء وبالتالي نعيش درجة حرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 11 درجة أكثر بقليل. نعرف اللي كنا في سخانة وبتزيد سخانة أخرى وبالتالي الأرقام تزيد شوية ولكن
0: في الولايات الكلة
1: أغلب الولايات نعم خاصة الأماكن الداخلية. الأماكن الداخلية يعني الجهات الداخلية نعرف الخصوصية الجغرافية ما عندهم شي بحر يعني نسبة رطوبة مرتفعة وبالتالي هما عرضة خاصة مدة سطوع الشمس وبالتالي كل هذا يتفاعل باش يعطينا طقس سخون بالباهي. البارح سجلنا 48 بالقيروان يعني حرارة مرتفعة جدا. 46 بسيدي بوزيد كذلك بباجة أرقام يعني كبيرة مقارنة بالمعدلات العادية المستنسين سجلوها في مثل هذه الفترات. كما أشرت يوم الأربعاء ممكن جدا نختار اللون الذي سيناسب توقعاتنا سواء لون أصفر أو نمر كالعادة إلى اللون البرتقالي. نمدكم بكل تفاصيل آنيا كما استنستوا علاوة على موقع ويب ثري بالمعلومات www.meteo.tn. هذا الموقع اللي فيه كل المعلومات سواء درجات حرارة ظواهر جوية أو أرقام تخص سرعة رياح هذا الكل متوفر لنقدم معلومات إن شاء الله تكفي وتساهم في أخذ قرار مواطن ممكن يرتد البحر أو لا. اليوم فما موجة إن شاء الله في منطقة سارات بحر مضطرب لا متموج ببقية السواحل. الغدوة تقل شوية الموجة ويعود الطقس البحر عفوا هذا إلى قليل الاضطراب بكافة السواحل إن شاء الله بداية من أربعة ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة في الحقيقة ولكن والانتباه تبقى ضرورة قصوى في مثل هذه الظروف خاصة كونه نتمناه لكونه الناس تعرف كيفاش تتعامل مع مثل هذه الوضعيات. استعمال مكيف الابتعاد عن أشعة الشمس حتى من حيث ارتداء الملابس رو هذا مهم جدا نعرفه كيفاش نتعامل إن شاء الله السلامة لمرضانا الناس المسنة معناها نستحفظ عليهم بالباهي في مثل هذه الأوقات وان شاء الله ربي يستر.
0: شكرا لك سي سرحان.
1: شكرا.
0: تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:56 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية. ما تنساوش ديما نعمل عليكم باش تختاروا معايا الغناية الأولى اللي نختموا بها بشائر الصباح. واليوم مش نقترح عليكم زوز غنيات تختاروا منهم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. نبدأ بمحمد عبد الوهاب.
2: قلبي بيقول لي كلام وانت وانت بتقول لي كلام.
0: هذا الخيار الأول. الخيار الثاني مجد الرومي اعتزلت الغرام. الكرة عندكم. التصويت على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. غادي زادة تلقاو السؤال اللي نجم يربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار. خليكم على الصفحة الرسمية تلقاو سؤال تجاوبوا عليه تنعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية. خليكم معنا. هذه كيروكي كل حاجة بتعدي في انتظار الأخبار بعد دقيقتين من توها.

0: تمام الثامنة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعين بكل خير، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. في عناوين هذه النشرة: إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم اليوم بدعوة من جامعة النقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ارتفاع صادرات تونسية 9% خلال السداسية الأول من السنة الحالية، وقطاع الطاقة يستحوذ على أكثر من نصف العجز المسجل في الميزان التجاري خلال نفس الفترة. والبريد التونسي يطلق حملات وطنية ترويجية للتشجيع على الانخراط في خدمات المحفظة الرقمية. الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بالمهدية تنظم جلسة عمل فنية في الجمعة القادم لمناقشة مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية المعروض حاليا من قبل البلدية. أهلا بكم. ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، حسب ما أعلن عنه للأخبار نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل العمومية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي. السلامي أوضح أن هذا الإضراب يأتي ردا على سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف والتراجع عن وعودها بتفعيل زيادة في التعريفة خلال شهر جوان المنقضي.
1: بالنسبة للإضراب في قطاع النقل العمومي غير منتظم للأشخاص، تاكسي فردي، تاكسي جماعي، تاكسي سياحي، ولواج ونقل الريفي، قائم باعتبار عدم التواصل مع سلطة الإشراف في جهة القطاعات هذه. بالنسبة لأسباب الإضراب، عندنا محضر جلسة 22 جانفي 2026 فيها تعهد والتزام من طرف سلطة الإشراف حول إنجاز بعض الملفات، منها موضوع تنقيح قانون 36 سنة 2004، تنقيح وإتمام الأمر 580 اللي هو ينظم عملية إسناد التراخيص، موضوع نظام العمل المحطات كراس الشروط معناها بضرورة التسريع في إنجازها، وآخرها موضوع التعديل في التعريفة اللي تفقت الجامعة الوطنية للنقل وسلطة الإشراف حول تفعيل زيادة في التعريفة في موفى مارس، لأنه سلطة الإشراف تراجعت على التعهد متاحها، وتم تدخل من طرف رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وتم تعليق على الإضراب في 27 أفريل بشرط باش يكون فما إنجاز لتعديل التعريفة خلال شهر جوان، وبقيه الملفات هي في 31/5/2016. للاسف الشديد المره الثانيه على التوالي ما تم الوعد به. على هذا الاساس تم اقرار طرف الغرف النقابيه الوطنيه بتفعيل الاضراب العام.
0: من جهته دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم من نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي، دعاهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة حسب نص البيان. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السداسية الأول من السنة الحالية ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للأحصاء أن قيمة الصادرات سجلت نموا بنسبة 9%، في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.3% مقارنة بنسبة نفس الفترة من العام الماضي. وأدى هذا التطور إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12569 مليون دينار مقابل 9900 مليون دينار خلال السداسية الأول من سنة 25 و2000. وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للأحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسية الأول من السنة الحالية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. وبلغ العجز التجاري الإجمالي 12569 مليون دينار، فيما سجل قطاع الطاقة وحده عجزا بقيمة 6779 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 54% من إجمالي العجز. في موضوع آخر، ينفذ البريد التونسي حملات وطنية للتشجيع على انخراط المواطنين في خدمات المحفظة الرقمية، وهي خدمة يوفرها البريد مجانا لتسهيل تحويل الأموال وخلاص الفواتير والتسجيل المدرسي وإتمام الخدمات الإدارية عبر الهاتف الجوال، وفق ما أفادت به رئيسة المصلحة التجارية بالإدارة الجهوية للبريد بالمنستير سهام الزحاف في تصريح للأخبار.
2: نحن محافظة رقمية مؤمنة وسهلة. الولايات هذه خصيصا مشغولة لخلاص معاليم التسجيل الجامعي بالنسبة للطلبة، فرصة باش الأولياء يقتنيوا هالولايات هذه باش يجنبوا الزحمة في آخر الصيف، وأيضا السكن الجامعي لفائدة الطلبة. زاد الولايات هذه تمكن من خلاص معاليم الترسيم المدرسي ودفع كافة المعاليم التابعة لوزارة التربية، كما استخلاص الامتحانات الوطنية، كما خدمات المطعم المدرسي، وهذا كل عبر الانترنت. ثم خدمة هامة توفرها الولايات هذه اللي هي السحب من الموزعات الآلية التابعة للبريد التونسي بدون سند ورقي، يعني تنجم بالحساب الافتراضي هذايا تسحب فلوس مجانا من الموزعات التابعة للبريد التونسي، إلى جانب عديد الخدمات الأخرى. وأهم خدمة إنه هو المحفظة هذه نجم نربطها بالابليكاسيون تاع البريد التونسي دي دي سات، تتمتع بالخدمات اللي توفرها تطبيقها هذه، كما تحويل الأموال، إرسال واستلام الحوالات، كما خلاص الفواتير، كما شحن الهاتف الجوي. البريد التونسي باش يشجع الحرفاء لاقتناء هالمحفظة هذه في أريحية في متسع من الوقت. احنا عاملين حملة باش نتجنبوا الاكتظاظ من بعد. الولايات هذه هي حاجة جديدة في البريد التونسي، يمشي ياخوها من توا، كل سواء الطالب وإلا الولي وإلا التلميذ ياخذها. الولايات في كل وقت نجم ياخوها، أما احنا الحملة متواصلة حتى يوم 11 مارس إن شاء الله.
0: كما أطلق البريد التونسي أيضا وفق ما أكدت سهام الزحاف باقة أنا تونسي، وهي عرض مالي ورقمي متكامل لإفادة التونسيين المقيمين بالخارج، يتيح لهم التمتع بامتيازات بنكية وإدارية، ويمكن انخراط فيها إلكترونيا سواء كانوا في تونس أو خارجها.
2: حساب بريدي جاري بالعملة ينجم الحريف يحل الحساب هذا سواء بالأورو بالدولار أو بالدولار الكندي حسب اختياره. أيضا حساب ادخار بالدينار القابل للتحويل. الحساب الادخار هذا عنده مردودية عالية ومعفى من الأداء على الدخل. الحاجة الثالثة فما بطاقة دولية فيزا بلاتينيوم، البطاقة هذه مربوطة بالحساب بالعملة وتمكن من سحب الأموال بطبيعة الحال من تونس أو من الخارج، كما تمكن من القيام بعملية الخلاص عبر الإنترنت، وأيضا من عملية الخلاص عبر الآلات الطرفية اللي هما للتي بي او، وهذا الكل داخل تونس أو خارج تونس. حاجة أخرى وهامة ياسر اللي الباقة هذه أنا تونسي نجمو نربطوها بمنظومة ماي بوست اللي أصدرها البريد التونسي، وبطبيعة يتمتع بالخدمات اللي موجودة في تطبيقها هذه ماي بوست، كما متابعة الرصيد، متابعة العمليات، وأهم حاجة هي التحويلات. احنا نعرفوا الحريف ما يحبش ديبلاسي، ما يحبش يضيع الوقت، يحب يعدي العطلة مرتاح، دونك التطبيقة هذه ماي بوست ياخذ الباك نتاعو يدير يشارجي الابليكاسيون ويقوم بالتحويلات سواء لحسابات بريدية أو لحسابات بنكية في أريحية. الباقة اقتنائها سهل جدا سواء بالإنترنت أو في مكاتب البريد. يكفي أنه الحريف يجيب لنا ما يثبت اللي هو مقيم في الخارج، يجيب لنا تصريح ديواني اللي هو إجباري ونسخة من جواز السفر متاعه وبطاقة تعريف، ويفتح الباقة هذه بأريحية.
0: أعلنت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بالمهدية عن تنظيم جلسة عمل فنية موسعة الجمعة القادم مخصصة لدراسة ومناقشة مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية المعروض حاليا من قبل بلدية المهدية، وذلك في خطوة تهدف إلى تفعيل دور المهندس التونسي في رسم السياسات التنموية والمعمارية للمبادرات المحلية بالجهة، وفق ما أكده الكاتب العام للهيئة الجهوية بالمهدية المهندس لحبيب العطاوي.
3: إن شاء الله يوم الجمعة انعقاد جلسة عمل بخصوص دراسة مراجعة المثال التهيئة العمرانية لمدينة المهدي. المثال التهيئة هذا عندنا فوق 20 عام وإحنا نحضره باش يقع المراجعة متاعه القديم. الجلسة باش تنعقد مع المهندسين متاع الجهة باش يشوفوا شنو الإضافة اللي باش يضيفها من الناحية العلمية والفنية، وإحنا قادمين على مخططات تنموية، فإحنا توا ربما نشوفوا فيها ممكن شوية تغييرات باش نطرحوها على خيان المهندسين، كذلك المهندسين من المعماريين باش يكونوا معنا باش نخرجوا بالنتيجة اللي يلزمها توصل للمواطن. كي يصير مراجعة المثال التاهية فما أراضي تفكت مع عند الناس، لا، هي لازم نوضحوه للمواطنين، كلهم كونوا عند التقسيم كل واحد ياخذ باين تاعو. أهم حاجة فلو اللي هي لازم تتوضح باش نعملوا واحدة جلسة، وسيحال إن شاء الله للبلدية اللي أخذ بعين الاعتبار.
0: من المشاريع التنموية المنجزة في معتمدية الشراردة من ولاية القيروان أحدث سوق للمنتجات الفلاحية الموسمية بكلفة تفوق 140,000 دينار، إلى جانب تهيئة محطة للنقل البرية بهدف تنظيم توقف سيارات الأجرة. معتمد الشراردة عبد اللطيف كثرية يضيف تصريح لندرة برجب.
4: بالنسبة لمعتمدة الشرار ده حداث سوق لبيع المنتجات الموسمية الفلاحية لتنظيم المهنة والقضاء على الانتصاب الفوضوي، كما الزيتون كما اللوز كما القرعيات في الصيف خاصة مادة البطاطا. وعندنا زادة كيف سوق بلدي صغير تم إنجاز القسط الأول بنسبة 100%، ونحن الآن بصدد الانطلاق في أشغال القسط الثاني اللي هو إتمام تخطيط الساحة. تم إحداث محطة للنقل البري بما كلفته 225,000 دينار لتنظيم المهنة وللحفاظ على السلامة المرورية بالمنطقة، باعتبار وأنه السيارات الأجرة وسيارات النقل الريفي ما عندهمش وين يقاروا سياراتهم في المنطقة. سيتم بناء القسط الثاني في المشروع يتم استغلاله خلال الأشهر القليلة القادمة.
0: نختم النشرة بالشأن الدولي، حيث شنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت متأخر من مساء الأمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية إيرانية، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مواقع في مناطق متعددة. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها: إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم اليوم بدعوة من جامعة النقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. والبريد التونسي يطلق حملات وطنية ترويجية للتشجيع على الانخراط في خدمات المحفظة الرقمية. أخرج النشرة تقنيا حسام قدرية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 8:30 وعناوين الصحف الصادرة هذا الصباح.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية، الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: رشيد طه نوصل معها لثمانية وثمانتاشن دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 13 جويلية 2026. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة في فقرة ولد بحر نستقبله مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخيرات المسرات محمد.
0: مرحبا بيك. شكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم باش نحكيه على كائن عامل في التوانسة وخاصة في الشطوط التونسية. باش نحكيه اليوم على الحريقة, باش نحكيه على أنواعها, باش نحكيه خاصة معلومة نبيدي نحب نعرفها, علاش مستنسين قبل أن الحريقة تطلع في آخر الصيف اليوم ولينا نشوفها من أول الصيف وموجودة تقريبا في الشطوط الكل على الصيف على طوله. تو نحاولوا نفهموا هذا الكل معك مدام.
2: دونك اليوم محمد عنوان حلقة اليوم من ولد بحر باش تكون حكاية كائن قديم يعود ليحكي لنا أسرار البحر. اليوم باش نحكيه على كائن عاش ملايين السنين قبل ما يشوف الإنسان البحر. كائن بسيط في شكله أما عميق في حكاياته, واللي هو الحريقة قنديل البحر أو بالفرنسية لاميجيس. دونك كي يشوفوه مصطفين يشوفوه في الماء, أول حاجة تلفت الانتباه هو جسمه الدائري يشبه المظلة, شفاف وكأنه قطعة زجاج دونك عائم تتحرك مع التيارات البحرية تخش عليها تشطح عاملة جو في الماء. وهو ينتمي إلى مجموعة اللاسعات. علاش اللاسعات؟ خاطر باش تعاون في صيد الفرائس والدفاع على روحه. أكوردو لو كنت يمكن أول سؤال يخطر في بال المستمع, منين جات الحريقة؟
0: أي
2: وخاصة تو ظهور الحريقة كيف ما قلت أنت بكريكة محمد. دونك أحدث حالة من الهلع والفزع لدى المصطفي هكا ولا لا؟
0: أي
2: وهل هي ظاهرة جديدة؟ وأنت قلت بكريكة علاش اثناء ظهرت بكري؟
0: أي اللي مستنسين اللي نعرفوه أنه الحريقة تظهر في
2: ولا ولا آخر أوت فهمتني, وتو ظهر حتى من جوان آخر مايز إذا موجودين. دونك الحقيقة محمد إنه قنديل البحر تعرف نحكيه عليه من أقدم الكائنات البحرية على وجه الأرض. عاشت في البحار أكثر منذ معناها 500 مليون سنة قبل ظهور برشا كائنات وحتى قبل ظهور الإنسان. هي كيف نشوفه قنديل بحر يطفو في ميانا, احنا نشوفه في كائن عنده تاريخ أقدم من تاريخ الإنسان بألف المرات. لكن علاش نلاحظوه أكثر في الصيف؟ وعلاش السنة بالذات سنة 2026 تم تسجيله في شهر جوان وفي العادة نلقاوه في أواخر شهر أوت؟ على خاطر هذا الكائن عنده دورة حياة خاصة. دونك في المراحل الأولى من الحياة يكون صغير على الأخر, يعيش ملتصق بالصخور أو القاع, وبعد يتحول إلى شكل اللي نعرفوه واللي يسبح في البحر وقت ترتفع درجة الحرارة. وقت اللي تتوفر الظروف المناسبة محمد وتنجم الظروف هذه تسارع في دورة حياته وتظهر أعداد كبيرة منه. والسؤال محمد علاش في سنة 2026 نراوه أكثر؟
0: شنو اللي تبدل؟
2: ثم شفناه بكري على العادة. في الواقع يا محمد مش عامل واحد بل عدة عوامل.
0: اللي هما؟
2: أولها ارتفاع درجة الحرارة
0: نتاع الماء
2: ناتجة عن التغير المناخي. فالمياه الدافئة ولا المياه الحارة والذيك تساعد على النمو والتكاثر, هذه حاجة الأولى.
0: وكثناء
2: سجلنا درجة حرارة عالية من آخر ماي شهر جوان اللي خلى الارتفاع درجة الحرارة هذه تساعد على النمو والتكاثر. الحاجة الثانية هو تغير التوازن في النظام البيئي في البحر. دونك محمد كل كائن عنده دوره, كما الأسماك تتغذى على القناديل كذلك على فاكهون البحر يتغذى على القناديل. ولاحظنا دونك مؤخرا أنه فاكهون البحر قاعد ينقص قاعد يتعرض للصيد, وثم شكون ما يخلش حتى صغار الفكيرن اللي قاعدين يعشوا في الرمل
0: يرجعوا للماء
2: يرجعوا للبحر. فهمتني؟ هذا الكل دونك اش عمل؟ عمل تغير في التوازن البيئي وخلى الحريقة تلقى فرصة أكبر للانتشار. حاجة أخرى محمد, التلوث البحري. أنا أقول نلقاوش كاين بلاستيك أو لا بلاستيكية في البحر. دونك التلوث البحري يلعب دور في اختلال التوازن البيئي. فالبلاستيك شو مش يولي؟ احنا قلنا الصغار نتاعو ولا اليرقات تحب تلصق على حاجات يابسة في البحر باش تنجم تعيش الفترة الأولى من حياتها.
0: توش
2: تلقى البلاستيك, تلقى علب متاع ياغورت ولا تحب عليه جنتي في وسط الماء, تولي تسخيلها العش متاعها وتعشش فيها ويولي أكثر. معناها خاطر هو بخاصيف باش تكون قاعية من اللوطة وباش تلقى حاجات كيفلوت في البحر تطفو فوق الماء دونك يولي يلصق فيها. وهكا علاش دونك هذايا من العوامل اللي تخليه يخرج بكري. أما حاجة محمد نحب نقولها للمصطفين ونقول للمجتمع إذاعة المنستير، راهو الحريقة في البحر لا يعني أن البحر ملوث، راهو نحكي على المواد الكيميائية ولا حاجة، وأنه السباحة ممنوعة. المهم معرفة النوع وكيف تتعامل معه، فهمتني؟ والهدف من فقرة ولد بحر اليوم باش نتعرفوا كيفاش نجموا نتصرفوا مع الكائن هذية، ما نخافوش منه، فهمتني؟ وما نفروش بحوراتنا، فهمتني؟ والحريقة عندها خلايا خاصة تسمى الخلايا اللاسعة، اللي هما كنيدوسيت الفرنسية. وداخل هذه الخلايا توجد كبسولات صغيرة تحتوي على خيط دقيق يخرج بسرعة كبيرة عندما تلامس الفريسة أو عندما تشعر بالخطر. والخيط هذا يساعدها على الإمساك بالغذاء. لكن عند الإنسان وقت اللي تمس الإنسان يمكن أن يسبب لسعة، حكة أو إحساس بالحرقات. حسب النوع، أنه كي تحرقون تحس روحه تحرقك عايش تسميوها حريقة. لو كان اليوم قلت باش نعطي برشا أنواع موجودة، كنت باش نعطي الاسم اللاتيني، قلت باش ندخل المستمعين بعضهم، باش نعطيهم الوصف نتاع الحريقة. دونك في البحر الأبيض المتوسط نلقاو أنواع مختلفة، عندنا البيلاجيا اللي لونها يميل البنفسجي وساعتها تكون واضحة، فما أنواع صغيرة شفيفة كي تعتربين عليهم.
0: هاي صغار بكل

0: رقمية موجودة في تونس اسمها ميدوزيو تونيزي. دونك يدخل على جوجل يحط ميدوزيو تونيزي. دونك M E D U مكتوب من ميدوز عرفت وبعديك في الآخر تونيزي. المنصة هذه والتطبيق يعتمدوا على بلاغات المواطنين، الناس يصوروا القناديل البحر ويبعثوا المكان نتاعها كوردوني جي بي اس، وهذا يساعد على خرائط الانتشار. يعني نعملوا خرائط الانتشار نتاع الحريقة في البحر نتاعنا، وبالتالي نجموا نختاروا البحر اللي أقل فيه حريقة. والعباد زاد كيف كيف المستمعين اللي يسمعوا فيها توا ينجموا حتى هما يدخلوا ويكونوا فاعلين في المنصة هذه، وفين يلقاو شطوط فيها لي ميدوز يصوروهم يبعثوهم من ناحية الباحثين واللي تعرفوا عليهم كذا ماشي أنواع جات وإحنا ما نعرفوا عليها حتى شيء. وفي نفس الوقت نعاون إخوانا المصطفين باش يختاروا اللي هو البحر اللي فيه أكثر انتشار للحريقة. الحاجة الثانية إذا كان في صورة ماء دخلت تعوم فهمتني وما نلمسوش أي قنديل موجود على الشاطئ حتى لو كان ميت، ردوا بالكم على خاطر اللوامس نتاعو هذوكم نجم تبقى لاسعة حتى بعد الموت. وما نعوموش قريب من تجمعات الحريقة، مش تشوفها تمشي تحب تكون عندك هكا
1: حب الاطلاع
0: عليها ونشوفها فهمتني. إذا شفنا حريقة ما نضربوهاش باليد، نبتعدوا عليها مباشرة بهي. وفي صورة ماء لسعتنا نخرجوا من البحر بهدوء، ما نفركوش اللسعة هذيك وما نحكوش الجلد، لخاطر الفرق هذيك ينجم يفعل خلايا لسعة أخرى وما تستعملوش الرمال لتنظيف المكان. نخسر المكان اللسعة بماء البحر، ما نستعملوش كان عندي دبوزة ماء ومينيغار ودبوزة تاع ماء سبالة ما نستعملوهوش، نستعملو كان ماء البحر. إذا كان ثم هناك بقايا لوام في الخيوط قعدت على ساقي بلايص الحريقة هذوك من الخيوط نتاعها، نعملهم غاكلاج مش بيدينا زيدا يا محمد كان عندك كان مش معك سطوش الكارت بونكير نتاعك تعريفك تلميذ كوندوير نتاعك مسيرش تستعملهم بعد كان نطفل بك كسر بتاعك تعريف نتاعك تخلص عليها في القبضة برشا. دكتور دوا عندي الأعراض العادية حرقة ألم في مكان اللسعة احمرار في الجلد حكى احساس بالوخز فهمتني في صورة ما حسيت دونك بصعوبة في التنفس تورم كبير مخ يلزم فورا تطلب المساعدة الطبية بسرعة. واضح لهنا وهذول يعمل دورة كاملة وفي الأخير محمد الحريقة ما هيش عدو، هي جزء من البحر ووجودها يعطينا معلومات عن التغيرات التي تحدث في بيئتنا البحرية. خلش عليها هي المرسيل تاع البحر مش كلش قاعد يصير في بحرنا. وتوا أنا في المعهد العالي لعلوم البحار بدمزار قاعدين نعمل في أبحاث كيفية تثمين القناديل البحر هذه بعد جمعها من خلال دراسة ما فيها بروتينات فيها كولاجين باش ندخلوها في الاقتصاد الأزرق نتاعنا. ونقوم توا دونك الفكرة هي توا مهمة خاطر الكائنات نعتبروها مشكلة يمكن أن تصبح مصدر دونك معرفة وابتكار كما الحريقة اللي حكينا عليها اليوم.
1: ولا محمد شكرا لك مدام نوزت يعطيك الصحة، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به. بداية أسبوع سعيدة لك، والموعد كل يوم في بشائر الصباح مع فقرة ولد بحر. مازلنا مواصلين معكم بعد شوية تستناو معرض الصحف، لكن وقيت باش نذكركم بالسؤال اللي نجم يربحكم اليوم وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام المونستير. باش نمشيو للقيروان اليوم، القيروان وباش نحكيو على سوق الزربية. والسؤال متعلق بسوق الزربية في القيروان. السؤال يقول سوق الزربية يقام مرتين في الأسبوع في القيروان، وقتاش؟ الاقتراح الأول هل هو ثلاثة وخميس، هل هو اثنين واربعة، وإلا جمعة واحد؟ تلقوا السؤال على صفحة رسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تنجموا إذا كان عندكم الإجابة الصحيحة تجاوبوا بكومنتير تحت السؤال، وهكا باش تدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا معنا الوصل الشراء بقيمة 100 دينار. أحمد العويساوي بعد لحظات في معرض الصحف، ونرجع نواصلوا معكم بقية فقرات ساعتنا الثالثة من بشائر الصباح.
2: إشهار في حركة الصيف، يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لافر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
3: تماما.

0: 7:30 الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق، في عددها صدر اليوم نطالع: البيولوجيون الخواص يواصلون التعامل مع الكنامة، حيث أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لإفادة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. الشروق نطلع أيضا تدابير لحماية الثروة الحيوانية، حيث أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، أكدت أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. يأتي إقرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة حضوريا وعن بعد بمشاركة مسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية، خصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة عليها. مع صحيفة الشروق مراجعة إجراءات مناظرات انتداب وترقية الأساتذة الباحثين، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. في الصفحة الدولية من صحيفة الشروق نطالع: ردا على الهجمات الأمريكية لإيران تغلق مضيق هرمز مجددا، فمع عودة الهجمات الأمريكية على أراضيها قررت طهران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وإلى حين انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة مقابل توصل الهجمات المتبادلة وارتفاع وتيرتها. إطلالة على عناوين المغرب الصادرة اليوم: خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والوليدة، حيث بحث وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني الجمعة سبل تطوير الرعاية الصحية للأم والوليدة وتقييم منظومة الإحاطة ونشاط أقسام النساء والتوليد وطب الولدانة. وضمت الجلسة إطارات الوزارة ورؤساء الأقسام المختصة، تم خلالها تحديد أبرز النقائص وأولويات التدخل لتحسين جودة الرعاية واستمراريتها. في المغرب نطلع أيضا: من 20 إلى 22 من جويلية وزارة الشؤون الاجتماعية تنظم المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تحتضن تونس خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 من جويلية فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. نختم الجولة مع صحيفة لابريس بالفرنسية: إعادة تدوير البلاستيك تقتصر على أقل من 10% عالميا، وفي تونس يستهلك الفرد نحو 400 كيس بلاستيكي سنويا، ما يعادل 4.2 مليار كيس في السنة. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم،
1: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
2: منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم.
1: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
2: منكم وإليكم،
4: 28-000-666.
2: منكم
3: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: عسلام عسلام.
5: أحلاها بلادي.

0: شعب مضياف وبشوش، وهذا جيد جدا في استقبال السائحين صراحة. يعني مثل ما اللي يتقال عنها بالفعل خضراء. لحد الآن أنا لمست بيها وجود الحضارة الرومانية. أول مكان رح زرته هو متحف بادلو للآثار الرومانية، ولقيت وكأنه روما الثانية هنا موجودة في تونس. بصراحة لقيت الشعب منفتح على الساحة كقاعدة، من يشوفين شعب منفتح على الآخر معناها هذا شعب حضاري، كان عنده تنوع حضاري فخلق عنده هذا الانفتاح على الآخر.
1: جو باهي.
0: بالأول رحت للمتحف، من بعد العشية أو في المساء رحت للسوق، وداخل السوق لقيت الجامع الزيتون، روعة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي
2: يا

حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل

0: محمد قنديل نوصل مع أهل 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة. شكرا على الاستماع. نواصل مع فقراتنا ونمشي إلى القيروان
1: على عين المكان.
0: على عين المكان نهار اثنين نمشي للقيروان وين موجودة وئام النخلي. صباح النور.
2: صباح النور والسرور. أي سيدي مشينا على بكري لربع الزرابي، لقينا الحركية مازالت ما بدأتش الحقيقة، والسوق مازال نايم شوية.
0: علاش
2: وين مشي والتجار والدلالة والحراير نروحوا ولا لا؟
0: بالك سخونة شوية الدنيا،
2: مازالت سخونة شوية. وفما السبب آخر كيف ما قالوا ناس بكري، تبعنا الخيط للغرزة وساقينا هزتنا لوين تتقيم الغرزة، الدار الطابعة اللي تأسست في القرن 19 ودشنتها كاملة بنت محمد الشاوش اللي أضفت على الزربية القيروانية تقنية العقد والوبر الكثيف، وجملتها بمحراب المستلهم من جامع عقبة لهنا تتطبع الزربية باش تاخذ علامة الجودة. ومن بعد مع حكاية الحبيش تتعرض الزرابي في ربع للبيع. معنا لهنا حرة من حراير تونس والطريف اسمها تونس زادة، امرأة مجدية ومحلاها تونس الديواني، حرفية من الحرفيات اللي تعمل نسيجة. مرحبا بيك على أمواج إذاعة المنافسين.
3: عايشك عزيمة، مرحبا بكم. نحن صناعة التقليد نتاع القروان المرقوم نخدموه، يتعب شوية صحيح يتعب، الصوف غالي علينا، لكن الزربية والمرقوم ولاية القروان بصراحة بلادنا نتاع القروان ذي صناعة التقليد المرقوم والزربية، لكن نحن تعبين فيه لكن مش نمسلمين
2: أكيد، خاطر الصناعة ذي قايمة بكم أنتم. قبل كانوا يسميوكم الصباحة خاطر تقوموا بكري وتبدأوا في الخدمة.
3: فزوا بكري ذاك الأربعة ولا الخمسة يرقموا الصفوف نتاع الزربية والمرقوم، لكن نحن ما نسبلوش فيه. أنا صناعة التقليد نتاعنا ما نسبلوش فيه، نخدموا فيه. فما اللي معيشة منه صغارها، فما اللي تقري منه في صغارها، فما بالحق تعبين فيه ياسر برشا برشا المرقوم ومتعب راه.
2: استنى تو في زربيتك تتطبع، واللي احكي لي تو شنو شعورك من بعد التعب، احكي لي ساعه كيفاش اجواء الصناعه نتاع الزربيه.
3: فرحانين به الصناعه التقليديه هذه، كي بزيد يتبع لنا باللون ساعات السواق مره عرضه ثلاثه زي طول حشاك 5 دراع ذلك 400، كذا كي تبيع ب 400 تفرح خاطر تو الطعمه ولات غاليه. قبل كانت ب 80 وب 100 دينار الصوف، كي نشوى المرقوم نشوى رخيص، اما تو ولا غالي والتصوف غالي برشا. المراك تبيع تمشي تخلص 150 200 ألف المرقوم، معناها تجي تشوف ما تلقاش اش مفضلة هي.
2: استنى انت توا تسمين الصنعة نتاعك، وباش توصل انت توا لدار الطابعة كيف ما توا راك هكا تستنى كانك تستنى في الباك؟
3: بالطبيعة ذلك كاين يدرفش تستنى، ونحن فرحانين ما نجموش نبطلها، هذيك مشت لنا في الدم، نحن بالحق الخدمة ذي مشت لنا. فما برشا عباد مساكين التزوا من الفلاحة ولو يمشوا للفلاحة، لكني فما عباد مكبشة فهم مش محب تسلم في الخدمة متاعنا تخدم، والله تمشي اللي عندها برشا صغيرات تخدم الفلاحة والمرقوم مش يمسبنا فيه.
2: وانت يا مدام تونس ما زلت كيف تونس شامخة وما زلت؟
3: اي انا نحب بلادي وماذا بينا صناعة التقليد زي القروان، مجهول على القروان الزربية والمرقوم والنحاسة زي ولاية القروان بخاصة نحبها ونحبه صنعتها ما تطيحش خلاص، ولو حتى تبدأ بالغلو متاعها ماذا بينا ما تطيحش.
2: وانت ما شاء الله ربي شدلك في الصحة وما زلت مواصلة في الصناعة هذه، قلت لي رغم الصعوبات رغم الحاجات اللي فيها ماكش مسلمة، فما بنيات ما زالوا يتعلموا؟
3: والله فما بنيات يحبوا يتسلموا يحبوا يفرحوا به، ويسمعوا من عند أمناتهم مثلا هاو رخص ولا من يقولك فك علينا نحن، لكن نحن نسجع في الصغيرات نقولهم راو به تتعلمي صناعة تقليدي هذي به لينا ولبلادنا والتراث متاعنا ومتاع بلادنا ما نسبلوش فيه، ماذا بيكم تتعلموا. فما بنات منتهم تحب تتعلم وتحب تخدم، ونحن صناعة التقليد هذي ما نسبلوش فيه، كذلك نمشوا حتى في العكاز ما نسبلوش فيه متاع القروان.
2: ما شاء الله عليك
3: ما نسبلوش فيه متاع القروان، صناعة التقليد هذي ما نسبلوش فيه، من أول البطانية من الكليم من المرقوم من الزربية إذا ما نسبلوش فيهم نحن، حتى بغلو بتعبوا رانا تعبين فيه، والواحد نقص نظر من العينين وكل شيء تعبين فيه لكني ما نسبلوش فيه.
2: يعطيك الصحة، مرحبا بيك
3: عايش كذا نتاعنا ومتاعك في بلادنا، بلادنا نفتخروا بها اللي بصناعة التقليدي نتاعنا.
2: صحيح. يعطيك الصحة طوى، إن شاء الله إن شاء الله موفقة، وإن شاء الله تتطبع زربيتك اليوم ونفرحوا إن شاء الله يا ربي.
3: إن شاء الله ربي يوفق بلادنا على الجميع كاملة، تونس خاصة، ربي يوفقنا في كل شيء، وربي لا تعب لنا شقا ولا تعب ونحن وصغيراتنا.
2: تحية ليك والكامل معتمديات القيروان والقيروان المدينة، كل من يساهم
3: فيها. نحن ولاية حفوز، معتمدية حفوز ولاية القروان، إن شاء الله ربي يوفقنا كاملين والولاية كاملة، تونس كاملة، شبابنا كامل، ربي يهديه وربي يعلمهم الصنعة، وماذا بينا أمياتهم اللي يسمعوا، ماذا بينا بنياتهم تعلموهم، بنحبوش وتيح صناعة التقليد هذه لبلادنا، راهو اللي هز بلادنا، رافع بلادنا كاملة.
2: يعطيك الصحة قبل ما نختموا، يعيشك وعليكم السلام إن شاء الله موفق. قبل ما نختموا جوست هكا معنا دلال سي صادق اليحياوي، دلال زرابي، واللي هي مهنة عريقة ومهنة قديمة زادا ياسر. مرحبا بك سي صادق.
4: مرحبا بك، عايشك بزارة البركة.
2: وإحنا قبل ما جينا لهنا تعدينا من بحث الرباع، ومن بعد جينا لهنا لدار الطابع ونلقاوك لهنا، ومن بعد مش تلتحق للرباع.
4: بعد مع نص نهار يبدا السوق ويبدا تبدا الزلالة، وجينا السلعة ونبداو ندلو ونبيعو زرابي.
2: دوب ما يدخل الشاري غادي، وهذه مهنتك انك مش تبيع زربي. دوب ما يدخل الشاري كيفاش تقرا ملامحه وتفهمه؟ هل هو مغروم يحب يشري القطعة ولا يحب يساوم ويطيح هكا شوية في السوق؟
4: الشيري فما اللي حاش بالسلعة معناها تظهر عليه، يعني هو يبدا انتريسي ويحب، يعني مغروم وحب كذا يحب يشري.
2: في كل بلدان العالم غالبا السلعة كيف تخرج من المحل تفقد القيمة متاح، أما الزربية القيروانية وخاصة المطبوعة مهما استعملتها ديما السومة متاحة يوصل حتى يتضاعف، كيفاش نجم تفسر لنا الحكاية ذي؟
4: الشهرة متاحة معروفة ومشهورة وعندها في مقدمة تقديم، معناها حتى السومة متاحة يزيد يغلى.
2: حتى موادها الأولية معناها على بزو معناها كما نقولوها باللهجة متاحة.
4: بتبيع.
2: حسب تجربتك السنوات الطويلة أنت ورثت المهنة هذية؟
4: بتبيع البوع يعني ورثة.
2: شنو هي النقشات ولا الوين هكا ولا حتى نقولوا الديمونسيون اللي نتاع الزربية اللي تحسها بالحق هي زربية تتطبع وتتباع فيه؟
4: زربية العلوشة، زربية العلوشة اللي فيها معنا الألوان الطبيعية واللي فيها المحراب، المحراب أخذت المعروفة به قروان أكثر. وفما زربية توا جديدة اللي مش جديدة ما معنا معروفة اللي هي الياسمين.
2: وعلش علوشة شنية تفسر لنا للسيد المستمعين وفسر لي كيفاش تبدأ بالضبط؟
4: علوشة معناها الألوان الطبيعية تاع الصوف تاع العلوشة، اللون الأبيض واللون الأحمر واللون تسمى علوشة.
2: هي الزربية القيروانية كيف ما حكينا بك مع مدام تونس المطبوعة خاصة وليد سومها يقول لك غالي شوية، ما الحقيقة أنا نشوفها تستحق على ما سمعت بكري كيفاش قاعدة تحكي معناها والتعب اللي قاعدين يتعبوا فيها. حتى أنتم كيفاش تتصرفوا كدلالة باش تقنعوا المواطنين اللي جايين يشريوا أنه بالحق يعطيوها حقها؟
4: لا ما هيش غالية، سومها معقول، ممكن أقل حتى من المعقول. يعني بالنسبة للزربية يمكن سومها تكون أغلى منك ولا أرفع في السوم، هذه قيمتها كبيرة.
2: هو السيس بالنسبة لك أنت اللي حدد السومة متاع الزربية؟
4: والله هو عرض رب، هو عرض رب، أما فما كلفة متاع إنتاج. المرأة اللي تخدم عندها كلفة، يعني عندها تدفع فلوس باش تنتج زربية نتاعها، ويزم كما نقولوا احنا هي تعيش بها وتترزق بها، يزم تصور حاجة معناها.
2: كيف ما دور النتاجة مهم، حتى أنتم دوركم مهم. تحياتي ليك، يعطيك الصحة على المداخلة متاعك معانا. شنو هي رسالتك توا اللي نجمو نختمو بها لقائنا لليوم معك؟
4: بارك الله فيك. أنا بالنسبة لي أنا ماذا بيا معناها يزيدوا يتلهوا أكثر بالمرأة ويشجعوها معنويا وماديا، خاطر هما كان هما بطلوا الخدمة دي رئيسة مش تموت الخدمة دي، ونحن نحبوها تتواصل وتوارثوها ونطوروها أكثر.
2: كما قال سي صادق قد تتغير الأزمان وتندثر التفاصيل، ولكن ما صيغ بطبع الإتقان يظل عاصيا على النسيان شامخا كجامع عقبة وكما دام تونس. خالتي تونس اللي بالحق اسمها فريد من نوعه، وخالدا ايضا كانامل الحرفيه القيروانيه. شكرا لكم جميعا.
0: شكرا لك ويام، يعطيك الصحه، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في القيروان. السلام عليكم، وتحياتنا خاصه للنساء والرجال اللي مازالوا يخدموا في الصنعه او الصناعات التقليديه باش ما تموتش. تحياتنا لكم ايضا اللي شاركتوا معنا في المسابقه نتاع اليوم. ذكركم بالسؤال، كنا نحكيوا على سوق الزربيه، سوق الزربيه، وسؤالنا يقول هو يتم تنظيمه ويقام نهارين في الأسبوع في القيروان، أعطيناكم اقتراحات، ثلاثة وخميس أو اثنين واربعة أو جمعة وحد، والإجابة الصحيحة اثنين واربعة. وبرشا شاركوا معنا وأيضا برشا جاوبوا بالصحيح، وبعد عملية القرعة نقول مبروك المدام حياة شرف الدين هي اللي ربحت معنا اليوم، وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. مدام حياة شرف الدين كانت تسمع فينا، تبعث لنا النمر متاعها على الصفحة الرسمية على إذاعة المنستير على فيسبوك. الغناية أيضا اللي صوتوا باش تسمعوها في آخر بشائر الصباح، مجد الرومي، اعتزلت الغرام، شكرا لكم على الاستماع، شكرا على المشاركة، شكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة ثلاثة سوايع هذوما. بقى لي كم شقول لكم، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، بداية أسبوع سعيدة في لمنا.

0: تمام التاسعة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 يصدر يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من جويلية الجاري، وفق ما أفاد به كهيئة مدير بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي. وقال الدريدي للإذاعة الوطنية أن دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا، وذلك بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، مبينا أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في امتحان بدورته الرئيسية وتدارك. سجلت المبادلة التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السداسية الأول من السنة الحالية ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، بالتزامن مع توصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لإفادة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. أعلنت عدد من المؤسسات الفلاحية العمومية التونسية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مكتب تونس عن مصادقة لجنة قيادة مشروع سلامة استخدام المياه المستعملة على خطتين للتحسين التدريجي لمحطات الضخ والمتابعة المناطق السقوية في المنطقة النموذجية بولاية سوسة، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تنظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في قطاع الفلاحة. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. دوليا أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان والاحتلال ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما، وذكرت التقارير أن سفيري الاحتلال ولبنان لدى الولايات المتحدة سيترأسان وفدي التفاوض. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ.
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من التاسعة إلى العاشرة.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
6: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
7: 9:04 على موجاتنا، صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا، فين ما يوصلكم صوت إذاعة المنستير. 60 دقيقة وأكثر شوية باش تكون معاكم اليوم في استعمال الطريق، باش نكون عنا برشا معلومات، والحقيقة مع المعلومات هذه ما نجموش ما نحكيوش على موجة الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيها. أكيد موجة الحرارة عندها تأثيرات كبيرة على استعمال الطريق، من حيث استعمال الطريق المترجلين وإلا أصحاب العربات، وكيف كيف زادة يقولوا احنا استعمالنا بصفة عامة للعربة هذه، سواء كنا داخل العربة نسوقوا وإلا نتنقلوا بها. موجة الحرارة هذه باش نركزوا عليها شوية اليوم من خلال المعلومات اللي باش نقدموها لكم. سي محمود بوقديدة أكيد بأسلوبه المعتاد هكا والشيق اللي نجم ينورنا الناس الكل معلومات تهمنا وتهمكم. كيف كيف الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة اليوم كيف كيف زاد باش يعطينا بعض الملاحظات في السياق هذايا، وما يكنز تسجل حضورها اليوم في برنامج طريق الأمان. شوقي الحمادي باش يكون في مهدية وتحديدا في الجم اللي يحتضنوا اليوم برنامج طريق الأمان في استعمال ولا في التنقلات الكل الموجودة في النقطة المرورية مع فرقة حرس المرور بالجم اليوم باش تكون موجودة معنا في البرنامج. باش نقولوا آخر اليوم باش نقولوا برشا معلومات تهم كل مستعملي الطريق، فقط أنتم خليكم على محافظة على اختياركم موجة إذاعة المنستير وموجة القرب لكم لكل مستعملي الطريق. مع هذا الكل باش ننطلقوا في الركن الأولاني اللي باش يكون من خلال هذه الومضة فلاش رادار.
8: فلاش رادار
9: ماركيت ستوب ناس في بالي ماركيت وقف في ستوب واحدة دارت وبعدها مشيت أنا
10: مش ما ماركيتوش كومبليتمون معناها العجل موش حابس دي بلاش ما يمشي دي بلاش ما يمشي ستوب ستوب يتسبب في كارثة ويلزمنا الناس كلنا نعملوا ستوب ما فيش حتى أي شك هذا
11: نجيبش نماركي ستوب نشوف ساعة الكراهب اللي بشدوه الكراهب اللي جاي على اليمين ناقف ونشوف الكراهب اللي جاي على اليمين وعلى اليسار إذا كان بعيدة نخرج إذا كان قريبة نستنى حتى اللي تتعدى بعد نخرج
7: قف ستوب علامة مرورية باش تكون موجودة في برنامجنا اليوم من خلال مداخلة السيد المقدم سي فراس الذويبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير. صباح النور سيد المقدم.
12: صباح النور ودعم شكرا.
7: إذا كان نحكيه على قف ونحكيه على الأربع عجلات اللي باش يكونوا واقفين مرة واحدة هذية كله فيه تذكير لمستعملي الطريق من خطورة العلامة المرورية اللي تقريبا موجودة في كل طرقاتنا. اليوم باش نركزوا بالاساس على الناس اللي تخمم تفكير اخر وحدي في الطريق باش نتعدى طريق فاضي باش نتعدى. احنا علامه قف الموجوده هذيك هي فيها صيغه من صيغ الامر قف وبعد نحكي.
12: شكرا اخت حنان، شكرا كافة مستمعي ذات المنستير. دونك موضوعنا اليوم في فلاش رادار باش نتطرقوا لعلامه قف. علامة قف هي هذه معنا حسب مجال طرقات في الفصل 85 من مجال طرقات التونسية تصنف كجنحة مرورية. دونك فيها خطية مالية محضر عدلي وفيها خطية مالية من 100 ل 200 دينار هذا من الجانب القانوني. علامة قف شنية هي؟ علامة قف هي تلزم السائق بالتوقف بعد العلامة اللي هي فيها ثلاثة أنواع. العلامة قف اللي معناها ثم علامة العمودية اللي معروفة ثمانية الأضلاع هذيك ومتعارف عليها في
7: العالم
12: في العالم الكل اللي هي هذيك علامة ستوب. دونك تبدي علامة حمراء مكتوبة فيها قف بالعربي ولا ستوب بالفرنسية ثمانية الأضلاع. العلامة هذه علاش ثمانية الأضلاع وعلاش تفردت هي زيدة بالشكل هذاك؟ خاطر العلامة الوحيدة اللي بالشكل هذاك دونك باش تكون مميزة من بعيد للسائق حتى معناها إذا كان مفسوخة وإلا الطيلة متاعها موش ظاهر وإلا سبحان الله حتى بالعوامل الطبيعية دونك راي السائق من بعيد ينجم يعرفها حتى الكتيبة ما هيش واضحة. دونك هذيك راي علامة قف
7: يعني الرباعية الأضلاع هذيك
12: ثمانية الأضلاع
7: ثمانية أضلاع هذيك راهي العلامة الوحيدة مكتوبة ولا مش مكتوبة راهي
12: تاعها. دونك هي العلامة الوحيدة في قانون الطرقات اللي هي معناها تنص على إجبارية الوقوف والتوقف. دونك حتى كي تبدي مفسوخة وكذا هي تعملت هكاكة باش السائق ينجم يميزها على غيرها من العلامات حتى من بعيد. حتى في معناها وضعية متاع ضباب ولا ثلج ولا ريح ولا كذا
7: الفورمة متاع البلاكة تقول
12: وقف. دونك الفورمة هذيك راهي معروفة اللي هي قف العلامة الوحيدة ديجا. دونك علامة قف عندنا ثم علامة العمودية اللي حكينا عليها هذه ثم تراساج يبدي في الطريق تبدي علامة اللي على طريق تبدي ثم شريط أبيض يبدي معناها خط عرضي فيه مواصفات فيه عرض متاع 20 سنتي يبدي خط عرضي على الطريق مرسوم اللوطة لهذا يحدد الوقوف. كيف الإشارة الحمراء في الأضواء في العلامات الضوئية الإشارة الحمراء هي هذيك اللي تدل على الوقوف. والسائق مطالب في الوضعيات هذه الثلاثة باحترام علامة الوقوف الإجباري قف وكيف كيف زاد يعرف القانون علامة الوقوف الإجباري هو رو معناه يلزم توقف الأربع العجلات دونك لرتكون دي أربع عجلات في الكراب صغار أربعة في الكبار كل وسيلة يفهد
7: يعني وقوفتين مقصود بها
12: أيوة هو لستاسيونمون دي ديرو معناه يلزم العجلات كل تقف مش هاو طريق فاضي كما كنت تسمع في سيارتك معناه هاو طريق فاضي نتعدى لا أو مثلا حتى لا علامة قف رو تجبر الساق على الوقوف التام يلزم أربع عجلات يقفوا
7: هما لهنا احنا نعرفوا راه حتى اللي يسمعوا فينا راه وقت اللي باش تقف انت في علامه هذه ثمانيه الاضلاع وفما سيارات ماشيين جايين بطبيعتك من غير حتى مزيه باش تقف تخاف على ممتلكاتك وتخاف على روحك وكل باش تقف يهمنا انك تقف والطريق فارغه يهمنا انك يكون فما التزام تلقائي وقت اللي علامه مروريه تقول لك باش تقف اربع عجلات يقفوا ويكون وقوف تام للسياره هذه نقفوا هذا اللي يهمنا باش نخاطبوا به مستعملي الطريق اليوم
12: شكرا مدام هي كيف كيف هي علامة قف رأي تصنف من العلامات معناها التحذيرية وتصنف من علامات معناها الترك الأولوية دونك خاطر كي نشوفه وكما نعرفه في قانون الطرقات ديما بعد علامة قف معناها يزمك تتوقف وتخلي أولوية مرور سواء من شارع من طريق فرعي إلى طريق رئيسي أو من مفترق أو من وين كانت العلامة موجودة راهو بعدها هي يلزمك تقف وتخلي أي معناها ومحمول على الساق ترك أولوية مرور
7: يعني ذكرني في الحرية تقف عندي وقت تبدأ يعني حرية غيرك زاد هنا يستعملك للطريق يقف وقت يبدأ غيرك عنده الحق في استعمال الطريق
12: نعم.
7: يعني أنت تقف غادي باش تخلي الأولوية للناس اللي أعطاها القانون الطرقات أولوية المرور وأولوية العبور
12: وحتى كلمة ماشي تكون في طريق يلزمك تقف
7: واضح هي مصنفة يظهر لي زادة كيف كيف حتى في ترتيب المخالفات المرورية والحد الأقصى معناها متاع الحوادث متاع الطرقات الموجودة
12: نعم شكرا مدام علامة قف متسببة في نسبة كبيرة من حوادث مرور للأسف معناها قاعدين نسجلوا في حوادث مرور على مستوى الوطني السبب فيها هي عدم احترام علامة الوقوف الإجباري قف للأسف نسبة زيادة غير مستهان بها ثم قرابة 20% 19 وشوية حسب معناها آخر إحصائيات المرصد الوطني للسلامة المرورية دونك ماذا بينا زينا من المنبر هذايا باش نوصيو لخيان السواق راهو في احترامك العلامة تقف راهو احترامك لغيرك قبل كل شيء احترامك لروحك راك مستحفظ على غيرك وعلى روحك كيف كيف معناها بصراحة معناها ماهوش منظر لائق وماهوش تصرف مسؤول باش نخترقوا علامة قف سيرتو معناها ما هوش منظر به ما تعطيش
7: هذي وقت تبدا طريق فارغه
12: حتى طريق فارغه يعني عمدا
7: هذي في الوضعيه هذي معناها طريق فارغه ماهوش مشهد متحضر انه عندنا علامه قف وحنا نتعداو قال شنو قال طريق فارغه
12: اما علامه قف ولا ضوء احمر ولا
7: يعني انك تخلي غيرك شي تعدى نعم المخطر فيه خلينا نقربوا اكثر يعني المشاكل نتاع المرور ولحوادث الطرقات احنا وين نلقاوها علامه قف نلقاوها في اكثر الحالات بين طريق رئيسي وطرقات فرعيه هذه من جهه في الاولويات مثلا الاولويه على اليمين واكثرها تلقاها طرقات رئيسيه
12: في على السكك الحديديه مثلاً مع
7: الطرقات اي مثلا شوفوا وتخيلوا السرعه اللي يبدا بها سياره تجري في طريق رئيسي
12: نعم
7: شنو السرعه اللي تبدا بها وقت اللي يخرج لها سائق اخر بعربه اخرى من طريق فرعي لقدر الله
12: ما
7: احترمش علامه قف لقدر الله شوف يعني وين فما حاجه مربوطه بالسرعه وين فما خطر والعلامه هذه كي تحطت راهي نقولوا خلينا نقولوا علامه الامان علامة السلامة على الطرقات تحترمها تكون فما أمن وسلامة على في طريقك وتكون زادة كيف كيف فما محافظة على ممتلكاتك وعلى مكاسبك الكهرباء والقطعة متاع الغيار اللي لقدر الله
12: تتصاب
7: ونبدأ نحسهم برواحهم بعد نوصلوا لغيرهم فهمتي تتمس سيارتك لقدر الله تتمس أنت من بعد نجم يكون فما مشيت مترجلين غديكة ما تحبش تعرف عليها وين موجودة علامة قف موجودة في الطرقات الرئيسية وموجودة حتى داخل مناطق العمران موجودة بارتو يعني العلامة هذية
12: هي علامة تنظيمية مدام دونك بشكل أساسي هي علامة تنظيمية معناها راعى فيها وجودها يراعي السيولة المرورية دونك ما هيش محطوطة هكاك بشكل اعتباطي في مفترق ولا نامبورت وراي لغاية ما والهدف منها الثاني بعد الوقوف هو ديما ترك الأولوية دونك احنا إذا كان شفنا علامة قف راو هذيك علامة تحذيرية وتنبه كراو يزمك بعد العلامه ذيك باش تقف هاك باش تخلي الاولويه غيرك. دونك
7: نعملوا بالنصائح اللي
12: موكول علينا احترام
7: علامة احترمت نعم نحترموا علامه قف على خاطر العلامه هذه ماهيش فقط بلاكه مروريه موجوده في الطريق بشكلها المميز وبالمحتوى نتاعها بالامر اللي فيها باش نقف على الطريق هذيك باش نخليو غيرنا يتعداو باش نحافظوا على امننا وسلامتنا. نكون اليوم وقفنا على جانب من جوانب خطوره العلامه هذه. شكرا لك سيد مقدم سفيراس دبيبي رئيس فرقه حرس المرور بالمنستير. واكيد عدم احترام هذه العلامه راهو يخلف برشا حاجات ولا قدر الله ينجم يغير حياه برشا ناس اخرين.
8: فما برشا ضحايا من نوع هذية. فما اولياء الام والبو وقت اللي يموتوا صغارهم شكون باش يعيلهم. فما حياه تتبدل لانه ما فماش احترام لاشارات المرور ما فماش احترام للعلامه تقف.
13: ستوب ستوب ستوب يا اخي ما ريتش علامه تقف.

0: 19 دقيقة بعد ساعة 9. تحياتنا لكم مستمعينا فين ما كنتوا. لقانا متواصل معكم حتى للعشرة. بعد شوية باش نكونوا موجودين في ولاية المهدية وتحديدا في الجم في نقل مباشر مع مستعملي الطريق ومدى احترامهم لقانون الطرقات. قبل هذا ما نجموش كما قلت بكري ما نحكيوش على موجة الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيها اللي تأثر على السائق وتأثر على العربة وتأثر على الطريق, يعني اللي هما هذوما المكونات الأساسية متاع السلامة على طرقاتنا. أكثر تفاصيل باش يعطيهم سي محمود بوقديدة في الجانب هذية. برشا نصايح لكم سادة المستمعين. مرحبا بك سي محمود.
1: صباح النور أخت حنان, تحية طيبة ليك وللفريق العمل معاك وكل مستمعات ومستمعي إذاعة المسيرة الأوفياء.
0: يعيشك. إذا عشنا هالثلاث أيام خاصة الأخرانيين, وكان اليوم فما شوية انفراج في بعض المناطق حسب المؤشرات متاع الرصد الجوي تقول فما موجة أخرى جاية يمكن انطلاق من نهار الأربعاء. في الجانب هذية هالثلاثة مكونات متاع الطريق ومتاع السلامة كيفاش نجموا نقدموا من خلالهم نصائح لمستعملي الطريق؟
1: كيف أخت حنان, موجات الحر اللي تعيشها بلادنا هالأيام هذه ما هيش مجرد حالة جوية عابرة بل هي عامل من عوامل الخطر على الطريق وتفرض علينا جميعا مزيد من الحذر والانتباه. وقت اللي ترتفع درجات الحرارة ما تأثرش كان السيارة حتى السائق يتأثر. السخانة تنجم تسبب التعب والعطش ونقص التركيز وأحيانا حتى الدوخة ورد الفعل يولي أبطأ ياخذ أكثر وقت يعني. وهنا يزيد خطر وقوع حوادث المرور. لهذا ننصح كل سائق قبل ما ينطلق في أي رحلة قصيرة كانت وإلا طويلة أنه يعمل تفقد سريع السيارة من مستويات ماء التبريد وزيت المحرك وزيت الفران وضغط الهواء في العجلات, على خاطر الإطارات مع السخانة الشديدة تكون أكثر عرضة للانفجار خاصة إذا كانت مهترئة أو الضغط فيها غير مناسب. وزادة إذا كانت الرحلة طويلة ما ننساوش باش نزودوا بالماء للشرب على خاطر الجفاف ينقص من التركيب, ولهذا لازم نشرب الماء بانتظام حتى إذا كان ما حسيناش بالعطش. من النصائح المهمة زادة تجنب السياقة في الساعات الأكثر حرارة إذا كان هذاك ممكن, وخاصة بين نص النهار والأربعة متاع العشية على خاطر الحرارة تكون في أعلى مستوياتها. وأثناء السياقة نطلب من كل السواق احترام السرعة القانونية والمحافظة على مسافة الماء والابتعاد عن التجاوزات الخطيرة. الصيف أخت حنان برشا عباد يستعجلوا باش يوصلوا للبحر ولا مناطق الاصطياد ولا حتى هما مروحين للدار. أما السرعة راهي عمرها ما كانت حل. ديما نقولوا خير توصل متأخر بخمس دقائق من أنك ما توصلش لا قدر الله. ونحب نوجه تحية ورسالة خاصة سواق سيارات الأجرة واللواز والحافلات والشاحنات. أنتم راكم يا سواق تعديوا ساعات طويلة وراء المقود, وهذا يتطلب راحة كافية قبل السفر والتوقف كل ساعتين تقريب لأخذ قسط من الراحة وتجديد النشاط. فالسائق المرتاح هو السائق القادر على اتخاذ قرار الصحيح في الوقت المناسب. والردوا بانا باش ما نخليوش الولاعات وعبوات العطور والشواحن المتنقلة فوق البنك لأنها في قنابل موقوتة تحت الشمس على خاطر حرارة السيارة المتوقفة خاصة المغلقة ترتفع بسرعة كبيرة وقد تتحول في وقت قصير إلى خطر حقيقي. ولا ننسى أصحاب الدراجات النارية هما أكثر عرضة لتأثير حرارة الشمس, لذلك ننصحهم بارتداء الخوذة الواقية والملابس المناسبة والإكثار من شرب الماء وتجنب الإرهاق أثناء التنقل. وفي هذه المناسبة أخت حنان تدعو جمعية تونس للسلامة المرورية جميع مستعملي الطريق للتحلي بروح المسؤولية, على خطر السلامة المرورية ليست مسؤولية أجهزة المراقبة فقط بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من سلوك كل واحد منا. وفي الختام نقول كل سائق قبل ما تدور مفتاح السيارة اسأل روحك هل أنا مرتاح؟ السيارة جاهزة؟ هل تلتزم بقواعد السلامة طوال الطريق؟ إذا كانت إجابة نعم فأنت قطعت نصف الطريق نحو الوصول للأمن.
0: عندي سؤال آخر معاك لهنا يا سي محمود. عندي سؤال آخر معاك باش نتفاعل معاك. إذا كان هو باش يسأل روحه إذا كان السفرة هذه ضرورية في وقت ذروة من العشرة نقولوا احنا حتى الأربعة متاع العشية كان ضرورية معناها خلنا ناخذ الاحتياطات الضرورية اللي كنت تقول عليها, كان ماهيش ضرورية وتنجم تتأجل ونجم نخرج في الليل أجل السفرة هذيك لليل ولا للصبح بكري تفاديا لكل هذه الإشكاليات على طرقاتنا.
1: وهذا هو المطلوب حتى الناس تعرف انت حتى البلاغات توصي الناس ما تخرج من ديارها أصلا الحرارة هذه. ونجعل هذا الصيف صيف بلا مآسي وبلا دموع وبلا فقدان لأحب على طرقاتنا وإن شاء الله طرقاتنا أكثر أمان والسلامة المرورية كما نعاود ونكرر راي مسؤولية الناس الكل.
0: أكيد أكيد هذا. سي محمود شفنا في الصفحة متاعك حضورك ومواكبتك لنشاط نظمته المنظمة العالمية للصحة. إذا كنت تعطيني هكا فلاش صغير على النشاط هذا.
1: بالفعل أخت حنان نهار الأربعاء الفارط كان يوم فارق ومحطة أساسية في مسار التوعية المرورية في بلادنا، حيث شاركت جمعية تونس للسلامة المرورية في فعاليات اليوم الدراسي الرفيع، كان يوم بامتياز رفيع الحقيقة، الذي نظمه مكتب المنظمة العالمية للصحة بتونس بالشراكة مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للنور. هذا اللقاء ما كانش مجرد نقاش بروتوكولي، بل كان صرخة فزعة مدعومة بأرقام وإحصائيات رسمية صادمة أخت حنان، تضعنا جميعا أمام مرآة الحقيقة. البيانات المبرمجة تفرض علينا الحديث بلغة واضحة، حوادث المرور في تونس لم تعد مجرد مآسي اجتماعية أو ملف صحي نناقشوه خلف الأبواب المغلقة، بل تحولت إلى نزيف مالي واقتصادي حاد يستنزف الدولة التونسية بشكل يومي. خلينا نصغي جيدا لغة الأرقام. في عام 2023 وحده بلغت الخسائر المالية الناجمة عن حوادث المرور مليار و730 ألف دينار تونسي. نعم الرقم هذا ضخم جدا، وهو ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. هذا الرقم يمثل ضغط حقيقي وخانق إلى موازنتنا العامة وعلى اقتصادنا الوطني اللي يحتاج لكل مليم للتنمية. لكن من الخطر الأكبر أخت حنان هو

0: بالإضافة ل 235,000 شخص آخرين سيعانون من إصابات متفاوتة وخطورة جراء هذه الحوادث. أخت حنان، أمام هذه الأرقام المفزعة نصل إلى قناعة راسخة تتبناها جمعية تونس للسلامة المرورية وشركاء دوليون والمحليون كذلك. الكل حوادث المرور هي أزمة اقتصادية وتنموية ممتدة، وهذا يلزمنا يكون
1: هذاك. علاش سي محمود نقولوا اللي نقولوا هالكلمه راهي ماهيش اعتباطيه تتقال، كيف نقولوا السلامه المروريه وطريق الامان مسؤوليه الناس الكل، كل طرف يعني موجود هو مسؤول في عندك الولي في العائله، المربي في المدرسه، الهياكل، المنظمات، الجمعيات، المترجل اللي سوق، الناس كلنا، كل شخص موجود في استعماله للطريق راهو مسؤول مسؤوليه كبيره في ان نكرسوا الوعي المروري، نربيه التربية المرورية السليمة، نخرجوا جيل قادر على احترام قانون الطرقات تلقائيا. يعني فيه الهاجس متاع التحضر، الهاجس متاع الوعي انه يحترم قانون الطرقات. يعطيك صحة سي محمود على المعطيات اللي قدمت لنا.
0: السلامة المرورية راهو عنده جدوى مستوزق
1: اكيد حنان. اي
0: فهو اولا وقبل كل شيء يحمي راس مالنا البشري ابنائنا عائلاتنا من الموت والاعاقة، وثانيا يحقق ارباح واختصار هائل للنفقات الاقتصادية. وباش يبدأ كما قلنا يبقى طريقنا دائم طريق للأمان. إن شاء الله السلامة للجميع
1: إن شاء الله. شكرا لك سي محمود على المعطيات اللي قدمتهم لنا. باش نرجع ونأكد اللي في موجة الحرارة هذية يلزم توقي، يلزم أخذ احتياطات كبيرة إنه نتوقعوا الموجة هذية. يعني إيش معناها؟ يعني خليني نزيد نذكر ونقول الماء، دبوسة الماء اللي تنساوها في الكهرباء طيشوها ما تشربوهاش، تعدت عليها قايلة كاملة وسخانة الكهرباء. إذا كان اضطريت إنك توقف السيارة متاعك المدة طويلة، منعرش في مشيت مستشفى ولا قدام إدارة ولا عندك قضية باش تطويل، كي ترجع ما تستنشقش الهواء الموجود في السيارة على خاطره راهو هواء خانق هذاك، بعض الثواني كافية أنه الهواء اللي في السيارة هذيك يخرج ولا في العربة يخرج، تطلع أقل أضرار في استنشاق الهواء هذيك. كيف كيف استعمال المكيف في السيارة، يلزم فما يدور الهواء في السيارة باش بعد تستعمل المكيف هذيك، خاطر الهواء اللي باش يدخل المكيف أكيد باش تستنشقه أنت. هذا ما بعض النصايح اللي نقدموها، ونزيد نأكدوا على جانب أنه الصغيرات والكبار اللي ننساوهم في السيارة راهو خطر كبير، وهذا اللي تقوله لكم ما يكنز.
2: إشهار خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: مساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.

نهار سخون نخليه صغيرنا داخل سيارة لمدة دقيقتين، دقيقتين ينجموا يبدلوا له حياته. في الأيام العادية 30 دقيقة برك كافية باش ترتفع درجة الحرارة ما بين 50 و 60 درجة داخل السيارة، ونردوا بالنا حرارة جسم صغيرنا تنجم ترتفع ما بين 3 و 5 مرات أكثر من جسم الإنسان العادي. في حال تلقينا صغيرنا عنده العلامات التالية، كسوة احمرار في الجلد، تنفس سريع أو ضعيف، نعاس غير طبيعي، وإلى تشنجات أو فقدان الوعي. في الحالة هذه نخرج صغيرنا نحطه في مكان بارد في الظل، نحيل الملابس الثقيلة اللي كل لبسها، نبرد الجسم تدريجيا، ونكلم الإسعاف الطبي على نمرو 190. مع تحياتي مايك نص، مصعفة في الهلال الأحمر.

محمد منيري. وصلنا لل 34 دقيقة بعد 9 متاع الصباح على موجاتنا في برنامج طريق الأمان, وإحنا ديما نحكيه على مقاومات طريق الأمان ومقاومات السلامة المرورية. مش نهزكم للجم مع فرقة حرس المرور بيا الجم, وين موجود شوقي الحمادي في مسابقة البرنامج. أما قبلها مهم برشا أنه نذكروكم بمقاومات السلامة باش تكونوا فايزين اليوم معنا في البرنامج.

0: احنا ما نقولوش هذا باش نخوفوك، نقولوه على خاطر شفناه وعشنا تفاصيله في حالات صارت قدامنا. عرفنا اللي الفرق بين واحد خرج منها سالم وواحد للأسف حياته تغيرت، الفرق تفصيلة صغيرة بين الحالتين، حزام أمان مربوط، ما فماش سرعة زايدة، وما فماش تليفون يشتت الانتباه. احنا ما نحكيوش حكايات، احنا نقول وقائع. نصيحتنا لكم اليوم، اربط حزام الأمان، احترم السرعة اللي في العلامة، وابعد على كل حاجة تنقص من تركيزك على الطريق. السياقة مسؤولية وحياتك تهمنا، وأكيد عزيزة على اللي يستناو فيك. المقدم نجاة هرابي، مصلحة شرطة المرور، المونستير.
1: بعد نصيحة مدام نجاة الهرابي عن مصلحة شرطة المرور بالمنستير، نمشي مباشرة للجم والموجود شوقي الحمادي، تحديدا باش يحددنا فين مكانه، فين موجود، باش تنطلق المسابقة وجائزتنا من إهداء الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية، في انتظار الفائز اللي يحترم قانون الطرقات. فين النقطة المرورية الموجود فيها شوقي حاليا باش يعلن عليها هو، واش يكون فما دعوة للمرور من هذه النقطة المرورية، باش يكون فما برشا نصايح، فما مجتمع مدني يكون موجود غديك، فما هيكل مختصة، فما شوقي الحمادي يرصد المخالفات ويعطي الجوائز. صباح النور يا شوقي.
2: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل المشاهدين، لكل المستمعين على صفحتنا إذاعة المنستير راديو منستير على الفيسبوك، أيضا على صفحتنا راديو منستير لايف، وأيضا على صفحة البرنامج طريق الأمان. أني لو كنت نتمنى لو كان كامل أنت وكامل الزملاء اللي معاك في الاستوديو المركزي يكونوا حاضرين معنا لهنا.
1: عندك مهرجان سلامة مرورية في بالي.
2: صحيح تقتصون، وصحيح معناها حرارة كبيرة برشا، ولكن رغم ذلك موجودين على الميدان لهنا الحقيقة، بتواجد حرس المرور وفرقة حرس المرور بالجم اليوم في ولاية المهدية، على مستوى المفترق اللي خرجنا باتجاه السويسي، باتجاه القيروان، باتجاه صفاقس، أيضا نجموا المفترق هذا نرجعوا منه ولا ولاية المنستير عبر منزل الحياة. حقيقة مش حسة عادية بقدر ما هي مهرجان كما كنت تقول، وتجنب تام من المجتمع المدني، ثم الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالجم
1: جو كبير في الفيديو نتفرج،
2: الاقتصادية، ثم المرصد الوطني لسلامة المرور، وأيضا الغرفة الفتية الاقتصادية بالجم.
1: أي ما شاء الله
2: كما قاعدين تشاهدوا.
1: خليني نقول لهم التحقوا بصفحة راديو منستير باش تفرجوا في الفيديو.
2: الناس الكل راهو مهرجان متاع سلامة مرورية بأتم معنى الكلمة. كما حققنا أرقام الأسبوع الفارط مع فرقة حرس المرور بجرومباليا، والأرقام والتفاعلات اللي كانت جد إيجابية ومن أعلى مستويات على مستوى القيادة لوزارة الداخلية، ولنحيوهم على مستوى سلك الحرس الوطني اللي الحقيقة ساهموا مساهمة كبيرة برشا في تنفيذ الحصة، وفي بطبيعة كما قلنا توجيه عدة نصايح لمستعمل الطريق. انتشار تام كامل ومحكم في المفترق ذايا، اللي هو على أهمية وغاية، وهو شريان حيوي مدخل مدينة الجم، مدينة الرومان، نحو القصر الأثري، نحو السوق الحرة، نحو معناها المتاجر. وكما قلنا مدينة الجم وما أدراك، المدينة هذه الضاربة في الكلام في التاريخ بأهليها بماضيها بحضرتها وبكل مجتمعها المدني، اللي هو اليوم يكون حاضر معنا وجزء في تنفيذ الحصة متاعنا. توزيع للمطويات، نصائح تقدم مباشرة للسادة المستمعين وللسادة المشاهدين، تدخلوا تتفرجوا وتلتحقوا بينا، تلتحقوا بينا وبالفعل معناها ينجم يكون ربما ينظمناهم نوعا ما كيش نعطيهم نصف ساعة من وقتنا، ولكن راهو كما قلنا لكم اليوم كالعادة عندنا زوج جوائز اللي هي حقيبة اللي تعرفوها بخطر كان باش نوريها في المباشر، تعرفوها كل أسبوع اللي هي موجودة عندنا، حقيبة السلامة وحقيبة مستلزمات السلامة والأمان المرورية. مرحبا أهلا بك بتبيع تكت السياحي، مرحبا بيهم.
1: باقي يخدموا باقي به
2: كيفاش
1: يخدموا؟ قلت لك ما نخرطوش يوم في الإضراب،
2: هو تعرفوا محلات استعجالية وفما معناها ارتباطات متاع مواطنين، زادة ما نجموش بنسبة 100% نتخلوا عليها، لأنه فما حالات استعجالية وفما حالات بتاعة تستوجب كونوا يكونوا يشتغلوا في جزء منهم في النهار. اليوم بالشحظه اللي جنبي السيد كمال قراش، حضرة المقدم رئيس فرقة حرس المرور بالجم، يحضر إلى جانبي اليوم. كنا سعداء باش نكونوا موجودين مع
1: شوقي.
2: إقليم الحرس الوطني في المهدية، منطقة الحرس الوطني بالجم وفرقة حرس المرور بالتحديد بالجم. مرحبا حضرة المقدمة صباح الخير. مرحبا. اليوم مش حصة عادية، اليوم مهرجان.
3: اليوم ان شاء الله ديما متواصل عندنا حملات متواصله. مرحبا بكم اذاعه مسيره والحاج، مرحبا بجميع المستمعين. اليوم عندنا حملات ديما لا محاله، ديما عندنا يوميه حملات يوميه صباحيه مسائيه وليليه، حملات مروريه متواصله لحد من حوالي الطرقات لتحسيس المواطنين بخطوره الحوادث. اليوم حضروا معنا الاخوه اذاعه مسير للتغطيه الاعلاميه، معناتها اليوم بركه خاطر الحملات راهي متواصله يوميا.
2: لا احنا شوف احنا راهو نتبعوا، تعرفوا ان هي مدينه الجم، هي مدينه فنيه موسيقيه بامتياز، قلت البارح
1: تجاريه فنيه
2: السمفونيه بالجم، المهرجان العالمي الكبير بالقصر الاثري بالجم، ايه قصرنا المحبوب اللي نحبوه ونعزوه، رانا تربينا فيه ونجيوه في رحلاتنا المدرسيه ودراستنا وقرينا عليه، بالتالي هو يعتبر احنا رانا هو جزء منا كتوانسه، ونشجعوا لنا كل الاشقاء المغاربه اللي يجوا من الجزائر واللي يجوا من ليبي واللي ما يعرفوش يجيوا للجم ويجيوا للقصر ويجيوا لنا في المتاجر، ومرحبا بهم، وراهم مؤمنين معزين مكرمين سواء من من من كافة القوات الأمنية بمختلف أسلاكها المتمركزة هنا في الجم، وبالتالي هنا زاد العمل أصبح مضاعف، لأنه الجم زاد هي عندها منفذ على الطرق على طريق السيارة، وأنتم جايين من ليبيا وأنتم جايين من صفاقس وأنتم جايين من الجنوب من جربة ومن قابس وكل المناطق الجنوبية ومن قبلي وغيرها، نجموا تعملوا بلان دو، تعملوا زيارة للجم وتخرجوا ومنها الى المهديه، زاد اذا كان ماشي للمدينه زاد راه تنجم تبيق هذه المهديه وشبه للصيافه. انا نعرف اش تخممها
3: طلقت ايوا عندنا طرقات هامه برشا في حركه الجوالات، الطريقه الجهويه 87 تودي من من من هي حقيقه تخرج من القروان، من القروان عبر ولاد الشام في السويس.
2: القروان بعيده قداش منها؟ 57 67 70 70 كيلومتر
3: 70 كيلومتر
2: 12 كيلومتر على السويسي.
3: 12 كيلومتر على السويسي ثم الجم ثم القروان، حيث الطريق الجهويه هذه 87 ذات اهميه كبيره في الجوالات، تمر تربط بين كما قلنا بين القروان ولاد الشام السويسي الجم،
2: يعني يعني المعتمديات الغربيه الكبرى لولايه المهديه،
3: ثلاثه بلديه ثلاثه ثم معتمديه السوسيف ومنها الى المهديه وطلقتها وشط الغضابنا والشابه وملولش، معناتها الطريق هذا
2: والغماره ورجيش واخضر السيف وباشا والعاليه وغيره، معناها الشريط الساحلي العالمي لولايه المهديه.
3: كبيرة في الجوال، وما بينا نحن سجلوا فيها صحيح، نحن سجلوا فيها حوادث، ما نحاول وانا بحملات معناتها الحملات المرورية اليومية تستهدف معناتها السرعة المفرطة ومعناتها وحملات معناتها الدرجات النارية، معناتها ما بينا الاخوة اللي يستعملوا في الدرجات النارية يستلزموا بالقانون، ومعناتها يستلزموا بالقانون خاصة ارتداء الخوذة الواقية واستعمال الإنارة ليلا نهارا، وطوى ولات بالنسبه للدرجه الناريه خاصه نوع فورزا راهي ذات سرعه كبيره، الاخوه الدراجين يستشروا روحهم فهمتني، وراهي معناتها تو الرخصه السياقه ضروريه بالنسبه لسياقه الدرجه الناريه المتوسطه وتامين ضروري.
2: نوعيه المخالفات اللي خلينا نقولوا احنا في المفترق هذا اللي احنا نعنوا فيه في حصه نموذجيه واللي اكيد انها باش نحاول
1: اكيد باش نرجع لك شوقي، فقط اعطيني شويه وقت للومضه نتاع الاشهريه اي ونرجع لك ابقوا معنا خاطر في الصفحه باش نقعد نتفرج يعني كيفهم راهما.
2: مرحبا اي طبعا مرحبا، خذ الاشاره وني هاني نكمل في الحس
1: وين يعني نتفرج عليك. يلا يلا حسام اي
4: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار، إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: نرجع لك يا شوقي وين انت موجود توا في حملتك المرورية.
2: مرحبا نواصل معك حنان، نواصل مع سيكا ديما نذكر لي من نلتحق بنا الآن المعذرة سيكا مال، نذكر لكل من نلتحق بنا الآن في المباشر على الموجات وعلى صفحة إذاعة المنستير دي منستير، تدخلوا بالألاف وتشاهدوا كل عاد، لأن اليوم الحديث اللي باش نقولوه والنماذج باش نتعرضوا له في الطريق يمكن لأول مرة تحصل، ولأول مرة نوعية الكلام باش تسمعوه ونوعية النصائح
1: والتواصل زادة نشوف التركيبة المجتمعية زادة. ربي شوقي خليني قص عليك في حاجة شوقي كي تحكي على مهرجان. خليني للأمانة نوجه تحية للسيد معتمد الجم سي سامي رزيقة خاطر على خاطر من نهار الخميس وهو ساهر على كل كبيرة وصغيرة بتنسيق دقيق جدا يعني باش نحكيه اليوم احنا على حسن هذا التنظيم.
2: وشوفوا كيفاش لو اني نذكر بضيف الكريم ديما سيد المقدم كمال قراش اللي هو رئيس فرقة حراسة المرور بالجم رواني في نفس الوقت قاعد نحكي معاه وقاعدين نبثوا في الصورة. تحية لزملائي في الإخراج الرقمي والتصوير الفوتوغرافي محمد داس النشهد الوصيف ورياض الدريدي ديما معانا بالمباشر. نواصل معاك كمال إذا سيد المقدم.
3: نوصي والسيدة مستعملة السيدة مستعملة التاريخ بضروره الالتزام بقواعد الجولات وخاصه في نقل الاشخاص كما قلنا ساق الاشخاص في عربه غير مهيئه لذلك خاصه في مواسم معناتها الافراح والمهرجانات
2: ولا ماشي للشط
3: بنتجوا برشا اخوان تبدا تجازف وتسرع وتتجاوز ويبدا هذا معناتها مجموعه من الاشخاص راهو نقدر عليه وراهو معناتها في صورة تطبيق القانون معناتها في تتبعات عاديه
2: أكيد. تتبعت عديو في خطايا ومخالفات انت سبقتني يعطينا احنا شو ننصحه ولكن هذيك خلينا نعاد نذكروا بهم في الخاتم تاع حصتنا اهم النصائح نزيدهم نقدموهم لكن لهنا الخصوصيه نتاع المفترق فضايا وانه تقريبا جميع انواع وسائل النقل بكل انواعها واشكالها مر من المفترق هذا وبدون استثناء
3: ذو حركيه هامه
2: هو
3: مثل خاطر بس طريق السياره واحد السياره معناتها هذا معناتها يدخل ويخرج المناطق اللي حكينا عليها بكري معناتها كلها تستعمل الطريق هذا والمحاول هذا يسموه نحن محاول الجم هذا ذو اهميه ذو محور معناتها محور رئيسي الجولات
2: طبعا واحنا ما اخترناش اعتبانيا لانه فيه دراسه وفيه امور مضبوطه فبالتالي يعتبر من افضل المفترقات اللي نجم نفذوا فيه حصتنا اليوم ديما مواصلين معاك زي كمان نسمع فيك حنان
1: تفضل ما نعرفش الوليدات اللي نشوفهم شباب يا محليهم بالزي نتاعهم اذا كان كيفاش يتواصلوا مع مستعملي الطريق اثرتوهم باش يعطيو المعلومه صحيحه والا تلقائيا هم متكونين ويعطيو في المعلومه هذه
2: هم مأثرين من هيئتهم ومأثرين من المرصد الوطني لسلامه المرور ومأثرين من حراسه المرور بالجمل اللي هم معاهم وكما تشوفوا معناها هم صحتهم
1: اقرب لي لمستعملي الطريق خلينا نتفرج معاك
2: معناها ملازم معاهم في الطريق وقاعد يأثر فيهم بالتالي معناها هم صحتهم ومعنا سيام بيل شطي كالعاده اللي يحضر معنا
1: تحياتنا ليه
2: الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات لفرع الجم والغرفه الفتيه الاقتصاديه وبالتالي كلهم هيئات معايا سيام بيل شطي يلا خلينا تسمع بيك تحديث المغز احنا هيك طور لانه مهرجان ما نحبوش نفلتوا اي لقطه خلي تمشي الصوره مع الصوت بشكل تكون فما تكامل لهل المهرجان هذايا نتاع السلامه المروريه سيام بيا الشطي رئيس الفرع الاقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامه المرور. مرحبا بك مجددا.
5: مرحبا في شوقي. مرحبا مدام حنان.
1: مرحبا لو سهلا
5: اذاعه المنسير على هالبرنامج هذا البرنامج هذا البناء اللي قاعد يطور ويرفع من وعي المواطنين بملف السلامة المرورية. شكرا لكم على هالبرنامج المتواصل على مدار السنة. احنا الحقيقة اليوم حاضرين بدعوة من السيد معتمد الجم رئيس اللجنة المحلية للسلامة المرورية وبدعوة زادة من رئيس فرقة مرور الجم الحرس الوطني. حضرنا معهم اليوم باش نأثوا يوم تحسيسي يوم تحسيسي لفائدة مستعمل التاريخ بالشراكة مع هيكل المجتمع المدني. اليوم هذا معناها خططنا لمدينة الجم بما أن مدينة الجم هي مدينة هامة داخل ولاية المهدية وهي مفترق طرقات معناها يتعدوا منه العديد من مستعملي الطريق المتوجهين يما للمهدية وإلا للشابة وإلا للساقص وإلا للقيروان وإلا للسواسي كلهم يتعدوا بمدينة الجم بالتالي هي مدينة هامة وتشهد ارتفاع لحركة المرور. تم تنظيم الحملة هذه حملة تحديثية لفائدة مستعمل التاريخ.
2: توزيع المطويات
5: تم توزيع مطويات
2: على شو تتضمنت المطوية هذه؟
5: المطويات خاصة السياقة
2: هذا باش يعطيني المطوية سيد ممثل الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات هذه معناها نشوف كيفاش هذه مطوية ايوه
5: سياقة مطلية من أعداد الجماعية بالسياقة وزيد هو يحكي عليها أكثر. فيها سياقة فيها التعب بما أنه في الفصل الصيف معناها مستعمل التاريخ يصلوا برشة تجديد الظهرات تجديد الحفلات وبالتالي وبالطبيعة زادة مع السخانة العبد من تجمش تركض الليح وبالتالي مش يكونوا ديما أكثرية السواق مش يكونوا في حالة تعب ويلزمهم معناها يسوقوا ما بأكثر انتباه يلزمهم يأخذوا أكثر قسط من الراحة خاصة عندما يمشي يسافروا في مسافات طويلة. كذلك ثم حاجة أخرى مش بدها معنا مش نحكي عليها اليوم رغم أن احنا في مهرجان وفي معنا أجواء معنا كيني احتفالية لكن معنا نحب نقول رأي ولاية المهدية شهدت ارتفاع سنات عدد الفضلاء بنسبة 150% معنا بزيادة 19 فضيل مقارنة مع بلاول وبالتالي أنه الحملات هذه هي حملات معنا مهمة جدا مهددة نزيد نعرش أن احنا في الحملة اليوم وبرالليل احنا نخدم تو في حملة في معتمدية الجم كذلك ثم فريق من مرصد الوطن سانت المور يشارك زادة في حملة تو في معتمدية الشابة بالشراكة كذلك مع السيد معتمد الجهة معتمد الشابة رئيس المجلس المحلي بالشابة وفما حملة غربية ممكن نعرف الشابة زادة برشا مواطنين بالخارج اللي يرجع من إيطاليا يرجع من برشا بلدان أخرى وبالتالي زادة يلزم أنا غادي فما حملات تحديثية توعوية تفكر مستعمل التاريخ في ضرورة الالتزام بقواعد السلامة رفع حزام الأمان ارتداء الخوذة عدم الإفراط في السرعة عدم الثقة في حال التعب وفي حال
6: هو احنا النصايح هذه سنشوفوا احنا توا على الميدان كي نوقفوا شاحنة وإلا سيارة ومعنا سي كمال ومعنا انتي ومعنا الهلال الاحمر ومعنا جمعيه تونسيه للسلام الوقايه من حوادث الطرقات كي نعطيوه الورقه شو نقولوا له معنا سي كمال بعد اذنك سيد المقدم شكون معنا الى جانبنا معنا سي امن هو الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات اللي مثلها المثلث باخير
3: باخير مرحبا بك بالسي رحمي محمد عبيد من مجلس الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات معنا بالجم منطقة عبور وواحدة مع السلطة ومع المحلية ومع المرصد ومع الخيان السلطة المحلية كل معناها كل في كل
6: كمجتمع مدني مع الهلال الأحمر مع الجيش وغيره اللي انتم ديما تنصحوا تقريبا مع بعضكم في هالمجال
3: مع بعضنا في المجال هذا
6: ديما المطوية اللي توزعوا فيها هذه فيها علامات وأعراض التعب وقلة النوم هاي باش نزيد نوضحها لكم في الكاميرا لهنا باش تشاهدوها كما قاعدين نشاهدوا فيها نصايح مكتوبة باللغة العربية وأيضا باللغة الفرنسية لأنه زوار الجم تعرفوا أنه فما سياح فبالتالي نوجههم بلغتهم زادة باش يكون هناك خطاب يكون أقرب تقرب لنا هنا سي محمد أبرز النصايح اللي قاعدين تشتغلوا عليها فيما يخص المطوية هذه والوثيقة هذه اللي هي مهمة وقاعدين توزعوا فيها
3: أبرز النصايح أنه نوصيه باش ما يكونش السائق أنه في حالة نوم ولا في حالة تعب وفي معناها يزن سيد روحه وكذا فهمتني ودينا معناها نوعيه وكذا وستر ربي وكذا
6: وستر ربي معاك سي محمد إذا نجي سيد فضل مرحبا هاي خلي هيك باش ومن بعد باش الهلال الأحمر زادة خلي يجي مرحبا كلمة كلمة بخاطر لأنه في المباشر يقول باش نكمل على صفحتنا أنا نحب المستمعين نشدهم للصفحة ونحب نشدهم للبرنامج لأنهم باش يشوفوا صوت وصورة هاونا هيك على الأفلام خاطر العشرة تعرفون سيدوا اللونتي جي سي مرحبا الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية بالجم مرحبا شوف من الأخر
7: أسامة صغير نائب رئيس مكلف بالبرمجة العلاقات الخارجية مشاركتنا اليوم كانت مثلا نحب نوعي العباد يوم تحسيسي باش يكون للسلامة المرورية من هذا المنبر ندعو معناتها هي ماهيش جست كان نعرفوا اللي الأرواح العباد تهم العباد الكل معناها مسؤولية العباد الكل ماهيش كان الأعوان المرور ولا
6: الحرس وانتم ديما في البرمجة السنوية متاعكم كل سنة نعرفوا أنه ديما الغرفة تتغير الهيئة نتاعها كل سنة كيما بقيت الغرف الكليكية ديما من برنامجكم السنوي نشوفوا أنه سواء كان في برنامج العام نتاع الغرفة الاقتصادية العالمية التونسية أو حتى على مستوى الجهات والليزون الأقاليم فبالتالي نشوفوا أنه ديما تضمنوا محور خاص بالسلامة المرورية كيما هيك بطبيعة معناها من أجل نشر الوعي المروري والترشيد ديما بقواعد السير والجولان على الطرقات
7: صحيح ديما نعمل بكولابوراسيون هيك مع كسوة مع حرس المرور مع الهياكل الأمنية بصفة عامة مع الهلال الأحمر باش نأمنوا السلام المروري للعباد
6: يعطيك الصحة ذكرني باسم
7: أسامة صغير
6: أسامة مرحبا أسامة الهلال الأحمر
2: الهيئة المحلية بالجم إلى الأحمر التونسي وما أدراك هالمنظمة العتيدة العريقة ومعناها الحقيقة قاعدة تقوم بمجهود كبير برشا كما في حمام سوسة وما أدراك مع سواسيهم جمعة وإن شاء الله بيتعملوا مؤسسة خاصة بهم انتم لهنا اليوم في الجم مرحبا شو اسم الأخ
8: نبيل بن جازة رئيس الهيئة المحلية بالهلال الأحمر
2: مرحبا اليوم المشاركة متاعكم حاملين للشارات المرورية توزعوا في المطويات تحسيس توعية بالعادة
8: المرورية معناتها هي برنامج رسمي عندنا في الهلال الأحمر تندرج في برنامج تفادي الكوارث والحد من قدراتها كل عام نعمل واحد سنة احنا من العوامل السابقة عملنا أكثر من هيك أما دي بنعمل الحملات المرورية تحت تنسيق
1: يلا ما فاتكم حتى شيء ما فاتكم حتى شيء ما فاتكم حتى شيء اللي باش يتقطع عليه البث توا بين وصلت اللقاء مع مروة بعد شوية ومع ربح نجموا تمشيوا لصفحة راديو منستير إذاعة المنستير فين باش تلقاو شوقي الحمادي موجود في حملته المرورية هذية تبعوه وتشوفوا الجائزة شكون باش ياخذها وتشوفوا هكا حوار مع مستعملي الطريق ما فاتكم حتى شيء حصيروا مشيوا ديريكت لراديو منستير إذاعة منستير على البورتابل بدل الاستماع وتتفرج صوت وصورة بإذن الله تحية ليك يا شوقي تحية لكل مستمعينا نحبيت نقول لكم خليوا داخل كل واحد فيكم هكا صوت يقول نحب نعدي الصيف مطمئن نحب نعدي الصيف فرحان إذا كان أنت تستعمل في الطريق وتعب ما تسوقش إذا كان أنت هكا نقول وإحنا ناقص يعني شوية هكا في الحضور الذهني كيف كيف ارتاح خذ راحتك ما تسوقش تستعمل في الطريق وقدامك الطريق وتنجم تكون أول مرة تمشي لها كما قالوا أقرأ البلايك أقرأ البلايك شنو تقول لك هذيك كي تقرأها كأنك تقرأ في قانون الطرقات أجمل تحيات كامل فريق البرنامج باش نختموا مع ياسمينة لبيبال دولا مدينة حسام قدرية من أمام نجد الفنية علي منصوري في تنسيق فقرات حصتنا ياسمين معتوق في الإخراج الرقمي والستريمينج للبرنامج خالد الشرفي كيف كيف في إخراج الأركان اللي تعادوا في الفيديو وتشوفوهم على صفحة راديو منستير زادة كيف كيف شوقي الحمادي خارج استوديو اليوم في الجم من قدام الميكرو حنا مبكر تقول لكم طريق الأمان إلى اللقاء وبسلامة ونكملوا مع كمان رؤوف النقاتي

0: العاشرة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي وسيارات الواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية انطلاقا من 5 صباحا إلى حدود 9 ليلا حسب ما جاء في تصريح للنائب الأول لرئيس الجامعة باتحاد الصناعة والتجارة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من شهر جويلية ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة. وكشفت الإحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي أن السهو وعدم الانتباه يتصدران قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48%، تليهما السرعة ب 22.57%. أعلنت النقابة التونسية للبيولوجي أن الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني لتأمين على المرض إثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني لتأمين عن المرض. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي وفق ما جاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس صافٍ على كامل البلاد والبحر شديد الاضطراب بمنطقة سرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل. قالت إيران إن الدبلوماسية أثبتت عدم جدواها معلنة استهداف قواعد أمريكية عسكرية في دول خليجية. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه دمر أنظمة رادار في سلطنة عمان واستهدف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية. وأعلنت القوات المسلحة الكويتية التعامل مع أهداف جوية عدائية. أراكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا بعد قليل فاميليا مع ربح عبد الله ومروزيتي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: familia.
1: في إذاعة المنستير.
2: Familia.
3: Familia.
2: Familia مع ربح عبد اللاوي ومر وزيدي.
4: نقعد في كل مرة نقول ما أحلى الجينيريك. يعطيك الصحة وليد البخريس. أهلا وسهلا بكم من جديد في عدد جديد من برنامج فاميليا، البرنامج اللي يهتم بكل ما يهم العائلة التونسية. صباح النور مروة.
5: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح السخانة. لي شو نقول معناها الحقيقة على إيقاعها عايشين الناس الكل في هالأيامات هذه، موجة حر وربما حتى القادم أصعب شوية. ردوا بالكم على رواحكم، وبالحق تحية لكل الناس اللي تخدم في الشمس معارضة للأشعة الشمس القوية والعالية. بالحق
4: ربي يعينهم والله، ربي معاهم.
5: نسلموا على الناس الكل اللي تستعمل في الطريق، واللي نقولوا لهم ردوا بالكم على رواحكم. نعرف تأثيرات السخانة على المزاج بصفة عامة، خاطر النفسية كلها تتأثر، فسيسوا على رواحكم. نعرف الثنية والطريق صعيبة، ما هذيك خبزتكم، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل.
4: في حلقة اليوم كالعادة مجموعة من الفقرات ومجموعة من المواضيع. اليوم نحكي كيفاش تتحول العطلة الصيفية إلى فرصة للتقارب العائلي بدل أن تصبح موسما للشاشات. دكتور أنيس بن عربية، الأستاذ الجامعي والمختص في الأنظمة الإعلامية، مش يكون معنا مباشرة حاضر في الأستوديو مروة.
5: إن شاء الله باش تكون معنا زادة حذمي فراد، باش تكون حذمي بن محمد فراد اللي باش تكون معنا بعد شوية في فقرة لمة العيلة. ربح في اللمة متاع العيلة نوجو على الترفيه والإفادة، باش نحكيو على الصيف اللي كيما فيه السخانة، كيما فيه العريس والمناسبات السعيدة، كيما فيه الفرح، فيه زادة وقيت يخصوه الناس ولا العائلات لولادهم باش يرفهوا على رواحهم صحيح، ولكن زادة باش يكون فما إفادة. كيفاش يكون أو كيفاش تكون المعادلة هذية، هذا اللي باش نجاوب عليه بعد شوية في لمة العيلة.
4: في ميزانية العائلة نحكيو على فواتير الماء والكهرباء خلال فصل الصيف وكيف تؤثر على ميزانية الأسرة. لكن التساؤلات اللي يمكن يطرحها المواطن اليوم حول جودة واستمرارية الخدمات الأساسية.
5: هو الحقيقة البارح الكليماتيزور ينفخ في الفارغ، معناها يوري فينا كان في السخانة
4: باقي ينفخ مروة، خاطر فما انقطاعات في الكهرباء، انقطاعات في الماء. بالحق السؤال المطروح، معناها كيف تطلب أنه الفواتير تخلص في وقتها وانت ماكش تقدم لي في الخدمة الأساسية هذه في فصل الصيف مع الحرارة والكل، في معناها بانتظام وبطريقة اللي تخليني أنا نعيش مرتاح، واللي هو في الأساس معناها حق مضمون في الدستور.
5: بالضبط، انا نقرا الكومنتات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك سامحونا في العباره، ما الصيف عدا وهنا مر، او يعدونا في الصيف نتاعنا مر.
4: نعم.
5: يقول لك انا عندي فرح ما نتمتعش به، الماء مقصوص، الضوء يشعل ويطفى كيف كيف، حتى ما عندكش مناسبه، رو صيف معناها الدنيا سخونه، لازمك تدوش ولازمك تفرهيد ولازمك الراحه ولازمك تمشي للبحر وتروح من البحر باش تدوش، فالناس تمشي تخدم الصباح تخلي الماء مقصوص، تروح تلقى الماء مقصوص. هذه حاجة الحقيقة قاعدة وتمشي وتزيد وتوتر في المواطن التونسي. خلينا نختموا مع نفس الموضوع اللي تقريبا هو اللي طاغي على الساحة في الأيام هذه، نحكيوا على التغيرات المناخية ربح.
4: نعم.
5: وموجات الحر. اليوم نحكيوا على العائلة، على الفاميليا، كيفاش تتأقلم معها. هذه صلب حديثنا باش يكون مع الأستاذة والمستشارة في مجال البيئة وتغير المناخ مدام أمل جراد، تعطينا قراءة للموضوع مع روبورتاج لريهام زمزم.
4: قبل هذا ما نجمش نبدا الحلقه مروه من غير ما توقفوا عن الاضراب اللي يشهد قطاع النقل، واللي من شانه ان يربك تنقلات الاف التونسيين وياثر في مصالح العائلات التونسيه، سواء في العمل ولا في قضاء الشؤون اليوميه ولا حتى في السفر من مدينه الى اخرى. يبقى الامل ان تغلب لغه الحوار وان توجد حلول تحفظ حقوق الاعوان وفي الوقت نفسه تضمن حق المواطنين في التنقل باعتباره مرفق حيوي. لا تستقيم الحياة اليومية بدون النقل والتنقل.
5: أكيد نضم صوتي لصوتك، وربي فرجها علينا. والحقيقة برشا صعوبات وبرشا إشكاليات، المفروض في وقت الأزمات ولا في وقت الضغط هذي نلقاو فما حلول، نلقاو فما طرق تعامل جيدة مع الإشكاليات هذي. للأسف احنا لازم ماء مقصوص وضوء مقصوص وكمل، حتى باش تخرج تمشي تخدم ولا باش تروح لدارك ولا باش تمشي تقضي أشوارك ما تنجمش على خاطر فما إضرابات للأسف شديد.
4: نعم، أما ما نخفيش اللي احنا فرحانين، خاطر فريق كامل ومتكامل هذا صباح فرحانة برشا معايا.
5: فرحة كبيرة
4: خويا أيمن الشابي ربي يفضله،
5: ياسمينة
4: فما زيدا علي المنصوري وكل زملائنا اللي معانا مع ربح ومروة. إن شاء الله تلقاو فقرات ممتعة فيها الإفادة وفيها ترفيه.
5: كل شيء في الحب واضح بصوت لطيفة باش نبدأ بها المشوار مع بعضنا. يلا

0: سؤال اليوم.
1: عسلة ومرحبا بكم، واصلين في أسئلتنا للناس. وسؤالنا اليوم، شنو أكثر أكلة تحبها وديما تطلبها؟
2: أكلة أكثر أكلة مرقة شبتية، معناها فهمتي، نقولوا نحن من فوائد الشبتية. علاش معناها يعني نحبها برشا؟ خاطر هي المكونات نتاعها معناتها بصفة عامة كلها فوائد البدن، فهمتي، أبداها من المعدنوس أكيد يرجع بالفائدة على البدن، أبداها من السلق، أبداها من البصل حاشاك، معناها أبداها من اللفاح، ما شاء الله معناها، وزيد فيها بنة عالمية معناها، وهي أكلتنا نتاع التراث معناتها نتاع بلادنا.
3: بارك الله عليها، صلي على النبي، صويبعات ملح وحلو،
2: معناتها ما شاء الله الإنسان بالحق معناها عالمية. طيب. أغلبة الناس تلتجأ لك الأكلة السريعة وكل الفاسفوت يعني، وإن شاء الله العباد الكل تنسج على المنوال هذا وترجع لأكلتنا التونسية، فهمتني، وبالحق معناها خاطر تفقدت كومبليتمون، فهمتني، حراير بلاد إن شاء الله ترجع للأكلة التقليدية.
4: لا إيه الحلاوة دي؟
5: أكثر أكلة ولاي أي حاجة بلاش ما نشبعش منها يعني، معناها المهم بلاش، خاطر بلاش معناها مانيش خاسرة على حد شيء، ما نشبعش، نحب بلاش.
6: لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالك.
7: أكثر أكلة نحبها هي مقارونة بالصنص.
8: علاش؟
7: خاطر تبدأ كمشخشخة وفاك اللحمة فتروشة لحمة ومغرفة.
9: وبالطبيعة المجنونة المقرونة
10: هذيك المقرونة.
11: نقولك هي المنوخية، مانيش ديما نطلب فيها، أما عزمات اللي هي المنوخية بصفة عامة.
12: ترشحنا كان فيها، قول ماك تحبها.
13: الحمد لله.
11: والله هي فيها نسبة من الفوائد، أول حاجة نسبة كبيرة من الحديد، وثاني حاجة احنا ديما في العام في رأس العام معروفة هذه، فمش واحد ما يطيبش منوخية، فهمتني، الناس كل طيب منوخية، باش يقولك العام يجي العام أخضر، فهمتي، والله هو أعلم يا أخضر يا مش أخضر.
13: لا حول ولا قوة إلا بالله.
14: الأكلة اللي ما نتخلوش عليها الناس الكل هي سلايت، أولا خطرش تهضم والشهية تتحل، نبدأ في الفطور مع السلطة، هي الرئيسية مع الفطور الرئيسي ديما نقدموها، هي الأولى سلطة، حاجة خفيفة والعبد يبدأ ماهوش رزين و...
15: شاورما.
8: علاش؟
15: خفيفة وبنينة وفاوحة، معناها نصور التوانسة كل يحبوها كيفي، وذكرني بالأكلة التركية ونحب تركيا بالطبيعة
12: ناخي ما نتفرج كان على الأفلام والمسلسلات، الأمور الذي متاع التطيب والماكل ما تستهلينيش.
11: والله المضبي أني نحب ديما نحب البسبيثة.
8: وشني البسبيثة؟
11: البسبيثة كوسكسي بسباس مع ثوم بصل فلفل، فيها كل شيء.
8: وعلاش بسبيثة؟
11: بسبيثة ماكلة زمنية وباهية، فماش واحد ما يحبهاش ومحرحرة
16: من الريحة ومن اللون.
12: كوسكسي سافي بكعبة سردينة،
17: زردة زردة بالكسكوت
18: واللحمة لحمة مركوز،
17: زردة زردة بالكسكوت
18: واللحمة لحمة مركوز.
12: هذيك أحسن ناكلة عنا.
8: علاش؟
12: باهية الدم والسكر والدن كل دافع، فيه برشا منافع وباهي وتجيني فاوحة،
8: بنينة
12: وفاوحة.
19: هما زوز من بدايتك بناء، عم يظهر لكم الفضيلة.
8: خسارة سلومة مش بشي يفطر معا.
20: بندلاقة
8: عبارة على شنو؟
20: هي نبتة كما نقولوا سالق معدنوس، لكن هي نبتة صغيرة معناها ورقتها صغيرة، مشهورة بها مدينة المهدية، نطيبوها برشا، بنينا برشا، كلها منافع، نحبها خاطر تراث من المهداوي.
21: تسلامي يا حلوة، تسلامي.
4: تعالى ايه الحلاوة دي؟
22: وقت اللي نبدأ في الدار ديما أحسن أكل عندي هي الكسكسي، خاطر احنا ديجا ما نحبه الكسكسي.
17: الكسكسي دياري لاهو يابس لاهو شاري، خلي الجراري في وسط المرمي تيحوس.
12: حبة بلاوي.
8: علاش؟
12: خاطرها بنينة وتبدأ فيها هريسة ومايونيز وهريسة مشوي، تبدأ فيها سكالوب وبطاط وشاورما، وتبدأ فيها كل صوص وحطوها في الفوق.
23: طبعا تقولي هربربر.
24: ايه؟
23: هربربر.
24: ايه ده؟
23: هربربر
24: اللي هو ازاي يا؟
23: سندوتش هربربر.
24: همبرجر.
23: ايوه.
24: حاضر.
23: هتجيبولي؟
24: نجيب لك.
23: هربربر.
24: ايوه.
23: وكينكاكي.
24: ايه؟
23: كينكاكي.
8: ايه؟
12: وتخرج بنينه تتاكل في مع تفيسه
0: تتاكل.
12: ننصحكم ديما كلوا الملاوي خاطرها بنينه.
1: سؤال اليوم.

0: احنا الجو التونسي ان شاء الله ديما هكا ملمومين وشيخين بالايقاعات التونسيه هكا تبرد علينا حتى شويه الاجواء نوصل معاكم الفقره لمه العيله.
1: لمه العيله
2: الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل
3: تبدأ العائلة يد واحدة يبدأ لأخوتي يد واحدة ويدا ما ثميش حسابيس
4: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يربي ولدات وسعمل له وكيف يكبروا يزم عن حسنسهم في الحنانة في كل شيء
5: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فسيل ما إذا حبك
6: يعيش عيشة سلسة وبسيطة فيها تواصل فعال من الوالدين
7: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة
3: يعطيك الصحة وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح

0: سلامة العيلة سيف وسيف ضيف فيسا فيسا يتعدى هيك علاش نحبوش يتعدى فيسا خاطر تجيب حدينا حذامي كل أسبوع وتنورنا ربح حذامي بنت محمد فراد بوميزة هكا ما نسيت شاي المرة هذه سيفة كاملة الاستشارية الأسرية اللي تنورنا كل نهار اثنين في الفاميليا.
1: سيف بالنسبة للأطفال والشباب هو موسم الراحة والحرية وبالنسبة للأولياء هو تحدي جديد كيفاش نخليه العطلة ممتعة من غير ما نضيعه فيها الفرص كيفاش نوازنه بين الترفيه واكتساب المهارات وتقوية الروابط الأسرية هذا اللي باش نناقشوه مع ضيفتنا هذا الصباح مدام حذامي المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية. مرحبا بك مجددا مدام حذامي أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم الكل شكرا على الاستضافة مرحبا بكل المستمعين كل من يسمع إذاعة المنستير.
1: الموضوع مهم يعني يحكي على العائلة تنصية في موضوع حارق صح. يهم العائلة ككل صح. يهم الولي ويهم أولاده صح. الأسرة كيفاش ترى العطلة الصيفية هل هي مجرد راحة ولا فرصة للتربية بطريقة مختلفة؟
2: والله شوف أحلى ما في الصيف إن إحنا ديما نقول الصيف ضيف يعني مر بسرعة
1: نعم
2: يلزمنا نعرفه اللي هو الصيف هو فرصة للسعادة هو فرصة للزيارات هو فرصة لصلة الأرحام هو فرصة بالأساس للراحة للعائلة الكل واللقية طيب لما نقول الصيف ضيف زيادة بربي نحب نهمس في قلب كل ولي وكل من يسمعنا روح حتى ابني ضيف يعني الصيف ضيف وابني عندي ضيف يعني أنا نحب نتكلم

0: شهرين اللي هم جويليا وأوت يعني هم 60 يوم. محليه الإنسان لما يعني بعد ما يستوعب اللي هو الحمد لله خرج من تعب سنة دراسية كان فيها اختبارات كان فيها تعب امتحانات قراية واجبات العائلة كلها يعني عايشة على إيقاع سريع نوعا ما اللقية كانت قليلة ماشية كلي متاحة في كل وقت فرصة تواجد باش نقعدوا مع بعضنا ولكن القاعدة هذه تكون مدروسة شو معناه احنا نقوله 60 يوم يعني تقريبا أكثر من 1440 ساعة
1: معناها نعم للعطلة برنامج ما نخليوش الأمور بصفة عفوية
0: هذا هو نحطوا برنامج والبرنامج هذايا لو كان نحسبوه مش نلقاه بسيط وسلس وسهل ومحلاه كيفاش يعني أنا باش نحط برنامج مش نحسب شهرين هذوما أولادي باش نعمل لهم أول حاجة باش نشبحهم بيه ونشبع بيهم باش نقعد معاهم
1: ساعة نشاركوهم في التخطيط للعطلة هذه
0: بالعكس يا ريت بالعكس نحطوهم معانا ونقول لهم شنو البرنامج اللي تحبوه وشنو تختاروا وتنجم تكون يعني بالعكس حتى البرنامج مكتوب ومعلق يعني كما نقولوا حتى على الثلاجة في المطبخ ولا في أي مكان اللي تراه العين الكل على العائلة كلها مع بعضها فبحيث معناها كل صغيري مش يولي هو قسمنا النهار خاصة كان نحسبوها يعني كما قلت لكم في النهار أقل شيء ما بين قايلة ما بين نوم الليل مش يكونوا فما 8 سواع مش يوم في النوم يعني تقريبا 700 ولا أكثر من 700 ساعة مش يوم في النوم بقى يعني نصف الوقت نصف الوقت هذاك اللي احنا باش نستثمروه ما بين قاعدة عائلية ما بين برامج تربوية ترفيهية حتى كي باش نربيه المرة هذه توا في الصيف هذه باش نربيه واني في حالة استرخاء في حالة
2: مخي مرتاح
0: لعبة نتفرجوا مع بعضنا نخرجوا مع بعضنا تتلم العائلة الكل مع بعضها يجيونا ضيوف مع بعضنا نخرجوا احنا ضيوف عند اهلنا واحبابنا ونسافروا مع بعضنا فخليها تكون فرصة فعلا يعني سهلة في التواصل من غير التزامات يعني خاصة عقليتك الفرض اللي كانت في وسط العام لأنه احنا يلزمنا نكون منظمين وعنا قراية وعنا واجبات وعنا خدمة وعنا رياضة لكن لا توا في الصيف لا مش تكون مسهلة وميسرة
2: فما ليونة في التعامل معها
0: واسعة وخاصة أني شنو نحب ولدي فرحان فيقول لي حتى كمش يعمل مثلا كما قلت من الأول يعني ربي يبارك فيكم بشي يستفيد مثلا هو عنده ثغرة في مادة من المواد ياخذها بطريقة كل يوم ربع ساعة نصيف ساعة في جو مش متاع برا امشي أقرأ خاطر هو مش بشي يمشي يقرأ بالأمر وإنما بشي يمشي يقرأ خاطر يحب يحسن روحه فكي احنا كما قلتوا نقعد ونحطوا برنامج ونحطوا الحاجات اللي باش نكتسبوها والحاجات اللي باش نعالجوها معناه في باش نديركوا بعض النقائص هذيك الكل كيكون في جو تشاركي وفي جو فيه فرحة باش يكون ميسر ومخفف وبالعكس
2: حتى التشجيع باش يعاون
1: وإحنا قلنا ما بين الإفادة والترفيه وكي نحكيه على الترفيه نقوله راه فما ميزانية معينة إذا كان العائلة مش قادر على توفير ميزانية في ظل غلاء الأسعار وهالشطط الكبير في برشا حاجات شنية الأنشطة البسيطة اللي تنجم تقترحها أنت على العائلة واللي يلقاو فيها الوليدات الترفيه من غير ما نثقلوا ميزانية العائلة
0: والله شوف احنا محليها عيشتنا ومحليها توراثنا وتقاليدنا احنا قبل البنية والوليد من الحاجات اللي كانوا يتعلموهم ان البنية في الصيف كي يجي الصيف تتعلم طريزة كروشي تطبخ مع
2: عمل يدوية معناها
0: عمل يدوية الوليد يخرج مع ابوه اذا كانوا معناها حتى كان عنده عطرية كان عنده خدمة يعني يمشي يخدم معه خدمة بسيطة
2: توا القرقيف بتاع البنية تعرف شنو تليفون
0: اي هذه ان شاء الله تون
1: نلقاوش بدائل معناها بعيدا عن الشاشات الحقيقه بالحق مقلقه جدا الظاهره هذه ماذا به لا يخرج لا يعمل حتى انشطه فقط يتلهى بالتليفون ويتفرج على التلفزه
2: هو نشاط التريزا موجود حتى توا قاعد يرجع شويه شويه في بعض النوادي ربحوا حذمي تلقى الصغيرات
1: نوادي بالفلوس مروه
2: والله سامحني كي نحط انا مثلا 50 دينار وبنتي في الوقت هذاك ساعه ولا ساعتين
1: فما ناس ماهيش قادره حتى على 50 دينار
2: معاك اما انت تنجم تغرمها انت لقا من نادي تولي وحدها وحدها من بعد ما شهر تعمل حتى شهر وبعد تولي تتغرم وحدها وتشري لها انت المستلزمات الكل هالقرقيف والبرا والخيط وكذا وتولي تتغرم معناها تكون فرصه تحفيزيه رو ساعات الفلوس نحطهم في ملا يعني معناها حاجه ما يتعلم منها حتى شيء صغير
0: وساعات حتى في العائله يعني عندك شكون مثلا يعرف يعمل كروشيه خالتي تعرف تعمل كروشيه تعلمني مرت خالي تعرف تعمل تريزه تعلمني امي تعرف حاجات اخرى مهارات اخرى تعلمهم لي فهيك التشاركي هذيك تيسر برشا امور. ولكن اهم من هذا الكل انه احنا نخليه وليداتنا يحسوا زاده بالمسؤوليه من خلال البقاء في البيت، باش يعرف انه الوليد يعرف انه ابوه زاده يخرج ويتعب عليه، عادش بيه يمشي مع ابوه يشارك مع ابوه، يبقى مع ابوه شويه، يبقى مع خاله، يبقى مع عمه.

0: يبقى مع الجار عنده صنعة يمشي يتعلم منه. البنية كيف كيف. فبالعكس عرفناهم إنه هي فما متعة صحيح وراحة في العطلة، ولكن فما اكتساب مهارات. وإذا كان نرجع للتليفون، بالحق التليفون إذا كان صغير، إحنا كنا نحسبه بطريقة بسيطة نقوله صغير باش يبقى 5 سوايع في التليفون تقريبا كل يوم. لو كان جيو نحسبهم بعدد الساعات في الشهرين هذوما تقريبا 12 يوم بالتمام والكمال.
1: نعم.
0: يعني تصور صغير 12 يوم وهو شدد التليفون، يعني قديش تصير فيه معناه، حتى نقوله حتى على نظره حتى على صحته حتى على على رقبته معناه، وهو النهار كله شدد التليفون
1: حتى صباحها متولي تنمل.
0: نعم. وخاصة زادا كي نقولوا حتى وعلاقاتهم.
1: نعم.
0: داخل الأسرة يولي حتى كل متشنج تكلموا أمه تامروا أمه يامروا بوه
1: جاب دروحه وماذا به في الكوان الخاصة به أكها،
0: ما يفيقش حتى بوه كيف تخلم الخدمة، ما يفيقش حتى أمه
1: حتى تقوله كلمة ما ينجمش يركز معاك، ما هوش قاعد يسمع
0: لكن
1: فيك.
0: من البدائل زادا إنه أني مش نحرم ابني، يعني بالحق هذا كوسيلة أني بدي يعني عشتها وجربتها ولقيتها فعالة. مثلا كنحط فيلم صغاري باش نتفرجوا مع بعضنا، نختاروا حاجه نتفقوا عليها، شنو نعمل لهم؟ تجي قيمه في داخلك الشريط ولا الفيلم. شنو اللي نقول لهم؟ نقول لهم باش نعملوا راحه، باش نمشي فيسا نعمل لكم الشوش على ما انتم فكرتوا فك القيمه. مثلا جيت قيمه الصدق، هيا شكون باش يعطيني هيك افكار هيك على قيمه الصدق وكيفاش نكونوا صادقين. على ما اني عملتك طريف الشوش ورجعت علمته انه هو يقص شويه ويوقف ويعمل فران للشهوه نتاعه، هو يتفرج ولا
2: حبي يكمل هو
0: يكمل. لكن اني حطيت له بديل احسن واحلى
1: باش يتمع ويفهم شنو هي العبره والحكمه.
0: على ما اني جيتك فهو بيدو حتى الفرجه اول حاجه وليت يعني مؤطره وممنهجه ومنظمه بوم وبوه.
1: نعم.
0: ثاني حاجه القطعه ذاك محليها كلمه تتقال في التربيه، التربيه لابد ان يصحبها الالم. ايش معنى محليها الكلمه؟ بمعنى انه انت تعلم صغيرك يشتي حاجه ام يزمو يصبر عليها، ما ياخوهاش توتو، ما يحققهاش توتو. مش كل حاجه يطلبها يعني بدون يعني توقف بدون عقل. لا، خليه يوقف مع نفسه يراجع شويه نفسه. تفرجنا على الفيلم، كملنا تفرجنا مع بعضنا الناس كل صارت له القطعة مرة واثنين صارت له فيها إفادة وتفكير، ثم سبحان الله نولي هكاكة أني استمتعت معناه بصغير وصغير استمتع بالقعدة معنا.
1: نعم. هذه نصائح من ذهب الحقيقة اللي قاعدة تقول فيها مدام حذامي كهدية نقدمه هذا صباح للعائلة التونسية في موضوع مهم تحكي عليه العائلة التونسية الكل.
2: نعم، هذا هو نشغله أمخاخ وتفكير ولادنا لأنه العقل الفارغ ورشة للهموم. شكرا جزيلا نورتنا كالعادة والعويد الأسبوع القادم مع موضوع جديد إن شاء الله. وانتم اللي تسمعوا فينا استني وحديث شوية 10 شات بش يكون بعد شوية في فقرة فاميليا والديجيتال. نورتنا حذامي، يعطيك صحة.
0: شكرا، يعطيك الصحة.

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5
1: خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كنهار
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة.

0: استضافات على إيقاع سيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: مرحبا بكم، ها احنا معاكم في برنامج فاميليا. مرحبا بالجميع.
2: فاميليا والديجيتال،
1: العائلة في العصر الرقمي، هذا موضوع حديثنا. كيفاش نخلي العطلة الصيفية فرصة للتقارب بدل من أنها تتحول لموسم الشاشات؟ الحقيقة الموضوع يتكامل برشا مع بداية حديثنا اللي كانت مع المستشارة الأسرية في أول الحصة اليوم مدام حذيمي فرادلي. حكينا معها في الموضوع كيفاش نخلي الإفادة تكون موجودة، لكن اليوم أو في الوقت هذا باش نركزوا على الديجيتال، شركزوا على الجانب التقني بالأساس، لأنه خاطر لقينا رواحنا بصراحة قدام ضغط كبير مع وليداتنا مع صغيراتنا، هيك علاش باش يكون حاضر معنا الدكتور والمختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانات أنيس بن عربية والأستاذ الجامعي كي العادة والعوادي، يحضر معنا اليوم في فاميليا والديجيتال. مرحبا أنيس.
3: عسلامة. مرحبا، بارك الله فيكم وشكرا على الدعوة.
1: نورنا يا سيدي، إن شاء الله ديما هكا وإن شاء الله ديما بحذينا في إذاعة المنستير. تقديم الإضافة لسيدة المستمعين والمستمعات، أنيس موضوع على غاية كبيرة من الأهمية، واللي يسمع فينا باش يقول لكم والله حاولت، عملت مستحيل مع ولدي، عملت المستحيل مع صغيري وما نجحتش في اني نبوب على الاقل تعامله مع الشاشات ولا نأطر تعامله مع الشاشات.
3: هو التعامل مع الشاشات راهو مشكل، مشكله مع الصغار، مشكل حتى مع الكبار.
1: واحنا القدوة
3: احنا ايه، على خاطر هو فيه خوارزميات اللي تخليك تتعلق بالشاشه وتتعلق بالتطبيق اللي انت قاعد تستعمل فيها. وبالتالي تولي ثم حاله نتاع ادمان. يعني في وقتنا تو في عصرنا تو، انا نرى شخصيا وثم برشا بحوث صارت في المجال هذايا، انه نحاولوا انه نطوروا كل ادمان هذاك يكون مركز على زاويه معينه، يكون مركز على زاويه انها تكونك الزاويه هذيك مفيده. ممكن باش نعطي زوز امثله اللي عشتهم شخصيا. ثم صغار اللي يستعملوا ياسر الشاشات على التليفون، لكن من بعد تالي بطريف بطريف رديناهم يستعملوا في الشاشات نتاع التلفزه. والشاشه نتاع التلفزه الذكيه، معناها كما تعرفوا السمارت تي في، اللي هما فيهم ليزابليكاسيون كل وتنجم تستعمل فيهم ليزابليكاسيون كل، لكن تكون بصفه وبطريقه مريحه وتنجم الكبير قاعد يشوف الصغير فاش قاعد يتفرج وفاش قاعد يشوف،
1: واضمن حتى على صحه،
3: واضمن سورتو اضمن منها على الصحه، ونجحت ونجحت العمليه تكون صعيبه شويه في النهارين ثلاثة ايام الاولي، لكن من بعد تالي تولي ما فيهاش اشكال.
1: باه نقول لك حاجه هنا انيس، معني انا اليوم صغيري عنده زوز في الدار، عنده تليفون وعنده التلفزه، التلفزه فيها اليوتيوب، فيها كل ما هو كما قلت انت سمارت فون سمارت تي في. توجهوا للتلفزه خير من اللي توجهوا للتليفون؟
3: توجهوا للتلفزه خير من توجهوا للتليفون، في لانه في التليفون ثم زوز اشكاليات. الاشكال الاولاني انك انت الابلكاسيون اللي يستعمل فيها هو ما تعرفش عليه فين تنجم تهزه. نذكر الكارثه كيما نتاع الحوت الازرق وكذا اللي صارت. والحاله الثانيه انه صحيا باش يتعب ياسر. وحط في بالك اللي راهو الادمان على الهاتف يخلي الصغير انه في علاقاته مع زملائه وعلاقاته مع الانتوراج نتاعو تولي ما عادش سليمه حتى طرف. وهذا قاعدين نشوفوا فيه كل يوم، حتى معنا في العلاقات نتاع المدرسين مع التلاميذ نتاعهم في في القسم. احنا الحقيقه معنا نحب نحكي على السايد الشخصي شويه.
1: تفضل.
3: يعني احنا مثلا في في في إدوكانات ثم معناها متابعه. يعني سيستم يعمل متابعه مع المعلم، انه يستشير الولي يقول له صغير قداش يستعمل في التليفون من ساعه. وبعدين ثم دون فاصون اوتوماتيك، ثم ديزالغوريتم اللي يعملوا الكالكول نتاع قداش يلزم يستعمل بالضبط ويلزم ينقص، ثم ديزاليرت
1: حسب العمر،
3: حسب العمر
1: وحسب القدرات الذهنيه ولا لا. خاطر فما صغيرات راه عندهم صعوبات وعندهم مشكليات، فما صغار معناها يقول لك انا ولدي مثلا كي تحطه في وضعيات حسابيه ولا غيره يلقى صعوبات، فانت قد ما يزيد وقت قدام التلفزه ولا قدام التليفون قد ما
3: يفقد
1: فما
3: التركيز
1: باش ينقص،
3: يفقد التركيز. ولكن مش يفقد التركيز فقط، طريقه الطرح تولي ما عادش تساعده، طريقة الطرح نتاع القسم
1: صحيح.
3: يولي ما عادش يقبلها. يولي يقبل طريقة الطرح اللي هي في صيغة تطبيق على هاتف جوال. وهذه هنا الإشكالية، راه كانت تذكر في النقطة اللي حكينا فيها الأسبوع الفارط. يعني طريقة طرح السؤال كيفاش يلزمها تكون؟ يلزمها تكون مرتبطة بالبيداغوجيا اللي موجودة في طريقة الطرح الموجودة في القسم اللي قدمها المدرس.
1: يعني في انتظار إن وزارة التربية خليني نقول تصير لها استفاقة على الأقل وتتحول الأقسام إلى أقسام حتى شوية رقمية. إحنا مازلنا نحكيه على سبورة وعلى تباشير ونحكيه على تعليم تقليدي برشا. اليوم كما قلت أنت صغير اللي بشي عادي ثلاثة شهور في الدار وهو شدد التليفون وشدد السمارت في أي حاجة كل شيء تقريبا بتقنيات حديثة بشي مشي بعد شلقة الإمكانيات البدائية مش بشي يحبها المدرسة
3: مش بشي يحبها خاصة أنه هو قاعد يشوف ثم تطور في الـ في الـ في طريقة الطرح في اللمس في سرعة الاستجابة في سرعة أنا يلقى الإجابة في ساعة في ساعة وإحنا ولينا نشوفه في صغيرات اللي هم يستعملوا في أوبن إي آي في شات جي بي تي ويستعملوا في كلود ويستعملوا في جروك ويستعملوا في غيره.
1: تشجع عليهم ولا لا؟ خلينا نحكي أنا توا هنا أنت قلت نشوفه أي أنا اليوم صغيري عمره 9 سنين أنا أعطيك إكزامبل ولا 10 قول لي أنا نحب نأخذ المعلومة هذه نقول له برا أبحث مشي للمكتب مش مشي مشي يقول له مد كتاب مش يقول لك لا مشي مشي لشات جي بي تي ولا كلود ولا اللي هو تشجع أنت ولا لا؟ أنت معاه أنت كان ولدك هكا تقول له برا لوج في كلود ولا تقول له لا برا أبحث طريقة أخرى؟
3: أنا
1: للأمانة
3: للأمانة أنا نشجع عليها من السنة أولى ثانوي
1: واضح.
3: من السنة أولى ثانوي لأنه لروبو الانتليجنس ارتيفيسيال هذوما يعملوا إثراء ينجموا يعملوا إثراء. يعني نعطيك مثال، أنا بنتي تقرأ ثالثة رياضيات ومتعدي البكالوريا رياضيات إن شاء الله. يعني وقت اللي تدخل وتستعمل الذكاء الاصطناعي الإصلاح اللي لقاته في القسم تلقى إصلاح مغاير بطريقة أخرى على شات جي بي تي ولا على كلود
1: واضح
3: ولا غيره.
1: واضح واضح دونك
3: لكن هو وقتها كبير معناها معناها كي نقولوا سنة أولى ثانوي يعني صغير تلقاه عمره 14-15
1: فات شوية المرحلة العمرية الحساسة هذيك
3: فات المرحلة هي. أما أنا صغار وقت اللي هم وقت اللي كانوا صغار معناها كنت نمنع مش بطريقة زجرية نمنع الاستعمال الهاتف.
1: نعم، كيفاش نحولوا التكنولوجيا إلى وسيلة تجمع الأسرة؟ هذا سؤال بالضبط. اليوم الناس الكل تحب تلوج له إجابة تلوج له مخرج.
3: مرة أخرى لازمني نقول اللي راهو ثم برشا دي زابليكاسيون برشا تطبيقات نسمي منهم اليوم حاجات
1: فضل.
3: نسمي منهم تطبيقات
1: قيدوا قيدوا يا جماعة ولا رجعوا للفيديو على الباج أوفيسيال راديو مناسير لايف.
3: التطبيقات هذه اللي تخول للعائلة أنا تنجم تعمل مشروع رقمي متناسق اللي يشاركوا فيه الناس كل مع بعضها يعني الأب والأم والأطفال
1: فاميليا يلا قل
3: الفاميليا مثلا ثم ساعة ثم مختبر اللي نجم يشاركوا فيه في التجارب والتجارب هذه نجم تكون تجارب رقمية تجارب نفسية تجارب علمية اللي هو اسمه ديجيتال ويلنس لاب اللي هو موجود مختبر تابع لجامعة هارفارد
1: أوكي
3: ومشرف عليه مستشفى بوسطن يعني باش نعطي اليوريل متاعه digitalwellnesslab.org فاميليا ثم في جوجل زادة ثم families.google
1: أي شو تعمل هذي شو نجمو يعمل
3: families.google هذي تعاون ياسر ياسر ياسر الأولياء أنه يعملوا رقابة خفيفة للصغيرات نتاعهم
1: خفيفة
3: رقابة لا خاطر أنا
1: الحقيقة
3: لا أنا ما نحبش الحقيقة الرقابة الشديدة لأنه ثم نوع من حيز أنا شخصيا رأى أنه حيز من الحرية الحرية في الخطأ يعني صغير يلزم يتعلم اللي هو صغير اللي هو رو عنده الحق في الخطأ والخطأ هذاك بيتعلم منه هو حاجة أخرى ويتخلى منه
1: فاميليز بان جوجل هذه شو نجم نعمل فيها مثلا أنا ولدي
3: فاميليز بان جوجل أنا قدامي الهاتف متاعي باش نقول لك مثلا يقول لك باش تعطي لمويا لعائلتك أنها تتعلم أنها تكبر وأنها تلعب وهذا يراه تحت رقابة ويستعملوا فيه ملايين
1: وسهل لك سيليه معناها تهبط الابليكاسيون وبعدها تخدم
3: وغراتوي
1: وغراتوي زادة وموجود معناها المراقبة متاح ومتاح للناس الكل نجم الأم والبو والصغيرات
3: بالضبط متاح والابليكاسيون هذه وقت اللي أنت تنستليها لصغيرك
1: انجليزيه ولا عربي حتى برشا يقول لك عندنا مشكله انجليزيه راهو نحكي على الاوليه
3: فرنسيه
1: تري بيان
3: موجود بالفرنسيه ثم حاجه واحده معناها اللي انا ناكد عليها اللي هي بالحق مفقوده اختي مروه اللي هي طول البال نتاع الولي لازم يطول باله معناها اذا كان يحب يوصل اذا كان يحب يوصل نتيجه مع صغيره
1: ممكن تجي تحكي معها على طول البال يقول لك اعطيني الوقت تجي تحكي معها الوقت يقول لك انا وقتي شويه انا نخدم في الصيف انا عندي موسم كذا
3: باش قولك انا نحكي لك على التجربه الشخصيه
1: احكي لي
3: تجربتي الشخصيه انا مع ابني هو يسمع فيها تو تبارك الله تخرج عايشك وقت اللي دخلته على واش نسميه الموقع jetbrains.com
1: jetbrains.com
3: jetbrains.com السيت هذا يعطيك كل مقومات التكوين في توسكي تكنولوجيا ومعترف به من جوجل ومن أبل ومن أمازون ومن غيره معترف به.
1: ياخو جوس المكونات بتاع التكوين معناها
3: ياخذ مكونات تكوين كاملة. ثم حاجات جراتويت وثم حاجات بالفلوس.
1: ويقعد يهبط كل مرة حاجة يحب عليها ويتعلم بها.
3: يتعلم بها. والتعليم بتاعها خارق للعادة. خارق العادة. احنا في الجامعة ثم بعض الزملاء يستعملوها.
1: وآمنة العمر.
3: آمنة
1: العمر.
3: آمنة العمر نتاعها هو يلزم كما قلت لك من السنة الأولى ثم روح حتى صغيرات راهو من السنة السابعة ثم ثمنة أساسي
1: ولو طايرين الصغار ولو طايرين معناها تشوف ما شاء الله.
3: دونك أنا ولدي وقتها شنو عملت له أختي مرة عملت له تحدي. تحدي أنا مانيش بحذاه نخدم. تحدي عندك كما نقول وقتها بدينا بالبايثون. عندك البايثون يلزمك تكمله في 4 أسابيع 5 أسابيع 6 أسابيع وتحفظوا
1: يكملوا بما معناه يتعلموا
3: بيتعلموا
1: ويطبق عليه
3: والموقع يعطيه شهادة.
1: واضح. عبارة تدريب أونليني معناها
3: تدريب بطريقة تدريب كامل متقن. كما حكينا الجمعة اللي فاتت بالليزيكزرسيس انتراكتيف بالتمارين التفاعلية.
1: قداش تاخذ من وقته هذي في النهار؟
3: يعمل تقريب في النهار ساعة ونص ساعتين.
1: واضح.
3: وانا قاعد نشوف هو كيفاش قاعد يتقدم. وما تنجموش تتصوروا التعليم اللي عملوا هذاك التكوين اللي عملوا هذاك قداش عاونوا في الجامعة. عاونوا بطريقة ما تنجمش معناها ماهيش مكلفة وكذا لكن لازمك تحفزوا. في الأول لازمك تحفزوا حتى لين الصنارة تشد. وقت اللي تشد الصنارة هو بدأ يشوف النتائج تاع الحاجات اللي يعمل فيها يولي يكمل هو طريقه.
1: هذه مهارات تكنولوجية يلزمنا ندربوا صغارنا أنهم يكتسبوها بعيدا عن الألعاب. خاطر للأسف بالضبط. اليوم كان تحكي مع صغير يقول لك نحب لعبة كذا وتبع فيه ذاك ولا يمشوا كورة ولا ماتشوات يعني يلوجوا على البليزير أكثر منهم يلوجوا على التعلم.
3: والبليزير قاعدين يلقاو فيه في ليزابليكاسيون. ثم امتحان مانيش نقول فانا عام صار خاطر نتحاشى انه معناها بحث
1: امتحان شنو
3: امتحان رياضيات في في في امتحان وطني
1: في تونس
3: في تونس صار قال له معناها ابحث عن مساحه واحد هي حديق واش نعملوا فيها نافوره لكن وقت اللي اعطى القياسات من بعد تالي اعطاهم له بالسنتيمتر واحد من التلامذه في بعض المدارس قال انا ما فهمتوش ما نجمش نخدمه علاش ما نجمش نخدمه قال كيفاش حديقه فيها نافوره والاضلاع طولهم بالسنتيمتر. يعني ما نجمتش انت تخلي انسان يستعمل في ابليكاسيون اللي تعطيه في الجروندور ريال وفي الفيرتويال وتعمله في رياليتي اوغمونتي فهمتني تجي تقول له انت راه ثم نافوره هو سيستخيلها نافوره في مخه خاطر هو يستعمل
1: عطاه صوره ذهنيه هو
3: عطاه صوره ذهنيه الخيال نتاعو مرتبط بك الحكايه هذيك وتجي انت ما تري تعطيه الاقصى نتاعو القياسات نتاعو تعطيهم بالسنتيمتر ما نجمش تخيلها ما نجمش يخدم التمرين. واضحه العمليه
1: صار له بلوكاج على خاطر هو تخل في عالم اخر.
3: بالضبط.
1: هذا هو يعطيك صحه فماش دي زابليكاسيون اخرى قبل ما يوفى الوقت النيس.
3: ثم مسابقات تفاعليه نجموا يعملوها مع بعضهم الفم
1: هذه نخدموا بها
3: اي الكاوت كاوت كا اش او او تي ثم جاك بوكس جيمز نجموا يلعبوها مع بعضهم وثم الهاوس بارتي زاد.
1: واضح. هذوما الكل نجمو يكتشفوهم ونجمو نزيدو نحكيو عليهم في قادم الايام. شكرا لك كنت معنا في فاميليا وديجيتال انيس بن عربية نورتنا كالعاده والعويد وان شاء الله يستفيدوا من كل اللي قدمتوا في الموضوع هذايا. ادخلوا على الباج اوفيسيال راديو مناسيغ لايف باش ترجعوا تلقاو الاسماء الكل هذيك ضيعتوها. يلا خليكم معنا في الاستماع مكملين معكم في فاميليا.

0: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5
3: خبر ورخبر
4: الموجة والموجة
3: جديد كل نهار
4: الموجة والموجة.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: من إذاعة مناسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. تمكنت صباح اليوم وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع فرق الإطفاء بالإدارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبدعم من وحدات جيش الطيران من السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بعمادة برحليمة من معتمدية زغوان، وذلك إثر تدخلات ميدانية مكثفة ومتواصلة دامت لأكثر من 40 ساعة. وقد ألحق الحريق أضرارا بمساحة هامة من الغطاء الغابي، هذا وتواصل الفرق المتدخلة حاليا تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة والظروف المناخية الصعبة التي اتسمت بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب. في أثناء ذلك من المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تنطلق اليوم الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي على أن تتواصل إلى غاية 24 من الشهر ذاته، وتهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسيعة تجربة الأيام الوطنية للتوجيه من أجل إتاحة الفرصة لكل الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات الجمهورية للاطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه. يشار إلى أن دليل طاقة الاستيعاب الجامعات ومؤسسة التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 سيصدر يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من جويليا الجاري. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وإلى غاية الأربعاء القادم فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني. في أبرز أخبار العالم، أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم بسماع دوي انفجارات في محيط بندر عباس وجزيرة قشم في إيران، وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت صباح اليوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز على حد تعبيرها. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
5: دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنس. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات انه يلعب مع المنتخب الايطالي وعلاش لا يفوز بكأس العالم، لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش، لانه بالنسبة للعائلة متاعه الاولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرا اقتصاد، وغادي واحد من اصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام، حاجة نهربوا منها من ضغط القراية. صاحبنا ما كانش يتوقع انه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لأنه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ، البطولة الأقوى في العالم زمان ذاك. ومن الموسم الأول أثبت للجميع أنه حكم غير عادي، سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة أنه الأقل أخطاء. السيد ما كانش يستحق فار. صاحبنا كان باش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. أما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات من غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام، أنه أفضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات، منها جائزة أفضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 إلى غاية 2003. أما التكريم الأهم في مسيرته كان اختياره لإدارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورق صفر وحمر، لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
7: دقيقة مونديال.
5: دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
8: فاميليا.
9: فاميليا.
8: فاميليا.
10: في إذاعة المنستير
5: فاميليا. فاميليا. فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: ميدانية الدار.
1: نكملوا معكم وكيل عادة والعويد ربح نوصلوا للميزانية ميزانية الدار في الصيف. حكينا على العريس, حكينا زيادة على التصيف, واليوم مش نحكيه على موضوع
2: مهم جدا,
1: سطر بالأحمر على مهم,
2: عشرة سطورة أقل شيء.
1: نحكيه على
3: نعرفوا اللي احنا في الصيف نحتاج برشا ذو في الدنيا سخانة, معناها أغلب العائلات
1: نار يا حبيبي نار,
3: يحطوا لي كليماتيزور, ونعرفوا اللي الماء نحتاجوه برشا, الناس الكل يوميا الدوش, يوميا نغسل الصابون, يوميا التسييق, يوميا برشا حاجات. فالحقيقة ميزانية مرهقة للعائلة التونسية فيما يخص الماء والضوء, وعلى ذلك نحتاجوا نحكي ولا نلوجوا شنو الأسرار اللي تخلينا نقصوا قد ما نقدروا من الميزانية هذه, ونحضروا رواحنا زادة بالمسبق الميزانية الماء والضوء.
1: حضروا رواحنا بالمسبق لكل فاتورة اللي تشحط,
3: نعم,
1: اللي تجينا نار, أما نحبوها ما تجينيش هكاكا. ناخذ الكلمه من عند أميمة رافيا شيب, مختصه في اداره الميزانيه الشخصيه وحاضره معنا في ميزانيه الدار. يا لالا مرحبا.
4: مرحبا مروه, مرحبا مدام ربح. دونك يتجدد اللقاء الاسبوعي نتاعنا باش نحكيو على الميزانيه, والجمعه هذه ان شاء الله باش نحكيو على الماء والضوء, كيفاش شنو الا شنو نجمو نعملو باش الفاتوره ما تجيناش غاليه برشا اخر الصيف. دونك مهم على الاخر انه نبداو بالضوء. دونك لي غالونج حاجه ما نستعملوهاش, نطفيوها تو سامبلومون, ننزلوا على القرص نتاع الغالونج. مهم زيدا ما نبيتوش التلفزه تخدم, نعرفوا اللي برشا نرقدوا قدام التلفزه وتحلى السهريه قدام التلفزة, ولكن مهم انه زيدا نطفيوها قبل ما نرقدوا, ما نخليوهاش تخدم. اذا كان باش نحلوا الكليماتيزور لي فيلتر ننظفوهم حتى وحدنا, راه مش بالضروره تجيب شكون, تنجم تشوف توتو على اليوتيوب تشوف كيفاش تحل وتغسل لي فيلتر وحدك في الدار, هذيك ينقص في الكونسوماسيون نتاع الانرجي. مهم زيدا انه نهبطوا ليستور, نسكروا شبابك مليح, نهبطوا نظلموا الدار ونحطوا الكليماتيزور على 26 درجه. نعرف اللي برشا عباد تويك الدنيا سخونه ما تستحملش السخانه, دونك ديريكتومون دوبا يدخل الدار يحط هكا 16 والا 18 باش تبرد الدار في ساعه في ساعه, ولكن نستنى درج زيد والا درجين باش تبرد الدار على تمبيراتور نتاع 26 دوغري, خير ملي نندمو في شهر سبتمبر وقت اللي تجي الفاتوره نتاع الصيف كامله. مهم زيده انه العشيه نوليو ما نستعملوش الكليماتيزور على طول النهار, في الصباح نتمتعوا بضوء ربي, نتمتعوا بالنسمه نتاع الصباح, ومن بعد كي تبدا تسخن الدنيا ابارتير من 10 ولا 11 وقتها نستعملوا الكليماتيزور. العشيه كيما العاده نصطي الماء صغير ونهويو الدار ونتمتعوا بالنسمه, واللي عنده فيراندا ولا اللي عنده بلكونه علاش لي يخرج للنسمه ما يقعدش تحت الكليماتيزور من الصباح لليل. كيف كيف زيد في الليل كي تبرد الدنيا شويه, انت ولا ايامات فما ايامات في الليل تقاها سخونه وفما ايامات تقاها بارده, دونك نستغلوا هيك الايامات اللي تبدا فما نسمه وتبدا الدنيا بارده علاش لي. مهم زيد انه نخلصوا الضوء ما نراكموش الفاتوره, علاش؟ على خاطر عندك سي اذا كان تفوتوا مثلا الكيلو كان ب 200 مليم يولي ب 300 مليم, دونك مهم انه اون في اتونسيون للبوان هذايا. فاتوره ستيك تخلص كل شهر وشهرها, اذا كانت نجموا زيده تدخلوا ديريكتومون اون ليني وتخلصوا تشوفوا وحدكم الكونتور وتخلصوا وحدكم الكيلوات اللي استعملتوهم بالشهر, خير من اللي تقعد تستنى في الفاتوره التقديريه وفي الفاتوره الاصليه ومن بعد تقاها الكيلو نتاع السوم نتاع الوات زيد بارابور للعاده. دونك مهم على الاخر انه نردوا بالنا من البوان هذيا. كل عاده نحطوا مصابيح اقتصاديه الدار, اذا كان مازال فما شكون يستعمل في المصابيح العاديه يبدلهم بمصابيح اقتصاديه, نصلحوا كان فما فويت كان فما حاجات, دونك نتعداو بلوتو هذيا للماء, انه اذا كان فما فويت في الدار نردوا بالنا منها ونصلحوها خاطر سافكت على الاخر الفاتوره نتاع الماء. الماشين لافي والا لاف فيسيل نعبيوهم, ما نعملوش شطر ماكينة تقاها لمامان تحب تزرب وأعطيها بزيد هكا تبش في ساعة في ساعة وكل يبدأ نظيف, ميسيلش استنى شوية خلي الماكينة تتعبى. الدوش نعرف اللي احنا باش نوليو ندوشو كل يوم, ولكن على الأقل يكون دوش غابيد, ما مش كيما واحد باش يعمل بانو ويعبي البانو ويقعد ويخو راحته. دونك حتى كانك الدوش الخفيفي هكيكا جوست نتا واحد على ريحة العرق ولا حاجة, دونك هكا دوش خفيفي ما نطولوش فيه برشا. ومهم على الأخر انه العائله الكل ال سامبليك في هذيا كيما العاده. نعرفوا نحن البو هو اللي يدور على الدار ويطفي في الضوء ويسكر في السبيبل والكل، ولكن مهم انه العائله الكل بالكبير بالصغير نتوعوا قد باهميه انه نقتصدوا في الطاقه نتاعنا ونقتصدوا في الانرجي. راهو ماهوش جست على الفاتوره ولكنه حفاظا على الموارد البيئيه نتاعنا. نعرفوا كلنا اللي تونس مالوغوزمون خاصه في السنوات الاخيره ولينا نعانيوا من الشحم تاع الماء. دونك بالحق مهم على الاخر انه العائله كل تكون واعيه باهميه شيء هذا، هو خاصه بعد ما نعرسوا نعرفوا قيمه الكدوره اللي يعملها بابا هذيك باش يسكر الضوء، خاطر نوليو نحن اللي غي المون نسكروا في الضوء. دونك مهم على الاخر انه الكبار والصغار اون سامبليك في الحاجه هذه، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تهدر ولو كنت على نهر جار. ما نهدروش الماء، راهو ثروه طبيعيه يلزمنا نحافظوا عليها. واخيرا نقراوا حسابنا للفاتوره اللي باش تجينا في سبتمبر. دونك نبداو من توا اون في ليبارني حتى بسوم صغيرونه 50 والا 100 دينار توا كل شهر نخبيوها، خاطرنا نعرفوا اللي شئنا ام ابينا الفاتوره باش زايده شويه هكيك في الشهر اللي باش تجينا فيه الفاتوره، واللي هو تقريبا باش يجينا مع الغونتري سكولير. قارين حسابنا بالمسبق.
1: يعطيك الصحة. نقرأ حسابنا بالمسابقة أكيد ربح منتا، وأبدأ حاضر الجواب نحطه في انفلوب نكتبوا عليه شنو؟
4: فاتورة الصيف.
1: الفاتورات الفاتورات الفاتورات حضرها وجيبها الجمعة الجاية معاك ربح للفني.
3: بالحق يعطيك الصحة ياسر، كلام مهم اللي قلته، كالعادة تعطينا نصائح من ذهب إن شاء الله نعملوا بها الناس الكل باش نلقاو احنا يعني ما عندناش حاجة زايدة، ماناش متقلقين ماناش مضغوطين.
1: وميمة راقية الشيب مختصة في إدارة الميزانية الشخصية، مرحبا بك معنا ديما الجمعة الجاية، موضوع جديد مرحبا بك ديما معنا في الفاميليا.

0: محلاها النغمات التونسية ومحلاها صوت صابر الرباعي وتفاعل الكبير من قبل الجمهور معاه. احنا مواصلين معاكم في فاميليا، اهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع.
1: حديث العائلة.
0: حديث العائلة اليوم في موضوع مهم يعيش العالم أجمع تقريبا صيف هذا، هالموجات من الحر غير المسبوقة والتغيرات المناخية اللي ولات واقع يومي نعيشه ولم تعد مجرد أرقام أو توقعات. مع ارتفاع درجات الحرارة تصبح حماية أفراد العائلة وخاصة الأطفال وكبار السن مسؤولية مشتركة تستوجب الوعي واتخاذ الإجراءات المناسبة. وللحديث في الموضوع هذايا باش تكون معنا بعد قليل سيدة أمال جراد، مستشارة في مجال البيئة وتغير المناخ. قبل ما نبدأ حوارنا مع ضيفتنا العزيزة هذا صباح، نخليكم مع الروبورتاج بإمضاء ريهام زمزم.
2: السلامة. بالنسبة للموضوع السخانة، هي سخانة برشة بصراحة، أما احنا نجم نقي وروحنا منها. كيفاش؟ ما نخرجوش وقت الذروة مثلا صباح بكري ولا في العشية، يوم نخليوش ما نهزوش صغيرات نهار كامل للبحر أكها، وإن شاء الله ربي يحمينا وبريودو تتعدى بحول الله.
3: concernant l'humidité ou température نتاع الطقس، الحقيقه امبارح اسخن، اليوم سافا الطقس مهوي شويه السماء، اما ديما ماذا بينا نحطات وديما ماذا بيك رد بالك من الشمس، ديما نشربوا برشا ماء. بالنسبه للبحر ما تعوموش في اوقات البروه، ما تعوموش في القايله، وديما رد بالكم من الشمس. هوكا
4: يعني كمواطن تونسي نتعامل مع السخان هذه، واحد يلزم يقوم بكري، يقضي شروع على بكري أبارتير من 9 متاع الصباح، ما عادش نجم تخرج، فهمت؟ ولازم معناها كما نقوله هو عنده قضية، يلزم يصبح بكري على شيء مخر، خاصة حتى صغيرات في البحر ودوزو مش في القائلة، راهو مكش ما كمش فردوا فيهم، تعذبوا فيهم ديما الأكثرية، ديما صبح بكري ولا شيء مخر، قائلة راي تضر برشا. حتى كان عندك أمك مرة كبيرة ولا أبوك مرة كبيرة ولا أبوك رجل كبير، معناها تستحفظوا عليهم في السخانة هذية، ونسيس رواحنا وإن شاء الله لاباس.
5: أنا حسب رأيي نرى للتغيرات المناخية واحدة من أهم المشاكل اللي تواجه البشرية الكل، مش كان على حد تونس كهو، مش نحمي رواحنا من موجة الحر اللي جاية جرة التغيرات هذه، إن يعني في أوقات الذروة تاع السخانة نبقاو في الدار، نستعمل وقت كي نخرج ونستعمل واقي شمسي، ونحاول نجنبو لو ماكس ان نخرجوا في الشمس.
6: نجم نتاقلموا ان اهم حاجه اوقات الذروه ما لازمناش نخرجوا، اللي هي من نص نهار للاربع، معناها ماذا بينا نقعد في الظل في الدار، نحلوا الكليماتيزير اوكي، اما ما نحاولوا ما يصيرش كل تنقل المناخ الخايب هذا كبينات السخانه والبرد، هذيك نحاولوا ما نعملوهاش، نتجنبوا الماكسيموم كي نكونوا مبلولين ولا عارقين نقعدوا قدام المروحه. واهم حاجه كيفاش اشعه الشمس، تحاولوا ديما نلبسوا كاسكيت حتى كي نمشوا في الشارع نمشوا في الظل، وكهو ردبان على رواحنا وردبان على صحتنا.
7: هذا هو الأهم، نرد بالنا على صحتنا بالحق، على خاطر احنا في الفترة هذية فما برشا ناس تتقلق وتعيش تغيرات المناخية هذية تأثر حتى على النفسية متاحة ومتاع صغارها. وإحنا نحكيه هنا من الجانب العائلي، ربح كيفاش أنا كعائلة اليوم نتعامل مع هذه التغيرات المناخية، لأنه في نهاية المطاف تأثر على حياتنا اليومية، تأثر على خروجي دخولي على لهوتي بصغاري إلى آخره، فلازم نلقاو ونحسن رواحنا بطرق معينة لحماية رواحنا.
0: خاصة الأطفال وكبار السن هما من أكثر الفئات تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، وبالحق معنا لازمنا نستوعبوا ونتأقلموا مع هالتغيرات المناخية هذية.
7: هو ساعات فما ناس تقولك علاش تبالغوا، أخي ما قبل ما كانش فما موجات حر وما كانش فما أيامات شي اللي تجي قوية برشا وفما حتى درجات حرارة قياسية، هو ماهيش مبالغة

0: قدر ما هي معناها مرحله
1: دعوه للحيطه والحذر
0: ونحسها طولت. معناها كي تسال انت ناس قبل يقول لك لا قبل كنت تجينا ايامات سخونه يعني نهار نهارين ثلاثه في اوت ومشيو على رواحهم. باركونتر توا هكريت من جويليا ومن اول جويليا وحنا كل مره على ايقاع موجات الحر. فما شكون ينتقد زاد وسائل التواصل الاجتماعي ربح خلينا هنا نتفاعلوا مع الناس يقول لك كثرتوا لها من التهويل، كاين مطر هاي باش تجي مطر وها وردوا بالكم ها وكذا، كاين سخانه كيف كيف، فخلينا نعيشوا كل وقت ووقت. وانا نقول الحقيقه لازمنا نستفادوا من المعطيات
1: في المقابل مروره. وفما شكون دعاه حتى لضروره العمل بالحصه الواحده بدايه من 15 جوان في عوض من 1 جويليا، لانه يقول لك في العالم يتخذوا من الاجراءات الوقائيه انه نظام الحصه الواحده باش تخلي الانسان العائله تعيش الاستقرار نتاعها وتخدم في ظروف باهيه ومش باش ياثر معناها على المردود في النهاية.
0: بالضبط، هو نظام الحصة الوحدة في تونس مثلا يبدأ في جويليا أوتك هاو، معناها نرجع بعدها لسبتمبر العادي.
1: يقترحوا من 15 جوان حتى ل 15 سبتمبر،
0: ومنا مع المقترح هذي خاطر انت تعرف ربح قديش سبتمبر سخون وفما هك الغد وتوا ما عادش نجمو نحكي وفما حتى حديث على خريف بش يكون استثنائي سنة بمقاييس أخرى. فالحقيقة التأثيرات المناخية راهي معناها عندها انعكاس كبير على بلادنا وعلى صحتنا.
1: التحذير راهو في وقته نعتبره حتى كان مش للمواطن، للسلطة الإشراف باش تاخذ الإجراءات اللازمة فيما يخص كل المشاكل اللي نجموا نتعرضوا لها أثناء التغيرات
0: المناخية. هو تحذير مش تهويل، خلينا نختاروا العبارة الصحيحة، تحذير مش تهويل، على خاطر كما قلت فما ناس تنتقد في بعض المواقع ولا صفحات اللي تشتغل اليوم على الجانب هذايا نتاع المناخ وغيره اللي تحب تنير الرأي العام. وانت تعرف ربح انه صارت كوارث طبيعية أديت معناها الإشكاليات عديدة، فينجم يكون هو محاولة للتحذير أكثر منها للتهويل.
1: نعم، مدام أمال جراد المستشارة في مجال البيئة وتغير المناخ تقرأ معنا الموضوع هذايا. صباح النور مدام أمال، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور وصباح الخيرات للناس الكل ومستمعي الإذاعة، ومرحبا بكم وشرفني كوني نتدخل على أمواجكم والكلام اللي يتقال الكل كنت نسمع فيه من المواطنين ومن الأخت اللي معاك صحيح الكل.
1: نعم، اللي نعيشوه اليوم معناها ما هوش تهويل بقدر ما هو تحذير، شنو رايك؟
2: هو مش تهويل وتحذير، أما لكن هو واقع.
1: نعم،
2: هو واقع اليوم معناها. نعم، اليوم تغير المناخ اللي معناها تولينا نتكلموا بيه كنا قبل ما نعرفوهوش شنو هو، ما كناش نحكيوا على تغير المناخ.
1: نعم،
2: اليوم الاصطيابات متاعه واللي قاعد يأثر علينا قاعدين نشوفوا فيه قاعدين نعيشوا فيه، وبالتالي تغير المناخ اليوم واقع ما عادش تكهنات. اليوم الواقع فيش يتمثل فيها السخانة هذه غير طبيعية بالنسبة لنا، لكن هي ما احنا نقوله غير طبيعية، لكن الخبراء اللي خدموا على المناخ بتكهنوا لها وقاعدين نشوفوا في معناها كل التكهنات اللي عملوهم الخبراء اللي يخدموا على المناخ قاعدين صايرين، لأنه قالوا راهو هذا بالانبعاثات الغازية متاعنا اللي يفرزها الإنسان في حياته اليومية، ونحكوا على مستوى عالمي فهمت.
1: نعم،
2: وتونس معناها من جملتهم. دونك هذوما الانبعاثات الغازية الدفيئة اللي هما اسمهم في جسمه اللي غاز ايفيت سير، هما قد ما احنا نفرزوهم في الهواء قد ما احنا نستعملوا في الغاز والبترول والفحم والشربون هذه في العالم اجمع، قد ما هذا يفرز هالغازات الدفيئة قد ما احنا الفلاحة متاعنا ما نتحكموش فيها نفرزوا غاز دفيء زاده هو، قد ما احنا معناها ماكلتنا ومربوطة برشا باللحم متاع الأبقار كيف كيف فيه انبعاثات غازية دفيئة، تصرف النفايات الصلبة متاعنا يبعث إفرازات غازية اللي هي دفيئة الميتان هذية، وكذلك فما غازات اللي هي دفيئة معناها قدرة الدفء متاعها قداش يتسخن، قد رحنا تو يقول لك غاز دفيء مربوط التغير المناخ بالثاني أكسيد الكربون. لكن ثاني أكسيد الكربون هو اليونيتي اللي نحسبه بها.
1: نعم،
2: لكن فما غازات صناعية، الغازات كما اللي فتوى في الكليماتيزورات وفي أدوات التبريد الكل، وفما غازات مستعملين في الصناعة متاع كل ما هو تكنولوجيا دقيقة، هذوما اللي تكنولوجي فين متاع البروسيسور وهالانفورماتيك الكل هالمتقدمة. دونك هذوما زاد فيهم غازات دفئة وقدرة الدفء متاحة عالية عالية بصفة غريبة توصل آلاف المرات قد السيو دو. دونك كيفاش هذي الشانجمون كليماتيك التغير المناخ اليوم باش نحاولوا نتحكموا فيه؟
1: نعم
0: او نتاقلموا معاه خاطر احنا الحقيقه نحكيوا على كان نحبوا نعملوا مقارنات هنا استاذه قبل معناها كي يصير اي اشكال مثلا مناخي ولا غيره فما تاقلم معناها يقول لك ناس بكري يتاقلموا يغيروا عاداتهم ولا حياتهم ولا يصنعوا حاجات ولا يقولوا بحياتهم على ايقاع التغير المناخي هذاك.
2: هو فما زوج جوانب. هو الجانب الاول هو التقليص من هالانبعاثات الغازيه وهذا اللي قاعد صاير على مستوى الامم المتحده واللي يخدموا على معناها كيفاش ينجموا ينقصوا من التأثير متاعه. يقول لك يلزم النقص في الانبعاثات الغازية وأثبتت الدراسات وتو احنا نشوفوهم كل معناها المناقشات العالمية على مستوى الأمم المتحدة الغاز ما هوش قاعد ينقص. هالغازات الدفيئة من عام للعام عمال نفرزوا أكثر من اللي من العام اللي قبله.
0: نعم
2: دونك هذا التقليص ما هماش العبيد قاعدين متحملين المسؤوليات نتاعهم البلدان خاصة المتطورة اللي هي مسبة في هذا. ونجيو احنا نشوفوا بلدان كما احنا تونس احنا كما قلت سيادتك يلزمنا نتأقلموا ما عندناش حتى خيار اخر. والتأقلم نتاعنا وكيف كيف قلتوه انتوما احنا تونس لا نصلي على النبي معناها 3000 سنة حضارة تعدينا برشا معناها كما قلوا كريزات لكن عرفنا نتأقلموا مع الوضعية المناخية متاع بلادنا ومع كل شيء معناها تشوف من الرومان كيفاش كيف جاوا كيفاش عملوا الحواض هذوك نتاع الماء كيفاش عملنا السدود كيفاش عملنا في سقيط قروان معناها في العصر معناها وقت الدولة الإسلامية جاوا كل عملوا معناها باش يلموا الماء وعملوا فلاحة تتأقلم مع الوضعية هذيك ومعناها وستي معناها ذكاء نتاع العباد وإحنا بيدنا تونس تبارك الله اليوم نجموا نعملوا على هذا الشيء اللي إحنا ديجا تعدينا به لكن كذلك المواطنين متاعنا في التأقلم هما بيدهم قادرين باش يقاو حلول.
1: نعم.
2: يقاو حلول اللي هما يخليونا نوفروا لرواحنا معناها كأشخاص وكعائلات ولا كمنطقة ولا كدشرة ولا كمعتمدية.
1: نعم.
2: وضعية اللي هي تكون تخفف من هالأزمة هذه.
1: نعم.
2: لأنه هو تغير المناخ هو معناها درجة الحرارة تطلع لكن شنو الانعكاسات متاعها الكل
1: نعم.
2: شفتوا في الموارد المائية في الارتفاع مستوى البحار في التصحر في معناها في الغابات في كما تشوف توا معناها حرائق
1: صحيح
2: دونك هذا الكل معناها قد ما احنا نجم نخدموا على التأقلم باش نقصوا من هالأشياء اللي صايرة في بلادنا.
1: كي تقول لي تأقلم انا نحب نركز على درجة وعي المواطن التونسي واحنا نحكيه على الشح المائي في العالم يلزمنا نكون واعين باش ما نبذروش الماء لانه ساعات معناها تتعدى ترى في ممارسات باسم الحرارة وباسم الموجة متاع الحر اسراف في استعمال الماء فما العديد من الاخطاء الشيء اللي ترتكبها العائلة من غير ما تدرك اللي هي تنجم تزيد معناها من مخاطر الحرارة ومختلف التغيرات المناخية ولابد أنه العائلة تلقى طريقة باش يعني تنظم بها حياتها في عنايتها بأطفالها بكبار السن من غير ما تعرضهم للخطر.
2: صح هذا الماء مهم جدا لأنه الماء وقت لنشوفه احنا بالسخانة هذه شنو العبد يصير له العبد إذا كان ما عندوش برشا رطوبة البرة لأنه السخانة مع الرطوبة مشكل ما تخليش بدنك يبرد لأنه احنا البدن متاعنا يبرد وقت نعرقه وكل عرق شيء هو يبرد البدن. انت اليوم كي تبدأ عندك رطوبة عالية البدن متاعك معاش ينجم يعرق ويشيح وبالتالي بدنك يسخن وتولي عندك هكا الكوت شالور اللي هو مخطر على الصحة. دونك احنا من ناحية الماء أولادنا والأشخاص اللي هما معناه كما نقوله جدودنا ولا أماتنا ولا العبيد اللي عنا كبار في السن ما يحسوش بالسخانة كما يحسها العبد الكبير.
0: صحيح
2: الوليد الصغير ينجم يسخن لكن ما يجيش يقولك أعطيني نشرب ولا بيبيت أو كما نقوله أحنا وبالتالي هذك كي يعرق هو ينجم يخسر حتى بين نص إيترا وإيترا ماء من بدنه. دونك لازمك تعطيه يشرب ريغولير ماء معناه لازمك تجي أنت وتشربوا الماء لكن تشربوا ماء ما تشربولوش ماء بارد غلاسي.
1: نعم
2: هذيك بدنه كيف لازم يعمل طاقة أخرى بشكل ماء اللي هو شربه بارد يصرف عليها طاقة أخرى من داخل بدنه ومش باهي تعطيه ماء. احنا ديجا الماء معناه يبدا كي تبدا تقول انت حطيته ما ماكش مبردته يبدا ديجا هو بيدو دافي بالسخانة. دونك تعطيه ماء ماهوش بارد غلاسي بارد دوبلاش ولكن تتفقدوا في الماء والكبار كبار السن كيف عندهم علاقة مع مع العرق ومع كيفاش بدنهم يتبدل بالعمر يتبدل. دونك هذوما تقف عليهم وتستناهم حتى ياخذوا كاس الماء ويشربوه. كل ساعتين ثلاثه تشربهم. ولكن معناها ما هماش ساكنين معانا، جدودنا ولا ماتنا ولا جيراننا ولا غيرها، ناس كبار ندقوا عليهم ونكلموهم في التليفون باش نشوفوهم قاعدين يشربوا في الماء. هي مهم جدا الماء.
1: بس انا هذه أستاذة نحب نركز على أهمية أنه نغرس عند أطفالنا ثقافة احترام البيئة وترشيد استهلاك الماء والطاقة بطريقة بسيطة وعملية.
2: بسيطة وعملية، احنا صغارنا والصغار بطبيعة الأشياء يتعلموا فيسع. دونك انت وكيفاش توريهم السلوك متاع الكبار. انت توا وقت اللي احنا سمحني في الكلمة بلادنا ولات الناس ما عادش يهمها، معناها انت كي ترى ناس كبار في الشارع ولا يلوحوا في سمحني في معناها في القمامة ولا يلوح، معناها واحد يلوح سيجارو، تعلم الطفل هذاك كاينه
1: ساعات في السيارة نتاعو يبدا على الطريق وقدام اطفاله
0: ولا في البحر توا هاك نشوفوا في الظواهر في البحر كيف هي في الشط زيدا
2: هذاك تعلموا اللي الشارع اللي الشارع تنجم تعمل فيه اللي تحب وتنجم انت الشارع تستعمله كسمحني في الكلمه بوبال.
1: نعم
2: دونك هذا الكل من السلوك نتاع الناس الكبار. والولايه كي تعلموا وتقريه من وسط المن، احنا توا يقول القائل معناها ديما يقول لك علاش انا تحبني انا نعمل، هاي يستنى في الدوله تعمل ويستنى مثلا في مؤسسات اخرى تعمل. لكن احنا وقت الانسان تعلموا من دار ولدك وكل يرجع بالمنفعة عليك انت.
1: نعم
2: عندي وقت تقول له الدوش متاعك ما تقعدش في بانو معناها بقداش من ساعة معبي بالماء، واعمل دوش مش 10 دقائق وربع ساعة وانت تحت الدوش 5 دقائق ولا حاجة ساعة تربح في كمية الماء.
1: نعم
2: تربح حتى 50 لتر ماء.
1: نعم
2: ويخرج هو مش معناها نقص، يخرج لبس عمل الدوش متاعه وكله خرج تعلم
1: وحتى تمسح في عوضة أنك تسيق وتسرف في الماء ونظافة متحقة بإذن الله.
2: هذا التسيق اللي عنا كيف كيف معناها عادات وتقاليد
1: تيو وتبدأ الحيوط الكل تهبطها بالماء ما فهمت شنو الجدوى من هذا.
2: هذا كنا عن إيجا نقول لك علاش احنا العادات هذو هم رام تابعين الثقافة متاعنا وعاداتنا.
1: نعم
2: لكن كنا قبل ديارنا محلولة وكانت ديارنا كبار ويبنيهم هما بساعات حتى ديار قبل كما قلت لك التأقلم مع السخانة كانت تبدأ الدار العامل فيها المخزن وفيها المخزن وفيها البقعة الباردة هذيك السقيفة السقيفة. دونك بنيوا ديارنا باش معناها نبداو عندهم أماكن باردة شوية.
1: نعم.
2: لكن كانوا ديارنا محلولين نعيشوا فيهم احنا ومحلولين كما قلوا احنا الغبابر يعيشوا معنا ناس كل تربي في الحيوانات هكا ولا دونك هذيك التسييق والنظافة جيت من
1: الوضع هذاك.
2: اليوم احنا نسكنوا في برطمانات.
1: نعم.
2: نسكنوا في ديار معناها مسكرة الدنيا ونتحكموا شوية في الواحد متاعنا. دونك نجم بقى ساعات تكنس وتعدي مثلا كما قلوا احنا حاجة مبلولة خفيفة وفي غط ميات لترات ماء تستعمل كان شي 10 لترات ولا استل ماء ولا كما نحبوا احنا. احنا كان كل مواطن في داره اليوم يبدأ يحسب يحط يقول كل يوم نحط استل ماء 10 لتر ماء نستحفظ عليها كل عائلة.
1: نعم.
2: نحط 10 لتر ماء في استهلاك متاعي ساعتها ويشوف الفاتورة متاعه متاع الماء ديما وإحنا نتشكي وليه قولوا الماء غالي والضوء غالي تو نشوف الضوء بعد. دونك لكن احنا نبداو ننقصوا من هذا هو المنفعة لك انت ساعة.
1: نعم.
2: وتكون انت قمت معناها بجاست باهي لاولادك تعلمهم تقول لهم راهو انا لكم انتوما غدوه انتوما باش خليو لكم باش تعيشوا وتنقص من الكميه كامله اللي هي متاع الدوله ما عندناش البراجات فارغه والموارد المائيه متاعنا ناقصه وتنقص من استنزاف المائده المائيه وكل هذايا وتخلي عندك معناها عملت معناها جاست اللي هو باش يساعدك انت في حياتك وباش يخلي تساهم في معناها العمليه اللي هي
0: مدام امال في النقطه هذه بالذات باش يستفزني سؤال يقولوه التوينسه توا في الشارع يقول لك وين ما عناش وما شاء الله فضنا بالامطار سنة عام استثنائي بالامطار جات فبرشا ناس تقول لك عليه يقصوا علينا في الماء وعلاش احنا اليوم عايشين هالضغط وعلاش تحكيوا على الشح المائي في الوقت اللي عشنا سنه ما شاء الله بالامطار معناها خيرات ربي
2: الامطار اللي صبت ربي يرحمنا بها عبيت شويه البراجات ما تنساش انت راك عامين التالي كان عندنا اقل
0: جفاف.
2: من 30% في وانت الجفاف هذا راه سنوات ومتعدين به جفاف هذا وكما قالوا بعض المواطنين احنا تاقلمنا مع الجفاف وتعديت علينا لكن اليوم جفاف مستمر معناها كما قلت انت سيادتك بكري مش نهار ولا نهارين ونقبلوه ونحملوه هذا اليوم وليت ايام وايام ورا بعض معناها ينجم يكون 10 ايام ينجم يكون 15 يوم والخطوره في هذاك راه نرجع للماء انت صبت المطر وقت تصب لك هكا المطر بغزاره وكان شفناها في بنزرت الايامات الاخرى وكل هذاك الماء كله ما يلقاش وقت باش يتشبع به الارض وباش يهبط يغذي المائده المائيه وباش اكثريته يمشي للسدود على خاطر هذيك جات المطر هرهاره كما نقولوا احنا وهزت معاها اللي هزت ومشيت كلها للبحر
0: مشكلة متارك اللي تصب واحدة واحدة على طول النهار وهي تصب وكيكة تولي تستفيد منها.
2: عبيت البراجات شوية معناها النقص اللي معناها نتاعنا تعدل شوية مليك ان تقعد الكميات هذيك مهيش هي اللي يلزمنا نوفر فيها للمواطن الكل باش يقعد هو يستهلك الماء كما قاعد يستهلك فيه توا. راهو في السلوكيات لازمنا نبدلوه. وين مشينا احنا؟ ما مشينا نعملوا في تحليه المياه ولا اي الدوله قاعده تستثمر في تحليه المياه؟ وصدقوني نقول لكم في كلام صحيح في صفاق استوى محطه تحليه المياه نتاعهم تخدم في صفاق استوى وتكلفت مليارات على الدوله. الماء في السباله يتشرب حلو بيه. الناس تشرب فيه ماش تشرب فيه يا مدى الناس تشري مازالت في الماء المعلب مازالوا يشريوا في اللومينيرال ما حاجه مش مقبوله ولا
0: ما فما ناس تقول لك انا استنست ولا
1: ديما فاقدين الثقه معناها
2: اي انت استنست انت ايش معناها استنست بلانا كي انت استنست ما لا خليني معناها لوين نعمل في الاستثمارات هذوم الكل هي ساعه في نوعيه العلاقه بين الدوله والمواطن اللي قبل
0: كانت مشكل كوميونيكاسيون زيد المعلومه هذه مش واصله للناس راه
2: يلزم ولا يلزم ليه معناها انا هاني قلت لك معناها يلزم الدوله معناها وقت هي تستثمر وتحط هذا الكل يلزم تقعد عندها كما قلت انت كوميونيكاسيون متواصله وكوميونيكاسيون معناها باش تشوف وتحسب وتحسب هي بيدها تقول لك انا اليوم نحلي في الماء ما تعطيهوش الماء هذاك معناها بتكلف قداش وكله وتعطيه باش الناس تسيق به ديارها مش
1: نعم صحيح.
2: نعم. أنا عندي معناها فويت وعندي معناها الماء ما معناها ما هوش واصل بالقديه وزمني نصلح ممكن لوحد الحلاقة هذا الكل. دونك هي سلسلة كاملة
0: صحيح.
2: احنا نحكيو على المواطن ونحكيو على العائلة حاجة خارق العادة لأنه المواطن نعم. كل ما يعمل مجهود في داره راهو يحسن من راحته هو قبل كل شيء.
1: نعم هذاك علاش احنا ماذا بينا توا نقدموا نصائح للعائله وماذا بينا نعرفوا دور الدوله باش كلهم يلتقيوا في الحد من التاثير نتاع التغير المناخي اللي يعيشه العالم ونعيشوه احنا تحديدا في بلادنا.
2: احنا من الحلول توا مع السخانه برشا وخيان قالوا عليها قالوا ساعة ما نخرجوش وقتها كالذروة. أنا أقول لك حتى من 10 إلى 11 متاع الصباح
1: نعم.
2: وحتى 4 متاع العشية كان عنا قضية نقضيهم الصباح ونحاولوا باش حتى الخروج للقضية نحدوا منه ما نخرج كل يوم نولي نمشي مرتين في 3 في الجمعة عندك هذا بعت لك في وسط الدار السخانة هي البرة أنا يزمني ما خليهاش تدخل لي لداخل وبالتالي فكر شبابك تسكروا بكري في الليل انت ريت البارح ما تقص الهواء ما تبدلش
1: أي.
2: حتى في الليل سخون
0: الليل كلش عليه مساعتين نتاع القايله معناها البارح
2: صحيح دونك انت اللي انت تستنى في الليل باش تقول جيت النسمه
0: تبرد
2: باش انا نبرد الدار صور انت ولا ما عندناش الامكانيه هذيك دونك اش معناها الدار تقعد سخونة على طول وبعد ليك انت في وسط الدار البو ولا الام يروحوا من الخدمه تعبين ومع الدواء كان معناها الثنيه وجاوا وصلوا معناها مسترسين الوليد في الدار ما يخرجش يلعب لبرا سي نورمال دونك يبدا هو بيده في الدار معناها عامل معناها شويه حس العائله بيدها وليت ما عادش نرتاحوا فيه متشنجه صحيح دونك احنا نحدوا من دخول السخانه نسكروا شبابك سكروا ريدوات بكري نحلوا في الليل كان الهواء يتبدل شويه كليماتيزور افانسي دوغري 26 راهو ما نحطوهوش اقل لانه اقل ساعه يستهلك برشا ضوء وانت بيدك في استهلاكك الضوء تخاف للبلاد كامله المعناها الطلبات يقص
0: صار البارح كما صار البارح ولا يمه الفارطه
2: صحيح دونك هذا الكل سلوكيات نعملوهم وتربح انت معنا 10 اقل معنا فاتورتكم تاع الضوء تحسها نقصت فهمت كيف الماكله نتاعنا المراه مش لازم تقعد قدام الفور وفي الكوجينه في وقت القايله ساعة نبدلوا الرجيم
0: اللي نسطروا عليها مدام ميل هذه ننسي الكل
1: خبز الله يزي فيه البركة
0: اسمعوا يا رجال
2: دونك وقت لما يحب شي طيب في الكوجينة يختار الوقت يطيب فيه اللي هو مش وقتك السخانة الكل يطيب في الليل ينجم معناها جيس يعمل حاجات باردين احنا تو الناس كل يقول لك معناها التغذية متاعنا بدأت تتبدل والناس ولات واعية شوية بالرجيم اليمونتير دونك ناكلوا سلايت ناكلوا الغلة اللي هي فيها برشا ماء ردوا بالنا من الدلاع سيرت لكن الدلاع ما في بالماء معناها حاجة خارقة العادة فهمت دونك هذوما هما السلوكيات نتاعنا وفي استهلاك الطاقة وكل شيء نحاولوا نقصوا من ما لوحدك الأباريات الكل اللي عندنا تخدم وكل ما التونسيون نتاعها مشوية ماكين تغسيل الصابون ماكين تغسيل الماعون توا معناها يلزم نحطوا مثلا 30 دوغري غسيل الماء باش ما نحطوش 80 دوغري وما نحطوش 8000 تور مينوت باش يعصر نحط 400 نقص من استهلاك الطاقة لأنه ساعة كما قلت لك يرجع بالمنفعة لك أنت ويخليك أنت البلاد تعاونها والدولة دورها هو وين؟ الدولة هي معناها ما نقعدش نستنى لأنه كم مش نقعد نستنى الدولة شنو باش تعمل؟ راهو باش معناها باش يقص علينا الضوء الناس كل وباش الماء باش ينقص علينا الناس كل. وبالتالي الدولة وقت تلقى أنت في دارك في عائلتك، تصور أنت إحنا 12 مليون نسمة أببري، عنا 3 ملايين عائلة 3.5 مليون عائلة.
1: نعم.
2: إذا كان هذوما يستحقوا كل واحد فيهم 10 لتر ماء في النهار، يستهلكوا أقل كيلوات في المنقلة الضوء.
1: نعم.
2: شوف أنت شنو المردودية على البلاد، مردودية كبيرة برشا.
1: نعم.
2: الكونجيلاتور الفريجيدير هذوما الكل يلزمنا نعرفوا كيفاش نتحكموا فيهم.
1: نعم.
2: وبعد هذا إذا كان العائلة تعمل هذا والعائلة تأثر على عائلتها اللي حايطة بها،
1: نعم.
2: تأثر على جيرانها، تأثر على حي،
1: لازم نولي سلوك يومي، معناها وعي مستمر جماعي.
2: الدولة أنا وقتها نطالبها أنا كي نعمل هذا الكل وجاس، أنا شنو أنا الدولة مطالبة باش تحميني، مطالبة باش تعطيني، لكن إلا كان هي معناها تغير المناخ هذايا كريتو، معناها حاجة اكسترا اوردينير اللي باش هي بيدها تحضر وتعمل التقنيات التأقلم كما نقولوا احنا والدنيا كل يحب لها معناها السياسات كل، انا ما نستناش.
1: نعم.
0: نتلقى من الواحد.
1: نعم.
0: واضح. شكرا.
1: يبقى
0: جزيلة.
1: طبعا مروة ومدام أمال، التغير المناخي راهو تحدي يفرض علينا تغيير بعض العادات اليومية، مش فقط لحماية البيئة، أيضا لحماية صحتنا وصحة أحبائنا، والوعي داخل الأسرة هو الخطوة الأولى نحو التأقلم مع هذا الواقع الجديد. شكرا لك سيدة أمال جراد على التوضيحات هذه.
2: أخرى تفضل. للسلطات.
1: نعم.
2: وإحنا كمش نمشيو في سخانة وكل اللي عنده كليماتيزور في داره ربي معناها به، أما فما ناس عايشين ما عندهمش.
0: صحيح.
2: وبالتالي يزمنا نخمو السلطات الجهوية والواحد الكل باش يحلوا أماكن دي دي دي زبريد فريشر.
1: والله صحيح.
2: هما يلزم نخمو فيهم، معناها
1: نعم.
2: عندك جامع فيها واحد تحلوا العباد باش تمشي تتفرها تبرد شوية.
0: صحيح.
2: راو لازم لازم للصحة، وعندك زادة كيف العمال يخدموا البرة بكري جبتوا انتم على
0: ربي عينهم.
2: هكا اللي يخدموا في الشوانط واللي يخدموا واللي يتعدى يقع عبد هكا، ولكن اللي يخدموا في الشارع وكل يمدلوا دبيب سماء ما فيها باس.
1: نعم.
2: هذي نعاونوا بعضنا، رانا السوليداريتي راهي مبنية علينا في تونس.
0: اكيد ربي يخفف علينا ان شاء الله وربي يفرجها،
2: ولو نحاولوا باش معناها نحظوا صحتنا وصحة كبارنا وأولادنا، وربي إن شاء الله يقدرنا نتعدى سلامات إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة.
0: أنا حبيت فقط التفاعل مع بعض المواطنين اللي يتفاعلوا مع الحصة الكل ويشكروا في طبعا المواضيع اللي اخترناها. يسو تقول يرحم والديكم على الموضوع، وخصوصا للأطفال والبنات في العطلة اللي ملي جت العطلة وهما شدين التليفونات كل يوم، نمشي نعمل عركة مع صغاري ونحكي معهم على اللعبة تليفون وما يفهموش وما يسمعوش لك من الوالدين. الحقيقة برشا تعليقات كما زادة منال اللي تقول شكرا جزيلا على مثل هذه البرامج وحظ ممتاز، وخاصة مع الأستاذة حذيمي والأستاذة أمال. شكرا لكم، يعطيكم الصحة على تفاعلكم معنا على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ لايف، ترجعوا تلقاو لي فيديو متاع الفقرات متاع الحصة. وشكرا لياسمين على تأمين البث الرقمي، مع تحيات أيمن الشبي من قدام الكونسلات وعليا منصوري في التنسيق.
1: ربح ومروة ما تنساهمش بالطبيعة، نحن نتلاقاو ديما على نفس الموجة. شكرا جزيلا لكل مستمعينا ومتابعينا، ونعدوكم ديما بالبحث على المواضيع الحارقة اللي تهم العائلة التونسية.
0: كانت هذه فاميليا بالنسبة لليوم الاثنين 13 جويلية. أجمل تحيات لكي بالكل، هنتمنى لكم الصحة والعافية وربي برد عليكم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5
1: خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة.

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام، منتصف النهار من إذاعة المونستير، ومنها نقدم ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين.
2: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: السيطرة على حريق جبل الشحمة بزغوان، وتواصل عملية التبريد والمراقبة، وخسائر في الثروة الغابية تجاوزت 1000 هكتار. المجلس المحلي بالمنستير يعبر عن استيائه من توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية، ويطالب بتطبيق العدالة وفق عدد السكان والاحتياجات الحقيقية للجهة. انطلاق أشغال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. أهلا بكم في تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية. عبر المجلس المحلي بالمنستير عن استيائه من طريقة توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية، معتبرا أن معتمدية المنستير لم تتحصل على نصيبها العادل رغم حاجياتها التنموية والضغط الكبير على بنيتها التحتية. وأضاف أن العدالة في توزيع المشاريع والاعتمادات يجب أن تقوم على معايير واضحة وشفافة تراعي عدد السكان والاحتياجات الحقيقية والخصوصيات التنموية لكل معتمدية، بعيدا عن أي تمييز أو محاباة. ممثل المجلس المحلي بالمنستير بالمجلس الجهوي خالد بوسعيد:
3: كي شفنا طريقة التقسيم في حيف كبير وفي يعني ظلم كبير لمعتمدية المستير، عبارة فما تحامل من معتمدية الولاية على معتمدية المستير. كنا عملنا جلسات باش نفهموا على طريقة التقسيم، على المعطيات اللي باش نستعملها بما فيها مؤشر التنمية، المساحة، نسبة عدد السكان، الكثافة السكانية، وكنا دولنا معناها كل شيء في محضر جلسة، وفهمنا على طريقة التقسيم تكون عادلة ومنصفة لجميع المعتمديات. ما رأنا إلا في الجلسة اللي بعد تم الاتفاق بين المعتمديات الأخرين أنه تكون طريقة التقسيم 80-20 باستعمال زوز معطيات بركة، لأنه المعطيات الأخرين إذا كان باش ندخلوهم باش يولي أكثر إنصاف. اخترنا انه في اول خطوه قوموا ببيان استياء، ثم اذا كان ما تمش الاستجابه باش نصعدوا بالطبيعه، وماناش باش نقبلوا انه تكون معتمديه المنستير مستهدفه بالطريقه هذه. خطرة الغريب في الامر انه فما اقل حاجه 6 معتمديات تقريبا نجم تنتفع بمقدار اكبر التقسيم. ما فهمناش علاش مشاو في طريق التقسيم تاع 80-20، لانه كي نعتمدوا طريقة المؤشر التنمية اللي هو ضارب 0.5 × 0.8، يعني 35-15، نلقاو انه فما 6 معتمديات اخرين ينجموا ينتفعوا ويكون نصيبهم اكثر من اللي خذوه في 80-20.
1: يا القيروان الآن، حيث زميلة نادرة بن رجب في تغطية تدشين محطة التحويل الثابتة من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بزعفرانة بولاية القيروان. مرحبا نادرة. ماذا عن المحطة؟ ما هي الإضافة التي يمكن أن تقدمها للجهة؟
4: بالنسبة لهذه المحطة لديها عديد المزايا، خاصة أنها ستساهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية بالقيروان من خلال تخفيف الضغط عليها والاستجابة لطلب المتزايد على الطاقة خلال فترات الذروة، خاصة أن القيروان تشهد درجات حرارة مرتفعة، وما يسبب استعمال الكبير للمكيفات وآلات التبريد خلال فترات الذروة، ما يسبب أيضا انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ببعض المناطق في ولاية القيروان. وهذه المحطة ستعد وتعتبر مكسب للجهة، خاصة للمناطق الجنوبية للولاية. التكلفة الجملية لهذه المحطة قاربت 25 مليون دينار، وانطلقت الأشغال في 29 جوان 2021، ومدة المشروع 18 شهر. واليوم الانطلاق الفعلي والتدشين الفعلي لهذه المحطة بحضور عديد الأطراف من الإدارة الجوية للتجهيز والقيروان والشركة التونسية للكهرباء والغاز وعديد المؤسسات التي ساهمت في إنجاز هذا المكتب لولاية القيروان.
1: نعم شكرا لك نادرة. مزيد من التفاصيل حول هذه المحطة في المواعيد الإخبارية القادمة. ومن زغوان وإلى زغوان الآن، حيث أكد النائب من المجلس المحلي عن عمادة بير حليمة خليفة النفاتي في تصريح للزميلة حنان العباسي أكد أن الحريق تسبب في خسائر كبرى في الثروة الغابية والحيوانية وأضرار لحقت غراسات الفلاحين على غرار أشجار الزيتون، كما دعا وزارة الفلاحة إلى ضرورة توفير بعض التجهيزات اللازمة بالولاية.
5: أكثر من 1000 هكتار خليته النار، أضرار كثيرة في الحيوان وفي النبات. أسباب الحريق من بين ثم ناس عاملة كراء للكليل والزعتر في الجبل، ممكن أمور أمنية ما نجمش تدخل فيها، الأمن يخدم خدمته وإن شاء الله تظهر حقيقة الجبل هذا، الوعد قلبه يوجعوا. احنا تكلمنا كمجلس محلي مع تنظيم زغوان، تكلمنا على فتح ممرات ديباساج في مكانه قبل. أنا شخصيا عملت ديباساج في مدينة سيدي مدين في العليا، النار ما وصلت لهمش، وبمجهود فردي وتدخل بعض أصدقاء بالعلاقات الطيبة مع الأصدقاء دخلوا جابونا شوية بنزين مزوت للبلجزور، وحلينا برشا ممرات في الجبل والحمد لله ما وصلتش مستشفى. نداء السيد وزير الفلاحة، السيد رئيس مدير عام الغابات، راهو حق زغوان في بلجزور ماهوش مزير، احنا ولاية زغوان نستحقوا بلجزور في زغوان بالسائق نتاعو، تعلم تاع المزوت هذه ما عادش قولوا لهم. احنا تو كي خسرنا 1200 ولا 1300 هكتار، اللي اي مسؤول يجي يشوفه تو قلبه يحزن ويبكي بالدم مش بالدموع. ثم الثروه الحيوانيه والثروه النباتيه مشات، وحتى ثم فلاحه تمسوا في ضيعات الزيتون ثم التفاح.
1: ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. وأرجع النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي أن الإضراب العام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم يعود إلى تنصل وزارة النقل من تعهداتها وعلى رأسها الزيادة في التعريفة.
6: أسباب الإضراب عندنا محضر جلسة 22 جانبي 2026 فيها تعهد والتزام من طرف سلطة الإشراف حول إنجاز بعض الملفات، منها موضوع تنقيح قانون 63 سنة 2004، تنقيح وإتمام الأمر 580 اللي هو ينظم عملية إسناد التراخيص، موضوع نظام العمل المحطات وكرات الشروط معناها بضرورة التسريع في إنجازها، وآخرها موضوع التعديل في التعريفة اللي اتفقت الجامعة الوطنية للنقل وسلطة الإشراف حول تفعيل زيادة في التعريفة في موفى مارس، لأنه سلطة الإشراف تراجعت على التعهد نتاعها، وتم تدخل من طرف رئيس الاتحاد التونسي لصناعة التجارة والصناعة التقليدية، وتم تعليق على الإضراب في 27 أبريل بشرط باش يكون فما إنجاز لتعديل التعريفة خلال شهر جوان وبقية الملفات في 31 أوت 2016. للأسف الشديد المرة الثانية على التوالي ما تم الوعد به.
1: انطلقت اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي تعقد تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. مزيد من التفاصيل تقدمها حفيظة مريوة منسقة القمة التي تحدثت في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
7: نعزز بناء سبل التعاون والاستراتيجيات والشراكات نحو حوكمة رشيدة، خصوصا ونحن اليوم نعيش في عالم تتسارع فيه التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وكذا الأنظمة الذكية بهدف المعالجة وسبل التعاون، ليكون هناك توسيع لشبكة العلاقات نحو الدول العربية إن شاء الله. وهذه القمة كللت بمجموعة من الورشات وأيضا مجموعة من المداخلات في مختلف القضايا، سواء في المجال القانوني أو في المجال الخاص بالأمن السيبراني أو الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، ليكون هناك الغوص مباشرة في عدة مجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجال التنموي، وفقا لهذه الورشات والتدريبات التي نقدمها اليوم مع الخبراء في بتخصصات معرفية، والمشاركين من دولة الجزائر، من تونس وليبيا، وكذا المملكة العربية السعودية.
1: وعودة إلى ولاية القيروان، حيث نظم الاتحاد العام لطلبة تونس ملتقى للتوجيه الجامعي لتقديم معطيات عن الجامعات التونسية وجملة الاختصاصات التي توفرها للطلبة الجدد وطرق احتساب الحاصل لضمان حسن اختيار المسار الجامعي. الزميلة نادرة بن رجب.
8: تقديم أفكار عن عدد الاختصاصات والجامعات التي يمكن التوجه إليها وطرق احتساب الحاصل من أهداف هذا الملتقى. أيمن الضغوي عضو مكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة مكلف بالعمل الثقافي والوعي الطلابي.
9: دينا بالقيروان وعنا في سيدي بوزيد طلبة جدد اللي حاضرين لهنا يفهموا ويقتنعوا ويختاروا مسالك حسب ميولاتهم وطموحاتهم، فهموهم كيفاش يختاروا الشعب نتاعهم، كيفاش يحسبوا سكورهم، كيفاش يختار الحاجات اللي يطمح لها هو ويحلم بها، وكيفاش تناسب مع طموحاته ومعدلاته اللي خرج بها، فكرة على كل اختصاص شنو فيه وشنو يحمل والأفاق متاعه في الشغل وداخل الكلية. تم بعث أكثر من 100 شعبة جديدة، وفي التأهيل الجامعي الجديد اللي قامت به الوزارة بمختلف الجامعات واللي صدق عليه مجلس الجامعات، وتم إدراج الشعب هذه كشعب أو مندرجة ضمن التطور العالمي والتكنولوجي، خاصة المتعلق بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. دخلوا زاد المواد الجديدة وكم سوفت سكيلز مش ولي تقرأ كل الطلبة ولكل الشعب.
8: وثمن التلاميذ الناجحون في البكالوريا والحاضرون في هذا الملتقى مثل هذه التظاهرات التي ستساهم في توضيح بعض المعطيات من أجل حسن اختيار الشعب التي يريدون التوجه إليها.
10: حبيت نشوف شنو نجم نعمل، شنو الاختصاصات اللي مطلوبه تويكينا نجم نمشيلها، كيفاش نجم نختار الشعب نتاعي حسب شنو.
11: حبيت معناها نعرف شنو الاحسن توجيه معناها باش نجم نمشي حسب المعدل نتاعي. انا مانيش فاهمه بالقديه خاطر جديده، حبيت نعرف نسال يعني اكثر.
12: يعني حيره بين راديولوجي بريبا انتجري بريبا كلاسيك، شنو هي احسن حاجه ممكن نلقى فيها افاق احسن في المستقبل.
8: نادرة برجب من القيروان لاذاعه المنستير.
1: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بالعناوين. المجلس المحلي بالمنستير يعبر عن استيائه من توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية ويطالب بتطبيق العدالة وفق عدد السكان والاحتياجات الحقيقية للجهة. السيطرة على حريق جبل الشحمة بزغوان وتواصل عمليات التبريد وخسائر في الثروة الغابية تجاوزت 1000 هكتار. انطلاق أشغال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. الأجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيال علي جلاسي وفاطمة بن عثمان ونادرة بن رجب وحنان العباسي على الأجهزة التقنية أيمن الشابي، وتصافحون الآن الزميل حكيم اسطنبولي في أخبار الرياضة.
13: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم إطار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. غد ولا موعد مع أول مباراة في الدور النصف النهائي لكأس العالم، ويحمل كأس العالم 26 طابع استثنائي مع اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة للدور النصف النهائي باش تنحصر المنافسة على اللقب بين أربع منتخبات سبق لها بالتتويج بكأس العالم في مشهد تاريخي لم يتكرر سوى زوز مرات منذ انطلاق البطولة. نذكروا تأهل لنصف النهائي بطولة كأس العالم كل من المنتخب الفرنسي، المنتخب الإسباني، المنتخب الإنجليزي والمنتخب قبل الأرجنتيني. وضمنت كل من الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا مقعدها في المربع الذهبي باش يصبح لقب النسخة الحالية، حكر على منتخب سبق له لاعتلاء منصة التتويج العالمية، ويؤكد هذا السيناريو عودة الهيمنة التاريخية لقوى الكروية الكبرى في المراحل الحاسمة من البطولة. وحسب الإحصائيات في هذه المرة الثالثة فقط اللي أشهد فيها نصف نهائي كأس العالم وجود أربع منتخبات جميعها أبطال سابقون، بعد من حقق الأمر لأول مرة نسخة 1970 والنسخة الثانية كان في مونديال 1990. ثم يعيد المونديال 26 كتابة هذا الفصل التاريخي. وكيد الأنظار باش تتجه غدوة لمباراة الدور النصف النهائي الأول بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي الساعة 8 بتوقيت تونس يوم الأربعاء، المباراة الثانية بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي. وعلى ذكر المباراة الأولى، المباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني باش يكون الحكم من السلفادور. في المقابل الفيفا يكافح حكم الفار مباراة مصر والأرجنتين رغم الانتقادات الكبيرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. الفيفا القائمة النهائية لحكام تقنية الفار اللي بش يواصلوا المشاركة في الأدوار الحاسمة في بطولة كأس العالم بعد وصول المرحلة النهائية من المنافسات، تم استبعاد عدد من الحكام بعد نهاية الدور الربع النهائي. ضمنت القائمة النهائية 18 حكم، وحسب تقارير نشرته صحيفة موندو من بين الأسماء اللي حافظت على وجودها الفرنسي جيروم اللي كان حكم تقنية الفار في مباراة الأرجنتين ومصر بعد ما دخل في أحد الحالات التحكيمية خلال اللقاء. اعتمد الفيفا على خدمات الفرنسي إلى جانب العديد من الحكام. نذكر من بين الحكام أوروبا حافظت على عدد أكبر من مثلي تقنية الفار، ضم القائمة الأوروبية الحكم الفرنسي كما قلت جيروم، الكرواتي إيفان، الألماني باستيان، الإيطالي ماركو، الإنجليزي جاريد، الهولندي دينيس، البولندي توماس. بقية القارات مثل الحكم القطري خميس المري، الأمريكاني جون ديكروست، المكسيكي جيرومو، الكولومبي نيكولاس، إلى جانب الأوروغواني لوندانو، تشيلي خوان، الأرجنتيني هيرنان، والفنزويلي إخوان، هذم اللي حافظوا على قائمة الحكام الفار في بقية المباريات. كما قلت الأنظار باش تتجه لمباراة غدوة، مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي بصفيرة السلفادوري بداية من الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس، حكم الفار إيفان بارتون من السلفادور. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على فريق نادي رياضي البنزرتي، ونادي رياضي البنزرتي استئناف التمارين باش يكون يوم 15 جويلية الجاري، وعودة المدرب محمد عزيز ابن الفريق لتدريب الفريق. في المقابل في فريق الأولمبي الباجي لسعد معمر هو مدرب الفريق، وكان في الحسبان مش يكون أول حصة تدريبية أمس تحت إشراف المدرب لسعد معمر، لكن بسبب حرارة الطقس اليوم صباحا استئناف التمارين فريق الأولمبي الباجي. في فريق الترجي التونسي استئناف التمارين تحت ريجي كامب المدرب اللي عقد لفريق الترجي التونسي، والبارح كانت عنده أول حصة تدريبية لفريق الأولمبي الباجي. وسائل أعلام إسبانية تحدثت عن تفاصيل إيقاف رجل الأعمال والفعل خيري فيرجي في إسبانيا. تطبيق المذكرة الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، تم إيقاف فيرجي في الجزيرة الإسبانية من طرف الشرطة الإسبانية أثناء تنقله مع أفراد العائلة ليقع إيداعه للسجن رغم مع رفض طلب الإفراج عليه، هذه ما أشارت العديد من التقارير الإعلامية في إسبانيا. أيضا الكاف يرفض مقترح مصر بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية بعد ما رفض المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف المقترح اللي تقدمت به مصر بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف. وهذا جاء القرار بعد مناقشة المقترح خلال اجتماع المكتب التنفيذي تم الإبقاء على نظام المشاركة الحالي دون أي تعديل. نقطة نهاية سبورانفو. شيء طيب للجميع. إلى اللقاء.

0: وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة

الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

بنفسي وما نفسي علي رخيصة، خيال أتاني طارق بعد جفوتي يطارحني عن قصتي وهو أصلها، ويسألني عن علتي وهو علتي. إذا حان من شمس النهار غروب، تذكر مشتاق وحن غريب، يحن إليكم والخطوب تنوشه، ويشتاقكم والنائبات تنوب، له أنة لا يملك الحلم ردها، متى هب من ذاك الجناب جنوب.

0: خطاف العناقيد.
1: قيل شدة الحذر وترك الغرور هما جماع ما يسلم به الحازم من مواقع النكبة.

حكى ابن الجوزي أن رجلا من طلبة العلم الأذكياء قعد على جسر بغداد يتنزه، فأقبلت امرأة بارعة الجمال من جهة الرصافة إلى الجانب الغربي، فاستقبلها شاب فقال لها: رحم الله علي بن الجهم. فقالت المرأة: رحم الله أبا العلاء المعري. وما وقف بل سار مشرقا ومغربا. قال الرجل: فتبعت المرأة وقلت: والله إن لم تقولي لي ما أراد ابن الجهم فضحتك. فضحكت وقالت: أراد بها قوله: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وأردت أنا بقولي رحم الله أبا العلاء المعري قوله: فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوالُ.

قال البحتري الشاعر: كنا عند المتوكل يوما وبين يديه عبادة المخنف، فأمر به فألقي في بعض البرك في الشتاء، فابتل وكاد يموت بردا، ثم أخرج من البركة وكسي وجعل في ناحية من المجلس، فقال له: يا عبادة، كيف أنت وما حالك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد جئت من الآخرة. فقال له: كيف تركت أخي الواثق؟ فقال: لم أمر بجهنم.

حضر ابن الجوزي في بعض البلاد عند متزهد، وحضر جماعة يتبركون به، منهم قاضي البلد، فجرى ذكر لوط عليه السلام، فقال المتزهد عليه اللعنة، فقيل له: ويحك، هذا نبي. فقال: والله ما علمت إلا الساعة. ثم التفت إلى القاضي فقال: خذ علي التوبة مما قلت. فتاب. ثم أفاضوا في الحديث، فجرى ذكر فرعون، فقالوا له: ما تقول فيه؟ قال: أنا الآن تبت، فلا أدخل في حديث الأنبياء.

0: دوحة الشعر.
1: متيم أنتم له عدد، قد خانه في هواكم الجلد، قد انقضى عمره بحبكم، والهجر ما ينقضي له أمد. يخذله صبره فينجده، جفن له دموعه مدد. يهيم شوقا في حب معتدل، يطيب فيه الغرام والكمد. قوامه سعدة وناظره سيف ثقيل، وصدغه زرد. بخده جنة مزخرفة، بها مياه الجمال تطرد. أشكو إليه قتلي فينكره، وخده شاهد بما أجد. يجول في وجنتيه ماء حيا، نار اشتياقي عليه تتقد.

غناء لكل موعد جميل لحظة فراق. غدا مع العيون نلتقي.

0: مش هات تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: نيوتيك نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة ميتا عن جيل جديد من نظارات الذكاء الاصطناعي المطورة داخليا، وهي أحدث أجهزة الشركة في فئة الأجهزة القابلة للارتداء اللي أصبحت إحدى أبرز ساحات المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي. وتبدا اسعار نظارات الميتا جلاسز الجديده من 299 دولار، وهو سعر اقل من نظارات الميتا رايبان الذكيه الحاليه اللي تبدا من 379 دولار، مما يمنح ميتا فرصه للوصول الى شريحه اوسع من المستخدمين في وقت تتعرض فيه لضغوطات لاثبات قدره استثماراتها الضخمه في الذكاء الاصطناعي على انتاج اجهزه تحقق انتشارا واسعا. وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا أن الشركة تسعى إلى الانتشار في شرائح سعرية متعددة، مؤكدة أن الوصول إلى المستخدمين لا يعتمد فقط على التصميم والأناقة بل أيضا على السعر. وتعد النظارات الجديدة تحولاً عن النماذج المشتركة اللي طورتها ميتا سابقاً بالتعاون مع شركتي رايبان وأوكلي، حتى مع استمرار التعاون بين الطرفين في بعض المكونات كما العدسات، وتتوفر النظارات الجديدة بثلاثة تصميمات مختلفة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكراً لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على الموجة 90.5
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورنوجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورنوجة.

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام الواحدة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. تمكنت وحدات الحماية المدنية صباح اليوم بدعم من وحدات جيش الطيران من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت الفارط بجبل الشحمة بعمادة برحليمة من معتمدي الزغوان إثر تدخلات ميدانية مكثفة ومتواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. وتواصل الفرق المتدخلة حاليا تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق تسببا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة والظروف المناخية الصعبة التي اتسمت بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب. الحريق ووفق ما وردته مصالح ولاية زغوان بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ألحقت أضرارا بمساحات هامة من الغطاء الغابي شملت أساسا غابية الصنوبر الحلبي بالإضافة إلى عدد من الأشجار بالمزارع المتاخمة للغابة في انتظار استكمال عملية الحصر والتقييم النهائي للأضرار. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية يوم الأربعاء القادم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل بالمقر المركزي للكشافة التونسية. ويهدف المشروع إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26-27 يوم الثلاثاء 21 من جويلية وفق ما أفاد به كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية لسعد الدريدي. وأضاف الدريدي أن دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، مبينا أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورته الرئيسية والتدارك. أخيرا أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من شهر جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثانية بعد الزوال منكم وإليكم بعد الفاصل مع رفقة زناتي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة المنستير.
3: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير
4: معاكم
3: وين ما كنتوا
4: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من منوعة منكم وإليكم. اللقاء معكم ينطلق تويت وصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الثالثة، ومن خلاله كالعادة مجموعة من الأغاني المنتقات إن شاء الله تطربكم في هذه القيلولة، بالإضافة إلى استضافات للإجابة على مجموعة من التساؤلات اللي يطرحوها علينا سادة المستمعين والمستمعات خلال الأسبوع في علاقة بالتكوين المهني والانتصاب للحساب الخاص. اليوم باش نحاولوا نجاوبكم على سؤال بخصوص مهنة ومستقبل، اختصاص كهربائي ميكانيكي لشنو ينجم يفضي كمهنة. ثم بالنسبة لبعض المشاريع، في بعض الأحيان وقت اللي كلفة المشروع تتجاوز 30,000 دينار، الجهة الممولة للمشروع تطلب دراسة مشروع أو دراسة أعمال، يقول لك لماذا هل الفرض هذايا، علاش نفرض عليه الدراسة هذه، باش نشوفوا الأسباب متاعها بحضور سي منير حرزلة ومدام إيناس غريسة للإجابة على مهنة ومستقبل. زادة كيف كيف باش تكون حاضر معنا بعد قليل مدام سوسن طوير المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير. ثم باش نقدموا لكم فكرة على مركز التكوين في الحرف التقليدية سيدي عياد والاختصاصات الموجودة فيه مع سي عبد الفتاح أبو عبد الله. إذن تبقوا معنا مستمعين الكرام، نستناو تساؤلاتكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. إذا كان عندكم سؤال بخصوص إشكاليات تعترضكم أثناء الانتصاب للحساب الخاص أو أيضا خلال اختياركم لاختصاص في التكوين المهني، تنجموا تتصلوا بنا وتنجموا تطرحوا تساؤلكم ونجموا نجاوبكم عليه بحضور ضيوفنا اليوم، أو أيضا تنجموا من خلال استدعائنا لمجموعة من الأطراف اللي تنجم تجاوبكم على مختلف هذه التساؤلات. أغنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

تنظر لوحدي سيبني الذكرياتي سيبني

0: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
1: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
0: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
1: كل نهار موعد للقاء.
0: كل نهار موعد للقاء.

0: Τεμπάιλμουζα.
1: Τεμπάιλμουζα.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير 104.7.

0: منكم وإليكم من إذاعة المنستير، نواصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام. طبعا برشة تساؤلات بخصوص التكوين المهني والاختصاصات الموجودة فيه، وشنية الأفاق التشغيلية فيما بعد، معناه الإنسان وقت يتكون في اختصاص شنية المهنة اللي بشي يولي يخدم فيها. يقول لك من بعد شنو نطلع، مثلا تقول له أنت مرافق حياة، إيه شنو بش نولي؟ تقول له كهربائي ميكانيكي، إيه شنو بش نولي؟ ديما السؤال هذاك مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطروح حتى على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، فرفقة مدام سوسن طوير المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير مشكورة جدا، اقترحت علينا أنه يكون عنا ركن لما لا يكون قار في البرنامج هذية، أن نعرفه في كل مرة باختصاص تكوين مهني وما يفضي إليه من مهنة، ويكون عبارة على حكاية مهنة أو من التكوين إلى المهنة. نرحب بسيدة سوسن طوير المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المستثمر، نقول لك أهلا وسهلا بك، مرحبا، نورتنا برشا.
1: تيك الصحة. شكرا مدام رفقة، تيك الصحة، وديما كيما العادة تستجيب ديما للمقترحات، وكسوا مقترحات الشباب وإلا مقترحات الهياكل المعنية بالتوجيه ولا بالتوجيه المهني بصفة عام.
0: يعطيك الصحة. وهذا شوف، احنا في إطار خدمة السادة المستمعين والمستمعات وتقريب الصورة للشباب، خاطر احنا ماذا بينا شبابنا يبدأ عارف على شنو قادم. برشا ناس تقول لك والله فما البتالة وفما ناس يقول لك لا ما فماش بتالة، أما جوست احنا حسن الاختيار. كي نعرفوا نختاروا الاختصاص نتاع التكوين المهني بما يتماشى مع مؤهلاتنا وبما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل، بقدرة ربي ما يقعد حتى حد بطل في البلاد، على خاطر الناس برشا مؤسسات طالبة خدامة، وزاد كيف كيف عندنا الإمكانيات باش نبحثوا مشاريع خاصة. دونك احنا اليوم عندنا اختصاص كهربائي ميكانيكي. شنو هو هالاختصاص هذا يا مدام؟
1: اليوم كما قلت انت عندنا اختصاص كهربائي ميكانيكي، ممكن بالعربي ماهوش واضح برشا، ممكن نقولوا الكتروميكانيك الكتروميكانيسيان، ممكن برشا سختو من اصحاب المهنه واصحاب القطاع ممكن يفهموه اكثر، وحتى الشباب خط الوقت نقولوا كهربائي ميكانيكي يمشي في بال الشاب انه مش نحكيه على كهرباء سيارات، وغلطة تنجم تصير، خاطر التسمية بالعربي ما توحيش بالضرورة بالاختصاص كما هو معناها مفروض نعرفوه. كهربائي ميكانيكي كما الكلمة كما هي موجودة، دونك فما كوتي كهرباء الكتريسيتي وفما جزء ميكانيك، ولكن وين وقتاش نحكيه وإحنا على كهربائي ميكانيكي؟ وقتلي نحكيه على معامل، نحكيه على صناعة، نحكيه على كهرباء صناعية، نحكيه على أي صناعة تستعمل المعامل وتستعمل الآلات وتستعمل الكهرباء والإلكترونيك والميكانيك باش تخدم الإنتاج متاعها. دونك وقت اللي نحكيه على كهربائي ميكانيكي هذايا في المستوى متاعنا في مجال التكوين المهني، في مستوى شهادة الكفاءة المهنية CAP، الكل نعرفه شباب ممكن ديما CAP أسهل من شهادة الكفاءة المهنية. دونك احنا عندنا مستوى كهربائي ميكانيكي يقرأ في مستوى شهادة الكفاءة المهنية، والماكينة ولا الآلة ولا المصنع اللي فيه آلات، الآلات هذو ما يخدموا بالكهرباء، فيهم قطيع ميكانيك، فيهم بارتي إيدروليك ما زيت وما تابع، فيهم بارتي بنوماتيك تخدم بالهواء. دونك ممكن الحاجة الإيجابية في الاختصاص هذا بالذات أنه تكوين شامل، أنه تكوين فيه برشا مهارات ويمس برشا مجالات، اللي يخلي المتخرج من الاختصاص هذا ينجم يتعامل مع الآلة ولا مع الماكينة كلك سواء العطب اللي بش يصير فيها، اسكو بش يجي من عطب في الكهرباء ولا عطب في الميكانيك ولا عطب بنوماتيك ولا إيدروليك. دونك التكوين اللي بش يتلقاه في مستوى شهادة الكفاءة المهنية كهربائي ميكانيكي، وإذا كان حاب يكمل من بعد فما لابوسيبيليتي متاع الأفاق متاع الارتقاء في شهادة أخرى، دونك يخليه ينجم يتعامل مع الماكينة بكافة أجزائها بكافة مكوناتها، ينجم يتعامل معها ويعرف العطب منين، وينجم يصلح وينجم حتى يعمل الصيانة متاع الماكينة هذية باش ما العطب ما يصيرش، وإلا حتى كان صار يصير بأخف الأضرار. دونك مهمة الكهربائي ميكانيكي مهمة برشا في وسط معمل في وسط إنتاج قاعد يمشي. الإنتاج هذا مربوط بوقت، الكوموند مربوطه بوقت، دونك كل ماكينه في المعمل يلزمها تمشي باش ينجم المعمل يوصل الانتاج والمنتجات نتاعو للحرفاء نتاعو في الوقت وبالكيفيه المطلوبه. دونك مهمته معناها مركزيه بالنسبه للمعمل، باش الماكينات يقعدوا يخدموا، باش الصيانه نتاعهم تكون مريقله في الوقت، وباش اذا كان صار عطب معين في في في احدى الالات ولا احدى الماكينات يكون هو موجود باش ينجم يصلح العطب هذاك، ولا يقترح شنو طريقه التصليح نتاعه، اذا كان فما قطايعه مش موجوده ولا حاجه، دونك هو ينجم يقترح على الفريق العمل اللي موجود معاه والا على اصحاب العمل انه كيفاش تنجم يكون اصلاح العطب هذاك، وكيفاش نجم يعملوا معناها مخطط متاع صيانة دورية باش الآلات تقعد ديما تخدم بصفة طبيعية، وينجم المعمل يستجيب لحرفائه في الوقت وبالكيفية المطلوبة. دوك هذايا ممكن معناها اللي نجم نحكيه عليه على كهربائي ميكانيكي، واللي هو كما قلنا بعض معناها الشباب بصفة عامة يغلطوا ويمشي في بالهم اللي هو كهرباء سيارات. هو نحكيه على معامل، نحكيه على صناعة، على مؤسسات صناعية، نحكيه على آلات، على ماكينات اللي يتعامل معهم الكهربائي ميكانيكي، واللي يحاول باش يا إما يصلح العطب يا إما يشوف الصيانة اللي تستوجبها الماكينات هذه. ولكن نحب معناها نضيف حاجة أخرى، إنه الاختصاص هذا يخول لصاحب الشهادة الكفاءة المهنية إنه يرتقي في الاختصاص ولا يرتقي في مستوى الشهادة، يكون عنده شهادة الكفاءة المهنية كهربائي ميكانيكي، يولي نجم يعمل مؤهل تقني مهني بي تي بي في الصيانة الصناعية، وينجم كيف يكمل مؤهل تقني سامي في التصرف في الصيانة الصناعية. دونك ما يقفش حد السي بي، ينجم يكمل بي تي بي ونجم يكمل بي تي اس، وكل ويرتقي من مستوى الى مستوى، يكون في المانوفر، احنا نقول يكون هو قاعد يصلح في الماكينه والا يساهم في في في تصليحها والا يساهم في بلورة مخطط نتاع صيانه، يولي يعمل المخطط هذاك، يولي يتصرف فيه ويولي معمل كامل، يولي يعمل مخطط الصيانه نتاع الماكينات نتاعو، ويولي يفهم اش معناتها الصيانه الدوريه، ويفهم اش معناتها الصيانة معناها الصيانة اللي هي بريفنتيف اللي هي قبل ما يصير العطب، دونك احنا مش الوقائية يعطيك الصحة، دونك مش معناها يستنى حتى لين يصير العطب في الماكينة باش هو يتدخل، يولي يفهم وقتاش معناها يعمل كيفاش يعمل مخطط صيانة دورية، وكيفاش كل ماكينة كيفاش الصيانة متاحة، وكيفاش معناها يتعامل مع كل عطب، مع كل نوعية متاع عطب. هذا الكل يتعلمه هو معناها كسسوا في شهادة الكفاءة المهنية، وكيرتقي من شهادة إلى شهادة. بالنسبة لنا احنا على مستوى ولاية المنستير عنا ثلاثة مراكز تكوين مهني تكون في الاختصاص هذا، اللي هي المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس، المركز القطاعي للتكوين في الإكساء والزرد ببمبلا، ومركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين. هذوما ثلاثة مراكز على مستوى ولاية المنستير اللي كونوا في اختصاص كهربائي ميكانيكي في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. مدة التكوين هي عام ونصف، سنة ونصف، 18 شهر، والتكوين يكون بالتداول. حكينا قبل بتدخ على التداول مدام رفقة، اللي هو الالتغناص، اللي هو ممكن نمط التكوين اللي هو يساهم في أنه المتكون ياخو أكثر مهارات ويكون في علاقة مباشرة بالمؤسسة الاقتصادية، على خاطر التداول يعمل شهرين في المركز التكوين وشهرين في المؤسسة الاقتصادية، ويقعد يتداول بين المؤسسة بين المركز التكوين وبين المؤسسة الاقتصادية دو فاسا يرتبط أكثر بالمؤسسة الاقتصادية، يتعرف أكثر على المؤسسة الاقتصادية وعلى المعمل كيفاش يخدم، على الماكينات، على نوعية الماكينات. وحاجة أخرى إنها مش مرتبط باختصاص معين، مش مرتبط بمجال معين وإلا قطاع معين، كيما نجم يخدم في معمل معناها متاع يجور، كيما نجم يخدم في معمل متاع صناعة أدوية، كيما نجم يعمل في أي صناعة ينجم يخدم فيها طنك فما آلات، دونك فما ماكينات ينجم يخدم، دونك ماهوش مرتبط بقطاع معين. الخصوصية متاع القطاع يكتسبها يا اما وقت اللي يعمل لي ستاج نتاعو اون الترنانس، ولا بعد في الخدمه وقت اللي يدخل في مجال معين وقتها يكتسب الخصوصيه نتاع القطاع هذاك، يخدم في معمل معين. كل قطاع عنده خصوصيه، ولكن وقت اللي يتحصل على شهاده الكفاءه المهنيه في كهربائي ميكانيكي والا يرتقي في المستوى الى بي تي بي ولا بي تي اس، راهي ماهيش مربوطه بقطاع معين. والا عندنا اختصاصات مثلا في المؤهل التقني المهني، يقول لك مثلا تقني في الصيانه الصناعيه اختيار آلة الخياطه مثلا. في ولايه المنستير مثلا عندنا زوز مراكز يكونوا في الاختصاص هذا، بما ان احنا ولايه معروفه بالتكستيل، دونك الاختصاص هذا مهم برشا، انه وبرشا معامل نتاع ولا دي بلاتفورم نتاع نسيج ولا اكسي ولا الكل يطلبوا هالاختصاص هذا، دونك مينتونسيير في آلة الخياطه، وحتى على المستوى الدولي مطلوب سواء في الصيانة الصناعية دو فاسون جينيرال وإلا في مستوى آلة الخياطة. دونك ما تتصوروش قطاع فيه آلات وفيه ماكينات ما ينجمش الكهربائي ميكانيكي يخدم فيه، معناه ما فماش معناه حدود في القطاعات، لأنه الاختصاص متاعه كما قلت بكري اختصاص شامل بوليفالان، يلتوش معناها للكهرباء للإلكترونيك للميكانيك للبلوماتيك للهيدروليك، دونك هذا الكل يخوله باش ينجم يخدم في أي قطاع وينجم يتعامل مع أي نوع متاع ماكينات موجودة في القطاع هذاك. موينو بيان سور هو وقت اللي باش يدخل يخدم، وإحنا مع احنا الحاجة ممكن الإيجابية في قطاع التكوين المهني ونمط التكوين اللي نخدمه به اللي هو بالتداول، يخول المتكون انه وقت اللي يتداول على المؤسسة الاقتصادية يفيق بالخصوصية متاع القطاع، ويفيق بشنو الفرق بين معمل متاع يجور ومعمل متاع دواء ومعمل متاع تكستيل ومعمل متاع ايغونوتيك، دونك يفيق بالاختلاف، وهذاك اللي يكسبوا التجربة، وهذاك اللي يخليه ينجم يخدم في اي قطاع كل سؤال، معناها اي قطاع كل سؤال الخصوصية متاعه، هذاك اللي يخليه يخدم في اي قطاع. الحاجة الأخرى اللي ممكن معناها النجم نضيفها بارابور للاختصاص هذايا، أنه صحيح احنا في مستوى كهربائي ميكانيكي في مستوى شهادة الكفاءة المهنية ما نحكيوش على كهرباء سيارات، ولكن وقت اللي نوليو نحكيو على مؤهل تقني مهني راهو الاختصاص هذايا ينجم يوصل حامل الشهادة هذية باش يقرأ في مستوى مؤهل تقني مهني في ميكانيك وكهرباء السيارات. كما قلت التكوين متاعه في مستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي هو يخص الإلكتريسيتي ويخص الميكانيك ويخص البلوماتيك والهيدروليك يخليهم بعض، احنا نحكيه على اختصاص مماثل، دونك يخليهم بعض ينجم يقرأ في اختصاص تقني في ميكانيك كهرباء السيارات. من الأول ما يقراش ما ينجم، ماهوش كهرباء سيارات، ماهوش اختصاص كهرباء السيارات. يدير احنا في التكوين المهني ما عندناش شهادة الكفاءة المهنية في كهرباء السيارات، عندنا شهادة الكفاءة المهنية في ميكانيك سيارات والا شهادة الكفاءة المهنية

0: البي تي اس حسب القانون نتاع 2008 يقول لك في اختصاص ممثل. احنا شنو نعملوا كاداره جهويه؟ خاطر ما عندناش معناها قائمات اللي نجم اللي موجوده معناها ونجم ناخذوا منها المعلومه، ولكن نعملوا استشارات للمصالح المركزيه. دونك وقت اللي نعمل استشارات للمصالح المركزيه، اخر معناها استشاره وقت عملناها كيف افكتيفمون على مستوى الكهرباء الميكانيكي، وعلى فكره معناها اني بيدي معناها كنت من بين اللي في اعتقادي انه كهرباء ميكانيكي ما يوصل كان للصيانة الصناعية، بما أننا نحكيه على قطاع صناعي، نحكيه على كهرباء صناعية اللي ممكن بتاتخ احنا معناه نقوله راهو بعيد على مستوى كهرباء السيارات. ولكن في المصالح وقت اللي عملنا استشارة على مستوى الإدارة الجهوية سألناهم قلنا لهم اسكو الاختصاص هذا يوصل التقني في ميكانيك كهرباء السيارات؟ الإجابة كانت يوصل. وقت اللي نسأل زملاء يقول لك راهو الاختصاص هذا يقري ميكانيك ويقري إلكتريسيتي اللي هما زوز عناصر صحيح، معناها ماهوش يقرأ في البوتور متاع الكهرباء في حد ذاته ولا في كيفاش السيركوي في الكهرباء ولا كيفاش الفونكسيونمون في وسط الكهرباء صحيح، ولكن لي موديول اللي ياخذهم في الاختصاص هذا يخولوا له باش من بعد يكمل البي تي بي في في في في ميكانيك كهرباء السيارات. دونك ممكن هي المعلومه كانت ضايعه، معناها كانت ماهيش واضحه عند العديد من الزملاء بما فيهم معناها بما فيهم يعني كيف يعني معناها قد ما عملنا قبل نعملوا توجيه مهني ونوجهوا الشباب سختو في مستوى المدارس العدديه التقنيه، خاطر نوجهوهم احنا للمراكز التكوين في مستوى شهاده الكفاءه المهنيه، كانت المعلومة غايبة عليها زيدا. ولكن الزملاء اللي معناها خدموا على الاختصاصات المماثلة كسوسوا في وزارة التشغيل والتكوين المهني وإلا على مستوى الوكالة التوصيل التكوين المهني، يقول لك كي ندرسوا زوز برامج متاع الاختصاصات الزوز نلقاوهم إنهم بالحق فما تماثل بين زوز اختصاصات وفما قرب بين شنو يقرأ في السي اي بي وشي نجم يقرأ بعد في البي تي بي. ولكن المسار العادي اللي نحكيه عليه اللي هو المسار نقولوا احنا المباشر معناه باش يعمل الكتروميكانيك اوتوماتيكمون يكمل تقني في الصيانه الصناعيه، اي حاجه اخرى تنجم تقرب نعملوا عليها استشاره ونثبتوا. معناه هذا احنا اللي قاعدين نخدموا به توا المباشر، انه اللي ما نختلفوش فيه اثنين الكتروميكانيك يكمل تقني في الصيانه الصناعيه وينجم يكمل حتى بي تي اس في الصيانه الصناعيه. هذا المسار المباشر الواضح العادي لشهاده الكفاءه المهنيه كهربائي ميكانيكي. اي اختصاص واحد اخر ينجم حتى انفورماتور يقول لك راهو هذا يقرب، والا هو يكون مثلا الوليد مثلا الوالد نتاعو في القطاع ولا حاجه يقول لك راهو يقرب، راهو نعرف خدمت هكا وهكا ونعرف انه زوز اختصاصات يقربوا لبعضهم، نعملوا عليه استشاره ونثبتوا. الزملاء اللي كسوا في الوزاره ولا في الوكاله التوصيل التكوين المهني معناها فما يعملوا تقارب بين زوز برامج بين لي كومبيتونس اللي يخدم هنا وهنا بين من بعد باش يخدم في المهنه هذيك وباش يخدم في المهنه هذيك ويجاوبونا اذا كان فما تماثل في الاختصاص، يقول لك فما تماثل. مي سينا كيما قلت لك راهي ماهيش شي حاجه معناها ما كانتش حاجه معلومه اللي هي واضحه عند الناس الكل كسوا اهل القطاع والا للشباب. دونك احنا بيدنا نتعلموا في الاختصاص ونتعلموا معناه في اسكو الاختصاص هذه مماثل ولا مش مماثل، خاطر الى حد الان ما عندناش معناه قائمه في الاختصاصات المماثله. اسبيرون ان شاء الله تخرج معناه حاجه دون سو سونس، خاطر فما خدمه قاعدين يخدموا عليها فريق عمل على مستوى الوزاره وعلى مستوى الوكاله التوصيل التكوين المهني كسوا من سي بي البي تي بي ولا من البي تي بي البي تي اس. دونك فما خدمه كبيره، خاطر هذه خدمه تتطلب هي خدمه تقنيه، دونك ماهيش خدمه اداريه، دونك هي خدمه تقنيه. دونك فما فريق عمل قاعد يخدم عليها، اسبيرون تخرج بيانتو باش تولي واضحه للناس الكل كسوا لي نحن كاداره والا للشباب زاد اللي يحب يتوجه للاختصاصات هذه.
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك مدام سوسن توير المديره الجهويه للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير على مختلف هذه التفاصيل، وان شاء الله يكونوا السادة المستمعين والمستمعات فهموا اختصاص كهربائي ميكانيكي لشنو تفضي بالاساس كمهنه. اعتقد انه ديما في كل اختصاص لابد من توفر الشغف والغرام، خاطر الغرام هو اللي يوصل مدام سوسن
0: وي
1: في التكوين والا بعد في الخدمه
0: في كل شيء كسوا حتى في هوايه، معناه اذا كانت توفر الغرام ينجم يوصل به لبعيد. اي داير معناها اني سي عندي الجمعه اللي فاتت معناها في اخر جمعه جات بنيه من المدرسه العدديه التقنيه معناها تحب تتوجه كهربائي ميكانيكي. دونك احنا في العاده ما عندناش ديسكريميناسيون بنات اولاد، مراكز التكوين المهني مفتوحه للناس الكل، الاختصاصات مفتوحه للناس الكل، ولكن في ولكن فما اختصاصات تعرفت على انها مثلا اختصاصات يتوجهوا لها اكثر الاولاد، فما

0: اختصاصات كيما الحلاقة والتجميل والطبخ ومتابع يتوجه لها أكثر بنات. ولكن أنك تلقى معناها بنية معناها جاية تحب كهربائي ميكانيكي وعندها وفاهمة شو ما الاختصاص، على خاطرني قلت بالكينية بالغلطة مش فهمته الاختصاص، هاد نسألها كي سألتها سكو فهمته الاختصاص تعرف روحك شو تخدم نهاري، قالت لي معناها تلميذة هي من ملسة معدادية تقنية مكنين وعندها الرغبة وعندها الشغف بالاختصاص كما قلت أنت وتحب توصل فيه لبعيد
1: وستبدع
0: يعطيك الصحة إن شاء الله وتحب توصل فيه لبعيد. دوك معناها هي راهو فما صحيح فما الإرادة وفما الشغف ومراكز تكوين مهني مفتوحة مفتوحة بال بال بال بالوسائل اللي عندها وبطاقة التكوين اللي عندها زيدا باش ما نبداوش معناها فما طاقة التكوين ولكن مفتوحة للناس كل.
1: أما ما تفرقش ما بين وبنات
0: لا ما فهمش معناش في كل اختصاصات يعني حسب التجربة توا اللي مريت بها في البناء نلقاو اختصاصات فيها بنات رغم اللي البناء الأكثرية معروف عليها أولاد في الصيانة الصناعية الإلكتروميكانيك كيف كيف عندنا لهنا في في في القطاع متاع الخشب في مهن الخشب فما بنات كيف كيف معناها في اختصاصات اللي احنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفكر متاعنا العادي في العادي نقولوا علاش هذه اختصاصات تبع أولاد وجينيرالمون يتوجهوا لها أولاد ولكن تلقى بنيات يتوجهوا
1: حتى في ميكانيكي السيارات وأبدعنا في المجال كيف العكس الأولاد
0: كيف عنا كيف الأولاد كيف فما مجالات ممكن احنا في الخياطة ولا في الطبخ ولا في المرطبات اللي ممكن ولا حتى وفي الحلاقة والتجميل كيف فما أولاد كيف يحبوا يتوجهوا للاقتصاد هذي دوك احنا ما عناش كما قلت انت هي راهي فما رغبة وفما شغف وفما مؤهلات زادة تخليه باش ينجم إليكسير في الاختصاص هذاك وفما إطار تكوين وإطار إداري وبيداغوجي اللي هو يسهر على أنه زادة الحسن التأثير وحسن التكوين باش الشغف هذاك يقعد موجود وفما زاد الكوتين طال المؤسسة الاقتصادية اللي هو عنده دور كبير على خاطر نجم نكون يعني عندي شغف ورغبة في في في اختصاص معين ولكن ممكن ما نلقاش التأثير اللازم كسوا في المؤسسة التكوينية وإلا في المؤسسة الاقتصادية ممكن الشغف هذاك بشوية يخف ولين ممكن أدخل قيمين في دم الاختصاص دوك هي
1: منظومة كاملة
0: اللي تخلي الشاب يعرف يختار خاطر احنا زادة نوجهوه ونعاونوه باش يختار ويعرف يختار الاختصاص اللي يحبه واللي كما قلت انت مغروم به اللي فيه مستقبل في سوق الشغل واللي زادة المؤهلات متاعه تخليه ينجم الاختصاص هذاك خاطر فما بعض فما اختصاصات اللي ممكن مؤهلاته القبلية يعني تتماشى مع اختصاص ما تتماشاش مع اختصاص اخر وبيان سور كيما قلت التأثير على مستوى مراكز التكوين وعلى مستوى المؤسسات الاقتصادية مهم برشا باش يقعد هو يشد صحيفك الاختصاص هذاك ويتمكن من المهارات اللي يزم يتمكن منها وينجم يتطور في المهنة اللي هو اختارها وينجم كما قلت انت إذا كان معناها القافي روحه الأهلية والقافي روحه القابلية باش يحل المشروع علاش لا على خاطر أغلب اختصاصات التكوين المهني راهي تخول لانتصاب الحساب الخاص وهذا ممكن معناها الحاجة الإيجابية في التكوين المهني أنه كيما ينجم يخدم في معناها كأجير معناها في مؤسسة كيما ينجم وقت يلقى روحه حاضر خاطر ويلقى روحه عنده القابلية وعنده متمكن مش كان من المهارات التقنية متمكن من مهارات بعث مشروع ومهارات التصرف في المشاريع وقتها ينجم ينتصب للحساب الخاص وينجم يقول راهو عندي ان بروجي في تيل وتيل دومين.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام سوسن، إن شاء الله نتلقاه الأسبوع المقبل في مهنة أخرى. نستنى اقتراحاتكم مستمعينا الكرام حول اختصاص من اختصاص التكوين المهني وإلى ما يفضي إليه كمهنة. شكرا جزيلا سيد المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بيلا منسير لحال حضورك معنا وإنارتك للشباب بخصوص هذا الاختصاص اختصاص كهربائي ميكانيكي. تحياتي لك إلى اللقاء وإن شاء الله نواصل مع مستمعينا الكرام في الفقرات المقبلة اللي ما زلت تهمكم أيضا كشباب خاصة اللي يحب يبعث مشروع وممكن الميزانية تتجاوز 30,000 دينار فالجهة الممولة تقول لابد من مخطط أعمال. شنية أهمية مخطط الأعمال ووقتاش تتفرض على باعة المشروع؟ أكثر تفاصيل نعرفها بعد قليل.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلي معكم اللقاء دائما من خلال منوعات منكم وإليكم. من الأسئلة المطروحة خلال الأسبوع سؤال جاء من عند بعثة شابة تتسائل تقول علاش في بعض الأحيان يقع فرض إعداد مخطط الأعمال، علاش أنا صاحبتي حلت مشروع ما طلبوش عليها مخطط أعمال وأنا جيت نحل في المشروع متاعي طلبوا عليا مخطط أعمال. فلأكثر تفاصيل باش نفهموا شنو هو مخطط الأعمال وقبل ذلك شنو أهمية المرافقة القبلية، يحضر معنا مشكور جدا سي منير حرز الله مدير مركز أعمال المنسين، نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا برشا سي منير، أهلا وسهلا.
1: يعطيك صحة مدام رفقة، تحية ليك ولكافة العاملين والعاملات بإذاعة المنسير. أول حاجة نهنيكم بالفضاء الجميل هذا، إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن، إن شاء الله مبروك على كافة الأسرة بإذاعة المنسير، إن شاء الله إذاعتنا ديما متألقة. ثاني حاجة شكر خاص لك أنت، يعطيك الصحة على اختيار المحور لأنه الحقيقة محور مهم برشا لبعث المشروع في حياته المهنية وخاصة في بدايته حياته المهنية، اللي هو من خلال البوندافير هذا والمرافقة اللي بيستمكن بها هي اللي بشي يخليه معناتها يحصد النتائج متاع المرافقة الحسنة اللي بعث المشروع متاعه. يعطيك الصحة مرة أخرى،
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيكم على قبول الدعوة. تحضر معك أيضا مدام إيناس غريسة المكلفة بالمرافقة ومتابعة المؤسسات بمركز أعمال المنسير، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: عايشك مدام رفقة، مرحبا بك أنت اللي استضفتنا المرة هذه زيادة باش نحكيو أكثر على المرافقة وأهمية المرافقة في بعض المشاريع، خاصة كما يقول فما برشا أسئلة علاش بلان دافير يطلبوه في مخطط الأعمال، يطلبوه في معناه تطلبوا هيكل التمويل في بعض في المشروع، علاش ليه احنا لازم نزيدوا نوضحوا ونزيدوا نعملوا البروموتور أهمية مخطط الأعمال، حتى كما طلبتوش منك هيكل التمويل لازمك أنت أموها تبدأ عندك شوية رؤية واضحة للمشروع متاعك.
0: هو لازم تكون فما هالرؤية الواضحة، ما البعض يتصور اللي ربما كي تطلب عليها مخطط الأعمال ربما يكون مخطط بمقابل، ربما يزمي نضطر نمشي المؤسسة خاصة، ربما تكون فما تعقيدات أخرى، وإحنا نعرفوا ديما الباعث الشاب عندك المشكلة وكل هاجز لشكون نتوجه، الفلوس ما عنديش، التشيشة اللي عندي كمساهمة معناها فردية ذاتية ممكن تنقص منها في إطار أني باش نعطي حق المخطط الأعمال، وهيك علاش ديما تكون فما أكل حيرة عند الباعث الشاب.
1: أكيد، والحيرة هذه هذاك علاش هو موجودين هيك الإحاطة وهيك المساندة باش يحاولوا يوجهوه ويرشدوه، علاش؟ لأنه أمام بعث المشروع العديد من الخيارات، يا إما باش يتوجه للقطاع الخاص وفما هيك الدراسات يقوموا بالمرافقة وأعداد مخطط الأعمال، ولهنا نحكيه على مقابل مادي ولا هو الحقيقة ما هوش في متناول الناس كل كي ستو نحكيه، وإحنا لباعث شاب اللي هو ما عندوش لموين فينانسي باش يعمل هذه باش يدفع المقابل المادي. نعرفوا احنا الحقيقة الكلفة تتكلف شوية لأن هي فما مجموعة متاع خدمة ومجهود يقوم به الخبير اللي باش يرافق الشيء هذا، كيف كيف عنده زادة حل آخر اللي هو هيك الإحاطة وهيك المساندة العمومية اللي جت الدولة وضعتهم على ذمته باش يحاولوا يرافقوه لإعداد مخطط الأعمال هذه ودراسة المشروع، أو لبي ام سي المخطط الاقتصادي للمؤسسة اللي نجموا نحكيوا عليه حتى نبعث شنو الفرق بين البلان دافير وشنو الفرق بين المخطط الاقتصادي للمؤسسة البي ام سي. بطبيعة الحال كيقولوا هيك الحاطة وهيك المساندة، دونك نقولوا مراكز الأعمال اللي متواجدين في مختلف ولايات الجمهورية، فما فضاءات مبادرة، فما مكاتب التشغيل، وكيف كيف فما محاضن المؤسسات زادة اللي يقوموا بالمرافقة هذه. بطبيعة الحال اللي يختلف بين الهيكل والهيكل هو طريقة إعداد المخطط الأعمال، يا إما بيرسوناليزي معناتها رأس ورأس الخبير، أو يتم في إطار مجموعة على غرار فورماسيون سيفي، ولهنا اللي يفرق. مي لوبجيكتيف نتاعنا هو يكون عندنا ان بلان دافير كما ذكرت سيادتك بكري، اللي هو بار لا سويت باش يقدموا المصادر التمويل. وفي المداخله نتاعك في التقديم نتاعك شديت في ذهني شيفر ذكرته اللي هو 30,000 دينار، يعني اللي الاستثمار نتاعه اكثر من 30 دينار بار اوبليغاسيون شطبوا عليه دراسه نتاع مشروع، اللي اقل من 30 دينار
0: 30,000 دينار
1: 30 مليون ينجم ما يعملش دراسه المشروع، تنجم تكون ان فورما ان ايتود بروجي معناتها كلاسيك اللي هي بار لا سويت يقدم مطلب بطبيعه الحال مرفق باللي دي في الفاتورات التقديريه، والمطلب اللي هو المنظم النموذج يستخرج من الموقع نتاع البنك التونسي للتضامن ويصبهم ويتحصل على التمويل. ولكن كي يبدا اكثر من 30 الف دينار اكثر 30 مليون يحبذ او بار اوبليغاسيون يزمو يعمل الدراسه هذه، واللي هو بطبيعه الحال زاد النماذج بتاع مخططات الاعمال يقول قايل معناتها نجم نجيبهم، تنجم تتوجه لإحدى هيك الإحاطة وهيك المساندة يمكنوك من نموذج اللي تستخدم عليه دراسة المشروع، أو تتوجه لموقع الويب كسواء متاع البنك الدوسري للتضامن أو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتستخرج النموذج اللي تنجم عاد تخدم به، هو نموذج متاع مخطط أعمال. كي نحكيه احنا على كومبانيمون اون جنرال، فما مرحلة مهمة الساعق بالكل شيء هي على مستوى دراسة فكرة المشروع. لأنه نعرفوا احنا لي ديغري دي فيزابيليتي دي لي دي بروجي بالعربي،
0: درجات التنفيذ متاع المشروع،
1: درجة متاع التنفيذ. فما فكرة تختلف، فما فكرة قابلة للإنجاز مباشرة، فما فكرة الإنجاز غير قابلة مباشرة للإنجاز وتطلب مراحل قبلية باش تحضرها. إذا كان نشاط يأخذ مثال الرخصة، فما إجراءات معينة لازم تمر بهم. إذا كان يأخذ على كرة الشروط كيف لازم توجه تأخذ كرة الشروط وتشوف شروطها كي أسك مطابقة للشروط متاع كنتي ولا لا. بار لسويت تمشي، وإحنا للأكومبانيمون اللي هي مرحلة ثانية اللي هي إعداد دراسة المشروع، واللي هي كما قلت بكري مرحلة مهمة برشا في حياة المشروع. مرحلة مهمة علاش؟ خاطر باش تبني بها المستقبل، وباش تبني عليها المخطط الكامل متاع التوسعة ومتاع تطوير المؤسسة متاعك. علاش؟ ديما حاجة نوصيها حتى زميلتنا إيناس نحيا بالمناسبة الحقيقة، اللي قائمة بمجهود كبير برشا على مستوى مركز عمل المنسيه في مجال المرافقة، ولات وظفت الخبرة متاعها باش تعاون في الناس، باش تعاون في طالبي خدمات المرافقة. لأنه علاش اليوم مراكز الأعمال أونتر جيمي تمر بظرف استثنائي، إن شاء الله يجي نهار نحكي عليه أكثر تفاصيل، لأنه بالحق موضوع يزمو يرى النور ويزمو يتحط على طاولة اليوم قبل الغدوة باش نفرموا احنا أكثر. تونس متوجهة نحو المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية، هذا خيار لدعم منظومة التشغيل، جانب مهم برشا يلزمنا إن شاء الله يجي فرصة ونحكي عليه أكثر. باش نرجع لزميلتي إيناس، اللي قلنا احنا مالقري الحقيقة اليوم الاتفاقيات متاع مرافقة مع الخبراء متوقفة، إلا احنا التزمنا أخلاقيا مع الناس اللي قاعدة تجينا، وما حبيناش نوقفوا السيرفيس هذايا، وقاعدين اليوم قاعدين نقوموا بالمرافقة هذه. يبرلا سويت تعطينا لي شيفر ريانكو، اليوم حابين نلتزموا أخلاقيا كما قلت تجاه الشباب اللي قاعد يجينا، ونحاولوا نمشوا معاهم في إعداد هالدراسات الدراسات المشاريع هذه. مالقري التمويل لتمويل الحصص هذوما وقف، إلا أن الخدمة ما وقفتش، وهذا مجهود شخصي الحقيقة من إدارة مركز الأعمال. وبالمناسبة نوجه لهم تحية خاصة، زميلتي إيناس اللي حاضرة معنا اليوم، وزميلتنا فاطمة اللي قاعدة تسمع فينا، هي ومجموعة متابعين شبان اليوم موجودين في مركز أعمال المنسير. كيف كسمها بالحاجة قالوا نجيو، حبوا يسمعوا باش يستفادوا.
0: تحيوهم تحية كبيرة برشا، خطر الحقيقة كي نقولوا مركز أعمال المنسير كمثال وكنموذج، معناها مدام إيناس ومدام فاطمة وسيمونير بطبيعة الحال من الناس اللي المرافقة بالحق تكون ممتعة معهم، هما معناها بطريقة سلسة يعاونوا. أنا نعرفها حتى بتجربة شخصية، بار معناها تجربة مع المواطنين والمواطنات، شفتها حتى بتجربة شخصية قديش عندكم طول بال، قديش عندكم وسع بال، قديش عندكم محبة كبيرة قاعدين تعطيوا فيها دون حدود للباعثين الشبان، قديش ثم حرص على المرافقة، قديش تتصلوا بيهم باش تقول لهم هاو فما الفورماسيون الفلانية هذه تهمك، النقطة هذه تهمك، وصلوا حتى معناها في بعض التسجيل في بعض الأحيان بالكارتة متاعه الإنسان يسجل، ومن بعد هكا يقول لك ميسالش ما نعطلكش، ركح أمورك وبعد تون تفهمه. فقول أنا مركز الأعمال عموما راهو هام جدا، راهو يعتبر من الشرايين الأساسية في قطاع بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة. اليوم إذا كان تونس تراهن على القطاع الخاص وعلى بعض المؤسسات والانتساب الحساب الخاص، راهي عليها أن تحافظ على مراكز الأعمال وعلى العاملين في هذا القطاع. أنا واحدة من الناس نقول من خلال برنامج دروب النجاح ودروب المستقبل وحتى منوعات منكم وإليكم، نقول راهو أساسي جدا اليوم المحافظة على مراكز الأعمال وعلى الخدمات اللي قاعدة تقوم فيها. خاطر مش من معقول نقول اليوم للتمويل، حتى التمويل في حد ذاته بتاع البرامج هذه تتوقف. اليوم التزامات أخلاقية ومعنوية اللي قاعدين يقوموا بها العاملين في إطار مراكز الأعمال اللي هما إلى يوم الناس هذا، وسامحوني باش نقول من غير شهرية ومن غير تغطية اجتماعية، ومع ذلك هم مصرون على العمل وعلى مرافقة باعثي المشاريع اللي البعض في بعض المؤسسات العمومية قاعدين ياخذوا في امتيازات خيالية، ولكنهم مقصرين في القيام بواجبهم، ومؤسساتهم قاعدة تخسر ومش قاعدة تربح. اليوم من خلال مراكز الأعمال قاعدين نربحوا في شباب، قاعد يراهن على المبادرة الخاصة وقاعد يتجه وقاعد ينحي في عبء على الدولة التونسية، خاطر سينو إذا كما نلقاوش ناس متجهة للقطاع الخاص راهم مش نلقاوها متجهة للدولة وتطالبها بالعمل في القطاع العمومي في الوظيفة العمومية، وبرا نطلعوا احنا للشارع ونشوفوا المطالب والاحتجاجات. فبالتالي اليوم إذا كانت الدولة تحب تخفف على روحها في هالخنقة هذه متاع المطالبة بالوظيفة العمومية، يلزمها توجه مجهوداتها نحو دعم مراكز الأعمال مثالا ونموذجا كما فضاءات المبادرة وغيرها، ولكن هذه اللي تعيش صعوبات اليوم تدعمها حتى تبقى وحتى تستمر الخدمات متاعها وحتى ترافق باعث المؤسسات قبل وبعد بعث المشروع. سامحوني قلت على خاطر مش من المعقول اليوم إن نلقاو ناس تخدم وماش قاعدة تخلص، ناس تخدم من باكرني وقت اليوم رضي الإنسان هو والأولاده يمشي ويعديه. هذه ما هيش تونس اللي نعرفوها، تونس اللي نعرفوها تحرص على كرامة الناس اللي قاعدة تخدم تحت رايتها الوطنية. كل التوفيق دائما وبارك الله فيكم على مجهودتكم الكبيرة برشا، واللي موقفتوش نهار باش تدعموا وتساعدوا باعثي المشاريع. بارك الله فيك سي منير، بارك الله فيك مدام إينيس، بارك الله فيك مدام فاطمة، وبارك الله في الناس اللي قاعدة تخدم في مراكز الأعمال إلى يوم الناس هذا وشهريتهم واقفة وتغطية الاجتماعية متاعهم حابسة. احنا باش نواصلوا اللقاء بعد شوية، نعود بعد موجز أنباء الساعة الثانية بعد الزوال نرجعوا باش نكملوا ونحكيوا على أهمية المرافقة القبلية وعلى أهمية مخططات الأعمال. نعود بعد قليل.

0: ثانية بعد الزوال على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. تمكنت وحدات الحماية المدنية بدعم من وحدات جيش الطيران صباح اليوم من السيطرة على حريق اندلع مساء السبت بجبل الشحمة من عمادة برحليمة من معتمدية زهوان، وذلك أثر تدخلات ميدانية مكثفة ومتواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. وتواصل الفرق المتدخلة حاليا تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة وظروف المناخية الصعبة التي اتسمت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب. الحريق، ووفق ما وردته مصالح ولاية زغوان بصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ألحق الحريق أضرارا بمساحات هامة من الغطاء الغابي شملت أساسا غابة الصنوبر الحلبي، بالإضافة إلى عدد من الأشجار بالمزارع المتخمة للغابة في انتظار استكمال عمليات الحصر والتقييم النهائي للأضرار. تنظم القيادة العامة الكشافة التونسية يوم الأربعاء حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، والذي يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26-27 يوم الثلاثاء 21 جويلية، وفق ما أفاد به كاهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية لسعد الدريدي. وأضاف الدريدي أن دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا، وذلك بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، مبينا أن هذا دليل هم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيه الرئيسية والتدارك. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من شهر جويلية الماضي ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وكشفت الإحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي أن السهو وعدم الانتباه يتصدران قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48%، تليها السرعة ب 22.57%. منكم وإليكم متواصل مع رفقة زنتي في ساعتي الثانية. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثالثة عصرا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. أحيانا الرغبة في الحصول على رقم كأس العالم تصبح كل الطرق المستعملة في ذلك مباحة شرعية أو غير شرعية، وتنتقل المعركة من الميدان الخارجي في محاولة للتأثير على المنافس. نهائي مونديال 1974 بين ألمانيا وهولندا كان واحد من أشهر نهائيات بين نجوم من مستوى عالي جدا، أبرزهم بيكنباور الألماني وكرويف الهولندي. الألمان وفي سعيهم للفوز باللقب والتأثير على معنويات منافسهم الهولندي، وإلى جانب الألعاب النارية والضجيج المتواصل ليلة المباراة أمام مقر إقامة الهولنديين، جندوا الصحافة متاعهم باش تنشر مقالات تأكد فيها خيانة الملاعبية الهولنديين لزوجاتهم خلال المونديال، الشيء اللي خلى زملاء كرويف المتزوجين يقضيوا ليلة النهائي في اتصالات هاتفية مع زوجاتهم لتفنيد الأخبار. الألمان نجحوا في خططهم وشتوا أفكار الهولنديين وتمكنوا من الفوز باللقب.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وصي معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم، ونعود لمخطط الأعمال وأهميته بالنسبة للباعة في الشاب، وتطلب هذية كما تطلب حاجات أخرى وقت اللي نبعث المشروع. ذكركم يحضر معنا مشكور جدا سيمونير حرزلة مدير مركز أعمال المناسير، ومدام إينيس غريسة المكلفة بالمرافقة ومتابعة المؤسسات بمركز أعمال المناسير. نعود سيمونير حتى نحكيه على أهمية المرافقة، ولكن أيضا على أهمية مخطط الأعمال، وبعد شوية ناخذ بعض الأرقام والمعطيات الإحصائية من عند مدام إينيس وأهمية المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها لفائدة الباحثين والشبان. فضل
1: يعطيك صحة مرة أخرى مدام رفقة، وبالمناسبة كل شيء بكرة احنا نحكيه في اللوف وسلاح، نوجه له مناسبة بالتحية سلاح الدندور سلاح دين دردوري اللي هو الخبير المعتمد للقيام بالمرافقة لأصحاب المؤسسات معنا من 2010. التماس ان شاء الله يرجع، ان شاء الله يرجع يباشر معنا الحصص اللي كان يطلع فيها، لانه الحقيقه على مدى 10 سنوات يخدم خدمه كبيره برشا، وعاوننا برشا حتى على مستوى جوده لي بلون دافير الدراسات المشاريع اللي نقدموها احنا البنوك، واللي تحظى من بعد كي نقول لك نعطيك شيفر مدام رفقه اللي من خلاله هو تفهم كل شيء. وصلنا من عام نعملوا في 87% نسب قبول الملفات لدى مختلف مصادر تمويل، كي يقولوا مصادر تمويل العموميه والخاصه، باش تفهم بالحق جودة الخدمة اللي قاعد يخدم فيها السلاح، اللي بالمناسبة نوجه له تحية وهو قاعد يسمع فينا، هذاك علاش خاطر بعثنا
0: تحية كبيرة لسي صلاح الدين.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. دونك نرجعوا احنا لصلب موضوعنا، حكينا بك فكرة المشروع. إذا كانت فكرة المشروع هي نقطة الانطلاق، فإن المرافقة وإعداد مخططات الأعمال لبزنس بلان أون جنرال هي بالأساس تبنى عليه فرص نجاح المؤسسة واستدامتها. نجاح المشاريع إذن لا يعتمد فقط على جودة الفكرة ولا طبيعة الفكرة، وإنما على حسن التخطيط والتحليل واتخاذ القرارات المبنية على معطيات دقيقة، وهذا هو أصل المرافقة اللي احنا نحكي عليها. والمنطلق هذا يبرز أهمية المرافقة في بعث أو توسيعة المؤسسات. كما نعرفوا احنا هيك لوحات أو هيك مسادة نخدموا على كرياسيون دي بروجي، إحداث المؤسسات لأول مرة، أو توسعة المؤسسة وتوسعة المؤسسات نخدموا كيف زدنا على الاكستنسيون. وفي الكرياسيون والاكستنسيون كل ما توجه المصدر تمويل اوتوماتيكمون باش يطلب عليك دراسة نتاع المشروع نتاعك. اذا تعد المرافقة عملية متوسطة تهدف الى توجيه صاحب المشروع علاش لمساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة في مختلف مراحل المشروع. وتعتبر هذه جملة من الاهداف اللي منها تحويل الفكرة الى مشروع قابل للتنفيذ، تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر اللي هنا نحكيه على الاناليز سوتس او ما يعرف ب FFM عند بعض الباحثين الشبان، اختيار الشكل القانوني والهيكل التنظيمي المناسب مهم برشا، وهذه جانب نعطيه مهمه كبيره اللي هو اختيار الفورم الجريدي نتاع المؤسسه نتاعنا. نعرف احنا فما برشا انظمه جبائيه، فما برشا اشكال قانونيه نتاع مؤسسات، ديما نحاولوا احنا نوجه صاحب المؤسسه نحو الشكل القانوني اللي يتماشى اكثر مع طبيعه المؤسسه اللي هو باش يحدثها. كيف اعداد خطه عمل واقعيه تتماشى مع امكانيات المؤسسه والحجم نتاع المؤسسه هذه، تسهيل النفاذ الى التمويل من خلال اعداد ملفات متكامله ومقنعه، وهذه اهم حاجه اللي هي لي شيمان دي فينانسمون دانفستيسمون اي فينانسمون اللي هي بار لا سويت باش نشوف بهم مصادر التمويل بور لي زاتاكي باش ناخذوا احنا التمويل اللي حاجتنا به. وحاجه مهمه برشا اخرى هي تقليص نسبه المخاطر والاخطاء التي قد تؤدي الى فشل المشروع. لهنا في الاخر بكل في اخر دراسه المشروع فما ديراسيو دو رونتابيليتي، فما حاجات نخدمهم باش تعطينا فكرة عامة على مختلف المخاطر اللي احنا يمكن نواجهها غدوة المؤسسة، وتعطيك اون بورسونتاج قداش نسبة المخاطر هذه، ونحن نعملوا احنا نعملوا ديزاكسيون كوركتيف باش نحاولوا نقصوا بالمخاطر هذه بار لا سويت باش نطلعوا في نسب النجاح نتاع المؤسسة نتاعنا. وهذو مو ديراسيو دونك يعرفوهم الخبراء اللي قاعدين يسمعوا فينا، وهما شنو بالضبط يخدموا في اخر دراسة نتاع المشروع. وعلى فكرة مصادر تمويل يركزوا عليهم برشا خاطر هما ديراسيو ريال واكزاكت. وكيف آخر نقطة اللي هي دعم المؤسسة خلال مرحلة الانطلاق أو التوسع ومواكبة تطويرها. هذه مجموعة متاع أهداف اللي وصلونا ويقولونا على أهمية المرافقة القبلية للمؤسسة. خطر نعرفوا احنا فما الاكومبانيمون اون بري كرياسيون ما قبل أحداث المؤسسة، وفما نوعية متاع اكومبانيمون آخر اللي هي بري كرياسيون هي بعد أحداث المؤسسة. وفي كلا المرحلتين مختلف مصادر تمويل بتوجه لهم يطلب عليك دراسة المشروع، دراسة المشروع هذه. إذا كما قلنا دونك لا تقتصر أهمية المرافقة وعدد الدراسات على بعض المشاريع الجديدة بل تمتد أيضا إلى مراحل توسعة المؤسسات من خلال. ولهناش نحكيه على الأهداف كما عنا أهداف ما قبل أهداف المؤسسة عنا أهداف ما بعد المؤسسة. في الفاز متاع الكرياسون نعم لكمبانيمون إلى كمبانيمون بي أبروفوندي كيف الكرياسون في الإكستنسون الحقيقة على خطر علاش لأنه مؤسسة قائمة الذات موجودة اليوم نخدموا على الإطارية المتاحة ونخدموا على حاجة موجودة حاجة باش نطورها مش كما حاجة اللي مش موجودة بور الكريه معناتها لأول مرة. دونك برمي الأهداف هي تقييم الوضع المالي الوضع الحالي للمؤسسة هذيك أهم حاجة ديغنوستيك جينيرال للمؤسسة متاعنا شنو هي السيتياسيون فينونسيير متاعها وضعها الإداري وضعها القانوني ووضعها المالي بار لا سويت نرجع كما قلت بك ليزاكسيون كوركتيف لا احنا باش ندخلوا إذا كان فما مخاطر تهدد ديمومة النشاط المؤسسي اللي احنا بار لا سويت باش نمشيو نحاولوا ندخلوا ندخلوا في اطار لاكومبانيمون اللي نقوموا به في ليسيونس داكومبانيمون دو كوتشينغ بيرسوناليزي او بيان خبراء عن طريق الهياكل اللي احنا نتعاملوا معاهم معاملين دي كونفونسيون معاهم كي نجم نقول لك حتى مع مثال نذكر البعض منهم كيما القباضه كيما السنساس دونك عاملين دي كونفونسيون معاهم ممثلين من الهياكل ذوما هم يحاولوا يدخلوا باش إذا كان فما مشاكل نحاولوا ندخلوهم باش نضمنوا احنا الديمومة متاع المؤسسات هذه. برمي الأهداف نحاول نرجع كما قلنا دراسة فرص التوسع في أسواق أو منتجات جديدة نحاول ما نقضوش احنا في الوضعية اللي احنا فيها كهو كي نطور مؤسسة متاعنا يزم فما حاجة أخرى يزم تتطور الأسواق المنتجات متاعنا يزم تتطور ولهنا نحكيه على الديفرنساسيون نعمل حاجات باش نكون أنا مخالف على الموجودين في السوق باش نربح أكل بار دي مارشي متاعي ونطور المؤسسة متاعي. تقدير احتياجات الاستثمار والتمويل حاجة مهمة برشا. برلسويد هنا نتيحوا في بيج شنو نطلبوا أكثر من اللي احنا حشتنا به وإلا العكس صحيح نطلبوا أقل من احنا حشتنا به وهذه حاجة الحقيقة نبهوا منها برشا ونحاولوا نعطيه فيها بعض النصائح دي ما شو نقوله اللي يطلب التمويل يزم يحدد الاحتياجات نتاعو بالضبط. برلا سويت يجي جيم بروموتير يقول راني ما نحبش ناخذ برشا فلوس ما نحبش نعمل ضغط على روحي انا حاشي كامل بالماكينه كهو وهذه ويزين تكفيني ومن بعد وقت يدخل هو في دوره الانتاج يلقى روحه الشيء اللي عمله غلط خذي اقل من اللي يستحقه. دونك شو يصير لهنا باش يصير عنده ممكن تاع فوندور المو اللي هو خذيت ماكينه مثال وما خذيتش معها التمويل نتاع الماتير بريمير نتاعي دونك باش نخدم وقت اللي انت حاولت معناتها حاول تخمم كامل جهه برك ليش ني اللي هي نحو اقل باش نخلص اقل ونخدم مرتاح لا خذ اللي حاجتك واخدم باش تعمل مارج بينيفيسير محترمه باش نجم ترجع المبلغ اللي خذيته. دونك ديما نقول راو الدراسه الماليه مهمه برشا كيف زاد اعداد سيناريوهات النمو واداره مخطط المخاطر اللي حكينا بها عليها بكري علاش لضمان استدامه المؤسسه وتحسين قدراتها التنافسيه وهذه أهم حاجة كما قلنا pour garantir la pérennisation et la performance de la نجاعة وديمومة المؤسسة في السوق وهذا جانب مهم برشا اللي هو يتلخص في أهمية المرافقة القبلية والبعدية للمؤسسة اللي هو جانب الحقيقة قاعدين نخدموا عليه برشا ويلزمنا نخدموا عليه برشا كما ذكرت سيادتك بكري في مقارنة بسيطة ما بين منظومة التشغيل اللي هو يبحث على مواطن شغل وما بين المبادرة الفردية أو الجماعية في علاقة بالشركات الأهلية اللي هو نموذج جديد دونك قاعدين نخدم عليه ليسونسيال اللي هنا راهو كي نحكيوا على لا كرياسيون دو لا ريشيس خلق الثوره باش خلق الثوره راهي بتجيب الانفستمون بريفي واليوم راهو لي زوبورتونيتي كل موجودين في تونس سوف كو اليوم نعاودوا نرتبوا امورنا شنو هي اولوياتنا فما برشا دي جون بروموتير اليوم الحقيقه خاطر احنا معناتها كي جون دي بروموتير راهو فما ان ديغنوستيك نعملوه لمواصفات البعث فما دي كيسيون بياج نسأله هون باش نشوفوا هو لي ديغري دونغاجمون نتاعو اسك بالحق جا للونتربرونيا وهو مقتنع بها باش يعمل مشروع وخيار خذاه هو اختاره والا قعد بطال ما لقاش اي دخل نشوف حظي في الاخر هذه اخطر حاجه دونك
0: هما دي كيسيون ايد زاد
1: والا شادين ايد كما قلت اون اتوندون فماشي مناظره فماشي حاجه نجرم بها فما دي كيسيون كما قلت لك بياج نحاولوا احنا نسأله هم باش نحاول نفهموا منه الشخصيه نتاعو لا موتيفاسيون هذيك معناتها مهمه برشا بور بار لا سويت نخدموا له على البروفيل زاد ونطوروا من المواصفات نتاعو باش نخرجوا ان بروموتير اللي غدوه قادر باش ينجح المؤسسه نتاعو مالغري حتى اونكو الله يقدر تصير مخاطر الحاجه يعرف كيفاش يتجاوزها راهو لاكومبانيمون راهي مهم برشا ونصيحه من خلال مصدح اذاعه المنسير للشباب خاصه الراغب في التوجه نحو العمل المستقل نقول لهم اتوجهوا لمختلف هيك حتى وهيك المساندة رام شرقوق في لكمبانيمون اللي هي مرحلة مهمة برشا في المؤسسة متاعك وباش تنجح.
0: هذا هو. نعود نقول اللي راهو هذوما مخططات الأعمال وغيرها من الدراسات والمرافقة القبلية والبعدية تكون مجاناً.
1: أكيد.
0: معناها الإنسان مش مضطر باش يتسلف ولا باش يدفع فلوس، خاصة اللي عندنا هيك العمومية مفتوحة أبوابها للباحثين الشبان باش يمشيوا ويتمتعوا بالخدمة متاع المرافقة القبلية والبعدية مجانا. نعاود نذكر إذا كان انتم مطلوب منكم باش تعملوا هالمخطط الأعمال، راهو بمجرد أنكم تطرقوا باب مركز أعمال الموجود في المدينة متاعكم، خاطر هو نورمالمون يكون في مقر الولاية أعتقد،
1: مقر الولاية بالضبط،
0: تمشيوا للمركز الأعمال في ولايتكم، تدقوا بابه، تطلبوا منهم الخدمة، تحصلوا عليها مجانا.
1: في مقارنة بسيطة مدام رفقة، وصلت لكلامك والتفاعل مع كلامك، في مقارنة بسيطة ما بين شنو صاير في الإيكوسيستم في تونس وفي الإيكوسيستم في بلدان أخرى. لأني يعني عشت تجربة في 2018 بين 2012 و2014، شاركت في برنامج دولي بين تونس وألمانيا وفرنسا. الحقيقة احنا تقريبا الخدمات نتاعنا الموجهة في المبادرة الفردية في تونس شبه مجانية، وهذه حاجة ما تقاش برشا. احنا كمشينا في فرنسا ومشينا ألمانيا تفاجئنا اللي هما لابليبار متاع السيرفيس متاعهم رامبيون. دونك هذه حاجة بالحق مهمة، اليوم لازم الناس تفيق معناتها بالليزاتو هذوما اللي موجودين في تونس، نحاولوا احنا نستغلوهم، لانه كيما قلت لك يعني تقريبا شبه مجانية. كنا نحكيوا على كومبانيمون 100% ساعة مجانية خدمات، سوف كلكم في البريفي ما نحكيوش عليه مثل الرحمة، ما نحكيوا احنا الخدمات اللي تقدمهم هيك الإحاطة والمساندة العمومية راه 100% جراتويتمون. بالعكس بار لا سويت فما يتمتع بدي بريم، اذا اليوم على فضاءات مبادرة يتمتع بالخدمات نتاعهم مثال، راه ياخذوا بورس دا كومبانيمون. بورس دا كومبانيمون باش يحاول معناتها يجري بها نوعا ما النفقات اللي هو يستحقها.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك سي مدير. مدام ايناس، بعض الإحصائيات والأرقام بخصوص المرافقة والدور الكبير اللي قاعدين نلعبوا فيه مع الباحثين الشبان.
2: فيما يخص الإحصائيات اللي احنا غروسو مودو هو المركز الأعمال كي يقدم مرافقة، ماهيش مرافقة كان في مخطط الأعمال، فما مرافقة زادة في استكمال الإجراءات الإدارية. الإحصائيات كونسيرنون المرافقة في مخطط الأعمال في 2025 قمنا ب 54 حصة مرافقة، اللي هو أمنا في اللي هو تمتع به 41 منتفع، وعملنا 39 مخطط أعمال. في السداسية الأولى في سنة 2026 أمنا 18 حصة مرافقة، انتفعوا بها 10 باعثين و10 مخططات أعمال. وعنا برنامج آخر اللي هو المرافقة بتاع برنامج نسيج، هذاك تمتعوا بها في إطار برنامج آخر. وعنا المرافقة لاستكمال الإجراءات الإدارية لتكوين الشركة، توسكي ديكلاراسيون دافستيسمون، معناها باش نعمروا الديكلاراسيون
1: تصريح
2: الاستثمار، ولا ليماتريكولاسيون في الرانو. فما ناس برشا ولات ليماتريكولاسيون التسجيل في سجل الوطني المؤسسات، ولا كل شيء اونلاين. فما ناس ما تعرف، معناها مش ما تعرفش تقول لك خل نحب نبدا شكون معايا، مش ما نمشيش نغلط ولا نحطش النشاط بالغلط، ماذا بيا شكون يرافقني باش نكمل نكون الاجراءات. خاطر كما تعرف اذا كنت عمل انت فورميلير بالغلط نجم هذاك في التصحيح، مش تخسر الوقت مش تخسر فلوس،
0: وساعات ما تصححش فما حاجات
2: ما تصححش. فهمت؟ اني نوجه النداء من خلال اذاعه منستي، اي واحد يحب يبعث مشروع حتى وكان السورس نتاع الفينانسمون معناها هيكل تمويل، ما طلبش عليك مخطط اعمال، ما طلبش عليك باش تمشي ستركتور دابوي، امشي لهم. مش تبدا كل شيء على قاعده صحيحه، مش تبدا انت حتى خاطر فما حاجات، فما البروموتور يبدا جاهب المعلومه، يبدا يقول لك انا نحب ناخذ تمويل على البرنامج الفلاني، ونجم فما برنامج اخر نجم ينفع اكثر
0: وباقل امتيازات،
2: فهمت؟ واقل نسبه فوائد. فما فساعات البروموتور احنا يجينا يقول لنا عندي فكره تاع مشروع اما ما زلت خايف، فما طول مبادرة ذاتي نجم انت اذا كان ما زلت في البدايه نتاعك وتنجم تخدم وحدك، بوركوا با اذا كان انت ما زلت تحب تستجي السوق، تحب تعرف روحك تمشي فيه البروجي هذا ولا، فهمت؟ احنا زاد نوجهوك باش نقول لك شنو باش تعمل بالضبط، شنو في اما النشاط اللي انت تنجم تمارسه في درج تحت المبادره الذاتي ولا لا، فهمت؟ كيف في اي معناها في اي حاجه حاجتك بها انت في لونتربرونيا بصفه عامه، راهي الدوله حطت هيك المسانده باش يعاونوكم ويوجدوكم. لانا باش ناخذ عليكم فلوس ولانا باش نغلطوكم انا باش المسار انا باش نوجهكم للمسار الصحيح. فهمت؟ حاول ديما حتى اذا كان فما ناس تقول لك اني والله مشيت للبنك ما جيتكمش خاطر ما طلبتش عليهم خط الاعمال. حتى كان البنك ما طلبتش عليكم خط الاعمال اوموا اجي احكي على فكرتك ونشوفوا معناها صحيح مش تعمل معك انتروتيان البنك تقول اني فما ناس يقول لك اني مشيت للبنك وصبيت دوسي وما طلبتش عليهم خط الاعمال ورفضوه الدوسي. ينجم انت في الانتروتيان سالوك دي كيستيون دو بييج وانت ما عرفتش تسال تجاوب عليهم أو كاليش المطل بتاعك ترفض راه البنك راهي أباغ اللي هي تاخد بلان دافير ودي راسة وتقدم دوسي كامل فما انتروتيان يتحط معناه. إذا كان احنا انت تكونتاكتي الهيك المساندة ومن المرة الأولى نعرفوك اللي انت ناقصك شوية في البروفيل بتاعك عندك في التكنيك مو تعرف أما ما تعرفش تعرف تخدم الحاجة ذيك أما ما تعرفش توصل المعلومة احنا مش نوفروا لك تكوين في المجال هذاك مش تكون انت ملم بالمشروع نتاعك. لأن ما حاشتناش مشروع اليوم يتعمل وبعد عام نقاو مش سكر. حاشتنا بالديمومة وحاشتنا بالمشروع اللي هو باش يجينا بعد عام ولا عامين يقول لك اني باش نوسع البروجي نتاعي. يعني لقيت مخشي جديد. ديجا احنا في الدراسة نتاع المشاريع نتاع التوسعة نحطوا علاش تعملها توسعة مش نعملها نعمل توسعة خاطر والله الكونكورون عنده ماكينة كي جديدة نحب نهبط فيها. لا لازمك تحط لقيت مشروع جديد لقيت مخشي جديد لقيت أي حاجة جديدة هذا الكل لازمنا احنا نحطوه مش نقولوا احنا مش نخليه هيك التمويل مش معنا زادة في التوسعة. زاد التكوين اللي في المجال تصرف المؤسسات راهو البروموتور برشا برشا دي بروموتور كي نكلموهم في التكوين سواء قال كان في القبضة والسياسات يقول لك هاك الكونتابلي تو يعمل كل شيء. لا حتى كان الكونتابلي مش يعمل كل شيء انت ماذا بيك عندك لي زابي سي انت ماذا بيك عندك لي زابي سي تعرف شنو ليك باتجاه القبضة شنو عليك شنو التزاماتك في السي ان اس اس في القباضة في التفقد ديال الشغل. فهمت؟ مش ما تحطش روحك في تقى روحك اللي انت تنجم تكون وقعت في غلطة اللي باش تكلفك برشا فلوس.
0: بالضبط هذيك هي الاشكاليه هي
2: خاطر فما تو دي بروموتور جينيرالمون فما عباد من دون ما تاخذ الموافقه المبدئيه مع البنك تمشي تعمل الكونطرا دو لوكاسيون عقد الكراء نتاع المحل اللي باش تتزاول فيه النشاط وبعدك تبطى شوية مثلا نقولوا احنا الماكينة تبطى شوية باش تجي ولا حاجة. فهمت؟ ولا عمل

0: كانت عندكم مرافقة لها في مركز الأعمال، تضبطت المخطط الأعمال، تصب في البنك التونسي للتضامن، جهة مراسلة من البنك التونسي للتضامن على الموافقة المبدئية، ولكن تطلب منها استكمال الوثائق اللي من بينها البتين ده. كي نجي نشوفوا البتين ده مثلا، البتين ده يلزم تكون تثبت ذاك كيف في علاقة بالكونترا هذاك متاع عقد الكراء، ومع عقد الكراء فما كراس الشروط، وكراس الشروط اللي باش تاخذوا من مؤسسة معناتها من إدارة معينة تطلب عليها شهادة الوقاية اللي تاخذها من الحماية المدنية، واللي هي انتروتر الفلوس اللي طلبتهم البنك التونسي للتضامن، فلوس مال، فلوس باش تعمل لاميناجمون نتاع المحل اللي لاميناجمون هذاك مازال ما تعملش، واللي هو ما تتحول لها الحمايه المدنيه
1: الا ما تكون
2: استكمال الاجراءات،
0: استكمال الاجراءات، في حين انه البنك التونسي للتضامن عطيها تقريبا شهر، واللي هذا الكل يكون خارج على نطاق الباعث الشاب. بالحق تتعدد الادارات، تتعدد المشاكل اللي باعث الشاب. يا اخي تطلب مني باش تكون عندي شهاده صلاحيه، مش صلاحيه المحل، شهاده الوقايه اللي هي الحمايه المدنيه، الحمايه المدنيه تقول لك انا ما نطلع الا ما تكون انت كملت لاميناجمون، وانا نستنى الفلوس نتاع لاميناجمون، والفلوس نتاع لاميناجمون وما تتصب الا ما يتصب الاوراق كلها بما فيها الباتين وبما فيها كرة الشروط. ما هذا
1: شو مدام؟
0: شو هو هذا؟
1: شو نعرفوهم المشاريع من الصبغه هذه نتاع روضه لما تاع مدرسة خاصة، الكلهم عندهم نفس المشكل. شكون تجي قبل؟
0: العظمة ولا الدجاج؟ بالحق
1: فهمت
0: الكونترا بلوكاسيون عقد الكرا ولا الباتين ده ولا هذه شهادة الوقاية
1: حماية المدنية،
0: مش حاجة مش معقولة.
2: المشاريع التربوية بصفة عامة،
1: بصفة عامة
2: روضات والمدارس،
1: ونقولوا لهم راهو البروموتور، ونقولوا لها قلت لها راهو مرة، قلت لها راهو حتى كان البنك باش تعطيك انت لازمك من لو تركح تركح
0: واش تركح، انا طلبت منك فلوس باش نعمل لاميناجمون، لو كانت عندي
1: باش تتصرف وتشوف مع الفورنيسور.
2: المشكل اليوم على الباعثين الشباب ما عندهمش الامكانيات الماديه، كل شيء نعمل لاميناجمون بار لا سويت باش تجيني
1: تشوف مع الفورنيسور
2: اللي دار باش توافق لي على كره الشروط، اللي هي بار لا سويت باش نقدم ديموند للبيتيس على كل لوكان الا هي وقت عليه الاداره. هذا المشكل فاش
1: هذيك هي شنو المشكل في المشاريع التربويه الكل، هذيك هي المشكل. ونقولوا لهم احنا من لو راهو فما مشكل، راهو مانيش عارفين شكون باش راه لاميناجمون باش تعطيهولك البنك، اما تعطيهولك بعد ما تكمل الوثائق نتاعك، والوثائق فيهم كراس الشروط اللي تطلب الحمايه المدنيه، اللي ما غير الكراس الشروط هذيك ما تنجم تحل بتيده، اما في بالي تنجم تحل بتيده بروفيزوار
0: زعما بتيده بروفيزوار.
2: شوف الاجتهاد مع نوعيه الاشكاليات اللي لاقيهم هذوما. انا ديما نقول راهو يلزمنا نمشوا في اجراءات مصاحبه ادارات، راهو شوف القانون راهو مش قران منزل، راهو النجم يدخل في باب الاجتهاد. المسؤول اليوم نجتهد شويه مع
0: البنك، شكون اللي باش يجتهد؟ البنك التونسي للتضامن باش يجتهد القباضه الماليه باش يجتهد
2: مش الحمايه
0: المدنيه. اكزامبل هو اكزامبل معناتها مش كيفاش الاجتهاد، معناها انا تو طول عمري نسمع بالتسهيل بالنسبه للباعث الشاب. يا خويا ما ردش تسهيلا معاكم انتوما، فما تسهيل وفما دراسات وفما مرافقه وفما ماكي جد جد، فماش تسهيل، فما برشا اوراق وفما صعوبات يتعرض لها البعث الشاب، ومعها الصعوبات هذه حلشي نشدوا في المنداف متاع القباضة. اليوم السيستام الجبائي التونسي مع الباعثين الشبان في المؤسسات الصغرى المتوسطة بالنسبة لي هو مهما كانت الإجراءات والتسهيلات راهو صعيب برشا باش ينفذ منه البعث الشاب.
2: هو نجم لهنا مثال هو نحكيك في باب الاجتهاد، مثال نجم تجي لدار المعنية هي بكرة الشروط قطع نظر توا احنا الكاذي متاع مرة ولا غيرها، تجي ناخذوا احنا مبادئ الاساسيه نتاع اللوكال اللي يلزمهم يكونوا متوفرين، يكونوا متوفرين، معناتها نمشيو احنا نعمل معاينه اوليه ونعطيوها عباره كانها موافقه مشروطه. بون اللوكال نتاعك تو مبدئيا راهو يستجيب لبعض الشروط، اما راهو يلزمك تعمل هذه باش تعمل هذه وتعمل هذه، هذا حصلت على اللوكال اللي هو مبدئيا نجم يجي يكون في ريد شوسي، يكون في خمسه بيوت، يكون في مثال دي سالدو مثال، هذوما خاطر ابرز حاجات ينجموا يركزوا عليهم، ونعطيه موافقه مشروطه، يكمل هو الاجراءات نتاعو، يولي مطلوب باش بعد ما ياخذ في نص مو بعد يختم لاميناجمون نتاعو، هو مطالب باش يكمل الملاحظات اللي هما سجلهم له بار لاسوي. لهنا الحقيقه باش نلقاو بعض الحلول نوعيه المشاكل هذوما، سينو راه باش نلقاو صد كبير اللي دارها كي باش تشد صحيح في كره الشروط، والبي تي اس الا غالبا تكمل الاجراءات نتاعها زادا تعطيك الشكليس الا ما تكمل زاد تحل الباتين ده وكذا كذا، والحمايه المدنيه تقول لك انا ما نعطيك زاد
1: تعطيك الرخصه الا ما تكون
2: اللوكال يبدا حاضر، الا ما تكون اللوكال يبدا حاضر وتبدا مطابق للشروط.
0: يعني مسكين الباعث حتى القرض نتاعو اللي تحصل على الموافقه المبدئيه نتاعو ويرجع ما عادش عنده امكانيه باش يلحق عليهم.
2: ولهنا مادام الحقيقه دور المشرع، دور المشرع

0: اللي هو يزم يجيب اجراءات مصاحبه. هذا هو.
1: باهي يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. عندك شيء اضافه اخرى مدام ايناس؟
2: لا مساء عليك. ذاك هو الموجود وان شاء الله مرحبا بكم في اي حاجه. مركز العمل موجود ديما على ذمتكم واي تساؤل وبربي ما تبخلوش اللي انت تمو ما تجيو بحثين.
1: لا اكيد جدا معناتها حسن القبول اللي عندكم بارك الله فيكم يشجع الشباب على انه يتصل مباشره بمركز اعمال المنستير وغيرها من مراكز الاعمال. بارك الله فيك مدام إينيس كريسة مكلفه بمرافقه ومتابعه مؤسسات مركز اعمال المنستير. بارك الله فيك سيمونة حفظ الله مدير مركز اعمال المنستير. ان شاء الله غسره وتتعدى وان شاء الله يعود الاعتبار. هو ديما موجود اعتباركم اما عند السلطة المختصة. راهو اذا كان نفقدوا مركز اعمال من مراكز الاعمال متاعنا وهالمؤسسة هذه متاع المرافقة القبلية والبعدية بالنسبة لبعض المشاريع راهو باش نحلوا على رواحنا واجهة كبيرة امام المطالبة بالوظيفة العمومية وحلوها وقتها. معناها اليوم ما يزمناش نستخفوا باللي قاعد صاير. بارك الله فيكم على روحكم الوطنية العالية على احترامكم لمؤسستكم على ولائكم للراية الوطنية. ولكن راهو المسؤولين في الإدارات المركزية وفي الوزارات العلاقة يلزمهم يحسوا اللي فما ناس تخدم وعندهم التزامات وعندهم قروض وعندهم ولاد يلزمهم تداوس من اللي عليهم وعندهم هما الإنسان راهو حتى كي يستبرد حتى من كليماتيزور باش يداوي يلقى روحهم من غير تغطية لا اجتماعية ولا صحية ولا شهرية. انتوما كمسؤولين في بلايسكم تخدموا من غير شهرية؟ لا أظن. ناس تقدم في أكثر من مجهودها في مرافقة للشباب تبعث في الشباب في الطاقة الإيجابية وفي طاقة من الأمل. فما تخليوش عليهم انتوما ما تسكروش عليهم بيبان الأمل. باش الإنسان يعطي يلزم ياخذ حقه لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. ما تقتلوش الأمل في إطارات وأعوان مراكز الأعمال على خاطر إذا كان الله لا قدر قتلتوا فيهم هما الأمل باش تقتلوا الأمل في الشباب في بعض المشاريع باش تسكروا بيبان باش تحلوا واجهات كبيرة ما كومش قدها. تحياتي لكم بارك الله فيكم. عندك ما تقول؟
0: أكيد هو رأي مراكز الأعمال نقول رأي تخدموا في إطار منظومة استثمار في الجهات. إذا كان حلقة من الحلقات إذا كان حلقة نحل من الحلقة دي دون كل شيء باش يتفرد نعرفه احنا لرول بريمورديال نتاع ليسون دافير لأنه هو الباب اللي باش يدقوا أي بعث مشروع اللي هو من بعد باش يدسباتشي اللي هو من بعد باش يوجهه لمختلف الإدارات الجهويه القطاعيه حسب القطاع اللي باش يستمر فيه. دونك احنا راهو الباب الاول اللي باش يدق.
1: يعطيكم الصحه وشكرا جزيلا على روحكم الوطنيه العاليه. تحياتي لكم. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام. نعود بعد قليل.
3: جمال بمبلا قصيبه المديوني على الموجه 95.7
4: 95.7.

0: المنستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا دائما في مواصلة متابعة هذا العدد من منوعة منكم وإليكم. نجيو توا مستمعينا الكرام للفقرة اللي نعرفوا من خلالها باختصاصات موجودة في أحد مراكز التكوين المهني بتونسنا العزيزة الغالية. اليوم باش نعرفوكم بالاختصاصات الموجودة في مركز التكوين في الحرف التقليدية بسيدي عياد مع سي عبد الفتاح أبو عبد الله. نقولوا أهلا وسهلا بك سي عبد الفتاح اللي هو مدير هذا المركز، مركز التكوين في الحرف التقليدية بسيدي عياد. سي عبد الفتاح أهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا برشا.
1: السلام مدام، شكرا على الاستضافة هذه.
0: يعيشك وشكرا على قبولكم الدعوة. الحقيقة المركز هذايا أول مرة نستضيفه في إذاعة المنستير، فماذا بينا نعرفه شنية مختلف الاختصاصات الموجودة فيه. وقبل هذايا وقتاش تبعث مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بسيدي عياد؟ قلنا المركز هذايا في شي مبيت في شي إعاشة، قديش تقريبا يقبل كطاقة استيعاب؟ تفضل سي عبد الفتاح.
1: يعطيك الصحة، يكون لنا شرف أن نحضر معاكم في على إذاعة المنستير. نوجه لك التحية ليك ولجميع مستمعي الإذاعة. مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية سيدي عياد هو معناه وقع انبعاثه في دورة سبتمبر 2014. المركز هذايا الاختصاصات المؤمنة فيه هي معناه اختصاصات فنية وتقليدية. عندنا ثلاثة مستويات متاع شهاد معناها في المركز هذا، فما شهاد الكفاءة المهنية وفما شهاد مهارة وفما شهاد تكوين مهني. شهاد الكفاءة المهنية عندنا زوج اختصاصات اللي هو المسوق وعاون في الرسم على محام مختلفة. المستوى هذا يخول الطالب التكوين اللي المستوى الدراسي متاعه تافع أساسي منهات فما فوق. معناها نجم نلقاو تافع أساسي أولى ثانوي، فما حتى معناها واخدين بكالوريا دي باشولي، فما حتى متخرجين يجيوا للمركز هذا باش أول حاجة المركز هذا يدعم المحافظة على الموروث الثقافي التونسي. عندنا اختصاصات كيما الجبة، كيما معناها الجبة وشوية من طريزة التونسية، كما المصوغ وصنع حولي تقليدي وش فيه من الخمسة متاعنا والريحانة وبرشة برشة برشة معناها برودوي معناها نخدموه منتوجات نخدموه معناها في المركز. عنا شهادة مهارة واللي فيها معناها الاختصاصات هي مساعد حرف في اللباس التقليدي الرجال، نلقوا فيها الجبة والفرملة والسروال العربي وبرشة معناها ملابس تقليدية. عندنا مساعد في النحت والتزويق التقليدي على الخشب اللي هي في السوق نقولوا لها التخشيش. وعندنا صانع الوزن التقليدية من الجلد اللي هي السكاجة التقليدية، نخدموا معناها لي غارنتور دو بيرو، نخدموا لي بورت دوكيمون بورت ديبلوم، لي كوفري نتاع الحلو، لي كوفري نتاع لي بيجوتري، معناها بلوزيير ارتيكل نخدموهم برشا منتوجات فهمتني بالجلد. عندنا صانع حولي تقليدي اللي فيه معناها الحولي التقليدي التونسي، الريحانة والخمسة والفيليجران معناها اللي نعتمدوا عليه في الاختصاص هذا. وعندنا بالنسبة للمستوى شهادة تكوين مهني مذوق على البلور، يعمل التزويق على البلور. بالنسبة للشهادة مهارة مستوى الدراسي يكون سادسة ابتدائي منهات فما فوق، هذا بالنسبة للشهادة مهارة وشهادة تكوين مهني. المركز متاعنا يأمن معناها الاختصاصات هذه بفترات مختلفة، كل اختصاص وشنية معناها الفترة متاعه المدة التكوين معناها، فما اختصاصات سنة فما سنة ونصف وفما زوج سنوات فهمتني عميل معناها تكوين. في ختام السنة التكوينية الشهر الأخراني متاع كل سنة تكوينية فما تربص في المؤسسه ولا مع الحرفيين فهمتني. هذا اللي موجود معناها بالنسبه للاختصاصات هذه. طاقه الاستيعاب المركز هي 80 متكون بالنسبه لدوره سبتمبر و35 متكون بالنسبه لدوره فيفري.
0: ايوه
1: انت حكيت لي على الإعاشة والمبيت، احنا المركز هذايا صغير هو معناها جست فيه التكوين. أما فما تنسيق مع مبيتات معناها وحدات مبيتات قريبة للمركز ومعناها اللي يجيوا من ولايات معناها قريبة لتونس ولا بعيدة ما فما حتى فرق، نوفر لهم احنا المبيت من التنسيق مع المبيتات الموجودة وحدات المبيتات الموجودة القريبة للمركز.
0: فما إقبال على مختلف هذه الاختصاصات؟
1: إقبال موجود في اختصاصات وفما شوية عزوف في اختصاصات أخرى.
0: العزوف تقريبا وين نسجلوه؟
1: نسجلوه في المسوق خاصة.
0: جوستمون، ولا توقعتها خاطر احنا توا ديجا حكينا برشا مرات على المركز النهوض بالعمل المستقل بالمكنين اللي فيه قطاع المسوق الاختصاص هذايا، واللي بالحق معناها رغم المطالبة في السنوات الفارتة بإعادة الإحياء الاختصاص إلا أنه يشهد عزوف. فغريبة معناها بردوبه معناتها غريبة علاش يشهد عزوف، أو احنا ديما محتاجين الناس مختصة في قطاع المسوق ومش بشرط يكون ذهب.
1: لا مش بشرط يذهب، هو الذهب شكون خلط عليه. معناها احنا الباز نتاع الاختصاص المسوق هو التقنيات اللي نخدموا بها، معناها ما يهمش المادة اللي نخدموا بها ذهب ولا نحاس ولا فضة، ما تهمش،
0: المهم التقنيات.
1: التكنيك هذيك هي أهم حاجة معناها. لازم المتكون معناها يعرف ليتاش وقتاش يستعمل معناها اللوتي هذايا، وقتاش يستعمل هذا، شنو التكنيك اللي استعملها في كل تمرين. هذيك معناها أهم حاجة. المادة تجين بعد حاجة ثانوية معناها بالنسبة للمواد اللي نخدموا بها.
0: بالضبط، ومع العلم أنه تقريبا توا معناتها حتى في العالم موضة كبيرة برشا حكاية صنع المصوغ بطريقة يدوية باستعمال معادن أخرى وأحجار شبه كريمة مختلفة تماما على اللي كنا بالطريقة التقليدية نستعملوه. معناتها ما عادش نستغزر للذهب وللفضة، تستعمل دوتخ ماتيير معناها وأحجار شبه كريمة أخرى ودي كوليكسيون معناتها ما شاء الله محليهم، خاطر كسوا في تونس ولا في الخارج الناس ما عادش قادرة وما عادش الإمكانية باش تشري الذهب وإلا الأحجار الكريمة، فيتوجهوا لحاجات أخرى تبدأ ستيلي على لبسة معينة على مناسبة معينين وتلقى عليها إقبال، خاصة هي مصنوعة باليد. معناها
1: أكيد احنا الأفونتاج في الاختصاص هذية أنه موجود في ولاية تونس، ولاية تونس فيها زوج مراكز معناها فيها الاختصاص تاع المسوخ. بالنسبة للمركز متاعنا ما يكون في الشهادة المهارة، شهادة مهارة وشهادة كفاءة مهنية. اللي يعمل شهادة كفاءة مهنية يخول له معناها القانون باش يعمل مؤهل تقني مهني في مركز القطاعي للتكوين في المسوغ والمجوهرات وتقنيات الساعات اللي قمرت. فهمتني؟ معناها المتكون ينجم يبدا لهنا في مركز التكوين والتدريب الحرف التقليدية سيدي عياد سي ا بي، معناها شهادة كفاءة مهنية، ويكمل معناها التكوين متاعه في مستوى آخر أعلى في المركز القطاعي بجمرت اللي هو مش بعيد ياسر على مركزنا. هذه معناها من الإيجابيات نتاع الاختصاص هذا.
0: أيوة.
1: وإن شاء الله إن شاء الله إحنا الشباب نتاعنا يكون واعي بالتراث والموروث الثقافي والصناعات التقليدية التونسية اللي قاعدة تتطور هي في المعناها في برشا اختصاصات. معناها إذا كان يقوموا حتى بزيارة للمركز لهنا يشوفوا الاختصاصات المختلفة المتوفرة في المركز، شنو المنتوجات اللي نخدموا فيها. معناها حاجات تجذب برشا برشا معناها الانتباه وحاجات ممتازة ياسر معناها. وهذايا جراس للإطار البيداغوجي الموجود في المركز اللي هم معناها 90% معناها ديبوزاريست متخرجين معناها المدارس الفنون الموجودة في كامل التراب الجمهورية وعندهم خبرة معناها في التكوين المهني أكثر من 25 عام معناها خبرة التكوين والحاجات الأوبورتيونيتي اللي عندنا هنا أنه المركز قريب للسوق. احنا في وسط المدينة يتسمى قريب للبركة وقريب للسوق بتاع المدينة في
0: موقع استراتيجي. معناتها نقولوا لهنا
1: موقع استراتيجي. موقع استراتيجي
0: هو حتى بقيه الاختصاصات معناتها غير المسوغ معناتها الاخرين فماشي يقبل عليهم التخشيش مثلا، فماشي يقبل عليهم
1: التخشيش ناقص شوي. معناها عندك التخشيش والمسوغ وصانع حرية تقليدي، هذوما ثلاثه معناها ناقصين شوي. بالنسبه للاختصاصات الاخرى فما عليها اقبال كما اللباس التقليدي صنع العلاج التقليدية من الجلد اللي هي السكاجة التقليدية. عاون في الرسم والتزويق المحام مختلفة كيف كيف معناها موجود معناها الإقبال فيما يسألوا على اختصاص هذايا اللي هو معناها اختصاص فني أكثر منه تقليدي. معناها اللي حس في روحه عنده معناها موهبة بتاع بوزاريس معناها وما كملش مثلا في التعليم العالي ولا يحس معناها عنده الحس الفني نجم يتحرك بالمركز ويكتشف الاختصاص هذا. الإيجابيات الأخرى في المركز أنه المركز التسجيل كما المراكز الكل معناها على موقع وكالة روسية التكوين المهني اللي هو مفتوح معناها من هنا حتى الواحد 30 جويلية www.atsc.in. المركز متاعنا الاختصاصات الموجودة تسمى اختصاصات ذات أولوية. معناها فما إمكانية متاع منحة بالنسبة للطالبي التكوين.
0: أيوة.
1: اللي يتكون لهنا معناها عنده منحة ب 60 دينار ويتكون وياخد شهادة معناها معناها فما برشا إيجابيات معناها في التكوين متاع الطالبي التكوين في المركز.
0: وصنعة تسوى الذهب راهو في الأخر معناتها نوعية الصناعات هذه اللي نقول أن الذكاء الاصطناعي لا يقدر عليها. دونك احنا برشا برشا برشا معناتها قطاعات راهو بالحق بشوي بشوية تحسها معناتها باش تتراجع بالباهي بالباهي، لكن الصناعات التقليدية اليدوية هذه تحب لها برشا فينا وبرشا صنعة وما ينجمش حتى لو كان الذكاء الاصطناعي عاون في حكاية التصميم فإنه ما ينجمش يعاون من بعد في حكاية الخدمة
1: صحيح في التنفيذ. الخدمة والخدمة معناها التطبيقي صعيب ياسر معناها بش يصير التطبيق يصير كان باليد والذكاء الاصطناعي يعطيك حاجة كما نقوله بارفيت معناها ظاهرة حاجة اندوستريال ما هيش معناها
0: مش يدوية عطيك.
1: ما هيش يدوية بالضبط.
0: هو شفتك التعويجة بصنعة يد هذاك اللي يزيد القطعة الشارمة متاعها
1: بيان سور
0: وتكون لك يون بيس يونيك معناتها قطعة وحيدة فريدة من نوعها.
1: احنا كي نخدمه مثلا مش نعطيك مثال نخدمه تمرين في الورشة كل استاجير كل ما تكون ناخذه احنا لديمونسيون معناها اكزاكت مي في الفورم من بعد كل ما تكون عنده القطعه نتاعه الخاصه به الاخر معناها في البرودوي في الفينال معناها كي تركز بالكداب تلقى فما ديفيرونس ما بين القطعه هذه اللي خدمها زيد والقطعه اللي خدمها عمر.
0: وحتى المتكون في حد ذاته اللي عمل القطعه الاولى مستحيل يعودها بنفس الطريقه، لازم باش تلقى كل الاختلافات الجزئيه البسيطه اللي ساعات ما نفهموهاش ولكن نحسوها، لكن في نفس الوقت نحسوا هذاك ستيل فلان وهذاك ستيل فلتان. دونك نعاود نقولوا راهو الاختصاصات مطلوبه جدا، راهو للناس اللي تخرج الخارج معناها يتخاطفوا فيهم القطاع هذوما معناها بطريقه ياسر مزيانه، وراهو إمكانيات التسويق ممكنة حتى عبر أنحاء العالم، فالناس اللي
1: تمشيلها موجودة. احنا مثلا سمحني مدام مثلا المتخرجين من مركز سيدي عياد معناها عندهم فافور باش يشاركوا في المعارض الوطنية والدولية فهمتني. فما فضاء البعثيين معناها يمنحوا الديوان الوطني للصناعات التقليدية مجاني الخريجين الجدد تاع التكوين المهني للمشاركه في المعارض الوطنيه والدوليه. معناها باش يعرضوا الابتكارات نتاعهم ويشوفوا اسواق معناها ويشوفوا اسواق جديده سواء داخليه والا خارجيه. فما زاد اللي تخرجوا فما سيرتو بالنسبه للمراه والنساء بصفه عامه فما تمويل رائدات نسموه اللي هو للنساء معناها اللواتي يرغبن في بعض المشاريع. البرنامج هذا معناها فيه خطوط تمويل ميسرة موجهة مباشرة لقطاع الحرف التقليدية اللي هو اسمه رائدات.
0: نرجعوا لهذه التفاصيل إن شاء الله في حصص أخرى مع مندوبية الخاصة بالمرأة والطفولة وكبار السن. شكرا جزيلا سي عبد الفتاح بو عبد الله مدير مركز التكوين في الحرف التقليدية بسيدي عياد، وإن شاء الله هالاختصاصات تشهد إقبال مكثف على خاطر بالحق هذا مستقبل مزيان برشا في إطار المهن.
1: دعوة من المنبر هذية معناها باش نوجه الدعوة لجميع طالبي التكوين في الحرف التقليدية والفنية يتصلوا بالمركز اللي هو موجود معناها 32 نهج سيدي عياد باب جديد تونس قراب للوكال متاع كليب أفريكان ولا قهوة النادي الإفريقي ومعناها بحث القوس تاع باب جديد يكتشفوا الاختصاصات الموجودة يعملوا زيارة للمركز يشوفوا معناها البرودوي معناها احنا نخدم نعمل تكوين ونعمل حتى تسويق.
0: هذا هو. شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. تحياتي لك سيدي. الى اللقاء موفقين ان شاء الله. هكا نوصلوا لنهايه اللقاء معكم مستمعينا الكرام. اجمل تحياتي لايمن الشربي نجل عطيه اللي خدت عليها المشعل. تحياتي لك هويدا ساسي. تحياتي لك عمر سلامه وشيماء بوبكر. ثريا علاق تجيكم بعد قليل من خلال منوعه تنشيطيه مباشره ان شاء الله تلقوا فيها برشا جديد. تحياتي للجميع. الى اللقاء.

0: الثالثة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تمكنت صباح اليوم وحدات الحماية المدنية بدعم من وحدات من الجيش الطيران من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت بجبل الشحمة بعمادة برحليمة من معتمدية زغوان إثرى تدخلات ميدانية مكثفة ومتواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. وتواصل الفرق المتدخلة حاليا تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة والظروف المناخية الصعبة التي اتسمت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب. أعلنت عدد من المؤسسات الفلاحية العمومية التونسية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مكتب تونس، أعلنت عن مصادقة لجنة القيادة قيادة مشروع سلامة استخدام المياه المستعملة على خطتين للتحسين التدريجي لمحطات الضخ ومتابعة المناطق السقوية في المنطقة النموذجية بولاية سوسة في إطار برنامج يهدف إلى تنظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في قطاع الفلاحة. أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف عجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026 في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردة الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام تنصيل الشغل كافة منظورية الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لليوم في خصوص النقل. حيث الموجز نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويمتاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتطرقوا الموضوع الأمراض ذات المناعة الذاتية. الأمراض هذه هي تستهدف ثلاثة مستويات، فما يكون العضو يكون ضعيف، النفس تكون مضطربة أو قلقة، والمناعة متاع الجسم تكون متهيجة. المناعة تكون متهيجة عندها صلة وثيقة باختلال توازن البكتيريا في الأمعاء. باش نحاولوا نحمي رواحنا من اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء لازمنا كل يوم نتناولوا زيت زيتون، نتناولوا على الأقل مغرفة خل نحطوها في السلطة، ونتناولوا المواد المخمرة اللي هما الرايب، الحليب مخمر كما البن، وإلا ياغورت طبيعي يكون كيف كيف مخمر. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلاء.
3: دقيقة صحة.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا عدد جديد الموجة ورا الموجة من الآن حتى الخمسة مع بعضنا في المباشر طبعا كما العادة مجموعة من الفقرات تعودت بها في برنامجنا تابعوها معنا نعطيكم تحديدا كل فقرة والمحتوى متاحة حل البيبان. اليوم معنا الأستاذ جلال بن سعد باش نحكي على باب الخضرة في حدث ولا حرج باش يلتحق بنا أحمد مخلوف كما العادة يقدم لكم سكيتش في المباشر و يتناول فيه بطريقة ناقدة وساخرة للوضع العام وحياتنا اليومية. من ذاكرة المهرجان كما تعودتوا مع أسامة بالحاج محمد فقرة مسجلة ونمشي لأجواء المهرجانات معاه بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع لكم في ديما القدام. اليوم مع آية الرويني آية باش تحضر ومعها الشاب مهند بن عثمان عضو راديو وتلفزة الواب علي صوتك بالمراكب الشبابي بالسوسة المتحصل على الجائزة والمرتبة الأولى في مسابقة صناعة المحتوى كان هدايا في الدورة الأولى من البرنامج الوطني مصيف للغوص الفوتوغرافي. كل التفاصيل ناخذها مع آية الرويني في ديما القدام ومع ضيفها. مش صحيح الفنان الصادق عمار ياخذنا في عنصر مسجل بخمسة دقائق وبعده نرجع في آخر عناصرنا المباشرة على الخط. اليوم نستضيف طبيبة تونسية مشرفتنا اسمها هان السويسي. الطبيبة هذه هي مختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا واللي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية. نتعرفوا على الدكتورة اسمها هان السويسي، نتعرفوا على الجائزة هذه وهذه المناسبة طبعا وأهمية الجائزة وكذلك أهميتها وأهمية المسابقة ومن خلال مصافحتنا لها في ركن على الخط. هذه كل فقراتنا اليوم. التحية توصلكم أولا كما تعودتم من محمد وليد جاموسي. اليوم ترافقنا هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر ومعنا نجل عطية في الإخراج. نجل عطية ما عادش إخراج رقمي، نجل عطية معنا في الهندسة الصوتية وفي البث المباشر. إذن في الإخراج الرقمي ناخذ أسماء متاع المخرجين الشباب المتربسين ونرجعوا لكم ولو أنه أخذي عليهم المشعل الزميل روف غديرة اليوم هو اللي يخرج لنا رقميا الحصة. مرحبا بكم الناس الكل ونرجعوا لكم بعد قليل بعد النغم على الأستاذ جلال بن سعد في حل البيبان.

0: البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. الأبواب كذلك هي مجازية، وأبلغ تأثير إنقاو كما نقولوا باب الرزق وباب الرحمة. كذلك أحيانا ندعيه بالأبواب، يا رب يفتح لنا الأبواب ويا ربي معناها تسكر علينا أبواب الشر إلى آخره. وكذلك نقولوا الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح. هات اليوم نشوفه باب من أجمل أبواب العاصمة، وهو باب الخضرة. حيوا باب الخضرة بهذه الأبيات: يا باب الخضرة يا عالي الشان، يا شاهد على التاريخ والزمان، بين أزقتك روح العطر تفوح، وفي حومتك تلقى الراحة والروح، عقودك تحكي قصة الأجداد، يا بهجة تونس يا زينة البلاد. شعر فخر الدين اليعقوبي. باب الخضرة أيضا تبنى 1320، أي في العهد الحفصي، وقد هدم وتم إعادة بناؤه على شكله الجديد سنة 1881، وسمي باب الخضرة لأنه كان محاطا بالسواق والجنان والبساتين والحدائق. هو باب مزهر، باب كله خضرار، وتتعدى منه منتجات أريانا والشرقية وسكرة، وكذلك هو مدخل تجاري للولايات المجاورة المحملة بالعلف. وكان الباب هذا مع باب منارة شريان تجاري كبير، ومنه باب الخضرة هذا انطلقت تجارة المحلات الصغيرة. أي توجد في باب الخضرة نوع من المحلات التجارية الشعبية كما الحدادين والنجارين، وكذلك بعض المطاعم الصغيرة للناس اللي تدخل والناس اللي تخرج منه. يمكن العودة إلى ما كتبه الكاتب الفرنسي شارلمان في كتابه لاتينيزي بي دو بروتوكترا فرنسي، وهو نلقاو فيه صورة الباب هذا تعود ل 1840 ويحكي عليه بالتفصيل. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع

0: حدث ولا حرج.
1: حدث ولا حرج مع أحمد مخلوف. أهلا وسهلا أحمد، مرحبا بيك.
2: مساء النور ثريا، مرحبا بيك ومرحبا بكافة السادة المشاهدين والمستمعين.
1: اليوم الضحكة حاضرة ولا يسا؟
2: قدرة ربي إن شاء الله نكون ننجحوا باش نوفروا ضحكة.
1: نقول للسادة المستمعين اللي أنت ما حبيتش تقولي على الموضوع ولا
2: أيه؟ قول ميسالش
1: راو ما حبش قال مفاجأة
2: على خاطر نعرف الموضوع هذا عندك به اهتمام خاص وتنجم أكثر واحدة ممكن تنجم تحكينا فيه وتفسره أكثر مني أني.
1: مش أكثر واحدة في الدنيا
2: عبد العزيز. لا لا على الأقل.
1: أيوة يلا ننطلق.
2: يحكيه في زمان مش بعيد على زماننا على راجل اسمه صالح ولد حدة. سي صالح خدام حزام وساعات يشهق ما يلحق، إنسان قليل أما عمره ما يرجع اللي يقصده، وكيف كيف ما يرشفهاش للي يحب يعديها عليه. في نهار من نهارات سي صالح ولد حدة تعارك مع المنجي الفزعاك جاره، ولا خلاله ولا بقاله، وقال له كشفك ربي البارح عداوك في اللايف ديريكت على شوها تي في تشري في الكروفات والوراطة والقاروس والكالامار من المرشي، تقول عندك زردة وانا باخل عليا باش ترجع لي 50 دينار عندها شهرين خادم ومعرق عليها نهارين. نسيت كيف جيتني مع الحداش متاع الليل وتقرق بيا بربي اعطيني 50 دينار باش تشري الدواء من الفارماسي دنويل بنتك المريضة، وقلت لي غدوة غدوة نرجع حملك. وفات غدوة واللي بعده، وعلى راي عبد الحليم بكرة وبعده بكرة وبعده بكرة وبعده بكرة وبعده، المنجي وعدني حيوفي بوعده كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة يكب الله ساعده. وخلطت عليهم كلثوم ومرت الأيام وتو شهرين ولا أكثر وفات الميعاد، وانتي لا ريحة لخبر حتى فضحك ربي في شوها تي في. اشنو سيدي تاكل بفلوسي وانا بالسيف خالط على الكركاس والسردينة؟ اعطيني فلوسي يرحم والديك يا شوها تي في. الحاصل ملا شوها تي في، كل شي بالحظ. اما اخينا مولا شوها تي في متغشش ومتغشش ياسر زادة، وخرج في الديريكت وقال كيفاش

0: كنتي خرجت
1: طبعا كملوا ولا برشا ناس يتبقوا فيها وخاصة في العراس وما تبعها بعد اللي حتى من حمام العروس ولا العروس عدوه اللايف واللي ما يشتري يتفرج يا أختي على راي معالي زايد يرحمها. الحاصل ربي بقي ستروا علينا بعد اللي تمشي باش تعمل غطسة في البحر تلقى روحك منشور في شوها تي في الناس الكل تضحك على شورتوك اللي بالنوار بتاع هواي تخرج تتعشى تلقى الناس الكل تاكل معاك بعينيها على شوها تي في تمشي تشري لبسة ولا صبات الناس الكل تقولك صحة على شوها تي في تخرج براتسي براتسو على الكورنيش تنقش في كعبات قلوب تلقى الناس الكل تقول مقل حياه على شوها تي في وهما من غير ما يعرفوا اللي هي مرتك ولا خطيبتك ولا بنتك المهم عدد المشاهدات واللايكات من الجمهور اللي يموت عشوها وتحيا شوها على شوها تي في وكما قال الشاعر أنا نوصي فيك يا سعيد وانتي عمال تزيد
0: أحمد نعم. جوج البقلاوة لا وعينتو شكون سي عبد الرحيم
1: سي عبد الرحيم راجلها بالطبيعة
0: هي هزته اشتهيت البريج الثاني قلت لكم سي عبد الرحيم الثاني ضحكتني لحقيقة.
1: شفت كيفاش معناتها كل
0: موضوع على غاية من الأهمية الحقيقة معطاك الشخصي اللي يتمثل في الصورة المعطى الشخصي اللي يتمثل في الصورة وحقك في أنه ما يتبثش وما يصورك حد وما يتوزعش خاصة توا وليد كي تمشي الفرح عاملة على اللارة تعرفش على روحك خاطر البنيات اللي يعملوا في البرتاج على الانستغرام
1: وخاصة الانستغرام
0: خاطر قبل كنا سيفرين نتصوروا في الفروحات تتذكر حتى باك الكاميرا وقت الفي اش اس وكذا ولكن فيديو باش يقعد عند العروسة جينيرالمون عند العروسة والعروس واهلهم امها وبوه معناها اللي هما عائلتك اللي انت مشيت لهم كعائلة ولا جيرانك ولا اصحابك
1: وكانت فما حاجة اخرى سامحني قصيت عليك في السياق هذا كانت تتذكر بعد كما نقولوا احنا الفواياج دي نوس تمشيو تهنيو العروسة وكذا تمد الألبوم
0: أيوة فلا فلا ومنها ولا ومنها ولا الفيلم فيديو
1: بالضبط
0: أي ذيك أي بك الكاسيت ذيك وخاصة أنك العائلات ما تعرف فما ناس مسافرة ما حضرتش وقت اللي يجي يمشي يفرح لهم يتفرجوا العرس
1: ولا في الألبوم
0: أي المرأة اللي عندها شكون توفى ما تعرف كل 40 يوم ما يمشيوش الفرح وقتها تمشي تفرح لهم وبعد كيف تتفرج في أي يبقى في نطاق العائلة توا الحقيقة هذيك البارتاج على الريزو سوسيو ما تعرفش على روحك فين باش تكون فما حاجة أخرى اللي هي أخطر الإي اي واللي شنو ينجموا يفبركوا بالتصوير راهو
1: فما جانب قانوني راهو بحثت عليه
0: لقيت فما جانب قانوني شنو بيك الغادي راهو القانون معاك بالطبيعة. علما وانه توا في الافراح في حتى في تونس راهو وفي دول متقدمه في الانفيتاسيون يكتبوا لك من اللوطة بالغرا ولا بالغوج ولا حاجه ظاهره
1: اي يمنعوا
0: وي
1: فما برشا يعني معناه من الواقع
0: لا تجيب بورتابل ولا حتى آلة للتصوير
1: يسكن الاستقبال الاستقبال ياخذلك البورتابل نتاعك ويحطه في بوشات وعليها اسمك وكذا ويسكروا ويحطوا في الاستقبال بعد ما تكمل تخرج تاخذ البورتابل نتاعك
0: صحيح
1: خاطر بالحق هي اللحظات معناها شاركونا فرحتنا فهمت بحضوركم لا بصوركم
0: طولت بصوركم
1: بالضبط معناها انت جاي باش تفرح لي ولا نضيعوا الوقت احنا واحنا نصوروا في فلان وفلانه والعروسه والعروس وني يتلهي معنا افرح معاه وشيخ معاه واذا باش تشطح كلا لجنينه معاه اشطح مثالش في النطاق الضيق معناها مش منشور البرة على الناس الكل تتفرج وبخلاف التعاليق واحنا للاسف الشديد شعلنا معناها ثقافه السبان وثقافه السخريه من الاخر يعني إلسي في شاف شوف كيفاش اذا كانوا راجل كبير ظهر له باش يشطح في عرس ولده ولا كان مشي كذا خير كانت رشنو اذا كان طفله صغيره كان تلهاو بها عائله يعني
0: فما حاجه اخرى انت تعرف احنا في الساحل الكل كيف كيف نعرف الحنة نتاع العروسه اليوم الناس هذا وحتى في العائلات اللي يتصوروا الناس انه مودرن على القاعه نتاع الفرح تكون مخصصه للسيدات انت تعرف لباسنا التقليدي الفوطه والبلوزه يعني الحقيقه لبسه ماهيش محتشمه هي ولكن المتعارف عليه عنا نساء وانه تلبس فوق الكبوت ولا الفورور قبل ما كانوا السفساري كي تدخل للقاعه ولا الحنة تنحي وتقعد بك اللبسه ذيك اللي هي الحقيقه
1: نتاع الفرح
0: لبسه
1: الافراح
0: اي وفيها شويه عرق
1: لكن فما خصوصيه زاده
0: اي لكن كانت نساء برك
1: بالضبط فماش رجال
0: نساء برك فماش رجال توا اليوم حتى ولو انت تدخل للصاله وتقول حنة ونساء برك وميسيلش خليني نلبسك التبديله اللي فيها شويه عرق وكذا راك

0: جزء من التصويره نتاعك ويمشي تلقاها اي وعندك شكون باش توصل وكيما تحكي انت معناها الحقيقه هو احنا تو نعيشوا في عصر ما فيهش خصوصيه بالكل احمد راه وحتى تمشي في الشارع حتى قاعد في كرهبتك حتى ما
1: انت تحاول تعرف تحاول قال شنو هو يعدي في لايف
0: اي
1: احنا تو في كذا في المرشي شوفوا شكون قالك صورني
0: اي لا برشا ناس تصوروا في المرشي وتغشوا برشا وسط ناس تشكي بعضها
1: بالطبيعه
0: يتبعوا شكون اللي هبط معناها انا بالضبط. في المرشي وانت تصور فيها شنو نشري
1: شنو نشري ولا شنو ما نشريش ولا اني مثلا في رستوران معناها مع عائلتي نحب نتعشى معناها ترونكيل كيما نقولوا جي تصورني وتعاديني على الناس الكل مو لاباس
0: خاصه اذا كان انت مشيت تسلفت من عند فلان وما خلصتوش
1: بالضبط وموجود هذا موجود
0: موجود
1: فهمت
0: انا الخصوصيه الحقيقه
1: موجود موجود ما فماش خصوصيه دونك لهنا التشريع التونسي من عام 2025 يقول لك التصوير الافراد دون رضاهم يعد جريمه تستوجب معاقبه مرتكبها وتنص بعض النصوص القانونيه الاخرى على عقوبات قد تصل الى السجن لمده 5 سنوات بالاضافه الى غرامات ماليه مرتفعه قد تبلغ 50,000 دينار والقانون راه كيما نقولوا لا يحمل مغفلين حتى مش قالني والله في بالي شبيه القانون لا حتى لا لا لا في بالك شبيه
0: في بالك شبيه تلقى روحك
1: محاكم
0: فوالا
1: دونك فماش جاهل بالقانون وما
0: نعرفش وفما حاجه اخرى انت امشي الحفله امشي حوس في موقع اثري كذا تلقى الناس تصور راهو
1: ما تستمتعش باللحظه
0: لا لا تولي تعس على روحك تطلعش في تصور الناس خاطر انت على روحك في مشي بارتاجيها وفي مش تلقاها وكذا
1: وبالاخص كما قلت انت بكري في بدايه الفقره معناها مع الذكاء الاصطناعي هذايا ما تعرفش شنو ينجم يعمل وخاصه خاصه للاطفال
0: اي
1: للأطفال وللقصر معناها ما تعرفش شنو ينجم يعمل بها هو وتولي أمور أخرى معناها مما لا يحمد عقباه دونك القانون التونسي لأن الحقيقة معناها واضح وصريح وصارم في نفس الوقت دونك زاد يلزم العباد تفيق أخويا راهو فما خصوصيات متاع عباد احترموها صحيح أنت تحب بزيد لايك وبزيد مشاهدات وبرتاج وكذا لكن زاد مش على حساب راحتي أني وعلى حساب حريتي أني
0: أي.
1: إذا تشاورني تقولي راهو باش نعديك في كذا ونقول لك تفضل حكاية أخرى تقريبا هي ممكن الصورة غالطة كما الكاميرا الخفية
0: أي.
1: أنت في الكاميرا الخفية راهو من القوانين متاحة أنك تقولهم بعد نعديها ولا ما نعديهاش الحلقة
0: وبعد المونتاج
1: بيان سور ايه.
0: وبعد المونتاج
1: اي نعديها ولا ما نعديهاش
0: تشوف البرودوي فيني اللي باش يتعدى توافق عليه ولا لا
1: خاطر ساعات البعض يلقى روحه يولي
0: تراكو
1: معناها حتى هو بقيمته وكذا تطيح كلك سواء من اصحابه ولا من عائلته ولا صورته في المجتمع ككل بينما لهنا توا كما قلت انت لا فما لا مونتاج ولا فما مشاوره ولا فما حتى شيء تلقى روحك ما تعرفش
0: اي ما تعرفش وين موجود ما تعرفش وين بالحق موضوع مهم برشا خاصه بالنسبه الناس اللي عندهم غرام بالسالي والبقلاوة وكذا في الفروحات ردوا بالكم
1: نعسوا لا نعسوا على
0: الكاميرا نعسوا تقول انت برشا كاميراوات احمد برشا ما تعرفش تكون في دوبرتابل ويصور راهو في جهتك تنجم تكون حتى بالصدفه هو مش قصدي مو تعرف
1: ربي باقي ستر علينا من شوها تي في
0: وين ما ستر احنا ستر طول عمرنا نجريو عليه تولينا نعيشوا في عصر الفضح ما عادش ستر
1: هيك علاش قلت لك سميتها شوها كيت
0: البحر يعطيك الصحه أيه. البحر سورتو احنا بحوراتنا الوقت هذا تولي زحمه شويه
1: البارح مثلا الناس قاعده تصور
0: أيه.
1: البارح في سخانس مثلا في البوليمي معبي يعني بسم الله ما شاء الله والناس من حقها انها تستمتع وكذا وبربي ملاحظه احنا ما دامنا على اللونتين بربي نظفوا بلايسكم كما قلنا المره الاخرى تطلع تهبط مليان اطلع مليان معناها لم الفضلات نتاعك باش انت تستمتع وغيرك يستمتع اكهو
0: واستمتع
1: لا ميسالش احنا هنا دي طون زون طون نعطيو فلاش فهمت ما فيها باس
0: كيف كيف في البحر الحقيقة نحب ولا نقدو زاد الباس البحر
1: عنده خصوصيات
0: ولا عنده خصوصيات يلقى روحه ما ترش على تليفون مين شكون اللي خلي يصور فيك حتى ما يعرفكش ويصورك
1: يصور هو قال شو هني نعدي في لايف ولا نعمل في بيزاج ناخذ في بيزاج فما خصوصيات يلزمها الناس تحترم غيرها وان شاء الله ربي يبقى يستر علينا
0: هو تمشي انت المكان تعرف روحك مصور فيه وفما بوبليكاسيون كيما توا احنا وترد بالك يا انكو
1: بيان سور وهكا كيما قلت انت معناها عارف روحك انك قدام كاميرا وفما ظروف معينه صحيح احنا مثلا في المباشر مش كيما لو كان جات حلقه مسجله فما مونتاج وتنجم تصلح وتنجم تقول بربي خنا اسم الله تقول خنا عاود هذيه ولا كذا ولكن لا
0: اي
1: فما
0: أي.
1: حاجه اخرى
0: اما انت في اطار وفي مهني وناس محترفين تتعامل معاهم وناس عندهم
1: اخلاقيات
0: وضوابط وقوانين مهنه
1: في
0: الشارع وفي الفروحات وفي والله في الفروحات والله انت احمد جبت موضوع بي انا تكلمت فيه الموضوع تكلمت والله بين بعضنا نساء ولا تتقلق الحكايه
1: تقلق ايه
0: ولا تقلق خاطر معروف الفروحات المراه تحب تلبس على راحتها وفما حكايه راه هو ولا وني مش من هواه الرقص بالكل اما يحبوا يفرحوا
1: يفرجوا خاطرهم ومن حقهم زاده تو كي تبدا معناها
0: وفي بالك انت راه تلقى في الفرح انا كي نحكي على نساء فما ناس حتى طبيعه المهنه نتاعهم تخليهم يتحرجوا معناها
1: بالطبيعه
0: ما غير ما نثبت بعض المهن اللي
1: الناس مقامات من غير حتى
0: لا فما ناس
1: ما ينجمش والا كي باش يلقى روحه هو فرصته انه في نطاق العائله باش نحكيو مراه ولا حتى رجال مثلا في قاعده ولا في عشويه ولا في كذا باش يغني ولا باش يشطح ولا باش ينكت فهمت
0: فما ناس واجب انه الحضور نتاعهم يكون مقيد بسلوكات معينه تلك مثلا القضاه مثلا او جاوا على بالي خاطر نعرف برشا
1: ورجال الدوله وغيره
0: فلا صحيت والمسؤولين الكبار
1: وصح هو بشر يحب باش يتفرهد يحب
0: يقول لك انا نمشي للتقاها قاضيه ولا رئيس محكمه وفي عرس ولد اختها كاين ولدها وكذا ساعات والله تتجبر في جره هالكاميرات الحقيقه نكون
1: واثقين
0: خاطر تقول لك ما نعرفش شكون باش ياخذ لي تصويره واش توصل و...
1: بالضبط بالضبط
0: من غدوه تصبح تجلس في مجلس
1: كيما المشاهير
0: بصفه عامه زاد معناها وقضاء
1: المشاهير اللي يبداو يصوروا فيهم وكذا واللي باباراتزي في سياق اخر
0: المشاهير هذوكم يخلطوا عليهم في سياق اخر في حياتهم الخاصه
1: بالضبط
0: يتعبوهم ياسر
1: بالضبط
0: تعبوهم
1: ياسر دونك ما فماش حريه ان شاء الله الناس تفيق معناها احنا ما كناش به شيء هذا فهمت كنا كما قلت انت البوم تصاور وتصاور هي الحقيقه ملي ولا فما هني ميريك وكذا تبدلت المعطيات الكل
0: بدات توا افيك لي ريزو سوسيو افيك انه انسان قبل ما كانش اي واحد ينجم ينشر توا ولات الناس كلها تنجم تنشر دونك المشكله غادي احمد يعطيك الصح طول عمرنا نجري على الستر واحنا عايشين في عصر الفضح هذا هو توا
1: ربي يسترنا
0: ربي يسترنا
1: امين
0: امين يا رب احمد مخلوف يعطيك الصح
1: ان
0: شاء الله موعدك معنا في حدث ولا حرج في الموجه ورا الموجه نهار الاثنين
1: ان شاء الله
0: شكرا لك يعطيك الصح بعد قليل من ذاكره المهرجان مع اسامه حاج محمد قبل نغم

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: السلام ومرحبا بكم. حديثنا اليوم يخص مهرجان القنطاوي الدولي بحمام سوسة، واحد من المهرجانات الصيفية في الساحل، وجمع من نهار الأول بين الثقافة والسياحة. تأسس رسميا سنة 1982، وقتها كانت الفكرة باش ترافق الطفرة السياحية الكبيرة اللي عاشتها الجهة بعد افتتاح ميناء القنطاوي في آخر السبعينات، ويولي الصيف في حمام سوسة مش كان بحر ووتلة، زادة فن وموسيقى وفرجة تجذب التوانسة والسياح من كل بلاصة. على مر السنين اتعاقبت على تسيير المهرجان برشا كفاءات من أبناء حمام سوسة، من جامعيين ومثقفين وناشطين ثقافيين. المهرجان وصل 42 دورة، وكان ديما حاضر في أواخر جويلية وبداية أوت، وموقف كان في ظروف استثنائية كيف جائحة كورونا، ولا وقت اللي صارت مشاكل على استغلال الملعب البلدي للعروض الفنية. أكثر حاجة تميز مهرجان القنطاوي هي الحكاية اللي الناس الكل تعرف عليه، مهرجان بلا مسرح، على خلاف برشا مهرجانات ما عندوش مسرح هواء طلق خاص به. لذلك اعتمد سنوات طويلة على فضاءات ميناء القنطاوي للعروض المجانية والتنشيط، أما السهرات الكبرى فتتعمل في الملعب البلدي بوعلي الحوار بحمام سوسة، اللي يتحول كل صيف من ملعب كرة قدم إلى ركح عملاقة يتنصب فيه الصوت والضوء والإضاءة، ويستقبل بين 4000 و6000 متفرج. ومن الكواليس اللي عاشها المهرجان أنه في بداية التسعينات خاضت الهيئة المديرة معركة قانونية باش يتبدل اسم التظاهرة من مهرجان حمام سوسة الصيفي إلى مهرجان القنطاوي، حتى يلقى دعم أكبر من شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية، وصارت زادة تجربة باش تتعمل منصة عائمة وسط الميناء، أما تلغات على خاطر الأمواج كانت تخليها تتمايل والرطوبة تأثر على الآلات الموسيقية. وفي تحضيرات دورة 2026 الحالية اشترط رئيس الهيئة الجديدة قبل ما يتسلم مهامه إمضاء اتفاقية تضمن استغلال ملعب بوعلي الحوار بالمجان ودون شروط معقدة، بعد ما كانت ثم مطالب بمعاليم كراء مرتفعة، كما اختارت الهيئة نظام العروض الذاتية للتمويل، وين يكون الاتفاق مع متعهدي الحفلات على نسبة من مداخيل التذاكر باش يبقى المهرجان واقف على ساقيه وما يدخلش في عجز مالي.
0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

مرحبا بكم من جديد، ما زلنا مواصلين معكم وقفتنا الإخبارية في تمام الرابعة بعد أخبار الرياضة، ثم نرجع لكم بركن ديما القدام مع آية رويني وضيفها مهند بن عثمان عضو راديو وتلفزة الواب علي صوتك بالمراكب الشبابي بسوسة ومتحصل على جائزة المرتبة الأولى في مسابقة صناعة المحتوى. نحكيه على المناسبة وعلى الجائزة ونتعرفوا على مهند في ديما القدام. مش صحيح هي الفقرة اللي بعد مع الفنان الصادق عمار، وبعد آخر فقراتنا باش تكون على الخط. اليوم ضيفتنا طبيبة تونسية اسمها هان السويسي، مختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، باش نحكي على حصول على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا، واللي خذيتها من الجمعية الدولية للأمراض الجلدية. كل التفاصيل في فقرة على الخط مع الدكتورة التونسية اسمها هان السويسي. إلى اللقاء بعد الأخبار.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. طيبة. عبر المجلس المحلي بالمنستير عن استيائه من طريقة توزيع الاعتمادات البرامج الخاصة بالبرامج التنموية، واعتبر أن معتمدية المنستير لم تتحصل على نصيبها العادل رغم حاجياتها التنموية والضغط الكبير على بنيتها التحتية، وأن العدالة في توزيع المشاريع والاعتمادات يجب أن تقوم على معايير واضحة وشفافة وتراعي عدد السكان والاحتياجات الحقيقية للجهة والخصوصيات التنموية لكل معتمدية بعيدا عن أي تمييز أو محاباة. من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 اليوم، وفق ما أفاد به كهية مدير الإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي، الذي أضاف أن دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا، وذلك بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وبينا أن هذا دليل يهم جميع الناجحين في الامتحانات بدورتيها الرئيسية والتدارك. أشرف والي القيروان والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم على تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي والمتوسط 33225 كيلو فولت بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجالس المحلية والمعتمدين والإطارات المركزية والجهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وفيما يتعلق بالحريق الذي نشب بزغوان، فقد تمكنت صباح اليوم وحدات الحماية المدنية بدعم من وحدات الجيش الطيران من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت الفارط بجبل الشحمة بعمادة برحليمة من معتمدية زغوان، وخلف دمارا كبير خاصة فيما يتعلق بالغابات. الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
3: إذاعة المنستير ديما سبورت.
4: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال.
5: أنفو المونديال.
4: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
5: أنفو المونديال.
3: أنفو المونديال.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في انفول مونديال، مباريات الدور نصف النهائي لكاس العالم لكره القدم غدوه 8 متاع الليل. المواجهه الاولى هي مواجهه القمه ودور نهائي قبل الاوان بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الاسباني الاتحاد الدولي لكره القدم. ونحكيه على اداره التحكيم وبيرلويجي كولينا الايطالي، عين حكم السلفادوري ايفان بارتون لاداره المباراه هذه، مباراه باش يساعدوا فيها ايفان بارتون كل من دافيد موران، ايضا من سلفادور انطونيو بوردو، ثم السويدي غلين نيمبرغ باش يكون حكم الرابع، وباش يكون بي جي حكم مساعد احتياطي. بارتون زفر 3 مباريات في كاس العالم، بداها بلقاء تركيا لوروغواي، ثم مباراه اليابان والسويد، ثم اخر مباراه كانت بين سويسرا وكولومبيا في اطار الدور اساس 10 لكاس العالم لكره القدم. هو باش تعرفوا قيمه الملاعبيه نتاع برشلونة، 11 لاعب بتمام الكمال من برشلونة موجودين في دور نصف نهائي لكاس العالم، فيهم لامين يامال وإريك غارسيا وبيدري وغافي وباولو كوبارسي وداني ألومو، فيهم ايضا توريز واخوان غارسيا، فيهم جول كوندي لاعب المنتخب الفرنسي، فيهم جوردون وماركوس راشفورد، هذوما ملاعبيت انجلترا، بالتالي عدد كبير والفريق الاول في العالم اللي عنده لاعبين في الدور النصف النهائي. رغم هذا فريق برشلونة مش قاعد يوصل ادوار نهائيه للشامبيونز ليج، واكيد الوضعيه نتاع برشلونة يمكن في السنه القادمه تحسن، وسيطره كبيره للبي اس جي على المقابلات على الشامبيونز ليج الاوروبي. اكيد برشا اخبار خرجت في وسائل الاعلام العالميه بخصوص فيرجي تشامبرز، رجل الاعمال اللي كان موجود في تونس واللي كان في وقت ما يدعم النادي الافريقي، وكانت عنده برشا يمكن فعل كان من خلال ضخ اموال كبيره، برشا كلام تقال فيرجي تشامبرز، اما تم ايقافه في جزيره ايبيزا الاسبانيه من طرف الشرطه الاسبانيه بطلب من الولايات المتحده الامريكيه. على كل هو موضوع متشعب بالنسبه لفيرجي تشامبرز، واكيد نرجع للموضوع في مواعيد قادمه. محليا الان مندرج بنياني الاعلامي المعروف رئيسا لنادي حملم عوضا للمنجب حرب، مندرج بنياني لكن كان رئيس مصلحه الرياضه باذاعه الشباب، ثم شغل عده مناصب في مؤسسه الاذاعه التونسيه ووجه رياضي معروف. كل التوفيق والنجاح ان شاء الله للشيخ سي مندرج بنياني في تجربته مع فريق النادي الرياضي لحملم. رياض مقداد هو رئيس الهيئة التسييرية الجديدة للنادي الرياضي البنزرتي عوضا لسمير يعقوب الرئيس السابق نادي بنزرتي، باش يبدأ الاستعدادات والتحضيرات للمرحلة القادمة. فابريزيغي اللاعب السابق للاتحاد المناسيري كان قريب برشا من النادي الافريقي، ما جددش عقده مع الاتحاد المناسيري، وفابريزيغي ينتقل لنادي الكرخ العراقي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد الرياضي المناسيري. نكمل بالنجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني، هو الأقرب لتدريب النجم الساحلي، مازال ما خرجش البلاغ النهائي من النجم، وفي صورة الاتفاق باش يكون هو يشرف على التمارين في الأيام القادمة. شكرا لكم على المتابعة، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

هنا خبي الدمعة بالتبسيمة ينس من الكلام يزين بربي يزين عميته العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيا مطولوها وعيني حيا ما يبعدها كلام عليا وانا

0: القدام
1: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
0: ديما القدام.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مواصلين في الموجه ورا الموجه نوصلوا مع بعضنا لديما قدام ونقولوا اهلا وسهلا ومرحبا بك اي رويني.
3: مساء النور مدام ثريا ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على موجاتنا اذاعه المنسير ديما القدام. الفقره اللي تعودتوا بها من اثنين للجمعه نحكيوا فيها على جمعيات او شخصيات ناجحه صنعت الفارق في المجتمع سواء كانت في تونس ولا في العالم.
2: اليوم مع شكون سفرتك؟
3: اليوم شاب شخصيات ناجحه خلينا نقولوا في ديما القدام. اليوم اخترت نحكي على شخصيات ناجحه اللي هو شاب اسمه مهند عثمان عضو راديو وتلفاز الواب اللي صدق بالمراكب الشبابي بسوسة. تحصل على المرتبة الأولى في مسابقة صناعة المحتوى على إثر مشاركته في الدورة الأولى من البرنامج الوطني مصيف للغوص الفوتوغرافي اللي نظمته الإدارة العامة للشباب لفائدة الشباب 24 ولاية بالمراكب الشبابي بتبرقة.
2: أهلا وسهلا مهند.
4: السلامة مرحبا بك وعايشكم على الاستضافة و...
3: نور إذاعة المنستير ومحليه اسمك ما شاء الله مهند اسم تحسه كثقيل و... مبروك عليك المرتبة الأولى في مسابقة صناعة المحتوى ضمن المصيف الوطني للغوص الفوتوغرافي بتبرقة.
4: عايش.
3: شنو يمثل لك الفوز هذا يا مهند؟
4: والله هي اكسبيريونس تحفونا فرحت برشا بالربح خطر تعبت عليه من مونتاج من تصوير خدمة كومبريسي وقت قصير ما تقعد يقول احنا كاكسبيريونس باش نذكرها حياتي كاملة. إن شاء الله ننبح مرة أخرى في المصيفات الجايين.
3: وعلى مستوى هيك مشاركتك في مسارك في في المهني خليني نقول أو في صناعة المحتوى.
4: والله أنا ما عندي طوى قداش من عام في الراديو ويب شاركت في قداش من مصيف شاركت بفيديوهات مونتاج وكل ذي خطوة تحفونا وإنه تربح على المستوى الوطني وجايزة كيما هكا وتحلك في برشا اوبورتونيتي جدد كيما الاوبورتونيتي هذه باش نجي نحكي ونعبر على الافكار نتاعي
3: وعاشك
4: وان شاء الله تكون الخطوه الاولى في في ثنيه طويله ان شاء الله.
3: احكينا على الفكره فكره المحتوى اللي شاركت به بالضبط.
4: الفكره نتاعنا نحن هما كي قالوا لنا باش نصوروا مونتاج تحت الماء اول حاجه جت في مخ البيئه وكيفاش نجم نحافظوا على الحياة البحرية متاعنا والمحيط متاعنا خاطر كنا نراو في البوليوشن اللي قاعدة تصير في البحيرات متاعنا. به اللي حاولت نعمله أني نجسد بطفلة الحياة البحرية الحياة البحرية والمحيطات متاعنا والبحار متاعنا. كيفاش نقول نحن الطفلة هذه كي تغزلها في الفيديو قاعدة تغرق بالطرف بالطرف وهي تغرق نحدي دي سيكونس متاع البحر مثلا ممسخ سلحفات ميتة كما اللي قاعدة تصير مثلا في جابس الشواطئ كيفين يمسخة بالطرف بالطرف ونخليك تحس روحك مكش مرتاح فما حاجة مش مريقلة مع الغنية هكا نقول نحن بيزار شوية متقعدش مرتاح ليه نخلطوا البوز البوز هذي تخليك قلنا نحن كلي تريساتي من اللي كنت في الستريس هذاك تبدا بالطرف بالطرف ترجع مع الغنية تبدا ترجع في كالم وتبدا تغزل تغزل انت قلنا احنا يد نتاع الطفله اللي كانت تغرق فما يد اخرى جايه بحذاها من فوق ليد اذي نحن نحب نوجه بها اللي هي الامل اللي هي نحن الشعب التونسي الكل كيفاش نجم نعاونوا البيئه نتاعنا كيفاش اش عملت انا بعد ما تظهر اليد هذيك وتظهر اليد الثانيه اللي قاعده تعاون فيها نعدي سيكونس نتاع عباد قلنا احنا تنظف البحر نظف الشط سيكونس نتاع كيفاش نزرعوا المرجان نرجعوه حي خاطر المرجان نتاعنا راهو ماشي وينقرض فازت كيما هكا دي سيكونس مزيانين وكل ما تظهر سيكونس مزيانه كل ما اليد تقرب من اليد الاخرى حتى لين يعملوا كونتاكت للي يشدوا بعضهم وتطلع تطلع الجوز يدين كي يطلعوا الجوز يدين هذوما نولي نحدي في نقول احنا في الحوت كيف انه محلين نحدي في اللسان من تحت البحر خاطر في قليل من توانسه كنا نراو البحر اما ما نراوش قاعد يصير تحته. انا حبيت نوصل لهم راهو هذا علاش نحن لازمنا ننظفوا هذا اللي نحن ندافعوا عليه هذا نحبوا نوصلوا له نحبوا نحتفظوا على الحاجه هذه
3: دونك هو ميساج ديسبوار معناها
4: ايوه
3: الحفاظ على البيئه واللي شنو صاير تحت تحت الماء وال نعطيكم الصحة.
2: الفكرة مهمة برشا وديك علاش ربما انت خذيت الجائزة الأولى باش نحطوا في الإطار احنا نقولوا المسابقة هذه زادت تعيش دورتها الأولى
4: الثالثة
2: برنامج الوطني مصيف للغوص الفوتوغرافي هيك اسمها
4: البرنامج المصيف الوطني للغوص الفوتوغرافي بتبرق.
3: من وقتاش بدات علاقتك بالغوص الفوتوغرافي وكيفاش تطورت الموهبة اللي عندك؟
4: والله الغوص الفوتوغرافي المرة ذي أول مرة الحق أنا عندي علاقة مع البحر كي ولد الكلوب نوتيك وجا ونحب الماء ونحب الحيوانات البحرية وجوي يقولون نحن ولد بحر ونغار عليه كي جاتني الأوبورتونيتي باش نصور ونوري الغرامة متاعي للعباد ما ترددتش ديجا نستنى فيها الاوبورتونيتي عندي مديده.
2: برافو يعطيك الصحه. ديما الواحد تكون عنده الكوراج باش ياخذ الانيشيتيف.
3: راهي عجبتني كلمه انه نغار على نغار على البحر نغار على معناها الحاجه اللي تبعتنا احنا تبع تونس تبع بلادنا انه نحب نحافظوا عليها ونوصلوا ميساجات نتاع رساله انه باش نحافظوا على البيئه نتاعنا ونغاروا عليها ونخفوا عليها. يعني مبادره طيبه على الاخر. يعطيكم الصحه.
2: بعد انساني كبير زيد على خاطر تو اليوم نحكيوا على البوليسيون تاع البحار اللي خطر برشا
4: صحيه
2: الانسان.
4: كيما نحكيوا على الحريقه كيفاش تو المده الاخرى كثرت هذاك كله علاش جرت الفكرونه اللي قاعده تموت.
3: صحيح. فما تجارب او محطات معينه اثرت فيك بصفه خاصه في مسارك في التصوير تحت الماء؟
4: والله في مسار التصوير تحت الماء الحق حبيت نقولوا نحن نجربها الاكسبيريونس من قبل كيما نتفرجوا نحن صغار على ناشونال جيوغرافيك يبداو يصوروا في تحت الماء والمرجان
3: وكل اثر
4: متأثر بها اي خاطر تربيت على الحاجه ذيكي. وكمل انا ولد كلوب نوتيك نرى الشيء هذاك كل تحت الماء وكل رغم انه برشا عباد ما تعرفهاش. كي جاتني فرصه نقصت عليها وتو واش نحب نعمل تو نقولوا نحن بعد ما عملت الفيديو هذا فما اوبورتونيتيات باش تحلوا ان شاء الله على قريب في اوبورتونيتيات نقول احنا في علاشين ناسيونال انترناسيونال ان شاء الله نمثل تونس بالكدي كان طلعت ان شاء الله وركا
2: معناها الجائزه حلت لك البيبان المسابقه الدوليه ان شاء الله.
4: ان شاء الله
2: ربي يسهل عليها في الوقت خير بستر الله
4: بستر الله.
3: مهند كيفاش تشوف فقاع الغوص الفوتوغرافي في تونس اليوم؟
4: والله الحق هي اكسبيريونس العباد لازم برشا تجربها مش موجوده برشا مش قلنا احنا العباد الكل تعرفها ومع ومجربتها. اما ننصحكم كان تجيكم الاوبورتونيتي ما تخممش ما تترددش فيها راك باش تعيش اكسبيريونس نتاع عمر. كي تهبط تحت الماء ترى المرجان ترى الحوت يعوم بجنبك الحوت يجيك عتقنا احنا يجيك الماسك نتاعك يغزر هكا يطل ويمشي.
3: شنو احساسك وانت تحت الماء هكا
4: اكسايتمنت مش عاديه عتك طاير في الماء اكلي نغزر الحوت
3: فماشك عراقيل واجهتها غاديك فماش
4: الحق اللي مأطريننا وقتها عملوا خدمه تحفونا على الاخر باش فسرونا كيفاش ما نوصلوش العراقيل هذيك خاطر فما البريسيون وكل تنجم تعمل دي بروبليم
3: أتركم من الأول
4: أترونا من الأول فسرونا
2: أكيد أنه متدرب راه هو ولد كلوب نوتيك دونك متدرب ويعرف برشا حوايج تفاصيل باش ما تصيرلوش حتى مشكلة معناها.
4: وزادوا تبارك الله عليهم هما مسيو مونجي وقتها متبرقة تحية لي هو زاد فسر لنا كيفاش نطبقوها لي زيتاب هذاكم بالكدا.
3: نحكي أون جينيرال مهند توا الشباب اللي يحبوا يتعداوا بالتجربة هذيا اسكو فما عراقيل يلزم هو ياخذهم معناها ياخذهم من الأول معناها هكا فكرة معناها اسكو فكرة فما عراقيل اللي نجم يوجهها تنصحوا انت معناها قبل ما يبدا معناها
4: انا اللي ننصح من الاخر الشباب بلادنا تحفون وبلادنا مزيانه ولازم نغاروا عليها وليزوبورتونيتي راهم موجودين في البلاد. اما للي يسعى اخرج جرب اخرج من الكومفورت زون ما تقولش البلاد خايبه وانت قاعد في الدار ما تخرجش وما جربتش ولا جوست شاد القهوه. انا كيفاش وصلت للاوبورتونيتي هذه عندي تو 5 سنين في الراديو قعد ننشط مشيت قابلت عباد قابلت درت عملت حكيت طلعت مشيت جيت حاولت سعيت وبالسعي متاعي تعلمت كيفاش نمنتج ما كنتش نعرف منتج ما كنتش منتيرسي به الدومين هذا تعلمت نمنتج تعلمت نصور
3: ديما لدور الشباب يحاولوا
4: الشباب ننصحكم مشيوا لدور الشباب راهو الوزارة الشباب راهي تحط في بريس كل صيف هم صراحني برشا شو اسمه برشا مصيفات
2: امكانيات
4: فلوس تتحط عليها بالشباب يخرجوا يتعلم. فما عباد ما تجيش اوبورتونيتي في حياتها كما هذيا استغلوا اخرجوا انشطوا وتوجيكم الفرصه.
2: مؤكد.
3: شنو يميز صناعه المحتوى المرتبطه بالبيئه والبحر عن بقيه اصناف المحتويات الاخرى؟
4: والله انا نحسها اللي يميزها انها عندها عنصر
2: ثقافي
4: وش اسمه وكيفاش نفسرها نقولوا نحن انساني انك انت قادر انك تعمل حاجه بها للبيئه نتاعك للانتوراج نتاعك. علاش لا انك توصل مثلا نقولوا نحن فكره الاي ما تعرفهاش الفكره هذه نوصلها الفكره هاو هكا راهو البلاد راهو فاهمه هكا راهو كان تعمل هكا تنجم تصير هكا علاش لا معناها هذاك شنو نحب.
3: وهل تنوي انك توصل في انتاج محتوى في التصوير المرتبط بالبيئه والبحر؟
4: ان شاء الله ان شاء الله وين باش نحاول نزيد نقدم فيه الدومين خاطر عجبني على الاخر هي كانت شو اسمه اكسبيريونس لول ان شاء الله مش الاخر
3: ان شاء الله
4: ونزيد نطور فيها ونحاول. قلنا احنا بالرسمي كيما المره ذي وصلت قلنا احنا 1000 عبد المره الجايه نوصل ل 2000 3000 مليون المفيد الفكره نتاعي والايموشن اللي حسيتهم انا يحسوهم العباد كيما حسيتهم انا. ان شاء الله.
3: وهل عندك مشاريع او مشاركات جديده قاعد تخدم عليها؟
4: والله في الوقت الحالي
3: التتويج هذايا
4: في الوقت الحالي مازلت ان شاء الله فما حاجات ان شاء الله تجي في المستقبل. ما مش باش نوقفوا ان شاء الله ديما كان فما جديد نحكي فيه.
3: لا لازم يكون فما جديد خاطرك ناوي على الدول انت تو.
4: ان شاء الله
3: ذاك مجال تولي فيه المناسة شرسة وقوية.
4: مادام عندنا المخ ومادام عندنا الكرياتيفيتي نتصرف ان شاء الله.
3: كيفاش صار التتويج على اي اساس معناها صار التقييم او
4: التقييم صار على اساس نقولوا نحن التصوير للتكنيك نتاع المونتاج والفكره بحد ذاتها انه تكون قلنا نحن فكره كرياتيف ومش معاوده خاطر فما معناتها فيديوهات كلي متكرره الناس كل تعمل فرد واحد. كيفاش انت تخرج
3: اوت
4: اوف ذا بوكس هذاك وتعمل حاجه جديده ما تخيلوهاش العباد.
3: يعطيك الصحه. وشنو اهميه تجربتك في راديو ويب او راديو علي صوتك بالمركبه الشبابي بسوسه في تحفيزك على تطوير مهاراتك؟
4: والله استغفر الله العظيم قبل الراديو ما كنتش قلنا احنا مهتم به دومين الميديا وكل مازال ما كنتش نرى روحي فيه. ما بالطرف دخلت معناتها على اصحابي قالوا لي هيا قلت علاش لا وزين ناكد عليه كي تجيك اوبورتونيتي عمرك ما تقول لا. نقصت على الاوبورتونيتي دخلت جربت تاك تاك اللي توا تقول نحن حرفين بدلتني كعبد وبدلتني كيفاش نكومونيكي مع العباد وكيفاش الراد الدنيا كيفاش نقولوا نحن حتى ريت مثلا كي نبدا نسمع في راديو توا فما الضربات اللي تكنيك نسمعهم ونقمرهم فما اللقطات نفهمهم بالرسمي فازت تحفونا على الاخر.
3: دونك نشكروا
4: المؤطره نتاعنا مدام منى ومسيو الاسعد المدير نتاع المركب وكل الاطارات اللي ساهمت في النجاح نتاعنا.
3: محظوظين انتم بتاثير مدام منى نتاع برشا عناصر ويجونا ناشتين مع حاجه رائعه جدا فريمون برافو المراه هذيك
4: عندي 5 سنين معها تبارك الله عليها.
3: مراه ممتازه جدا تستحق كل التقدير والاحترام والشكر الحقيقي. يعطيك الصحه مهند ان شاء الله ديما متالق وناجح وان شاء الله ديما القدام.
4: عايشكم
3: روح وطاقة وقبول وما شاء الله عليك لسان وكلام وكل شيء عندك كل شيء.
4: عايش
3: يلا فازي الدنيا قدامك وديما القدام
4: ان شاء الله.
3: شكرا مهند. سامع اي رويني كيف نفس الشيء ان شاء الله يا رب ان شاء الله تكون نالت اعجابكم فقره ديما القدام لليوم وان شاء الله نتلاقاو الجمعه الجايه مع شخصيات او جمعيات مادام الوجوه النيره هذه كيما يجيب لنا في الوجوه النيره كيما مهند اكيد باش تنال اعجابنا ومحلاه الباساج بكله محلاه بينكم انتم الاثنين. انا مستمتعه انا نخدم تو جي سوي باي بور سا اما فيك سا مستمتع بكم الاثنين. ان شاء الله ديما نشوفوا هكا شباب قاعد يخدم وقاعد يرجح واحنا ان شاء الله نعاونهم باللي نقدر ولا حاجه تفرح القلب. شكرا اي رويني يعطيك الصحه مدام كريم ديما القدام ان شاء الله معنا ان شاء الله. مهند كل التوفيق والنجاح. نرجع لكم بعد قليل مش صحيح مع الفنان السيد قمر.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. اللي يعرفني هوكا يعرفني، وللي ما يعرفنيش راني ملاعبي متاع كرة طراز رفيع. كنت راس حربة في منتخب النهولولولو. أحسر على هك الأيام وهك الكارير. أنا اللي هزيت فريق النهولولو الكاس العالم هك العام. بلا مرة سجلت هدف ونص في مرمى الخصوم في 3 مقابلات متاع التصفيات. وقتها لعبنا ضد زحل الفضائية ومنتخب الزهرة وفريق الأطباق الطائرة. ما نحكي لكمش على الفترية اللي حليتها فيهم في بار شالونة. طايح أكثر من الوقف. نهارتها ضربت لها حارة عظم أحمر في بار شالونة وهبطت لهم. ما كنتش نلعب أصلا، ما نتحركش من بقعتي، نهيب فقط يتمرك البونتو. راهو كان عندي حضور، أنا ميسي وأنا هالاند، بعيني نعطي إشارة للكرة يتلفت وما يلقوهاش. مرة في بار شالونة سطحتها تسطيحة قوية، الجماعة قعدوا هازين عينيهم الفوق حتى غابت ما هبطتش، وحطوها في الرشرش. اللي يلقاها ياخو مليار، خاطر وقتها عليها تصحاحتي سينياتور تور تور تور تشبيههم عودة برشا. يظهر لي كتبوها لي بالليكو. سامحوني ساعات تفلت مني كلمة عربية، يلا غالب ثقافتي الموسوعية غالبتني شوية. عاد بالأمارة وقتها الكرة ما لقوهاش. بعد عام تقريبا كتبت الصحافة اليابانية مقتل مواطن في طوكيو بسقوط كرة طايشة. لا لا، ما ينافسني حد في قوة الرمي، نشوط مليح. هو سببها احنا اتدربنا في

0: ظروف صعيبة في الحومة، وقتها نلعب بكرة شوالق، حزمة قماش متاع دبش قديم، ما يتلوحش يقع إعادة تدويره، جزء تعمل منه الوالدة كليم شوالق وجزء نسرقوه منها نعجنوه في بعضه نربطوه مليح نحزموه، تقول الواحد يحزم في العصبان، تطلع حاجة شبه مدورة، وبعد كل وين يتقدم الماتش يتبدل الشكل من مدور للمكعب للمثلث للمستطيل، وانت ونوع الخيط وقوة الركلة. أما ساعات تزهل أيام والواحد يطيح بكل سيطة، بالطبيعة ما تلوحد كان كيف تقعرت من جهة الصبع الكبير، هذيك الكرة ولا لوح. وساعات واحد ما يحبوش الجماعة يلعبوها معاهم، يروح للدار يعمل لهم كرة مفخخة، يحط في وسطها حجرة ويدور عليها القماش ويزينها ويحطها للجماعة في وسط الملعب، اللي يشوط لول طاف يا أمي رجلي يا صوابع مشلخة يا ساقين معلقة. مع العلم فوتكم بالحديث نلعب وحفاية، على خاطر اللي يكسب جرد صندال ولا سبادري يلزم يستحفظ عليه كأنه يحافظ على عينيه وفي ساقي ولا في الصباط. ورغم الميزيريا وليت كوارجي من البريمة ومشيت الفريق الهونولولولولولو. يرحمك يا أمي ما كنتش تعرف مستقبل الكرة، ولا ما تقعدش النهار الكل وانت في جرتي أقرأ على روحك، شومي على ولدي ضيع قرايته ولا لي كوارجي. شفت يا أمي لو كان خليتني على راحتي ما تلقانيش توا نلعب في فريق النهولولولولو، راني توا نلعب مع الكابتن ماجد. ربي سامحك ما كنتش تتصور اللي الكرة باش تولي أحسن استثمار في الدنيا. اندادي مفرتين في العالم يدخلوا في العملة الصعبة مئات المليارات من الدولارات، تي قالك هكا مبامبي ولا شو اسمه تي شهريته 8 مليارات تونسي، على خاطر القاه شكون يتلهى بهم ويدللهم في عز الفلوس يلعبوا بالكرة بو اللي قولك. وانت حرمت فيا كل سيطة جديدة نعملها كرة، خليتني نلعب مع فريق النهولولولولولو، تي هو حتى النهولولو مش مضمون، هاو قالك ثم عباقرة من خبراء الفلك والبلوك يطالبوا بحلان الفريق، قال شنو لوح علينا من الكرة واللي نخسروا فيها عليها أعطيوه لنا إحنا مخاخنا تطلع الجاز وتخرج الجنون في عز القايلة، تو نعملوا لكم ثنية في البحر من هنا حتى الوايكيكي. بين قوسين وايكيكي شط في هواي في الهونولولولو وين نلعب أنا. أيا أنا ما كنتش من العاكسين، قلت لهم حلوا الفريق ومدام عندكم المؤهلات الطبيعية كونوا فريق متاع مصارعة الثيران والشوليقة الحمراء عليا أنا، وسيب علينا من كرة القدم مدام ولاو يوكلوا فينا في اللحم المغشوش والورقة الحمراء يعطيها الحكم وينحيها مولى الدار والفار تي الفار اي بالوجوه. هذا متاعنا وهذا خاطينا، والفيفا تمشي على باللورة العيفة وتقتل الحي وتنفخ في الجيفة، الحاصل ملا فيفا. وسلم لي على الكاس وعلى فاس وعلى المرسي أبو العباس، وعلى راية بنواس اللي يقول أديرا علي الكأس إني فقدتها كما فقد المفطوم در المراضعي. مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح موش صحيح.

0: على الخط.
1: على الخط طبيبة تونسية اسمهان السويسي، مختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. باش نحكيو على جائزة تتحصل عليها الدكتورة اسمهان السويسي، جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا، واللي أخذتها من الجمعية الدولية للأمراض الجلدية. دكتورة اسمهان، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا، مرحبا بك، شكرا، يسعدني صرت واجدي معكم في إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك،
2: وشكرا على التهاني، شكرا على الاهتمام، وفرحانة برشا، وكذلك تحية لجميع المستمعين.
1: وإحنا زادة فرحانين بك برشا، نقول لك مبروك، ألف مبروك وبرافو، يعطيك الصحة. تميز هذا في مجالك واختصاصك اللي نحب نتعرف عليه أكثر. وقبل نتعرف عليك أنت في مسألة الدراسة والاختصاص هذا، فين كانت الدراسة نتاعك دكتورة اسمهان؟
2: يعيشك، هو توفيق من ربي سبحانه والحمد لله. الجائزة هذه كما قلت أنت هي جائزة الإنجاز الدولي لطبيب الأمراض الجلدية الشاب، تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات طب الأمراض الجلدية، هي أعلى هيئة في طب الأمراض الجلدية في العالم، لأنه تنضوي تحتها 239 جمعية للأمراض الجلدية من 113 بلد. كل جمعية تنجم ترشح طبيب شاب يشترط فيه أنه تكون مسيرته تمتد على أقل من 15 سنة. أنا مسيرتي تمتد على 12 سنة والحمد لله، رشحتني الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية. وطبعا كل الترشحات يتم تدارسها في مجلس إدارة الرابطة، هناك معايير نظام تقييم، والحمد لله فزت بها في هذا العام. هي جائزة تم إرسائها من 2007، طيلة 20 سنة تحصلوا عليها 30 طبيب شاب فقط. هذه المرة الثانية اللي تتحصل عليها منطقة إفريقيا، وأول مرة في تونس.
1: أول مرة في تونس،
2: وإن شاء الله يتم تسليمها في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية تنظم الرابطة في جوان 2027 في غوادالاخارا إن شاء الله في المكسيك.
1: باش تمشي المكسيك ما لا تأخذ الجائزة دكتورة؟
2: إن شاء الله، إن شاء الله.
1: مشيت للمكسيك قبل ولا؟
2: والله جيت من في 2024، تمت دعوتي للمؤتمر العالمي للاختصاص اللي انا مختصه فيه، اللي هو فحص الشعر بالمنظار، انغريم مونديال دو تريكوسكوبي، كان في مدينه كانكون 2024. وهو الحمد لله المره هذه المؤتمر العالمي للامراض الجلديه اللي هو اعم بطبيعه الحال، واكبر اكبر مؤتمر معناها يصير للامراض الجلديه، ان شاء الله يكون في 2027 بقدرة ربي.
1: ربما اللي يسمع فينا يقول علاش المكسيك في الاختصاص هذا دكتورة اسمهان، فما علاقة؟
2: هو هي بالنسبة للاختصاص نتاعي اللي هو فحص الشعر بالمنظار اللي اسمه تريكوسكوبي، كان أول مؤتمر عالمي تعمل في مدينة فارسوفي في 2018، فيني بعد كورونا في 2022 في سورينتو في إيطاليا، ثالث في المكسيك، إن شاء الله في نوفمبر 2026 مش يكون في البرازيل. ففي كل سنتين يتم عقده في إحدى المدن في العالم، لكن صحيح اللي بالنسبة للمكسيك باش تكون ثاني مرة، لأنه مؤتمر الاختصاص نتاعي كان في 2024 في كانكون.
1: صدفة معناها به أي صدفة، ما فمش علاقة بين المكسيك والاختصاص هذا، إذا حبيت خد اللي يسمع ربما يقول فمش علاقة يعني به. دونك الجائزة حسب ما فهمنا تو من أعلى هيئة في العالم في الاختصاص هذا، معناها جائزة مهمة برشا، وحنا نهنيوك ومشرفتنا ويعطيك صحة، وهما الأطباء التوانسة الحقيقة مشرفينا، والفضل من عند ربي، والفضل للناس اللي تجتهد واللي تخدم بضمير زيدا الحقيقة. أي كله اجتهاد و توفيق من الله، معناها الاثنين في نفس الوقت والحمد لله. به احنا دراستك في الطب بديتها في تونس، كملتها البرة، كيفاش عملت دكتورة؟
2: انا ديما فخوره ياسر اني نقول اللي انا نتاج المدرسه التونسيه،
1: بنت الجامعه التونسيه معناها،
2: اي لانه حصلت على شهاده الاختصاص في الامراض الجلديه في 2014. كنت طيله المده اللي انا طبيبه مقيمه عملت ستاج في باريس مده 6 شهور فقط. بعد هذا كل دراستي حياتي كل الحاجات اللي خدمتهم خدمتهم في تونس في 2014 تحصلت على الاختصاص في الأمراض الجلدية. ابتداء من 2015 بديت المسيرة متاعي كمساعدة استشفائية في كلية الطب في تونس. 2020 تحصلت على رتبة أستاذة مبرزة وطيلة 12 سنة هذوما من اللي خذيت الاختصاص متاعي في 2014 إلى يومنا هذا نخدم فقط في المستشفيات التونسية. وكان نخدم في زوز مستشفيات، مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى ومستشفى الرابطة بتونس. الجائزة هذه ما هيش جائزة لأنه العديد من الناس يعتبروا اللي يمكن يكون عمل ولا بحث.
1: أي أنا باش نسألك باش نقول لك الجائزة على أي عمل أسندت لك والمعيار اللي ربما على أساسه كانت الجائزة اللي كنت.
2: هو بالنسبة للجائزة هذه هي جائزة جائزة الإنجاز الدولي، يعني هي جائزة تعطى وتمنح لطبيب شاب كان عنده إشعاع دولي، والإشعاع الدولي هذا على طيلة المسيرة متاعه. كما قلت لك هما يشترط أنه يكون باش يكون طبيب شاب في المعيار متاعهم يجب تكون مسيرته تمتد على أقل من 15 سنة ويأخذوا بعين الاعتبار كل الحاجات اللي خدمهم في سنوات النشاط متاعه. أنا في 12 سنة هذوما والحمد لله بالنسبة لي الجائزة هذه هي تتويج لعمل دؤوب ومتواصل، برشا صبر وبرشا اجتهاد. يمكن الحاجة اللي تتميز بها المسيرة هذه هي أني تخصصت في تخصص الأمراض الجلدية، تخصصت في أمراض الشعر وفروة الرأس، وفي أمراض الشعر أمراض الشعر وفروة الرأس تخصصت في تخصصات فرعية مهمة ياسر. هي اختصاص فحص الشعر بالمنظار اللي بكري كنت نقول لك اللي المؤتمر نتاعو العالمي كان في كانكون من 2024، وكذلك اختصاص آخر هو علم نفس أمراض الشعر، لأنه ثم علاقة كبيرة ما بين الأمراض النفسية وأمراض الشعر. وهذا ما يسمى بالبسيكو تريكولوجي. وتونس اليوم راهو تعتبر بلد رائد في هذين التخصصين. برزت أول ما برزت في الساحة الدولية من خلال الأبحاث العلمية المنشورة، لأنه الأبحاث العلمية المنشورة هي أول باب تخلي الناس يعترفوا بيك على الصعيد الدولي. ابتداء من 2019 وليت ندرس كخبيرة في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، ونشارك بصفة منتظمة في الدراسات والتوصيات الدولية خاصة في أمراض الشعر. دونك المعيار الأول المعتمد هو معيار الأبحاث العلمية. المعيار الثاني هو معيار التدريس على الصعيد الدولي. فأنا درست وأدرس كخبيرة في الأكاديمية الأوروبية، ولكن زيدا تم دعوتي ودرست وحاضرت في هذين التخصصين في أكثر من 25 بلد في إفريقيا، في أوروبا، في آسيا وفي أمريكا.
1: ما شاء الله ما شاء الله. احنا كنا ننتظر باش تقول لنا عمل ولا دراسة خذيتها، معناها هذيك اخذيت عليها الجائزة، لكن اللي تحكي فيه راو اصعب من مجرد عمل، خاطر انت عاملة باركور ما شاء الله، ربي يعطيك القوة والتوفيق والله حاجة تفرح القلب برشا ويعطيك الصحة. ولا فريمون برافو برافو برافو، معناها اللي تعمل فيه انا قدامي صورتك، انت طبيبة شابة صغيرة ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله
2: يحفظك. ولذلك المعيار الثاني هو التدريس في على الصعيد الدولي. المعيار الثالث هو المؤلفات، لانه انا كنت شاركت في تأليف وتحرير كتاب مهم جدا في الأمراض النفسية الجلدية ما يسمى بالسيكوديرماتولوجي، مع دكتور محمد جفراني اللي هو رائد العلم هذايا، هو علم تقاطع ما بين الأمراض النفسية والأمراض الجلدية لبسيكوديرماتولوجي. هو دكتور محمد بروفيسور محمد فرجاني محمد جفراني هو رائد العلم هذا في أمريكا وفي العالم، والكتاب هذايا خرج في 2025، وهو كتاب تم نشره من دار نشر مرموقة جدا، هي دار نشر الجمعية الأمريكية للأمراض النفسية اللي هي تخرج أهم المنشورات وأهم التوصيات في الأمراض النفسية في السيكاتري. كذلك ألفت أكثر من 20 مؤلف دي شابيتر دو ليفر اندكسي في عديد الكتب وفي الموسوعات الطبية.
1: ما شاء الله.
2: هذا المعيار الثاني، مؤلفات والكتب. المعيار الثالث اللي هو مهم ياسر زيادة هو الخطط والمناصب التي يشغلها الطبيب الشاب. أنا على الصعيد الوطني كنت أمينة مال الجمعية التونسية للأمراض الجلدية من 2020 إلى 2024. ابتداء من 2024 أنا الآن الأمينة العامة لجمعية التونسية، الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية. على الصعيد الدولي أنا أمينة مال الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، عضوة بمجلس إدارة عديد الجمعيات الدولية كما الجمعية الدولية للأمراض الجلدية، الجمعية الدولية للأمراض الجلدية بالشرق الأوسط، المجلس الاستشاري للجمعية الشرق أوسطية لتجديد الشعب، وخدمت زادة في عديد فرق العمل ما يسمى باللي تاسك فورس في كسوسوا في الأكاديمية الأوروبية الأمراض الجلدية والتناسلية، وإلا في الجمعية زادة الدولية لمنظار الجلد، لأنه أنا اختصاصي منظار الشعر ولكن هو ينضوي تحت اختصاص كبير هو منظار الجلد. وكذلك فما حاجة أنا فخورة ياسر بها هي أني سفيرة الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية النفسية في شمال إفريقيا، وهذاك علاش نحب إن شاء الله تتم دعوتي، نكون سعيدة جدا إذا كان نتواصلوا مع بعضنا مرة أخرى باش نحكيوا على العلاقة ما بين الأمراض الجلدية والأمراض النفسية إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله إن شاء الله يقع التواصل.
2: هذوما المعايير اللي عليهم تفنت الجائزة.
1: نعم، احنا فخورين برشا باستضافتك وبالحديث معك. إن شاء الله في فرصة قادمة نزيدوا نحكيوا أكثر في هذا الاختصاص ومهم، إن شاء الله تلقانا الوقت مرة أخرى. برافو، ألف مبروك دكتورة اسمهان السويسي. شكرا اسمهان ويعطيك صحة.
2: شكرا،
1: إلى اللقاء. عايشك، مبارك الله فيك، أنت على قبول الدعوة، منورتنا ومشرفتنا اسمهان السويسي الطبيبة التونسية. إذا هكا كمان معكم اليوم برنامج الموجة وراء الموجة، لقاءكم معه يتواصل يوميا من الاثنين للجمعة من الثلاثة الخامسة على موجتكم إذاعة المنستير. مع تحيات هويدا بن ساسي، رؤوف غديرة، نجلة عطية بن محمد. نحيلوا الميكروفون للزميل عماد العوني في صيفي بعد أخبار الساعة الخامسة. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحق كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تم اليوم تدشين وإعطاء إشارة انطلاق الاستغلال الفعلي لمحطة تحويل الكهرباء إلى الجهد العالي والمتوسط بمنطقة زعفرانة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية والمنجزة بكلفة جملية نهزت 25 مليون دينار. قدرت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي ب 754.6 مليون دينار مع موفى شهر أفريل الماضي بتطور ناهز نسبة 18% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. وأظهرت معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية ارتفاعا في مواطن الشغل المصرح بها والتي قفزت ب 31% لتبلغ 12,934 موطن شغل موزع على 745 مشروع. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. وغطت القائمة جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة وكذلك الإعدادي من السابعة حتى التاسعة مع تحديد دقيق لعدد الكراسات ونوعها بما يراعي خصوصية كل مستوى إضافة إلى الكراسات المخصصة لبعض المواد على غرار كراس المحفوظات وكراس رسم البيانات الهندسية وكراس اليقظة العلمي والجغرافيا. ودعت الوزارة الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. أفادت الوكالة التونسية للتعاون الفني أنه سيتم فتح باب الترشح لانتداب مدير عام للعمل في جمهورية جيبوتي لفائدة مشروع صناعي استراتيجي في مجال تحويل الحبوب وطحنها. الوكالة دعت الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه 13 من جويليا وكل التفاصيل متوفرة على الموقع الرسمي للوكالة. في أخبار العالم، سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة منذ أواخر جوان الماضي. وكانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات لأشخاص يبلغون من العمر 45 عاما وفأكثر. وقال خبراء أن موجة الحر التي استمرت تقريبا من 20 حتى 28 جوان كانت الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أوروبا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: اقرأ لتعيش أكثر.
4: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
3: اقرأ.
4: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
5: لتعيش أكثر،
4: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.

0: ربح عبداللاوي صباح الأربعاء من التاسعة إلى العاشرة.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: صيافي صيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من منوعة صيفي التي تأتيكم مباشرة من إذاعة المنسير، واللي تبدأ توا وتتواصل معكم حتى للسبعة من اليوم الاثنين 13 جويلية 2026. تحية الفريق الفني اللي منلكم هذا اللقاء المباشر، نجل عتية في إخراج مختلف فقرة منوعتنا، هويدا بساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقراتنا وأنغامنا. شوي آخر بعد زوم كما العادة باش يكون بحذانا سي محمد علي صخيري، ومعاه باش نحكيه في موضوع الخلاعة، الخلاعة لمن استطاع إليها سبيلا. بعد تالي مباشرة نستقبل الفنان محمود الخليفي للحديث عن نشاطه تقريبا اللي يكون مكثف خاصة في فصل الصيف باعتباره من العروس اللي تشرف على مهرجان أو استعراض سوسة الدولي. إذا كانت تبقى شوية وقت في الساعة الأولى تتذكر جمعة الفات تحكينا على اللي اخترع واكتشف الكليماتيزور، إن شاء الله اليوم باش نحكيه على اللي اخترع واكتشف الفريجيدير أو الثلاجة. بعد نشرة الستة مباشرة باش يكون معانا سيل هادي سيود، وباش نحكيه على واحد من الشواطئ التونسية الممتازة والرائعة اللي هو شاطئ رجيش. في الفقرة الخاصة بالصفحات الناشطة اليوم باش نحكيه على صفحة اسمها ذاكرة سوسة زمان، باش يكون معانا إن شاء الله في الاستوديو حاضر في حدود 46 دقيقة أحمد كلفات الأدمين متاع صفحة ذاكرة سوسة زمان. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لمنوعة صيفي لليوم، واللي باش نبداوها كما العادة بالزوم.

ثم ناس شبع فيهم أصل وطبيعة، وثم ناس ميلهم غير الجوع والطمعة. ناس تقصدهم يقول لك مرحبا تفضل عيني ليك، وناس تقصدهم يسكرها بسلاسل ويتقلب عليك. ثم ناس تنحيها من فمها وتعطيها لك، وناس لقمتك من فمك تفك هالك. كيف تقصد اقصد دار كبيرة كانت ومزالت بالخير عامرة، رد بالك تقصد دار صغيرة من عشاء الضيف حايرة. ناس متربية في الخير يديها ديما ممدودة، وناس رغم النعمة والمال ثنيتهم مسدودة. ناس اللطف كالبة وملهوفة عالدنيا، تلم وتخبي وتكدس، وناس قانعة ومطمانة. ناس ما تعطي يدها بسلاسل مغلولة، وناس تعطي وتحن يدها محلولة. ناس تربيت على محبة الناس، وناس تربيت على الخوف من الناس. فما اللي واهق من الدنيا وخايف من غدوة يكنز ويخبي، وفما اللي شايخ على الدنيا عايش ويحمد في ربي. ناس تمشي لهم بالحضن ياخذوك وبالعز يودوك، وناس كيف النار تقرب منهم تلهم وتهيج ويحرقوك. ناس تعرف اللي الناس بالناس والناس بلا، وناس لا تعرف قيمة الناس ولا تعرف الله. الشبعان المطمئن مخليها ديما على الله، خاطر مستانس بالشبع والخير مش غريب عليه. والجيعان ملهوف على الدنيا خايف من غدوة لا يعاود يجوع والخير يهرب عليه. قالوها توانسة قبل، خوذها من ايد شبعان إذا جاع، وما تاخوهاش من ايد شبعان، أو بالأحرى من ايد جيعان إذا شبع.

0: 16 دقيقة بعد الخمسة في إذاعة المناسير وفي منوعة صيفي. فخرتنا الموالية كما العادة باش تكون مع الأستاذ محمد علي السخيري باش نحكيه في موضوع صيفي 100% اللي هو موضوع الخلاعة. سي محمد علي مساء النور.
1: سي اهلا بك سي ماد، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين والمستمعات وكل فريق العامل هذا المساء.
0: ساعه ليش اخترنا موضوع الخلاعه؟ ساعه
1: هو لان احنا في فصل الصيف والناس كل تستنى، قلت للناس كل تخدم يستناو في الصيف، الصيف الواهل الخلاع، باش يمشي المهرجانات، باش يمشي البحر، باش يمشي الشط يتمتع، معناتها باش ينسى كل ما خدمه. خاطر احنا راهو شوف في تونس راهي الخلاعه توا دخلت في عاداتنا وثقافتنا عند بعض الناس، باش ما نقولوش كل الناس، باش ما نقولوش ان السماء زرقاء والعصافير تزقزق في الكل.
0: وبرشا ناس يعرفوا يعيشوا، مثلا مش نعطي فكره من خلال تجربتي، مثلا ناخذوا صفاقسيه معناها عام كامل يخدموا وفي الصيف يتفرهدوا.
1: ولا صحيح.
0: ثم يمكن أعطيك مثال هالي سفيقس، لكن ثم جهات أخرى أيضا يتعبوا ويجيوا في الصيف باش يتفرهدوا.
1: هو هذا صحيح وهذا هو اللي موجود، هك علاش احنا نقوله توا الخلاعة ولا التونسي يبرمجله مشتى ولات عنده حاجة بروغرام واضح. وعلاش؟ وإحنا خاطر راهو العيشة اللي نعيشوا فيها توا تخل فيها ستريس والضغط، المرأة والرجل يخدموا يخرجوا 8 يروحوا 6، دونك البوس كيما نقولوا احنا بالفرنساوية، الصغار كيف كيف راهو ولاو يقراوا يخرجوا 8 متاع الصباح يروح 8 متاع الليل، وما بين القراية والقراية فما اتيود، إذا كان فما شيتيود راهو فما جارد إلى غير ذلك. دونك وحتى الأولياء ولاو يستعملوها كجائزة للأولاد، إذا كان جيبوا كيما نقولوا معدل باهي باش نعملوا خلاعة، نخرجوا خلاعة ونعملوا خلاعة.
0: بين ظفرين هالخلاعة هذه، التونسي البسيط التونسي العادي قادر عليها ماديا؟
1: هو شوف هو ديني فما برشا مستويات الخلاعة، معناتها نجم احنا قبل كنا نمشيو للبحر بالنسبة لنا نهزوا كاسكروتات ونهزوا خيمة ونهزوا جازوزة باردة في التتبات بالليل نبيتوها في الفريجيدير باش نهزوها كلاس ونهزوا ساندويتشات
0: معناتها بسيطة.
1: خلاعة بسيطة لكن بسيطة عندها رونقها، راهو
0: عندها كيف
1: عندها كيفة وعندها رونق. تقول الناس كل تاع الصباح ماشية باش تحطك القفاف تعبي في الساندويتشات، وواحد بوسط الماء وواحد حاط مظلة على راسه
0: ويمشي يعدي نهار كامل
1: نهار كامل. دونك هنا ولات فما مستويات، فما هذه الخلاعة ما بين ظفرين البسيطة لكن مهمة ياسر وعندها الشعر متاحة وعندها الرونق متاحة. وبعدها فما ناس خلية تولى تطور شوي، بعدها ولا يبشوا يكريوا الديار، يكري دار خلاعة
0: على
1: جمعتين على جمعة على 10 أيام، كل قدير وقدره. لكن هنا اللي لاحظوه في الكريم تاع الديار، لهنا فما الديار كل عام تزيد الكريم تاعهم سنة، فما زيادة ما بين 15-20% في الكراوات، بخلاف احنا السياحة الداخلية. احنا كتونس مش مثلا واحد بشي يجي من بلاصة بشي يكري في مدينة سياحية اخرى، دونك باش تلقى كرا وعندك ما بين ظفرين شكون يدس فيك معك شوية، اللي هما اخوانا اللي بين وتزيرة اللي هما طلعوا ربما لسوام شوية
0: برشا مش شوية.
1: دونك هيك علاش احنا هيك علاش انا قلت من بعد نقول الخلاعة لمن استطاع إليه سبيلا، على خاطر اللحظة الخلاعة ولا تتكلف شوي
0: قريب باش توليك الحجم
1: صحيح. دونك هك علاش فما ناس كيما نقولوا احنا مشاو يختاروا باش يكريو دار يسميوا دار الخلاعة، فما ناس تختار باش تمشي موضة جديدة عندنا في تونس هما لي ميزون دوت.
0: ميزون دوت
1: برشا اللي مشيو لي ميزون دوت ولو بين ظفرين، أكثرية الميزون دوت في الحقيقة في الأصل يسمى تكون في الغابة، راهي ميزون دوت مش تكون في وسط بلاد،
0: وسط بلاد ولا
1: مع وسط بلاد مع سيركيلاسيون مع لومبوتياج مع هي لومبوتياج
0: ما عادش ميزون دوت
1: ما عادش بالنسبة لي يعني أنا كان نرجع حتى لوريجين الأصل أصل هي يسمى تكون في الغابة، الإنسان يعيش مع الطبيعة
0: غابة في جبل
1: يتنفس الطبيعة الهواء النقي يلقى شوية أخضار يعيش بيتم معنى الكلمة. والحاجة الثالثة اللي عنده شوية ينجم يترفه شوية وكما قلوا يمشي للوتيل،
0: يمشي للوتيل
1: نجيو للوتيل. هو احنا لهنا مع الأسف العلاقة ما بين التونسي والوتيل ما هيش علاقة
0: متأزمة.
1: كل واحد كما قلوها واخو موقف من الآخر، هذه نجم قلوها بصراحة كل واحد واخو موقف من الآخر. وهنا علاش أولا الحاجة الأولى اللي نلاحظوا أن الأسعار في الوتيل أسعار غالية برشا مقارنة التونسي بعد ساعات ما ينجمش يشري ولا ياخو في بلاصة.
0: الليلة راهو فوتيل عادي توصل 350 و400 دينار انكلوزيف، هذايا نحكي لك راهو معناها غالية برشا،
1: غالية برشا
0: بالكونتر بالنسبة للسياح رخيصة برشا
1: صحيح. وهنا هو شوف لهنا تو احنا إذا كان شي وشوفوا علاش يقول قايل السياح يجيوا أسعار محترمة وفي المستوى والتونسي تكلف له غالي. هو الحاجتين، الحاجة الأولى أولا هو وقت نحكي مع مولا لوتيل ولا كل كان هذاك راه لي تور اوبيراتور ولي جاجونس دو فواياج،
0: جاجونس نتعامل معاه
1: مع لوتيل هذاك، هي تشري الليالي من سبتمبر للعام الجاي، معناتها سبتمبر 26 يشريو نتاع جوا وجويليا و سبتمبر 27 دونك هنا ويشريو عدد كبير دونك هكا علاش هو يكون ارخص مقارنه بالتونس. كذلك هذوما يخلصوهم بالديفيز دونك، وحنا ديما الوتله يحبزوا على الديفيز دونك هكا علاش هما عندهم كيما نقولوها البريوريتي، خاطر هما عندهم مصاريف لازم يخلصوها بالديفيز.
0: وهنا فكرتك تقريبا سايح باش يجي من البر من الخارج تونس باش يعدي جمعتين قداش يتكلفوا له انكلوزيف باللورو تقريبا؟
1: باللورو احنا تو اذا كان احنا باش نشوفوا في
0: اللورو ياخذوا تيل 3 ايطوال.
1: شوف شوف انا عندي عملت ستاتستيك صغيره في 3 ايطوال، فما لي دومي بونسيون 120 دينار، السوفت ما بين 160 و 203
0: بالدينار لهنا
1: بالدينار نحكي بالدينار
0: الليله
1: الليله نحكي الليل في 4 ايطوال في الدومي بونسيون ما بين 220 و 275
0: مش للتونسي راهو
1: هذا نحكي للتونسي نحكي هذا
0: للتونسي
1: في السوفت ما بين 180 و 272 هذوما 5 اتوال هذاك حدث البي دي 325 حتى 394 دونك لهنا اذا كان انا خذيت
0: دومي بونسيون
1: دومي بونسيون فوالا انا شنو نقول خذيت مثلا فامي فيها زوج من الناس معناتها البو والام وزوج صغار زوج صغار معاه دونك اربعه من الناس اكثر من 12 دونك اربعه من الناس شوي خذيت لا موين اللي احنا قسمنا نقولوا احنا من 180 ل 280 فهمت 180 280 كذا دونك هنا تجي 230 وقت تضربها في الأربعة وفي ثلاثة أيام زوز ملايين و760 باش يعدي ثلاثة أيام زوز ملايين و760
0: ثلاثة أيام
1: ثلاثة أيام تروانويتي تروانويتي
0: ثلاثة أيام قديش يتكلفوا على السائح
1: السائح يتكلفوا له أقل ما نقول واحنا ما أكثرش زوز ملايين نص إذا كان طرت ما أكثرش ما أكثرش زوز ملايين نص دونك لهنا الاشكال هو أنه ديما قلنا التونسي ديما هو يقولوها مهضوم حقه مهضوم حق. وانا وقت اللي جي تحكي مع التونسي مع الوتيل يقول لك مثلا الوتيل يقول لك راهو التونسي وقت اللي يجي يبذر برشا الوتيل يصرف تمام احنا باش نقول
0: لان احنا ريستوراسيون
1: ريستوراسيون برشا حاجه دونك هنا يقول لك هو الاجنبي وقت اللي يجي مثلا باش يبات في الوتيل ولا يفطر ولا يتعشى يهز قد اللي حاجته دونك التونسي لا
0: والله فما مش نقول لك سمحني سمحنا علي
1: باش نعطي كل واحد الكونتروفيرس الفيرسيون تاعو
0: ماخذين فكره خايبه على التونسي بالعكس هنا التونسي معناها نقنيق فيما كلته يهز الحاجه اما يهبطوا في بعض الصور اللي هي يمكن معموله اكسبري باش يوسخوا صوره التونسي التونسي عمره ما كان جيعان
1: لا مش جيعان
0: باش يمشي وبعد يطيش
1: لا مش جيعان هو شي يقول لك خاطر هما يقارنوها بالتوريست احنا التونسي احنا مش تيف انه هو الهدف نتاعو باش يلوح الماكله هذيك التونسي راهو نجم يكون اخذاه ما كملش ما عجبتوش نجم يكون اخذاه ماكله ما عجبتوش خاطر احنا سيرتو بون هو ستان بيفي قدام تتنجم تهز ا بريمير فيو بعينك تشوفو باهيه
0: يحلالك
1: تجي ما تقام يعجبكش كان فيه دي زانغريديون ما مش باهين ولا حاجه ما يعجبكش دونك هيك علاش لهنا هو ديما احنا نقولوا يلزم العلاقه ما بين الوتله والتوانسه تطور شويه يولي شريك في الصيف احنا التونسي يولي شريك وهنا انه وقتها هنا فما تصير عملات كيما نقولوا حملات تحسيسيه متبادله احنا كدوله وتتصل كيما نقولوها بالوتلاجيه بالفيدراسيون بتاعهم معناتها وجمعيه الدفاع على المواطن دفاع المواطن هي كيف كيف تدخل
0: المستهلك
1: على المستهلك تدخل كما قلوها في حوارات وتحاولوا كيفاش نقربوا نعملوا بري سبيسيال للتونسي بري سبيسيال معناتها احنا مهما باش يكون
0: من حقه
1: باش يتمتع بلاده هذه في بلاده لهنا هكا علاش قعدت كما كل واحد يخدم وحده المواطن وحده يدافع وحده والوتلاجي هو يتصرف كما يحب هناك علاش نقولوا احنا يلزم فما تكاتف ما بين الفيدراسيون بتاع السياحة وما بين جمعية الدفاع على المواطن وعلى المستهلك باش أنه نخلقوا تصير شراكة وأنهم حاجات متبادلة أنا كتونسي نجي نخلص كيما مثلا كيما الأجنبي ورغم اللي التونسي راه يستهلك أكثر من الأجنبي بثلاثة أو أربعة مرات
0: وخير
1: يستهلك برشا راه الأجنبي سورتو إذا كان جاي في اللول إنكلوزيف ما يصرف شيء،
0: ما يصرف شيء،
1: يدخل يعني. يدخل ياكل يخرج ياكل، يدخل يشرب يخرج من الصباح للطياه هو ياكل ويشرب. دونك هنا هذا عشتوا معنا عارفين
0: التونسي يصرف
1: التونسي يصرف. التونسي راهو يهون وقت اللي يقول لك راني ماشي للخلاعه.
0: ما يهون
1: التونسي يهون. يهون يمشي يسهر في الليل ياخذ شيشه يشرب التاي في
0: التفيمور
1: يشرب الكول. دونك راهو يصرف يصرف بالقدا. هذا هو اللي احنا هيك علاش نحبوا نركزوا عليه في العلاقات هذه. وفما حاجه اخرى زاد كيف كيف احنا ربما نحاولوا انه نركزوا شويه على الايرلي بوكينج. فما هذه ثقافه الايرلي بوكينج. الايرلي بوكينج اللي فيها برشا منافع او التونسي ماذا بينا تدخل في ثقافته في تصير في افريل في ماي خاطر فيها برشا تخفيضات توصل ما بين 40 و 30 و 25. دونك انت تعمل ريزرفاسيون دون لو بير دي كا. انت شنو مطلوب منك باش تدفع كيما نقولوها افونس ب 10 ولا 20%. بير دي كا ما خليكش تخسرك ال 20 لكني باش تربح برشا لو كان عملت السجور كملت السجور نتاعك وصلت وانت وراك باش تربح برشا. هذه الحاجه الاولى احنا نركزوا على الايرلي بوكينج راه فيها برشا منافع. الحاجه الثانيه ماذا بيك وقت تمشي لوتيل تمشي تحكي مع اجونس دو فواياج اذا كان في تونس لهنا خاطر راهو انت وقت اللي تمشي وحدك للوتيل يعطيك سوم يشحط الوغ كو انت وقت تعترق لاجونس دو فواياج في تونس يطيح. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه كان عندك شكون في الخارج اعمل ريزرفاسيون من الخارج راهي تكلف لك ارخص
0: ارخص
1: برشا من اللي تعملها بتونس.
0: هل كل فهم بكري عطيتني رقم معناها 3 ليالي بالنسبة لأربعة من الناس 2700. احنا نمشي للزملين اي منقولوا الزملين التخفيضات بالأجونس توصل للزملين معناها الجمعة الأربعة من الناس توصل 5 ملايين تقريبا.
1: توصل 5 ملايين
0: وعادي
1: هو شوف
0: في هالقضم اللي يشوف فيه في هالوضع الاقتصادي والاجتماعي عادي إن الجمع التونسي
1: هو من الجمهاش
0: ياخو قرض باش يعمل هذي
1: فما ناس تاخو قرض ليه ولاتيك حاجة أخرى ليز أجونس دو فواياج تول لو يعملوا فاسيليتي خاطر يعرفوا التونسي ما يتحملش ما عندوش يعطي كما قلوا إن أفونس
0: يعني شيخ في الصيف وفي الشتاء يقعد يتراسي ويخلص
1: خاطر بالنسبة اللي هو راه ولات هذا مفروض علينا راهو الخلاعة في التونسي كيما الأجنبي بالضبط راهو وقت تمشي لفرنسا ولا تمشي لألمانيا تشوفك لألمانيا ذاك في الجمعة كاملة يخدم يخدم إيه البوس نهار السبت بالنسبة له هو عيد ينحد باش الخدمة ويعمل كل شيء يخدم 11 شهر باش يرتاح
0: شهر بالعكس محمد علي أنهم يخدموا خدامة ونحن بالحق ماناش خدامة كربانة باش نبدأ واضح حتى وينسى نحن الناس كربان هما خدامة لكن يخلصوا بالقدير فبالتالي كي باش يجي باش يعدي لك حتى شهر لهنا ما تقلقوش الحكايه خاصه اللورو طالع برشا الدولار طالع برشا وفلوسنا طايحه معناها حكايه فارغه باش يجي يعدي جمعتين لهنا بالنسبه له هو
1: احنا هنا هون البوفوار دا شال يحكم بيناتنا هي القدره الشرائيه وهنا القدره هو الوتيل كيف كيف يقول لك اني عندي مصاريف وعندي تعاملات اللي هو مربوط زاد كيف كيف بالاسعار اللي موجوده على المارشي معناتها احنا نحب ولا نكره راه كل شيء مربوط بالاسعار اللي موجوده هنا سواء تشوف انت تمشي تشوف الخضره ولا تشوف الغله ولا تشوف اللحم ولا حاجه كل شيء شعل فيه النار راه في الفترات هذه وخاصه في الصيف انت تشوف حتى في تو في المدن السياحيه بساعات الخمسه نتاع العشيه ماش تلقى خبز
0: راه
1: خمسه نتاع العشيه امشي للمارشي انت الاربعه ماضي ثلاثه
0: ما تلقاش
1: حتى شيء ما تلقى معناتها لا خضره لا غله لا حوت لا حتى شيء. دونك هنا فما الطلب اكثر طلب بكثر وكما قلنا احنا هل الخلاعة ولات لازمة مفروض علينا الانسان باش يرتاح
0: خاطر واللي ما عندوش شام
1: شكون احنا كنا بكري
0: مفروض لازمة معناها عباد خاف نجموا نعملوا مشاكل في العائلة
1: لا لا لا, لا. كل واحد شكون احنا كل واحد وجهده احنا كنا احنا فما ناس تجي لهنا مثلا انت والمستير مثلا ولا حاجة وما يكري حتى شيء لكن يقعد في ساحة الفنون ويقعد عاملين جو يجي صباح ويروح العشية مثلا يجي صباح نهار يبات بحذا العائلة من العائلة فانت تزاور راه فما حاجات وخاصة بالفيسبوك ولا فما حاجات صارت في الفيسبوك وقاعد نشوف فيها راه فما جماعة مثلا من الشمال الغربي عندهم علاقات لهنا في المدن الساحلية يقع التبادل هما يجيو في الصيف وفي جماعة المدن الساحلية يشوفوا الشتاء يشوفوا البرد ويشوفوا الثلج بتاع عند راهم خاصة برقة وعند راهم. دونك هذه الحاجة الباهية انه كما يقولوا لي ريزو سوسيو عملوا حاجه باهي والتونسي نجم يتمتع هو بالخلاعه نتاعه كل واحد على طريقته واقل اسواب.
0: دونك نختموا بكل صراحه انت ولد ميدان اقتصادي ولد بانكا هل تعتقد بكل صراحه انه الانسان المتوسط لانه هذا الهام في هذا الكل في اعتقادي قادر باش يتخلع ولا
1: المتوسط يلزم خلاعه معينه معناتها ما هيش اكل اللي باش يتفتح في العريض معناتها احنا نقول نتاع كيما
2: الرئيف
1: الرئيف اش معناتها كيما نقولوا يتلموا عائلتين ثلاثه عائلات مع بعض يكريوا دار دونك وهي باش علاش خدت وشوف اذا كان انت باش تكري دار راهي تكلف لك ارخص من الاوتيل وتاخو ميزون دوت ارخص من الاوتيل والدار شنو انت باش تصرف على روحك باش تاكل جوست السكن وكهو وتصرف كان على السكن
2: حتى كان بالليله باش تطلع لك رخيصه الدار لقيتها 70 100
1: اذا كانت 100 دينار في الليله وثم اذا كانت تلموا كما قلنا زوج وهك على الشيء اللي تو اللي موجود تو هو راهو تلموا ثلاثه واربع عائلات ويشتريوا دار فيها اربع بيوت وسيرتو تعرموا في الصيف حط الجراري
2: وتك
1: دونك لا فما لا برد لا حتى شيء
2: انه فيه ثم كليماتيزور
1: فيه ثم كليماتيزور وناس كل تتفرهد وبعدها البحر هو اللي باش يصفي وقت يقوم في الصباح يمشي البحر يسرح البحر دونك هذاك علاش احنا نقولوا لمن تستطاع عليه لكن فما برشا كما نقولوها مراحل اللي نجم يكون الا ميك ما تنجمش لوتيل فما ديال الكرام تاع الديار اللي ما ينجمش يعمل نتاع الفاي فيا نتاع كل نهار الانسان المفيد يتفرهد
2: يتفرهد ويلزم ويلزم خاصة في فصل
1: بعد الضغط
2: بعد الضغط نتاع
1: القراية ونتاع خدمة ونتاع برشا حاجات يلزم الضغط
2: واضح لأنه التفريده هذيك تعطيه نشاط باش يبدا الموسم
1: باش يبدا فسخ وعاود من جديد راهو والضغط شوف المرض ينجم الانسان مريض مثلا بزرسته ولا راس ولا حاجة لكن ستريس والضغط
2: يلزمها الترهيد
1: يلزمها الترهيد هذاك الوحيد هي الوحيد
2: سي محمد علي سخيري شكرا لك يعطيك الصحة الأسبوع القادم ان شاء الله في موضوع صيفي جديد
1: ان شاء الله واحنا ديما نقولوا راه كل رغم هذا الكل ديما نقولوا حلوه يا بلدي تونس حلوه يا بلدي كما قال داليدا

0: بوحجلة إسبيخة حفوز على موجة 97.3
1: 97.3
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي

Σαϊέφη. صيفي عشو يا خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيفي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيفي مع عماد العوني.

37 دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي. من أبرز وأهم الاستعراضات السنوية في تونس، استعراض ويسو الذي ينتظم كل عيد جمهورية في مدينة سوسة. هذا الاستعراض اللي دورته سنة 63، استعراض عنده تاريخ، استعراض عنده السحر متاعو، عنده الجو الخاص متاعو كما قلت، واللي مش كان أهل مدينة سوسة اللي يفدوا باش يتفرجوا فيه، بالعكس تجي الناس من كل أنحاء الجمهورية لمشاهدة هذا الاستعراض والاستمتاع بفقراته وبعرباته وبكل ما يحيط به. الاستعراض هذا تشرف عليه جمعية أوسو منذ بعض السنوات، أو جمعية استعراض أوسو، ويشاركوا فيه مجموعة من الفنانين في تونس. من أبرز المساهمين في استعراض أوسو، وخلينا نقول من أقدمهم لأنه على علمي أقل شيء ثم 30 سنة إذا كان مش أكثر، تو يصلح لي بعد تالي ضيفنا، وهو سنويا يشارك في هذا الاستعراض من خلال إبداعاته. سعيد جدا

0: استقبال الفنان التونسي محمود الخليفي. محمود، مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا عباد، مرحبا بكل المستمعين، ومرحبا بجمهور ذات المنستير. شكرا على الاستضافه.
0: ان شاء الله. قول لي مين تكلم فيها، من مكان الاستعراض ولا من دار ساعتها؟
1: لا لا لا، من الدار.
0: من الدار كملتوا الخدمه وروحتوا؟
1: والله لا، تو شوي اخرى ماشي الخدمه، نخدموا ليل ونهار.
0: ليل ونهار. محمود، ساعة قبل ما نحكي الاستعراض نحكي عليك أنت. تقريبا النشاط الأكبر والأهم اللي تقدمه هو في فصل الصيف من خلال مساهمتك في استعراض أوسو، لأنه تقريبا على امتداد سنة النشاط يكون يا إما معارض فنون تشكيلية أو ربما بعض الزيارات لبعض المدن لا أكثر، لكن النشاط الأصلي هو استعراض أوسو كل صيفة، واللي تحرمك ربما وتحرم العائلة من أنها تستمتع معناها في الصيف، خاصة كي يبدأ قيد كما هالأيامات هذه.
1: واضح. والله يا خويا عماد، كيما قلت انت معناتها أوسو هو معناتها أغلبية الوقت نتاع الصيف نتاعي أنا ياخذوا كرنفال أوسو. قبل أوسو عندي برشا أنشطة معناتها على بداية السنة إن شاء الله، من نوادي نتاع الفنون التشكيلية وكان العرايس إلى آخره، كان المعلقة. عندي مساهمات في الخط العربي مع بعض المطابع بإذن الله إلى آخره. إنسان مستمر معناتها في النشاط وما يتوقفش إن شاء الله، ربك يعني بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. عملتش معارض الموسم هذا؟
1: والله بالنسبة لسنا كنت حاضر المعارض تاعي، لكن وقت ما كفانيش معناتها، ديجا المعارض حاضر هو في فن الخط العربي والعمارة. إن شاء الله نخليه العام الجاي بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: فيما يخص استعراض أوسو معناتها أنا تقريبا بديت من عام 96.
0: أيوه صلح لي، معناها صحيح توا 30 سنة تقريبا.
1: توا تقريبا 30 سنة معناتها. بداية كانت في معناتها مع قبل ما يولي جمعية، كان معناتها تابع السلطة، ثم بعد تالي أصبح جمعية استعراض أوسو. بالنسبة لأوسو الفترة الأخرى معناتها في الجلاء وإدارة السيد وليد بن حسن معناتها واحد شد معناتها نوع من تقول أنت شد ثنية نتاعو معناتها
0: من جديد
1: على مستوى الماديات، ولكن
0: لا تنجي الماديات
1: المتاحة والموجودة أخوي عماد. أهم حاجة هي اللي هي الثقة، هي النظافة، هي تشريك كل الناس، يعني فماش احتكار ما فماش شكل، فهمتني؟ يعني يقول لك كل إنسان مبدع عنده إمكانيات وعنده ما يقول في صوابعه، يقول لك مرحبا به مالي ولا تونسي، فهمتني؟ رغم ذلك رغم ذلك معناتها تكلم معناتها نتاع لي كرنفاليه دوم يصنعوا العربيات
0: العربيه
1: قليله في تونس،
0: فهمتني؟ اختصاص قليل مش موجود برشا،
1: ولكن ساعات معناتها الاسعار تبدا مشتة والامور الماديه ما تكفيش واحد وكذا، نكتفي بالمبدعين اللي عندنا معناتها اللي موجودين اللي مستنسين يخدموا في الكرنفال، ولكن ديما المجال مفتوح لكل مبدع تونسي معناتها يرى في روحه عنده كفاءه. واحد مرحبا به، ما فماش احتكار كما كان قبل، واحد كان معناتها موجود مجموعة معينة. وأنا كما تعرف كنت تعرف كنت لا هذا ما عندك قصيد ياسر وعنيد ياسر من الاحتكار هذا من فهمتني، ومع قدوم معناتها الهيئة الجديدة، وهذه حقيقة ليس برمي ولود معناتها، وهذه حقيقة معناتها نسوقها. بالنسبة لسنا معناتها رغم الظروف معناتها المادية كنت لا واحد الدعم موجود، ولكن يبقى عماد خويا شوية فهمتني الاستوصال معناتها
0: قبل ما نوصل للجانب
1: هي توفير المواد الاوليه،
0: قبل ما نوصل للجانب
1: المواد الاوليه وتوفر الاسباس يعني الفضاء ونخدموا ذيك اهم حاجه.
0: باهي، قبل كنتوا تخدموا في استيان الذاكر قبل 2011، توا وين تخدموا توا؟
1: كانت فما امكانيات كثيره يعني امكانيات مهوله، ما الظروف ماهيش هي عماد، هما وسطو كان قبل الحقيقه هذه نقولها هو شكل من اشكال المناشده معناتها فهمتني، تو خذينا الحريه نتاعنا فهمت، حتى المستوى التصورات الى اخره، هذه حقيقة سوقها معناتها كانت في برشا أمور سياسية، تو المبدع يتفتح معناتها فهمتني؟
0: تو معناها عندكم كامل الحرية في التصرف الإبداعات نتاعكم.
1: إي ما عادش فمك لاختيار الألوان المعينة إلى آخره، المبدع يعني حر معناتها يتصرف بطبيعة، فما هيئة تختار معناتها لماكيت تختار معناتها التصورات، ولكن ترى تلقى عندك شوية حرية فهمتني؟
0: والتصورات هذه الهيئة تختارها على أنا أساس يعني؟
1: والله هو كل مبدع يقدم معناتها التصورات نتاعو بناء على المقترح نتاع الهيئه كيما سنا توا هوسو الموضوع نتاعو فن وتراث.
0: فن وتراث.
1: تجمع الفن والتراث، قدم معناتها ديماكيت معناتها التصورات، ثم هيئه تختار فهمت ولا، ثم مدير فني، ثم فهمت هما يختاروا فهمت ولا العربيات المناسبه معناتها اللي تتلائم مع المهرجان. وذاك اشتم سنا. بقينا نرجع لك معناتها الظروف واحد، رغم كيكا هوسو معناتها عماد خويا احنا توا نقاوموا صدقني. مناش نفكروا في الامور الماديه، ولكن نتقاوم حتى يبقى اوسو، اوسو ما يموتش كما يقولوا سوسه ما تموتش، اوسو ما تموتش ما تعرف، اوسو اهم حاجه في سوسه هو استعراض اوسو.
0: بالضبط.
1: احنا تو قاعدين نقاوموا صدقني، مناش نخموا في الامور الماديه معني. يعني الخلاص نتاع المبدعين. بارفوا انا خير يخلص الخدام قبل ما يخلص المبدع، هذه حقيقه نقولها لك فهمتني. قاعدين معناتها نقاوموا حتى يبقى وصوا معناتها فهمتني، يعني شعارنا ان شاء الله وصوا ما يموتش خصوصا ما تموتش
0: ان شاء الله. كي تقول لي هكا
1: هي المديره ماهيش مقصره الحقيقه، يوفر لك امكانيات، يوفر لك معناتها الموت الاوليه.
0: محمود كلمة مقاومة في حد ذاتها كي نسمعها منك تحيلي وكأنكم تعبين برشا، وكأنه ثم بعض الظروف المشهية، وكأنه ثم تعب وثم مشاكل. يا أخي سمحني، الوزارة مش تدعم فيكم؟
1: والله الوزارة آخر معلمنا، الوزارة آخر معلمنا وانت كارك قالك لا الوزارة مش معاش صار بالجمعيات. الوزارة تقول لك أنا عندي مهرجان حمامات ومهرجان كارتاج.
0: اي نعرف الجمعيات. نعرف
1: هذه قالوا هذه مؤلم، فما بالك مهرجانات صغيرة، مهرجاناتك الصغيرة هذيك شنو ذنبها فهمت؟ ثم معاش ثم مستشارين كما قبل
0: بالضبط، هذاك باش نسألك، لأنه قبل المؤسسات كانت تشارك وتعطي وتساهم،
1: ظروفه تعبة ولا يخاف فهمتني. احنا كيف كيف الدعم اللوجستي كانت قبل برا كل شيء متوفر معناتها فهمتني. كل شيء متوفر،
0: انت
1: مش تخاف ولكن فما اوامر تهبط من فوق فهمتني. تو سيد الوادي نتاع سوسه ماهوش مقصر، فما تسخير وفما كذا، لكن في حدود تفاهم تاع المسؤول اونفير الوالي معناتها.
0: اعتقد انه الوالي مثلا ولا الناس المسؤولين في سوسه السلطه الجهويه عندها سلطه تاثير على الاقل، لانه كيف نقول استعراض اوسو وراهو زينه اوسو، يلزم الناس اللي ما تعرفش سوسه من المسؤولين ولا غيرهم يعرفوا انه الاستعراض هذاك زينه اوسو، ملي نحن صغار بالكل معناها لتو شيء في ذاكرتنا حاجه اللي تميز، وخاصه نقول انه الاستعراضات من نوع هذا ماهيش موجودة برشا، راهي في سوسة تقريبا الوحيدة. بون بعد جاء وبعض الاستعراضات في بعض الجهات، لكن الأساس هو سوسة. نحن نشوفه في فرنسا، في البرازيل، في الأرجنتين، معناها ناس تعمل في استعراضات خليني أقول بعشرات المليارات، والناس الكل تهبط وتحط الميزان لأنه هذيك وجه البلاد.
1: مشيت مهرجانيس وشفت التقريب فهمت ولا، شفت الإمكانيات وشفت كذا. صدقني المسؤول على النوار برك يقول لي تقريب 3 مليار نوار نوار في العربات هذا يوم 2006 فهمتني. احنا توا الميزانيه نتاع وسو ما تجيش
0: في ربع النوار،
1: ما تجيش في الكليراج، حق الكليراج نتاع كارتاج.
0: كيفاش نجموا تعملوا حاجه مزيانه؟ راهو المشكل هنا السؤال الكبير اللي يطرح نفسه.
1: نعملوا في حاجه مزيانه؟
0: لا ما راهو الحاجه المزيانه يلزمها فلوس. راهو محمود الحاجه المزيانه أكيد. اعتقد يلزمها فلوس ودعم، لانك انت ما عندكش فلوس ما تنجمش تعمل حاجات اللي تشيخ العباد وتفرحهم.
1: الناس تعرف معناتها، الناس تعرف الظروف، ما تقفش، ما يلزمكش تقف، يلزمك تمشي العجله بالكياس، ما فماش يلزمكش تقف. عباد تهبط لك راهو أوسو كما تعرف قرابة معناتها معناتها 10,000 12,000
0: أكثر، وممكن حتى أكثر أكثر أكثر
1: أي ولا أكثر معناتها. جيت شماريخ فور إكزومبل ما عرفتش قداش هي 400,000 ولا قداش فهمتني. قداش باش تدفع لكل مواطن؟ أنت مش كل مواطن عبارة عن 200 فرنك ولا 500 فرنك هو فهمتها.
0: فهمت خويا عماد؟ هو صحيح فهمك محمود، وأعتقد لهنا علاش سؤالي طرح، لانه حان الوقت باش الناس كل تتحرك شويه وتدعم، لانه استعراض مشكل تاع سوسه راهو. ونتذكر الاستعراض قبل كان يتعدى بشكل مباشر في التلفزه التونسيه، وكان يتعدى مباشره في الاذاعات، وكان جو كبير. فاعتقد انه حان الوقت باش الناس المسؤوله على الثقافه والترفيه في جهه سوسه انها تحضن الاستعراض هذايا والمبدعين هذوما، ويعني اللي نجم يعطي 10 علاش لا يعطي 20-30، لانه هذاك وجه البلاد. راهو ما ننساوش انه استعراض وسو راهو يساهم حتى في السياحه، مش الداخليه أكيد فقط أكيد حتى أكيد في السياحه الخارجيه.
1: هو في خدمه سياحه، هو في خدمه سياحه، هو في خدمه السياحه. ما تحس مبلغني تو السياحه مش مقصر، بقينا تصب لك سناب تسمع فيها تخلصك نتاع عام الاول ما تخلصكش فيه، وانت بديت نتاع سناب فهمتني.
0: تخلص بعد عام
1: البيروقراطيه القاتله فهمتني ولا
0: هذيك المشكله نتاعنا
1: الى اخره فهمت. معناتها مسؤول يصحح الاخر يتبدل، فهمت الإشكالية حتى في القانون المالية توا. معناتها الأمور في تونس معناتها هي حاجة باهية فهمتني،
0: باهية ما إذا كانت عطل الإبداع ما عادش حاجة باهية وقتها.
1: يا سي عماد أنا ساعات نعمل نشاط ثقافي نخلص بعد 3-4 شهور وأكثر 6 شهور فهمتني. هذيك هي كهو فهمت.
0: على كل نتمنى ان شاء الله الدعم ديما موجود للاستعراض هذا.
1: احنا نشهوا الكرنفال احنا وسوسه ما تموتش
0: لا لا اكيد سوسه سوسه سوسه ما تموتش وحتى مدينه تونسيه ما تموتش.
1: ونحيي معناتها المبدعين اللي معنا.
0: قبل ما تحييهم ساعه محمود قبل ما تحييهم ماذا بيا ناخذ فكره كان ممكن معناها سكوب على بعض العربيات بعض الانتاجات الابداعات
1: اللي أنا عربيات مزينين السنة تقريبا 4 أو 5 عربيات معناتها جدد معناتها فيهم شوية معناتها فما حاجة جديدة إن شاء الله بيع العربيات بيشتغل كل واحد فهمتني. وعندنا بعض العربيات اللي هم يعني فيهم شوية تحسينات وكهوة ثم تنساش الفرق إلى آخره تنساش مثل الشماريخ
0: الجمعيات
1: وإلى آخره فهمت. معناتها إن شاء الله سنة ننشحوا كهوة
0: السنة باش أنت ضم كالعادة نهار 25 جويلية هكاك
1: لا لا 24
0: 24 و25 هو الشماريخ
1: الشماريخ حفلات ماشي يصيروا قبل الاستعراض
0: اي هو الاستعراض ديجا حتى البارح والبارحات ولا ثم في بوجعفر
1: معناتها انشط مزيانه برشا على الشط معناتها العاب شتائيه معناتها حاجه مزيانه برشا معناتها فما انفستيسمون تاع فلوس فما برشا حوايج عماد كترا كل فريمون العباد عشان الصحه
0: ان شاء الله
1: ترى فما فلوس قاعده تصرف ترى فما فهمتني وربي يعاونها من الهيئة وهو ربي من عصوصة إلى خير
0: وانتو ما زاد ربي يعاونكم برشا المبدعين اللي معاك محمود في
1: والله معنا سي أحمد التنين معنا سي كامل الوسلاتي معنا سي جلال دومة فهمتي والله واحد إلى آخر والحديث بقي
0: والحديث بقي شتو عد أولاد سوسة والناس اللي باش تتفرج في الاستعراض
1: السنة كل شيء سوسة أنا نتمنى لها كل خير معناتها ربي يستر بلادنا فهمتي إن شاء الله الأجواء تكون مزيانة برشا فهمتي من كل خير سوسة احنا يا ميت خويا كنت وليخدم يخدم ببلاد وانفاهم او شيخدم في روح
0: يعطيك الصحة ما هو الاشكال وين ثم عبيد تخدم في رويحة هذيك المشكلة
1: لا موجودة
0: ثم ناس تلقى يخدم روحه ما هموش لا في سوسة لا في بلاده ولا في لا تونس جملة معناها يعطيه هو يخدم روحه ويعاكعك وما هموش في الأمور هذه آخر حاجة يتلفتلها
1: اسمع قعدنا كيما كيكو والحمد لله
0: والحمد لله وعلى قلوبها درزيق محمود راهو ديما نرجع ونقول محبة البلاد راهي من محبة أمك ومحبة أبوك ومحبة أولادك راهو محبة البلاد
1: أكيد
0: يعيشك محمود نشكرك برشا نشكرك برشا يعطيك الصحة ربي يوفقكم لكلكم يعيشك يعيشك محمود وإن شاء الله أجيب أحذانا للاستوديو ونعملوا حتى حوار حلو مطول برشا هنا من خلالك تحية لرئيس جمعية توسو تحية
1: نحب الوجه تحية مع صاحب المخازن تاعنا سي كريم الحشفي ما تقيم مجهودات كبيرة لنجاح الكرنفال سي كريم هذا بربي تحية لي
0: تحية لسي كريم هذا يا سيدي إن شاء الله وصلت التحية
1: شكرا جزيلا
0: والتحية أيضا من خلالك لكل المساهمين في هذا الاستعراض الدولي زادة نحب نحيي المستشهرين اللي ساهموا معاكم ولو أني ما نعرفهمش وما عنديش عليهم حتى فكرة لكن يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم اللي بالحق مدوا يد المساعدة للاستعراض وأعطاوا كل حد كل قدير وقدره وإن شاء الله الدعم هذايا ما يتقصش على استعراض أوسو وإن شاء الله يكون العام الجاي أكثر من سنة وإن شاء الله إن شاء الله الاستعراض لأنه محمود أنت تعرف أكثر مني وهذايا جوكم وخدمتكم ما هيش خدمتي الاستعراض وقتاش احنا نشيخوا كل عام راو حاجة نزادت حاجة تطورت حاجة نظافت حاجة عجبت العباد وقتها الواحد يحس
1: من حقه راه المواطن باش يرى حاجة جديدة لكن ساعات ديك حدود الإمكانيات
0: فهمتك
1: ديك حدود الإمكانيات قلت لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أستاذ
0: واضح محمود الخليفي الفنان التونسي شكرا جزيلا ليك شكرا نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إلى اللقاء إلى اللقاء محمود نذكر السادة المستمعين أنه منوعة صيفي متواصلة معهم حتى كش للسبعة متاع العشية نرجع بعد نشرة الأخبار لمجموعة من الفقرات الأخرى نذكركم اللي بعد تالي باش نحكيه على شط من الشواطئ الجميلة شط رجيش واللي مشيت له في أكثر من مناسبة هو الحقيقة اليوم كنت حبيت نحكي على شط الحمراء شط الحمراء لأنه قصته غريبة برشا برشا في المهدية لكن إن شاء الله جمعة جاية واللي بعدها نحكي عليه شط الحمراء في المهدية اليوم باش نحكيه كما قلت على شط رجيش ثم إن شاء الله باش يكون حاضر معنا أخونا أحمد كلفات اللي باش يعطينا فكرة على صفحة من الصفحات الحلوة اللي تهتم بذاكرة سوسة نلتقي مباشرة إن شاء الله بعد هذا النغم وبعد نشرة السادسة

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تدشين محطة تحويل الكهرباء إلى الجهد العالي والمتوسط بزعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية بكلفة تتجاوز 24 مليون دينار. قطاع الطاقة يستحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في بلادنا خلال السداسي الأول من هذه السنة. وتواصل انقطاع الماء الصالح للشرب لثلاثة أيام متتالية بمدينة سيدي عامر من ولاية المنستير. تم اليوم تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط في منطقة زعفرانة تابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية، حيث بلغت تكلفة المشروع أكثر من 24.6 مليون دينار تونسي، ويغطي الجانب الجنوبي للولاية وسيساهم في دعم القدرة الكهربائية في المنطقة الجنوبية للولاية بشكل خاص لتشمل معتمدية بوحجلة الشرارد نصر الله منزل المهيري والقيروان الجنوبية. أكثر تفاصيل مع وجدي العجيمي مدير المشروع في تصريح لنادرة بن رجب.
2: هذه لتعزيز قدرة الطاقية لولاية القيروان انطلاقا من منطقة زعفرانة بطاقة إجمالية وقع تركيز زوز محولات ذات جهد عالي بطاقة إجمالية 80 ميجا فولت أمبير للمنطقة. والمشروع هذا فيه 17 محطة إجمالي، هذه وبداية الغيث أنه تشغيل محطة زعفرانة ولاية القيروان معتمدية ذات الصلة بمنطقة زعفرانة من القيروان، جميع الجهة اللي في الجنوب الشرقي لولايه القيروان، وتعزيز شبكه توزيع الكهرباء لولايه القيروان كلها، لانه احنا شبكات نتاعنا مترابطه مع بعضها. كانت التركيز المحطه في المنطقه هذه بالذات سويت معناتها البلانيفيكاسيون بالديزيتود صاروا قبل باش يكون التعزيز في الجهد العالي كوي بوتنسيال على المحطه الكل، نظرا للمشاريع اللي سيقع تركيزها زاد منطقه صناعيه لهنا لمدينه القيروان في قرب الجهه من ناحية، والاضطرابات اللي كانت صايرة للمناطق الفلاحية المجاورة.
0: أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في بلادنا خلال الثلاثي الأول من سنة 26 و2000، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات من هذا القطاع، وتجاوز العجز الإجمالي 12569 مليون دينار، فيما سجل قطاع الطاقة وحده عجزا بقيمة قاربت 6780 مليون دينار، ما يعادل نحو 54% من إجمالي العجز مقابل 5214 مليون دينار خلال ذات الفترة من السنة الماضية. تتواصل معاناة المواطنين بسبب الانقطاع المتواصل للمياه في فصل الصيف. مدينة سيدي عامر من ولاية المنستير من أكثر المناطق المتضررة من الانقطاع، خاصة في ظل تواصله لمدة 3 أيام مع الضخ لفترة قصيرة لا تفي بحاجة المواطنين. سونيا غالي تتحدث عن معاناة المنطقة.
3: من نهار الجمعة نقوم الصباح ما نقاوش محلول، بعد شوي يحل الطريف نص ساعة ويسكر، كيف نهار السبت حل منفى حتى ربع ساعة وسكر، ومن نهارتها إلى يومنا هذا لليوم حل بكري شوية رجعوه شوية وسكر توا، ما قعدش ساعة وسكر. تصور أنت معناها دارك، معناها تعبنا على الأخر، معناها دارك الدنيا سخونة صدقني، واحد بشي يدوش بشي طيب فطوره، معناها كل عذاب عذاب.
0: من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسة التعليم العالي بعنوان سنة 2026-2027 يوم الثلاثاء 21 من جويليا، وفقا لما أفاد به كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي لسعد الدريدي. وأضاف أن دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا، وذلك بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، مبينا أن هذا دليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيه الرئيسية والتدارك. ودعا كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الناجحين إلى حسن تعمير الاختيارات خاصة بعد إدخال عديد المراجعات على جميع الاختصاصات وجعلها أكثر ملائمة لسوق الشغل وللتطورات التكنولوجية والعلمية على جميع المستويات.
4: بالنسبة للأيام الوطنية نهار 15 جويلية و17 جويلية و22 و23 جويلية، وبالنسبة للأيام الجهوية باش تنطلق من اليوم هي من نهار 13 حتى نهار 24 جويلية. السنة صحيح توا دليل التوجيه الجامعي فيه تم إثراء حقيقة باختصاصات كبيرة ياسر، وكمسالك ديما نقولوا راهي المسالك هي الاختصاص اللي باش يقراه الطالب بداية من السنة الثانية من الدراسة الجامعية، لكن تم مراجعتها سنة كما تعرفوا صارت حملة تأهيل كاملة بالنسبة لجميع التخصصات في التعليم العالي، دونك عروض التكوين تم تجديدها وتم إثراءها. نحاول احنا بالنسبة لنا ديما نحب أنه المترشح يكون قرار نتاعو هو، على خاطر هو يعرف روحه أكثر وين ميولاته ماشية وين يحب يقرأ وين يلقى روحه مرتاح. احنا اللي نركز عليه هو الموازنة بين مؤهلات المترشح هذايا، مويناته، أعداده، وشنو رغباته. على
0: صادق مجلس نواب الشعب على مخطط التنمية 2026-2030، وقد أثار المخطط بعض النقاشات والانتقادات من قبل النواب والمختصين في الشأن الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التنموية المزمع أو الموضوعة في هذا المخطط وتوفير الاعتمادات المالية لها، إلى جانب المرور من التخطيط إلى الإنجاز على أرض الواقع. أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أيمن عجينة يتحدث عن أبرز العقبات التي تواجه مخطط التنمية.
5: هناك بعض الفجوات على مستوى النمو الاقتصادي، لأن الهدف كبير خاصة مقارنة بما وصلنا إليه من مستويات نمو اقتصادي. على مستوى السيادة الطاقية أيضا هناك الركيزة الأكثر استنادا إلى مشاريع محددة زمنيا، لكن تقريبا هناك شكوك حول واقعية وتيرة الإنجاز، خاصة مضاعفة إنتاج الفوسفات بهذه السرعة. على مستوى العدالة المجالية هناك فجوة ما بين الخطاب التعبوي والمعطى الأحصائي الفعلي، وهي تقريبا نقطة الضعف البلاغية الأبرز في هذا المخطط. على مستوى الحوكمة والعدالة الاجتماعية أيضا هناك تقريبا غياب المؤشرات الكمية الدقيقة مقارنة بالركائز الأخرى والركائز الأربعة. تقريبا التحدي العام هو أنه كيف سنصل أو هل ستنجح تونس هذه المرة في الانتقال من الوثيقة إلى التنفيذ الفعلي والأصول بنهضة الاقتصاد التونسي.
0: في مجال التكوين المهني، اختصاص كهربائي ميكانيكي من بين الاختصاصات التي تفتح عديد الأفاق للشباب والذي يعتزم التكوين فيه، وهو تكوين شامل لا يهم مجالا فقط بل عديد الاختصاصات والصناعات. سوسن طوير المديرة الجهوية للتكوين والتشغيل بالمونستير، وخلال تدخلها في برنامج منكم وإليكم على موجات إذاعة المونستير، تشرح امتيازات هذا الاختصاص.
6: كهربائي ميكانيكي كما الكلمة كما هي موجود، فما كوتي كهرباء وفما جزء ميكانيك. بالنسبة لنا احنا على مستوى ولاية المنستير عندنا ثلاثة مراكز تكوين مهني، اللي هي المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس، المركز القطاعي للتكوين في الإكساء والزرد ببمبلا، ومركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين. هذوما ثلاثة مراكز على مستوى ولاية المنستير اللي كونوا في اختصاص كهربائي ميكانيكي في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. مدة التكوين هي عام ونصف، سنة ونصف، 18 شهر، والتكوين يكون بالتداول، اللي هو ممكن نمط التكوين اللي هو يساهم في أنه المتكون ياخو أكثر مهارات ويكون في علاقة مباشرة بالمؤسسة الاقتصادية، على خاطر التداول يعمل شهرين في المركز التكوين وشهرين في المؤسسة الاقتصادية. وحاجة أخرى أنها مش مرتبط باختصاص معين، كما نجم يخدم في معمل متاع يجور، كما نجم يخدم في معمل متاع صناعة أدوية، كما نجم يعمل في أي صناعة ينجم يخدم فيها طنك فما آلات، طنك فما ماكينات ينجم يخدم.
0: في في أخبار العالم، وفي اليوم 26 بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قرر إعادة فرض الحصار على إيران وأن العملية ستبدأ فورا، كما أعلن عزمه السيطرة على مضيق هرمز. إلى ذلك قال المتحدث باسم الحرس الثوري أن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المشاورات بشأن إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه ستستمر على المستويين السياسي والفني مع عمان. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سعت إلى وضع آلية لعبور السفن من مضيق هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية على السلطنة منعت ذلك. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an.
8: جونا صيفي على كيفكم. على

Ça y est. صيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

0: الشهر
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

0: 19 أو 20 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي اللي تتواصل معاكم حتى يكشل السبعة. فقرتنا الموالية فيها باش نحكيه على واحد من الشواطئ التونسية الجميلة واللي هو شط الرجيش. معانا مباشرة سي الهادي سيود. ألو سيد الهادي سيود. سي الهادي ساعة مساء النور، مرحبا بيك.
1: عايشك، أهلا بكم الناس الكل.
0: يا عايشك، تكلم فينا مرجيش بتبيع سي الهادي.
1: طعم الرزيش من داري ما خرج خاطر السنة
0: فيك. يا عايشك يا سي الهادي. سي الهادي معاك باعتبارك ولد الرجيش، وكي سألت شكون ينجم يحدثني على شط الرجيش، الحقيقة تواصلت مع إحدى الصديقات المبدعات سوسن بالطيب العجمي، قالت لي سي الهادي ينجم يحدثك على شط الرجيش بالكدا بالكدا بالكدا. سي الهادي ساعة لو كان نتعرف عليك قبل.
1: أنا الهادي السيوب، ممثل مسرحي، فهمت، وزيد حاجة أخرى، زاد عندي اختصاص هو تسويق المرافع وكصنادق والأحداث وكالهي، فهمت؟
0: أيوة
1: ولكن أنا من الناس اللي عملت كل شيء، عملت بخدم كل كيفاش كلها، فهمت، أما مغروم بالمسرح
0: به. نحكيه على شط الرجيش ساعة لو كان تعطيني فكرة على شط هذايا اقبل كيفاش كان، كانت منين جيه العباد، شنية ربما الخصائص متاعه والحواج اللي نلقاوها في شط الرجيش وما نلقاوهاش في بقايا اخرى.
1: والله شو بقولك، قبل كانت عندنا في شط الرجيش كان عندنا اختصاص،
0: اللي هو
1: بحر الرجيش كان يختص بالصفاء، بس ماش مثلا بس تعديله اللي زيكو الواحد ما يتعتاوش، فهمت،
0: نظيف برشا، معناها نظافة كان نظيف برشا،
1: كان نظيف وكان الرمل فما يجي قريب 60 متر و 70 متر وتوا ما عادش عندنا رمل في البارتين تاع الرجيش، فهمت، انا يعملوا لنا فك السقايل تاع الحجر، فهمت، ورجيش كنا راهو ما كانش فيلات، فهمت، وكانتش ديار، كان بحر الرجيش عنده اختصاص هو ما ثماش وقت ولاتك بيع الأراضي،
0: أي.
1: وبناء الفيلات وبدواها الوزراء كيف تاريخ واجه إلى آخره، وكان الناس المسؤولين الشخصية إلى آخره كلها ويأخذوا في الأرض،
0: في الأرض قريبة للشط ويبنيوا غادي، معناها ولاو
1: لا البعض تخل في الرمل، معناها فهمت، ولياخوا 100 متر معناها من الأرض راهو مش زيد يقدم 50 متر أخرين في الرمل، فهمت؟ معناها هذه هي الحكاية. لكن
0: قبل ما كانوش لا الفيلات ولا راضي والديار، ما كانوش قبل،
1: لا قبل ما كانوش، قاعدة سنين ضايعين، ما كنا وقت نجيو جايين من الرجيش كانت الجنن منا ومنا، فهمت، العنب،
0: أي
1: الدلاع، المسماش،
0: الكرموس، الغلة، الكل كانت موجودة قريبة للشط، أي
1: قصارة أو معاش عندها الحوايج هذيك ولا فسنيت،
0: معناها الكل ولات عمران، كلها ولات بني القايا،
1: عمران البناء ضم على الأراضي وزيد بيع الأراضي، فهمت، للناس من صفاقس وناس من كل بلاصة من كل بلاصة، فهمت، هو تنجم تقول الفقر الميزيريا، معناها فهمت، اللي باعوا أرضهم وقبل ما كانوش المعامل تاع الخياطة تاع سي محمد كارا وكل الحوايج، فهمت، وقت نجيو جايين لبحر الرجيش كنا نغطسوا في الطين، فهمت،
0: كيفاش في الطين، يعني قبل 180 ولا كيفاش بالضبط، تفسر لي.
1: فما كي تفل
0: اي
1: نغلفوا رواحنا بالطفل ونقعدوا بالشمس، فهمت،
0: اي
1: وبشويه
0: وعلاش علاش تغلفوا رواحكم بالطفل، فهمي لي علاه، هذاك
1: ينحي المرض، ينحي كل شيء،
0: الطفل هذاك معناها اللي عنده مرض ولا حاجه ينحيه له،
1: كانت رجيش عندها امتياز في الحوايج هذيك، فهمت، حتى ولينا ما عادش عندنا الخضره الغله، فهمت، توا وانا ثم شط وقت نفوت ورجيش نسميها من بيت الفلايك، فهمت، ونمشي نمشي واحنا ماشيين للحاجب وماشيين للملاجي ما زالت عنا شوية شط وشوية رمال باية. وعلى فكرة في رجاش معاش يعوموا في الشط متاع رجاش
0: علاش معاش يعوم خطر اللي نعرفه أنه شط رجيش من أنظف الشطوط الموجودة في
1: توا يعملوا فيه ذاك السائل فهمت وانا يكره في وجابوا له الرمل دي ذاته نوعية بتاع الرمل باش يولي حكاية أخرى فهمت ودي يعني وقت نقول لك رجيش حكي لك على رجيش فهمت
0: أي أي
1: رجيش من أجمل ما تم في تونس فهمت قرية من القرى اللي عندها وزن وكنا ناس مع الناس عقد فهمت وقت نمشيو نعوم ونمشيو نعوم ونساء ورجال وبنات وعنا فهمت كل احترام لبعضنا فهمت حتى وقت معاش الناس تهزي مع بعضها ويمشيو عوم وراوة أما ما عادش الجو اللي نعرفوه أهلا
0: الجو القديم ما عادش هذاك أي فهمتك
1: ما عادش الجو هذاك وين يقولوا لي معتمدين قدم الله العظيم لو حدينا من حكاية هذه معتمدية ولو إلى هذه احنا رزيت خديها كعطيها اسم خاص فهمت
0: به
1: وين يطوه مثلا ندافع بس ترجع دار الثقافة تخدم بالباهي يعني كنت مغروم بالثقافة ما كنت في بدار الثقافة قصر فاف فهمت
0: قلت مسرح بعدين,
1: بعدين حولت المهدية رسيس بيناتنا معنا وانت ممكن تعرف كانت كنا مغرومين برشا وعندنا كلام ينفعوا بالباهي قبل وكانت عندنا ميزة متاع التعليم معدلات باهية
0: ناس تقرا على رواحة وناس خدامة وناس خدامة اي سي الهادي لو كان نرجع تحكي لي على الماء متاع الشط قلت لي انه مشطوط القليل موجوده في تونس شنو اللي باهي فيه باستثناء النظافه نتاعو الشط متاع الرجيش
1: الميزه نتاعو وقت تدخل ما معناها قبل لا نحكي لك قبل نلوح الأقلال المكسرية الحلابي ونجريه الصباح ندبروا القرنيت كل واحد يروح ببيع قرنيت
0: تستادوا فيه معناها
1: مش مستادوا نلقاوه
0: حاضر في الأقلال في الأقلال حاضر
1: كل واحد يروح بحاجة وكانت الكركارة تجي وناخذوا الحوت وكانت البحارة كل صباح يروحوا بحوت أكل التريليا الحجر يروحوا بحوث باهي فهمت وقاروس إلى آخره
0: توا ما عادش فيه الماسي توا
1: ما عادش توا بلات مبناوك معناها البنايات متاع الكراءات فهمت
0: أي ديار اللي كريوهم وغيره وين
1: قبل ما عندناش الحكاية دي فهمت باهي وزيت رزيز وقت تشوف الحيوط الكل مكتوبين كيرا رقم كذا كذا كذا
0: الناس كلها تكري اي ومنين العباد اللي يجيو يكريو في الشط نتاع رجيش منين اغلبهم
1: يجيو شي من صاخس شي من السويسي شي من شي من سيدي الريف نتاع ولايه الماديه من صاخس والبعض يجي حتى من الجنوب صيف يعمل 15 20 يوم فهمت هي ميزه باهيه راهو ولكن ما عادش عندك الامبيونس نتاع قبل لك الانتيم نتاع
0: الانتيميتي والجو نتاع قبل
1: فهمت ما كانتش الفيلات والدردوك كانت غابه كل عائله معناها
0: عندها بلاصتها اللي تعوم فيها
1: وشجره كبيره فهمت بالاخص زي وسو معناها يتلقاو باش يعوموا باش يعملوا جو ويهزوا معاهم ماهم ويهزوا الماكلة ويهزوا فهمت فهو ما عادش هذيك يمشي عوم يقرب شوي للحاجب الجاي من بيت الفلايك أما لهنا قليل اللي يجي فهمت ما عادش خاطر الرمل ما تلقاش زوج متر فهمت ولا متر ونص
0: ملا وين ولا وين حاولوا يعوموا قريب للشط هذا ولا ثم بلاصة أخرى
1: من بيت الفلايك وانت ماشي على اليمين ثم شوية رمل فهمت غادي كون انت ماشي حتى لك وين توصل للحاجب من بيت الفلايك شوية حتى تلقى غادي معناها عندنا شويه بحر
0: يعوب
1: ورمل وبحرنا صافي وقت يصفى
0: لا هو الحقيقه مشيت له وما عندي مده طويله من اللي مشيت له استاد ترجيش بوم ويمكن فوق العشر سنين عمت فيه الحقيقه المتر فيه وجهك باللار عرفت
1: شو مثلا والله يعني كان نهار جيت نحوس برا مشيت لقيت البحر نهارتها زيت نقولوا غليني زيت هذه نقولها غير زيت فهمت
0: شنو هي تقولوها شنو هي الكلمه
1: غليني زيت غليني معناها
0: غليني راقت. زيت راكح هاي
1: ايه وصافي الضريع نتاع وجبدو ونلقاو المحار بل كنا وقتنا نتعداو تو ما عادش انت باش تمشي تصطاد حوت يلزمك تبعد شويه للحاجب وتمشي باش تطلع كعبه منكوس قرار فهمت ودي هي رزيس راي باهيه والطوم باهيه هي راي مش خايبه فهمت اما ما عادشك نتاع قبل فهمت
0: وممكن حتى الاكتظاظ زاد عنده دور لانه قبل كانوا يعني شويه عباد يجي للرجيش تو تبارك الله الاف اللي يمشيوا يصيفوا في الرجيش
1: يا رحم بوك تواني مثلا مشيتك النار كوام من الصباح كخام معدين فهمت كميونات وعندنا الأكثرية وين المنتزه وعاملين منتزه غالي وديريكت معناها من مرة زي ستية ديكة ومناول المكان اللي على اليسار ذاك الكل بعب ما تم حتى البيتازيريا وكل واحد كل غادي فهمت اما الجهه اللي تمشي الجهه تقصر ثاف وسلقته والواحد معناه يمشيوا المواطنين الغادي يعوموا وبحرنا باهي نتاع جو
0: فهمتك
1: رملنا باهي فهمت يعني تو مثلا عمت مره
0: مره كاو
1: يودي كنت قبل نسكن فيه فهمت ما عادتك الجو متاعي ما عادت نحبه كيما قبل فهمت
0: لا باهي البحر سيد هادي تبحيره مزيانه برشا في بحورات
1: نحبه واني لا هاني ماني مرض عمل حاشاك عمل جلطه في راسي
0: لاباس
1: وليت نمشي شوية للبلاد قوم بكري وعندي صاحبي قبل متوفى ناصر الكزراوي نتاع المسرح عندك محمد الصور إلى آخره مجموعة كيف اللي تمسيت به مجموعة من قصور ساف الجو متاعي في المسرح متاع قصور ساف ما عنديش مشكلة متاع جهوية فهمتك قصور ساف هي اللي تكونت فيها فهمت
0: المركز اللي تكونت فيه في المسرح فهمتك
1: في المسرح وراحت المهم ماني أذكر نحكيه لك ورجيت وقت تمشي الناس توصلك ويعرفوك ورام انا الرجيشية ما مش خايبين فهمت
0: اكيد
1: عقليتهم باهيه والله كنت نعرف ما في القهوه جابني قلت ياسر تعبات معناها ما خلوناش في ضابط نعوم صح فهمت
0: لا كلنا توانسه ومرحبا بالناس الكل خلي يعوم وخلي يتفرجوا هكا ولا
1: مرحبا واهلا بكم في كل شيء
0: يعيشك يا سيدي يعيشك
1: واني خلي مره اخرى نحكي حاجه اخرى
0: ما خير ان شاء الله يا سيدي
1: واني بجد نعطيك اللي نعرفه كلنا نحب نحكي
0: طب
1: فهمت ناخذ ثقافه مثلا نحكي عليها
0: ان شاء الله
1: اماني على البحر وبحرنا ما عادش هو نتاع قبل حتى ثم بارتي انا تو عملوا له الحجر عملوا ريتش المهدية في كاكا يعملوا فيه لانه البحر كيفاش نقولوا هجمت عليه الطبيعه فهمت
0: وفي برشا بقايع والعمران والبني وكل ذا ما برشا حوايج تطورت على كل سيل هادي نحب نشكرك برشا واكيد ان شاء الله

0: يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام مباشرة من إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي آخر فقرة من فقراتنا. في منوعتنا اليوم بشكون خاصة بإحدى الصفحات اللي الحقيقة فيها عدد كبير من المشتركين والناس المساهمين فيها، صفحة اسمها ذكرة سوسة زمان. الصفحة هذه المشرف عليها أو الأدمين متاعها هو أخونا أحمد كلمات، أحمد كلفات. أحمد مرحبا بك.
1: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة المستير، مرحبا بكل العاملين داخل هذه الإذاعة الحلوة. ما شاء الله شرف لي أن نكون متواجد معكم اليوم.
0: يعيشك أحمد كلفات. أنت المدون أو الأدمين الأساسي في الصفحة هذه. أولا الساعة علاش اخترتوا تسميوها ذكرة سوسة؟
1: حبينا اخترنا ذكرة سوسة يا مزمان خاطر نحكيه على كل ما هو ذاكرة تعدى في سوسة، بديناها من الفترة
0: تحكيه على الماضي معنا.
1: على الماضي. كل ما هو ماضي مر بتاريخ مدينة سوسة.
0: هذاك الأس أو المنطلق نتاع الصفحة. باهي. الصفحة هذه قديش فيها المشترك تقريبا؟
1: 126,000.
0: 126,000 عدد كبير من المشتركين.
1: من داخل سوسة ومن خارج، من خارج سوسة. تونس. برشا إخوة من العالم كامل يتبعوا فينا ويتصلوا فينا.
0: ردود الفعل اللي تجيكم
1: برشا عباد شيخة على الأمور اللي نحكيوا فيها، برشا عباد تفرح بتصور إن هبطوها، برشا عباد عندها نوستالجي كي نهبطوا حاجة ترجع بك الذكريات، ترجع بك الحاجات اللي عاشتها قبل. يعني عباد شيخة كو.
0: وانت شيخ على الباج متاعك، لكن علاش خممت انت باش تعمل الصفحة هذه وباش تحكي على سوسة زمان؟
1: هو غرام بدأ من صغره. ما نكذبش عليك، كان عندي جدي غرمني بالأمور هذه، نخرج معه وني صغير يوريني فك اللي باتريمون القدم، هك الجامع الكبير، هك الرباط، هك الأسوار، هك الكذا، قاعدة أي فوالا. هديلي مرة كتاب، هو هديلي كتاب فيه تصور قدم تاع فيرساي، فهمت شايف الناس هكذا. قعدت في بالي الحكاية هذه كيف فهمت. قلت علاش لي، قلت لي كبرت علاش لي، من لما تشي تصور لسوسة قدم وبديت نلمت. ما كانش فما فيسبوك.
0: ومنين تلم فيهم تصور؟
1: من الانترنت. ندخل جوجل، ندخل كذا، ندخل فما سواح زاروا مدينة سوسة، فهمتني، فما فيديوهات صوروهم، فما كذا. ندخل كل مرة ناخو من حاجة منا بحال فيسبوك. 2016 جاتني فكرة متاع اني يقوم بالصفحة هذه.
0: يعني سيدي. الصفحة هذه من 2016 معناها 10 سنين طبعا.
1: ما شاء الله. يا سيدي بديت بالصورة الأولى، الصورة ما ضربتش، الصورة الثانية، الثالثة، الرابعة ضربت، عبيت شاخت. هيا بر بديت بشوية بشوية، كل مرة نهب التصوير عبيت عامل جو، فهمت. هذا هو
0: المحتويات اللي تهبطوها. شنية يعني؟ قلت لي سوسة زمان، يعني يقولوا سوسة زمان، هل ترى الحقبة التاريخية القديمة أم نجموا 10 و20 سنة التالي؟ زاد
1: سؤال ممتاز. بدينا بالفترة الفينيقية بشوي بشوية، بعد تعدينا للفترة الرومانية، كيفاش كانت توسا في الفترة الرومانية متسمية هدريم، يعني في الفينيقية اسمها هدريم، ومن بعد في الفترة الرومانية ولات هدريميتوم، فهمتني. ومن بعد كي ولات روما مسيطرة وخسرت قرطاج الحرب وكذا، جت هدريميتوم، يعني جت في صف روما في الحروب الأهلية والكل، خذت مكانة كبيرة في عند الرومان. هذا ما جعلها أنها تكون مدينة مهمة جدا، فهمتني. قاموا فيها بمسارح، قاموا فيها في بديار، قاموا فيها بموزايك مزيانين، فهمتني. ولات تجاريا زادة باهية. ومن بعد دخلوا الوندال هذوما عاثوا فيها فساد، كسروها ودخلوا بعضها، جاءوا البيزنطيين خذوا استرجعوا المدينة، سموها جوستينيا. ومن بعد يا سيدي جات الفترة الأغلبية، وقت اللي استقروا غاديكا، فهمتني، بناوا الرباط، بناوا
0: البلاد العربية، الأسوار،
1: أي نعم، الجامع الكبير، جامع بوفتيتا، الأسوار. ومن بعد ودخلنا للحرب العالمية الثانية والأولى، وعاسلوا الفترات التاريخية الكل، بديناها من الفترة البيزنطية والفينيقية حتى كشي
0: الاستعمارية. هذا كيفاش تقدموا للمتابعين متاع الصفحة؟ حديث أم تصاور أم فيديوهات؟ كيفاش تعطيها المعلومة؟ كيفاش تقدمها المعلومة؟
1: به فما بالنسبة للفترة الستينات والسبعينات والفترة الاحتلال الفرنسي في سوسة، عملنا تصاور وريناه. الفترات الأخرى استعنا شوية بالذكاء الاصطناعي، نعملوا صورة تقريبية ونعملوا حديث يعني نتحكي يعني فقرة
0: يعني بالآي اي استعنتوا انتوا ما تعطيوه المعلومات والا كيفاش تعملوا العملية؟
1: نحن نعطيوه معلومات نعملوا النص يعطيك صحة وناخذوا صورة نعملوها بالآي اي خاطر ما عندناش تصور الفترة الرومانية او فهمت
0: تقريبية
1: يعطيك صحة هذا هو
0: لأنها تصور حلوة شفتها لدرجة تكون معناها حقيقية تصور رغم أنه تحس النفس بتاع الآي اي
1: تحسه هذا ما يمنعش ان زاد عندي زميلي وصديقي سيراز بن بوصفارة عنده صفحه سوس اسمان نستعين به ديما يعطي الصحه وهو اللي شجع فيه ديما يقول لي اعمل كذا ركع كذا خاطر جات فتره كلي بعدت شويه عربي فهمت كيما تعرف كيما يحبوك الناس كيما يذموك فهمتني دونك كدمانه كلي جبدت روحي فهمت شجعني ورجعت كالعاده خدمت يرحم والديه بارك الله فيه وعملنا جروب سميناه سوس زمان يعطيك صحه سوس زمان
0: مربوطه بالباج هذه
1: يعطيك صحه والباج سوس زمان زاد فيه يعني فيه سيرة زمان بوصفارة وسيف سي محمد سعيدان محمد سعيدان هذا مغروم بالتصاور القديمة شيء ما عندكش فكرة فهمتني
0: هو راه تصاور بالحق تصاور حول
1: راه يوصل حتى يشري تصاور ما عند عبيد أخرى فهمت دونك عنده غرام غرام غرام وسيرة زمان زاد عنده ما يقول في روحه يعني
0: متكون معناه
1: يعشق صحف يعرف كيفاش يحكي يعرف كيفاش يجبد فهمتني وعنده باج مزيانة برشا زاد اسمه سوس زمان دونك هنا عملنا جروب كل مره نحكيوا حاجه مره نحكيوا على على السبع عجائب نتاع سوسه
0: مثلا شنو هما سبع عجائب تو ديما شنو هما بالضبط باللي يقعد يخليني
1: هما سبع عجائب الذكرى الشعبيه
0: نتاع الذكرى الشعبيه صح
1: يعني مش حاجه
0: مش حاجه ريال معناها
1: يعني صحه نبداو عندنا البهيم الاشوير جاي في نهج الجيت عندنا الحجر المقلوب
0: الحجر المقلوب
1: تسمع عندنا السيريه عندنا السيريه المذبوحه
0: هذه وين جيت
1: السيريه المذبوحه سيدي هذه جايه في جبهه الغربه
0: جبهه الغربه
1: بحذا ستيك هو تابلو تابلو منقوش فيه صيد ونخلة هو صيد المربوط بالنخلة عندنا السيريا المذبوحة سيريا مذبوحة عبارة على عرسة ومشقوقة في اثنين يعني يقولوا لها سيريا مذبوحة عندنا الجامع المعلق جامع معلق جاي في نهج باريس
0: وين بالضبط
1: نهج فرنسا نهج فرنسا
0: نهج فرنسا
1: نهج فرنسا وقت اللي تبعد انت من تخرج من الجامع الكبير وانت ماشي في نهج فرنسا ماشي مرشي العراوة جاي فوق
0: المرشي العراوة وين السور اللي على
1: اليسار اي ولا بحث السور اي سور جاي من فوق
0: هذاك الجامع المعلق
1: جامع المعلق نسميوه به وعندنا القبة المعلقة
0: وين هذه القبة في
1: قصريبات
0: قصريبات
1: قصر
0: القبة نتاع الرباط الفوقانية
1: فوقانية فوقانية هي فيها سيستم نتاع حروبات يعني باش
0: يطلعوا لها توريست الفوق يبداو يصوروا ياخذوا في التصاور
1: هذو
0: هما العجائب السبعة
1: عندنا سبع لفات
0: سبع لفات سبع دورات
1: سبع دورات اي سبع دورات جاي بحث السفرة السفرة في البلد العربي
0: اي السفرة
1: فهمت هذوما سبعة
0: هذوما سبعة معناها اللي في المخيل الشعبي
1: المخيل الشعبي متوارث
0: نتاع ولاد سوسة
1: هذا هو
0: به تستعين بعض المختصين ساعات على مستوى المعلومات والمعطيات
1: شيء طبيعي نحن ناشطين في جمعية الاتحاد الثقافي بمدينة سوسة اللي مقرها سيدي يحيى
0: المكتبة هذيك كنا نقراو فيها نخرجوا من سيدي جارسون نمشيو نقراو يا حسرة
1: اللي على رأسها السيدة نفيسة بن سوسية نوجه لها تحية
0: أحمد نذكر قبل كان فيها رجل كبير هكا بصحة
1: صحيح مستحضر شو اسمه لما حالة
0: نبدأ ساعة ساعة نقراو ونشوش
1: يخرج لكم تكونش مشوش معنا أسد معنا سي أحمد الباهي دكتور أحمد الباهي معنا الدكتور محمد علي الخرشفي فهمت هذوما ديما نستعينوا به
0: على مستوى يعني المعلومات
1: على مستوى المعلومات حتى كان فما حاجة غلطة ديركت يتصلوا بي استوب راكم غلطين فهمتني واليوم نرجعوا نصلحوا فهمتني بمعونتهم هما بمعونة صفحة سوسة زمان هو اكتشف باب بحر باب بحر الأصلي فهمتني مش اللي موجود في التصاور
0: هذا سوسة باب بحر الأصلي
1: بحذا المقر متاع سيدي يحيى بالضبط قدامه بالضبط
0: قدامه هذاك باب بحر الأصلي
1: هذاك باب بحر الأصلي هدمته فرنسا
0: مش القدام
1: لا هذاك اللي متعرف بها في الكتب هذا اكتشاف سوسة زمان صفحة سوسة زمان يعني هو رضوان بوصفة
0: وين السكة قبل السكة بشوية
1: تقريبا لا هذا المركز متاع سيدي يحيى وهو قدامه بالضبط
0: قدامه بالضبط
1: فهمت هدته فرنسا وقتها وعوضته
0: ما تماش تصاور
1: موجود عملنا حلقات وهبطنا تصاور وعبيت تاخذ عبيت تاخذ عبيت تاخذ
0: حلو. نحب نشكرك برشا احمد. وساعات في الباج نلقى بعض التصاور الحديثه مثلا نتاع اللاعبيه نتاع كوره نتاع ليتوال هكا نتاع الجماهير.
1: موجود موجود موجود موجود. اخر مره حبطت على التتويش نتاع كاس افريقيا عام 97 مثال شيخه العبيد.
0: يعني تقريبا تتناولوا المواضيع الكل التاريخيه
1: كل ما هو تاريخ بمدينه سوسه نحن نحطه فهمتني. اي حاجه تاريخيه اي حاجه فيها جو ونحن شو نحن راهو مش غايتنا ربحيه. نحن غايتنا ان نعملوا جو نوصلوا المعلومه للناس نعرفوا بمدينتنا مدينه سوسه هذا هو اكثر من ولا.
0: ردود فعل كيفاش تجيكم من عند المتابعين؟
1: والله ساعات نفرح ساعات نهبط التصويره في السبعينات ولا الثمانينات ولا الستينات يجيني واحد والله يرحم والديك فيك قال لي والله رجعتني نوستالجي شامة والله كنت نعمل كذا ونعمل كذا ونقعد اني والحبيبات ونقعد اني واصحاب. والله جيني واحد قال لي يرحم والديك
0: على فكره شفت تصوير خالي وبابا
1: هذاك شنو جيت نقول لك ما احنا واحد جاني قال لي يرحم والديك كنتش فما لاباس قال لي والله رجعتني برشا سنوات فما قال لي والله هذه تصويره بابا بربي خرجها لي يا خويا تدلل. قلت الله يبارك
0: لاني خرجت مباشره
1: بالحق برشا عبيد شيخ وبرشا عبيد عاملين جو
0: برشا تصور حلوين وتصور سوق لحد قبل
1: صحيح
0: تصاور متاع السياح وبعض المغازات في بلاد العربي بالحق حاجة حلوة تخدموا فيها.
1: هو راهو أنتر فرانتيس سامحني كان قصيت على كلامك راهو مش تصورنا نحن راهم هم صور متاع سواح جاءوا المدينة سوسة حبينا نحن ناخدوهم ونوثقوهم فهمتني ونحطهم. علاش نحن ما نحبوش نحطوا اسم الباج اللهم كي تكون نادرة ولا واحد يشتري بفلوس ولا حال كما محمد سيدان اللي معانا يشري تصور بفلوسه يحط
0: غرمة
1: غرام غرام. بالنسبة لي يعني هكا ناخذ نتصور من السواح ناخذ ساعات فيديوهات فهمتني من اليوتيوب نحاول كيفاش نركحهم ونهبطهم فهمت.
0: ختام الحديث معاك اش تحب تقول للناس اللي تبع فيك؟
1: مرحبا بهم الناس كل حاجة يحبوا يهبطوها حاجة يحبوا يروها حاجة معلومة يتصلوا بينا اخويا نحن عاملين باج ليهم هما فهمت ورانا نفرحوا كي ناس كيف هكا وناس كيما فين يعملوا جو وهذا هو
0: يعيشك. احمد كلفات المدون وصاحب صفحه ذاكر سوسه زمان نحب نشكرك برشا برشا على وجودك
1: وشكر لاذاعه المنستير.
0: مرحبا بخويا يعيشكم. مرحبا بخويا ديما وفي كل وقت وربي يوفقكم ويعطيكم الصحه وكملوا على الصفحه هذه هي صفحه من الصفحات كما قلت اللي تغطي تاريخ سوسه وايضا تنفذ الاخبار على برشا حاجات نسيناها نحن.
1: هذا هو هذا ما حابين.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك شكرا لك عيشك. هكا مستمعينا الكرام نوصل لنهاية منوعة صيفي لليوم. لكم تحيات نجل عطية في الإخراج الفني للحصة باش يكمل معاكم حتى لعقاب الليل يثموا الناس. تحيات روف غديرة في الإخراج الرقمي لمنوعتنا. هويدا بن سيسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير. وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. اندلع ظهر اليوم حريق بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية بارغو تابعة لولاية سليانة، وفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بأن الوحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق، وقد تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية إضافة إلى 3 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات وعدد من الآليات الثقيلة للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريس وعيرة. تم اليوم تدشين وإعطاء إشارة انطلاق الاستغلال الفعلي لمحطة تحويل الكهرباء إلى الجهد العالي والمتوسط بمنطقة زعفرانة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية والمنجزة بكلفة جملية نهزت 25 مليون دينار. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية، ودعت الوزارة الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ وتجنيبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. أفاد المرصد الاجتماعي التونسي بأن الحق في الشغل تصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد خلال الثلاثية الثانية من هذه السنة، حيث مثلت أكثر من 54% من إجمالي الحركات الاحتجاجية. تعقد لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس القادم جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في انفو المونديال. طاقم تحكيم سلفادوري باش يظفر مباراه دور نصف نهائي كاس العالم بالمنتخب الاسباني والمنتخب الفرنسي. بيرلوجي كولينا وبقيه المشرفين على التحكيم على المستوى العالمي عينوا الحكم ايفان بارتون باش يكونوا حكم المباراه بمساعده مواطنه دافيد موران كمساعد اول، انطونيو بوبريو كمساعد ثاني، وسويدي جلين نيمبرغ باش يكون حكم رابع، في حين بيجي باش يكون حكم المساعد الاحتياطي. ثلاثه مقابلات في رصيد بارتون في كاس العالم لكرة قدم 2026، أول مباراة كان زفرها بين تركيا وباراغواي، ثم مباراة اليابان والسويد، ثم المباراة الأخيرة بين سويسرا وكولومبيا، وتمكن من خلال المنتخب السويسري من التأهل للدور الموالي. بالتالي الحكم هذا عنده حظوة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. مباراة تتلعب إن شاء الله نهار 3/8 متاع الليل، والمباراة الثانية بين الأرجنتين وإنجلترا باش تلعب إن شاء الله 4/8 متاع الليل، ومنتظر غدوة باش تم تعيين حكم المباراة. من المفارقات أنه 11 لاعب من برشلونة موجودين في الدور نصف نهائي لكأس العالم. فريق برشلونة اللي فيه أسماء لامين يامال، إيريك غارسيا، بيدري، غافي، باو كوبارسي، داني أولمو، فيران توريز، خوان غارسيا، ذوما يلعبوا في المنتخب الإسباني. المنتخب الفرنسي في جون كوندي اللي يلعب معاه، وفي إنجلترا أنتوني جوردان وماركوس راشفورد، ذوما ماركوس راشفورد ذوما اللي يلعبوا في المنتخب الإسباني، وفي نفس الوقت يلعبوا في منتخب يلعبوا في نادي برشلونة. محليا الآن تواصل تحذيرات الاتحاد المنسيري بصفة عادية لانطلاق الموسم الرياضي في انتظار إعلان الهيئة الجديدة أو الهيئة التسييرية على أسماء اللاعبين الجدد اللي بيكونوا موجودين في كتدعيم لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. الرصيد البشري مازال مش كبير، خاصة مع مغادرة عدد هام من اللاعبين، وآخر المغادرين فابريزيغي اللي انتقل في صفقة انتقال حر لنادي الكرخ العراقي بعقد لمدة 2 مواسم. فابريزيغي عمل 3 مواسم مع الاتحاد المنسيري، وكما قلنا انتقل في عقد انتقال حر لفريق الكرخ العراقي. النادي البنزرتي اللي وضعيته إداريا ما كانت جيدة، لأنه خروج رئيس سمير يعقوب خلى فراغ، لكن تم تسوية الوضعية وهيئة تسيرية باش يقودها رياض مقداد، مساعد كل محمد أمين البكوري، صبر بركة وريما المعلاوي، ثم بتصير جلسة عامة انتخابية في ظرف 2 شهر، وهي تقريبا نفس الوضعية في مختلف الأندية. من جهة نادي حمام لنف بعد مغادرة رئيس ومنجي بحر، من المفروض أنه سيد مدرج بنياني وجه الإعلامي معروف باش يتولى رئيس الهيئة التسييرية لفريق نادي حمام لنف في المرحلة القادمة، في انتظار تعيين الانتخابات بالنسبة لنادي حمام لنف. ذكركم مدرج بنياني كان رئيس مصلحة الرياضة في الإذاعة الشباب، وأيضا عامل سنوات طويلة في الإذاعة التونسية، ثم مشى مستشار في وزارة الشباب والرياضة، وأكيد من الأسماء ومن وجوه الرياضية المعروفة. نتمنى له إن شاء الله النجاح والتوفيق في المهمة امتعه. المنتخب التونسي لأقل من 18 سنة في كرة السلة فاز على منتخب المغرب اليوم 74-48 ضمن مباراة الجولة الخامسة والأخيرة من تصفية منطقة المؤهلة للأفرو باسكيت كوت ديفوار 2026 اللي صارت في قاعة البجاوي بصفاقس. كملوا خبر انتقال عامر العمراني اللاعب السابق للنجم الساحل الاتحاد المنسيري والنادي الافريقي، متوسط الدفاع، انتقل للمستقبل الرياضي بمرسى لمدة 2 مواسم بعد تجربة ما طولتش برشا في نادي الصباح الليبي. شكرا على المتابعة، نتقابلوا في موعد قادم، إلى اللقاء.

0: נחיה. نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية القادمة 2026-2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. ودعت وزارة التربية الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبه في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب يوم الخميس 16 جويلية جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. أفاد المرصد الاجتماعي التونسي بأن الحق في التشغيل تصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من هذا العام 2026 حيث مثلت أكثر من 64% من إجمالي التحركات الموثقة. عبر المجلس الجهوي بالمنستير عن استيائه من طريقة توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية وقال أن معتمدية المنستير لم تتحصل على نصيبها العادل رغم حاجياتها التنموية والضغط الكبير على بنيتها التحتية وأن العدالة في توزيع المشاريع والاعتمادات يجب أن تقوم على معايير واضحة وشفافة أساسا عدد السكان والاحتياجات الحقيقية والخصوصيات التنموية لكل معتمدية بعيدا عن أي تمييز أو محاباة. من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 يوم الثلاثاء 21 جويلية وفق ما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أضافت أن دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا وذلك بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا وبينت أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيها الرئيسية والتدارك. ونختتم مع هذا الخبر الطريف حيث أعلنت حكومة جمهورية الرأس الأخضر رسميا عن إلغاء نظام حصول على التأشيرة عند الموصول للمسافرين التونسيين أي أن التونسيين تقريبا كانوا يذهبون إلى جمهورية الرأس الأخضر هذا إن ذهبوا بدون فيزا وأصبح الآن كل تونسي يريد الذهاب إلى الرأس الأخضر عليه أن يتحصل على فيزا مسبقة. جمهورية الرأس الأخضر يبدو أن النتائج التي حققتها في كأس العالم جعلتها تحس بأنها أصبحت بلدا مهما وقامت بتعديل مفاجئ شمل مواطني 96 دولة حول العالم من بينها دول شمال أفريقيا تونس ومصر والجزائر وأن هؤلاء الآن لا يدخلون إلى جمهورية الرأس الأخضر إلا بفيزا مسبقة. السلطات هناك لم قالت كل ذلك بصراحة، قالت أنها الآن أصبحت دولة ذات شهرة واسعة بعد مشاركتها في كأس العالم وبذلك لابد لها أن تنظم الحدود الآن لأن عددا قياسيا من الزوار سيأتيها بسبب نتائجها في كأس العالم. يذكر أن جمهورية الرأس الأخضر في كأس العالم لم تحقق ولا فوزا واحدا. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في طريقه إلى الجامعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
2: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة.
0: أحمد موسى. أحمد موسى.
3: مساء الخير، مساء الأنوار، نتلاقاو في عدد جديد من الطريق إلى الجامعة، البرنامج اللي رافقكم كل نهار اثنين من 8 للعشرة متاع الليل، والبرنامج اللي يهتم بالحياة الجامعية وبالطالب خاصة والأولياء والأساتذة والأساتذة الجامعيين. وكما عودناكم فقرات ثرية ومتنوعة واللي بدايتها شيكون حوارات جامعية، وين باش نستضيفوا الدكتورة ألفة بوعلاق نائبة رئيس جامعة سوسة للحديث عن أيام التوجيه الجامعي الجهوية والوطنية. ثانية فقراتنا شيكون مسارات جامعية، وين باش نستضيف الأستاذ ياسين السكندري للحديث عن المسارات الجامعية الجديدة بالمعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، وين باش نتعرف أكثر على المسالك الجامعية بجامعة كارتاج. من باقي أركاننا نلقاو فقرة المجر، وين كل مرة نستضيف طالب وإلا طالبة متميزة في قرايتها، وباش نتعرفوا على مسيرتها الجامعية كيفاش كانت، وباش تعطينا أكثر نصائح للطلبة الجدد وحتى القدم زادة. من باقي أركاننا نلقاو فقرة كليك للنجاح، وين كل مرة نتعرفوا مع بعضنا على أبليكاسيون وإلا سيت تعاون ليتوديون في القراية متاعو والمراجعة. واليوم اخترت لكم ثلاثة أبليكاسيونات تعاون الطلبة في المجال الشبه طبي، خليكم معنا باش تتعرفوا عليهم أكثر. وأخيرا فقرة الجامعة نيوز مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرز الله، وين باش نكونوا مواكبين أخبار الجامعات التونسية كل أسبوع. الكلمة مع أحمد موسى.
4: يعطيك صحة آية، نشكرك برشا على المقدمة هذه اللي عطيتنا فيها أهم الأركان والفقرات، وعندنا زوز ضيوف كما قلت، سيدة ألفة بوعلاق نائب رئيس جامعة سوسة، إن شاء الله بعد شوية باش نتواصلوا معها، وأيضا سيد ياسين سكندراني عن المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، باش نحكيوا على مسارات جديدة وشعب جديدة في المعهد العالي لعلوم البحار اللي هو معهد ومؤسسة جامعية فريدة من نوعها. نجدد التحية لكل المتابعين والمتابعات، التحية توصل لكم من الفريق اللي باش يكون معاكم ويونسكم حتى للعشرة متاع الليل كالعادة في سهرية الاثنين. هيثم والناس في الإخراج التقني، سليم الحيزم في التنسيق، وكامل الفريق معاكم أحمد موسى، إيه غرسلة، مريم حرزلة، والدكتور أنور بالطيب. بعد شوية يلتحقوا المجموعة الكل باش تلتحق بالستوديو، وأكيد باش قدم لكم عديد المعلومات والمعطيات خاصة بالطلبة الجدد وإلا الطلبة القدامى. ما تبعدوش، راجعين بعد لحظات.

0: حوارات جامعية. حوارات جامعية. حوارات جامعية. أولى فقراتنا حوارات جامعية، وفرحانين في هذه الفقرة باش نستضيف السيدة ألفة بوعلاق، نائبة رئيس جامعة سوسة، للحديث عن الأيام الجهوية والوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي المخصص للناجحين في امتحان البكالوريا 2026. وتنتظم هذه التظاهرة يومي 15 و16 جويلية بكلية الطب بسوسة، بهدف مرافقة الطلبة الجدد وتعريفهم بمختلف مسالك التكوين الجامعي وأفاقها الأكاديمية والمهنية، ومساعدتهم على اتخاذ أفضل الخيارات بما يتماشى مع قدراتهم وطموحاتهم. دكتورة ألفة، مرحبا بك.
1: عسلامة، مساء الخير. مرحبا، عايشك.
0: مساء النور.
1: شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك دكتورة. أكيد أيام مهمة جدا للطلبة الجدد، للتلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا، أيام 15 و16 جويلية. أهمية تنظيم الأيام هذه الجهوية والوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي بالنسبة للتلامذة والطلبة الجدد.
1: شكرا مجددا. نحب قبل كل شيء نهنئ لتلامذتنا اللي نجحوا في البكالوريا في الدورتين، الدورة يعني الأولى والدورة الثانية، وكذلك نحب نهنئ الأولياء زادة اللي هما تابعوا الأولاد، وكذلك الأساتذة والكل من سهر على راحة على التحضيرات وراحة أبنائنا وبناتنا يعني
0: التلاميذ
1: اللي نجحوا توا في البكالوريا. ونحن هذيك توا دورنا أنا باش ناخذوا يعني المشعل ونكملوا بهم باش في التوجيه الجامعي. هي دلوقتي. محطة مهمة جدا، خاطر ما نحن نعرفوا اللي ناخذوا البكالوريا ننجحوا فيه نفرحوا الناس كل إن شاء الله ديما فرحانة، لكن توا هو التوجيه. التوجيه اللي هو التوجيه هو المسار الجامعي اللي باش يخول لهم بعد ياخذوا الشهاده الجامعيه، الشهاده العلميه الجامعيه، واللي يلزم يكون الاختيار نتاعهم على درايه وعلى وعي باش ياخذوا يعني التوجيه اللي ولا المسار اللي هما يحبوا عليه واللي يليق بهم وبالقدرات نتاعهم. لذلك احنا توا قد في يومي هذا 15 كما تفضلت سيادتك وقلت يومي 15 و16 جويلية، عندنا الايامات اللي باش نقوموا بها يعني اليومي يعني اليوم الاعلامي الوطني وكذلك اليوم الاعلامي الجهوي للتوجيه الجامعي. هو باش تنظموا جامعة سوسة معها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 15، هذاك هو اليوم يعني اليوم الوطني، وبعد باش يتواصل باش يولي باش يقعد اليوم الجهوي يعني كان جامعة سوسة.
0: ولا هو لهنا نحب نعرفوا الفرق بين اليوم الأول واليوم الثاني، خاصة فيما سيقدم وسيكون في خدمة الأولياء والتلاميذ في النهارين هذوما بالنسبة ليوم 15 ويوم 16.
1: بس هو اليوم الأول هو باش يكون فيه جميع الجامعات، مش الجامعات برك، باش تكون وزارة التعليم العالي متواجدة، باش تكون زادة الطب الجامعي متواجد، باش يكون زادة يعني نعرفوا ما فماش كان الدراسة، فما ما يحوم حول الدراسة يعني الطب الجامعي، لي فوايي يونيفرسيتير، زادة يكون زادة كيف فما يعني المرافق الأخرى اللي تخول للتلميذ باش يكون وقت اللي يكون موجود في كلية من الكليات شنو اللي من حقوقه، يكون زادة كيف كيما CNSS، كيما سنتر دو سانتي، كيما زادة يعني وزارة التعليم زادة كيف يعني فما العديد من
0: الشركاء احنا نقول
1: والشركاء اللي باش يكونوا متواجدين. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه انها باش يكونوا موجودين معنا زادة الجامعات الاخرى. هو افريدير يعني اليوم هذايا الاعلامي الوطني راهو في نسخته الاولى، اول مره يخرج من تونس. هذا في أول مرة يعني يخرج من تونس باش يصير في سوسة. سوسة هي خطر في الوسط باش وفما يوم جامعي آخر باش يكون موجود باش يتعمل في جيبس
0: ولا.
1: يوم 17 ومن بعد يرجع لتونس في
0: 22 و 23.
1: اي
0: اكزاكتومون مادام انت ذكرت لنا بالمواعيد خلينا نزيدو نذكروا المستمعين نتاعنا والاولياء. دونك اليوم الوطني للاعلام الخاص بالتوجيه الجامعي باش يكون يوم 15 جويلي هذا بكليه الطب بسوسه. اللي موجود في الجنوب وقريب القابس باش يكون يوم 17 جويلي تقريبا نفس ما سيقدم في سوسة باش نلقاو في قابس, معناها التعريف بالمؤسسات الجامعية في تونس الكل. وأيام 22 و 23 جويلية بمدينة العلوم بتونس. بالنسبة لقابس باش يكون في المعهد العالي للغات بقابس, هذا فقط باش وضحنا للمتابعين.
1: هذاك مهمين هذوما يعني اللي ما ينجمش يتنقل لسوسة ويتنقل لتونس بيان سور باش يلقى قريب له في جابس. ونفس يعني البرامج بريسك نفس الحكاية. هذوما كيما قلت يعني راه اول مره هاد ديسنتراليزاسيون هذه المركزيه هي باش تصير في او في نسختها الاولى وان شاء الله العوام الجايه كيف دونك. بالنسبه لنا احنا باش تكون اليومين هذوما في فضاء كليه الطب بسوسه اللي هي ديما تحتضن كل عام تحتضن اليوم الاعلامي الجهوي اثناء باش تكون في النهارين هذوما جوج. دونك بالنسبه لشنو اللي باش كيفاش باش يصير الوغ بالنسبه ليوم 15 فما نحن تلامذتنا والاولياء باش يكونوا موجودين معنا ان شاء الله ربما باش يدخلوا باش ياخذوا باش يعملوا التسجيل يلزمهم مهم جدا انهم يسجلوا وخاطر التسجيل باش ياخذوا الكيو ار كود اللي هو باش يعطيهم كي يعني باش حطينا فيه كلك دوكيومونطاسيون اللي هي باش تصلح لهم للاورينتاسيون تاعهم. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه باش يلقاو في الهول برينسيبال يعني في يعني في المدخل نتاع كليه الطب باش يلقاو كيما قلت اهم يعني وزارة التعليم العالي وزارة التربية والكل يعني
0: المؤسسات معناها ممثلة في ديستانت
1: مهمة
0: كل شيء
1: المؤسسات الكل مهمة ومن بعد باش يلقاو الجامعات كل جامعة وحدها باش تعطي الإشهار نتاعها وباش تحكي على جامعاتها ومن بعد في الأخر باش يلقاو لي زيتابليسمون نتاع جامعة سوسة المخاصين بجامعة سوسة. في جامعة سوسة عندنا 17 مؤسسة هما بيدهم بعد باش يقعدوا
0: للغدوة واضح
1: الوغ من بعد هذه من بعد لا يدخلوا ويشوفوا ويدوروا من ستاند لستاند بعد باش نبداو يعني الحصة الافتتاحية باش نحن ننتظر أنه باش يكون سيد وزير التعليم العالي سيد منظر بالعيد معنا للافتتاح مع سيد رئيس جامعة سوسة وكذلك عنا السادة والسادات المديرين العامين كما المديرة العامة للشؤون الطالبية وإلا المدير العام للتجديد الجامعي زادة كيف باش يكونوا موجودين وباش يعطيوا محاضرات. نحب نحكي على شوية البرنامج هنا راهو فما ريفورم اللي تعملت تجديد جديد في المسارات فما جديد يعني بالنسبة للتلامذة وحتى في الدراسة اللي باش نولي ونعتمدوا على البيداغوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة في التدريس. لذلك صارت خدمة كبيرة في وزارة التعليم العالي اللي نحب نشكرهم ومع الجامعات بيان سور خدمنا خدمة كبيرة عملنا فيها يعني تأهيل وإعادة تأهيل العديد من المسارات في تونس كاملة. وهل المسارات هذوما كما قلت لك باش يعتمدوا على يعني التدريس آليات تدريس حديثة بيداغوجية حديثة وكذلك حتى المحور الكونتينيو نتاعو زاد كيف راهو عادت يعني عودنا شفنا الكونتينيو باش يكون
0: يتبدل فيه ميزاجور. اي اما اهم الشعاب اللي باش يشملها اعاده التاهيل هذه اللي باش تغير شويه خاصه على مستوى البيداغوجيا الحديثه دكتوره ولف، عندك شي فكره معناها
1: كذلك؟ كذلك يعني باش هي علاش شنو معناتها هي تاهيل او اعاده التاهيل هي فما البيداغوجيا، وكذلك نحن حابين انهم باش تكون الكونتينيو نتاعو يكون موافقه مع سوق شغل.
0: واضح. هذه بالنسبة للمسارات والشعب الجديدة، لكن في طريقة التدريس فما تغييرات وإلا لا في بعض الشعب وفي المواد طريقة التدريس بيداغوجيا معناها
1: احنا شفنا اللي عندنا لا نوفيل تكنولوجي دو لابرونتيساج وعندنا الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هي اقتحمت المجالات الكل والتلامذة نتاعنا والطلبة نتاعنا توا هما طلبة من سكون ابيل لا جينيراسيون زي والا الفا.
0: اي ما خاطر سالتك السؤال هذايا مدام الفا
1: ما عادش ينجم يقعدوا ساعتين وثلاثه
0: صحيح، وهذا يطلب امكانيات. او علاش سالتك الحقيقه على خاطر كي باش تغير في طريقة التدريس في بعض المواد، وأكيد فما حاجات حكينا عليهم حتى في وقت سابق في مشاغل جامعية وإلا حتى تو في الطريق إلى الجامعة، اللي بصراحة فما حاجات جديدة لازم تتبدل وفما محاولات لكن تتطلب إمكانيات حتى مادية معناها باش التطور هذا نجم نوصلوا له في طريقة التدريس للطلبة متاعنا. حاجة باهية كان نلقاوها كمواد وإلا بعض الشعب اللي قاعدة تتغير في على المستوى هذايا في تقديم الدروس.
1: قاعدين يتغيروا يعني بشوي بشوي. نحن توا من قلنا فما اون ريفورم في لونسينيومون، لكن سبقتها اللي فما دي كرون بروجي اللي بدلوا الجامعات وبدلوا هما شكون ابل لي بروجي باك لي بروجي دابوي على كاليتي دو لونسينيومون سوبيريور. هذه الاختتام تاعو مازال كيصار، واللي هما بفضل هاللي بروجي هذوما نجمنا الجامعات الكل والمعاهد والكليات انهم يطوروا وياخذوا يعني العديد من التقنيات الجديده اللي قاعدين يعني تحطوا
0: في
1: قاعدين فيهم.
0: واضح. نكملوا البرنامج بعد نرجع للدكتور
1: امل. نكمل البرنامج فيكتيفمون. نحن دونك قلت راهو باش نحكيوا على شهادات الوطنيه اللي اهم مستجدات العروض التكوين الجديده. هذه باش يقوموا بها وزاره التعليم العالي مع يعني سله من الاساتذه نتاعنا، باش نعملوا زاد كيف نصائح للتوجيه الجامعي. فما زاد كيف خطبنا مجالات من التكوين، مثلا عروض التكوين في مجال الطاقه المتجدده وافاقها الاكاديميه والمهنيه. هذه دعم الطاقه المتجدده هذه يعني هذه من لي بريوريتي اللي يعني حاطينها في التعليم العالي. كذلك فما ما في مجال الملتي ميديا، توا هذه ملتي ميديا والوسائط المتعدده هذه كيف زاد فما العديد من تلامذتنا اللي يحبوها والحق فيها
0: أساتذة
1: أكاديمية ومهنية.
0: هذه الكل باش يعني نتعرفوا عليه يومي 15 و16. هو الحقيقة أنت قلت لي اليوم الجهوي يوم 16، أما فعليا نجم نقولوا يوم 15 على خاطر باش نلقاو ممثلي المؤسسات الجامعية.
1: ربي فما عروض تكوين يعني اللي هي مهمة جدا، هي عروض تكوين في مجال العلوم الإنسانية والراهي مهمة جدا ومهمة للحاضر وللمستقبل. يعني زادة كيف ما يزمناش ننتوها، وفي علوم التصرف زادة كيف وأفاقها الأكاديمية والمهنية زادة كيف فيها أفاق كبيرة. نعرف لسنا برشا العديد من الطلبة متاعنا ولا التلامذة اللي نشحوا في البكالوريا مشاو عملوا علوم التصرف وفيها الأفاق. نحن اليوم الثاني باش نخلصوها الجامعة سوسة. نحب نحكي شوية على جامعة سوسة. جامعة سوسة عندها 17 مؤسسة بين الطب وإلا
0: يعني اختصاصات عديدة
1: بين الاختصاصات الكل. وراه في جامعة سوسة عنا ميزة منحبش أنا مقارنات، لكن احنا مثلا عملنا ليزو 21001 يعني الإشهاد خذينا حصلنا على الاجهاد ايزو 21001 والجامعه في 9000 ايزو 9001 في في كل الكليات والمعاهد
0: والمؤسسات الجامعيه الكل 17 عندهم السيرتيفيكاسيون
1: في الايزو. العديد والعديد من يعني المسارات اللي هي اكريديتي وهذه يعني اكريديتاسيون سيتادير راهي اون ريكونيسونس
0: انترناسيونال
1: هذه اللي يعني حبيت نقولوا على جامعه سوسه. جامعه سوسه يعني فيها العديد من لي بوسيبيليتي لي ستوديون باش يقراو في الرياحيه وباش والمجالات الكل موجوده. ونحن نحب نهنئ اونكور اون فوا تلامذتنا وأوليائهم وكل اللي سهروا على راحتهم باش يوصلوا وياخذوا هالشهائد. وبربي نحب نقول للتلامذة خذوا المسار اللي انتم تحسوا فيه رواحكم بأريحية. راهو ما فماش مسار خير من مسار. راهم الكل كي نقراوا حاجة ونبدعوا فيها رانا نجموا
0: حظوظنا تكون أوفر باش ننجحوا في حياتنا المهنية. وهذا مهم جدا. هو ما نش نقولوا كل شيء
1: عنا جبنا باش يجيوهم. اتصلنا يعني بالعديد من يعني لي ستوديون تاعنا القدم اللي هما كانوا خذوا الشهيد نتاعهم واللي يخدموا بهم في تونس وفي خارج تونس باش ناخذوهم كيما هكا
0: قصص النجاح.
1: اي قصص نجاح. قصص نجاح
0: المفروض تستدعوني لهنا يا مدام والجامعه تسوس فادلك علي والله قصه نجاح اسافوار فيها وعليها اون توكا قصه نجاح فيها راحه البال فيها فخر باللي نعمل فيه وكا ومعناها. وان شاء الله الطلبه والتلامذه اللي خذوا الباك يحققوا نجاحات خير من اللي حققناهم احنا خاصه الجيل اللي قبل واللي قرينا في جامعه سوسه به
1: نسهروا ساهرين ونسهروا على راحتهم. واحنا هما يعني اللي في يعني
0: نوتو ريزون دياتري يعني ماذا بينا يكونوا هما ولادنا خير منا بطبيعة. انفذلك وراء على حكاية قصة النجاح تشجي مدام ولفة تقول شبي باهي مدام ولفة باش نعطي شوية تفاعل في بعض الدقائق مش نطولوا برش خطر عنا الضيف الثاني بعد شوية سي ياسين سكندراني مستشاري الإعلام والتوجيه باش يكونوا حاضرين إن شاء الله التابعين لوزارة التربية باش يحاولوا يأطروا ويعطيوا المعلومة للتلامذة إن شاء الله في الأيام هذه.
1: اي موجودين المستشارين موجودين ونحن في المدخل الخاص موجود عندهم الفضاء مخصص ليهم هما فضاء هكا باش يكون على مرتاحين فيها تخرج شويه على الحس والكل باش التلامذة يكونوا يستوعبوا اكثر مع اولياء نتاعهم. بربي ماذا بينا حتى الاولياء يكونوا موجودين خاطر سي امبورطون باش يسمعوا ويتفاعلوا مع
0: ممتاز. خلينا نرحب الساعة بيكم خاطر ما رحبتش بيكم دكتور انور والاستاذه مري. مرحبا
2: مرحبا مرحبا
0: تفضل استاذه بعثوا نعطي الدكتور
2: مرحبا دكتوره ألفة والله سانو في بليزير باستضافتك وهذا مش غريب عليك ومش جديد عليك ويعطيك الصحه على الخدمه اللي تخدم فيها الكل وان شاء الله من حسن الاحسن جامعه سوسه. جست باش نسال باش نعرج على ملاحظه يا حبذا يكونوا الاساتذه زاد الجامعيين من كل اختصاص موجود على خاطر هذوكم بالحق عندهم معرفه ودرايه اكثر بلو كونتوني وبالافاق حسب نظريه وحسب شنو قاعده نشوف
0: خاصه في المسارات والشغل الجديده
2: اي سورتو ان بروفيسور يونيفرسيتير ولا ان انسيون يونيفرسيتير عنده اضافه كبيره وقيمه كبيره في توجيه الطلبه خاطر ابريتو هو يعرف ديبوشي يعرف وين يمشي يهزوا المسار هذاك. معناها فما برشا سي لا تكنيك معناها سي ان تكنيسيان. هذا هو مدام ألفة وإن شاء الله
1: هو حبيت أقول لك اللي هما موجودين في كل محطة من المحطات موجودين وموجودين كما قصص النجاح كما قلت. وفما المحاضرات هما باش يقوموا بهم أساتذة جامعيين مش كان يعني الوزارة برك الوزارة اللي هما مكونة زادة من أساتذة جامعيين. أما احنا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني باش يكونوا موجودين والدير حرصنا عليهم باش يكونوا على الأقل زوز ولا ثلاثة من كل مؤسسة موجودين باش هما اللي كما قلت مدام مريم هما يعني على دراية من المسار أكثر من
0: العمل. طيب يعطيك صح دكتور أنور.
3: مدام ألفة مرحبا بك.
1: يعيشك.
3: يعيشك. أنا أستاذ جامعي نور بالطيب ومختص في البيداغوجيات الجامعيات التعلميات الحديثة والمستحدثة.
1: مرحبا بك
3: يا نور. دونك سكيفي أنا في اللي قلته لكليك شديد كان حاجتي بآليات تدريس حديثة ولكن أي. خليني نقول لك اللي يكون راهو الأكتور برينسيبال هو الأستاذ وناسين اللي يكونوا احنا في منظومة إمد نعملوا كذا ما نعرف شنو ولكن ناسين روح إمد والتدريس خاطر انا تو بعد 40 عام تدريس جامعة والطلبة يعيشك وكذلك راهو جو سوي ديداكتيسيان معناتها دسوش مشكلتي في ريت المحاور مدام الواحد والبرامج ومستحثة ومسارات جديدة وسوق الشغل وكذا راهو الكليكة قعد نظري راهو في التطبيق في الكلاس في القسم يا ريان يا مدام نقولها على مسؤوليتي أنا الدراسات اللي عملتها 3% بركة من الممارسات البيداغوجية اللي تمس روح ولا فيلوزوفي دو سيستم LMD راهو دو بوين دو في كومبيتونس مشكلة الطالب خليني نقول لك راهو في الأغلب كما يدخل كما يخرج الحاصل ما فماش يا با ان كور يعني ابليكابل براتيكي ديريكت اللي يمس منظومه الحاجتنا به التشغيليه دونك قعدنا في الكور في البوليكوب في النظريات وفي بالك انا عمل دي زيتود الطالب يجي لا مويان دو 17% دو موتيفاسيون بور ريسيفوار لي كور باش ياخذ ب 17 علاش لانه طريقه التدريس نتاعنا والتواصل راهي معناتها مشكله انا شو نقولوا كونوا ماشي مشكله الزملاء راهو مساعدين ولكن اليات التحفيز ساعات يقول لك عملنا ايام بيداغوجي وعملنا ولكن راهي لازمها تمسش les enseignants يلزمنا نغيروا من اليات التدخل نتاعنا الطالب يلزم يفهم اوترمون راهو ليفالواسيون اوترمون يلزمنا نحتكوا بالواقع اخويا راهو اشكال كبير وقاعدين رانا في النظريات وماناش ما فماش نتائج عمليه يا مدام والناغي ياخذوا في الشهاد
1: مش يعني في انور سامحني كان هو الشيح في قسط منه من يعني عندك الحق ونعرف اللي وزاره بيداغوج وكل نحن اما راهو ثم اجتهادات وثم على ارض الواقع العديد يعني من دورات التكوين احنا مثلا في في في في سوسه في جامعه سوسه عندنا ان غران apprentissage ce qu'on appelle la CIPEN, une cellule d'innovation pédagogique où il y a des formations n'amlofeha les enseignants على التطورات الحديثه يعني
3: مدام اسمعني معك راهو لي زينوفاسيون لي جورني بيداغوجيك كليك رانا ولكن راهم معمولين مثالش الزملاء الكل عندهم الاليات الحديثه ولكن فما جاب معناتها بين المتلقن اللي هو طالب ولا في

0: يزيدكم نتفكر وقت استضفنا
1: شي سيليكتيف اسمعني شي سيليكتيف سي مينيموم شي سيليكتيف
0: دكتور دكتور ما دكتور خاطر هذا ديبا ديبا وطني معنا فهمت احنا معنا مدام ألفة نائب جامعه
1: ألفة بربي استغل جايين سيد الوزير والمديرين العامين
0: كل ما
1: هات ان ديبا وطني صحيح على واقع التدريس في الجامعه كيف نغير كيف
2: نعني عايشين توا يا سي انور عايشين وقاعدين نعملوا دي في دي فورماسيون
1: كي فارم كي فارم مدام
2: عنا يعني ورشة عمل وفيت ورشة عمل كبيرة على البيداغوجيا الحديثة اللي هو شكون فما اللي درس عام كامل احنا درسناه من أساسها اللي هما عام جاي باش يطبقوا يعني لي شونجمون تعرف انت فما لي ريزيستونس او شونجمون فما اكل اللي يمشي معاك بصفة يعني عفوية ويمشي ويحب الشانجمون يحب الشانجمون وفما كان لي ريزيستون
1: هو راهو ريزيستون الشانجمون عنده الانتيبيوتيك نتاعو مدام
2: خاطر عامل نعملو دي زونكيت سور تيران كيفاش نقضيو كل عام دي زونكيت احنا في جامعة الصوت على الاقل ونلقاو اللي توا مش كيما دخلنا أربعة ولا خمسة سنوات التالي كيما توا يعني فما
0: ولا هي عقلية زاد لازم دكتورة ألفة يعطيك الصحة حلينا دي بارونتيز خاطر نعرفوا رحابة صدرك ونعرفوك ماذا بيك تفيدنا بمعلومات في جامعة سوسة بطبيعة حبينا نحكيوا أكثر على الأيام الوطنية والأيام الجهوية 15-16 نذكروا اللي هي في كلية الطب بسوسة دونك موفقين إن شاء الله الفايدة تحصل للطلبة متاعنا التلامذة للأولياء ياخذوا المعلومة المفيدة والمهمة ويعرفوا المسارات الجامعية والمؤسسة الجامعية اللي نجموا يقرأوا فيهم أبنائهم كيف كيف زاد إذا فما حاجة مش واضحة كيفاش يتحسب السكور كيفاش النجم نعمرو راهو فما مستشارين كما قلنا باش يكونوا موجودين في الايام هذه ينجموا يفيدوكم بالمعلومه اللي تنجم ما تغلطكمش خاطر برشا مواقع راهي تنجم تعطيكم معلومات ناقصه والا غلطه دونك فرصه باش تحضروا في سوسه يوم الاربعاء 15 والخميس 16 جويلي يعطيك صحه دكتوره نشكرك
2: شكرا برشا شكرا نايب سلامه
0: مرحبا بك عاشك باش نواصل مع الفقرات بعد شويه مسارات الجامعيه بعد لحظات وقبل هذين نذكر مادام حكينا على ايام التوجيه الجهوي زاد في المنستير جامعه المنستير تنظم بالتعاون مع المندوبيه الجهويه للتربيه بالمنستير والمندوبيه الجهويه للتربيه بالمهدي ايام اعلاميه جهويه للتوجيه الجامعي لفايات الناجحين كما قلنا في شهاده البكالوريا كيف كيف يوم الاربعاء 15 جويلية ابتداء من الساعه 8 صباحا بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية ويوم الخميس 16 جويلية ابتداء من الساعة 8 صباحا بفضاء المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير باش يحضروا كما قلنا المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة المنستير في النهارين هذوما للتعريف بالمسارات والشعب الجامعية للتلامذة تاع الباكالوريا اللي نجحوا في الباك واللي نهنيوهم مرة أخرى وكنا حكينا على الأيام هذه الأسبوع الفارط مع ضيفنا سي محمد علي معتوق باش نواصلوا مع الضيوف متاعنا وهالمرة في فقرة مسارات جامعية
3: مسارات جامعية مسارات جامعية
0: في مسارات جامعية باش نحكيو على آفاق التوجيه الجامعي في اختصاص العلوم البحرية وعلى الإجازات الجديدة اللي أصبحت متوفرة في المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت واللي تهدف إلى مواكبة حاجيات سوق الشغل والاقتصاد الأزرق والبحث العلمي في تونس ضيفنا اليوم الأستاذ في المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت الأستاذ ياسين اسكندراني سي ياسين مرحبا بيك
4: مرحبا بيك يا أحمد ومرحبا بك حضور ومرحبا بالمستمعين إذاعة المنستير وشكرا على الاستضافة
0: مرحبا كان ناخذ فكرة عامة على المؤسسة الجامعية متاعكم أهم الاختصاصات المتوفرة للطلبة وبعدها نحكي شوية على الشعب الجديدة والمسارات الجديدة
4: شكرا سي أحمد نحب بدوري نهني كل الناشئين في دورة جوان 2026 في البكالوريا سواء في دورة المراقبة أو في الدورة الرئيسية من لهم حظ سعيد في التوجيه الجامعي اللي هي محطة يعني كبيرة في حياتهم الجامعية باش تحدد يعني إن شاء الله آفاقهم والشغل متاعهم دوك المؤسسة متاعنا هي المعهد العالي لعلوم البحار بنزرت التسمية القديمة

0: هو انشأ عليها سنه 2003، هو المعهد الاعلى للصيد البحري وتربيه الاحياء المائيه، وثم تم تغيير اسمه ليصبح المعهد العالي علوم البحار من 2023. وعنا تقريبا من 2006 حتى 2026 خرجنا 20 دفعه، اي حوالي تقريبا 700 طالب بين العلوم يعني البحار لإجازة، وعلى مستوى الماجستير المهني يعني هندسه الصيد البحري المستدام.
1: ممتاز.
0: دونك المعهد هو تحت اشراف مزدوج من وزاره التعليم العالي وجامعه قرطاج، وذلك لضمان المطابقه الاكاديميه المعتمده، وخاصه فيما يتعلق بنظام امد، وايضا وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وهو الفني اللوجستي والبحث العلمي، خاصة أن قطاع الصيد البحري والتربية الأحياء المائية هو قطاع استراتيجي في تونس، ومن القطاعات اللي تشرف عليها فنيا وزارة الفلاحة. وكلاش يعني الاستراتيجيات اللي تعملها وزارة الفلاحة في خاصة في التصرف في الموارد الحية في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وعلى مستوى التكوين العالي الفلاحي، المعهد متاعنا هو اللي يعني يقوم بدراسة المتطلبات الوطنية لمواكبة للتصرف المستدام، خاصة في قطاع تربية الأحياء المائية والصيد البحري.
1: ممتاز. جديد بالنسبة للمعهد، كان ناخذ لي فكرة أبرز الإجازات الجديدة اللي تم إدراجها في دليل التوجيه الجامعي لهذه السنة.
0: ولي المعهد يعني احنا يعني نخدم اكثر على الكيف، معناها عنا الاسناء اجازه وحيده هي الاجازه في علوم البحار تكنولوجيا وحوكمه.
1: ايوه،
0: لو تحب نفسر لكم على اكثرنا يعني هذا التوجه. كما تعرفوا يعني احنا حبينا اسناء يعني على البروفيل هذا لبيه، خاصه الحاجيات الوطنيه، وتعرفوا يعني تونس في منطقة استراتيجية في بحر الأبيض المتوسط.
1: صحيح.
0: على تعرفوا يعني تقريبا احنا عنا تونس أخرى يعني 96 ألف كيلومتر مربع يعني تقريبا المساحة البحرية متاعنا اللي نصرفوا في الموارد البحرية وفي الوحدة متاعها، تقريبا كمية إنتاج يعني 126 ألف طن، عنا تقريبا قيمة الإنتاج في 2024 1,005,538 مليون دينار، عندنا تقريبا 42 ألف موطن شغل هذوما بصفة مباشرة. كذلك تعرف المنطقة البحر الأبيض المتوسط هي منطقة استراتيجية، يلزم يعني زعما نعرف القوانين البحرية والمعاهدات الدولية تخص في المصائد الأسماك، وتعرفوا يعني
1: انتم
0: يعني إذاعة مستير يعني ديما تواكب في الصيد البحري ديما نستمع، وأنا يعني كي كنت يعني مكلف المأمورية في وزارة الفلاحة يعني مدخلت السنوات يعني دخلت في عدة مجالات في قطاع الصيد البحري، خاصة إذاعة مستير، وخاصة ولاية مستير هي رائدة في الصيد البحري في سواء في تربية الأسماك أو في الصيد السمك الأزرق. يعني عنا يعني اقتصاديا يعني وتاريخيا صيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس، حتى كي ندخل المتاحف نلقاو يعني كامل الموزايك سواء في سوسة ولا في باردو ولا
1: صحيح.
0: في سوسيك، وانتم عندكم يعني فقرة ود البحر تدخل فيكم معاكم
1: نوزتها
0: يعني عندكم تعرفوا قطاع هام جدا.
1: صحيح.
0: يعني على هذا يعني احنا اخلق ما وصلناش، احنا باش نكونوا يعني تكوين كان في البيولوجيا البحريه والصيد البحري وتربيه الاحياء المائيه، هذاك باش يكون ديما الاساس.
1: صحيح.
0: لكن دخلنا عده مواد تعترف خاصه يعني بالتكنولوجيا الحديثه وبالحوكمه. خاطر ايش معناها؟ علاش اخترنا هذا؟ احنا على خاطر يلزمنا نتصرفوا في الموارد السمكية.
1: أيوة.
0: تونس تاريخيا حتى اللي نحكيوا عليهم في الموزايك الكل الأسماك ما زالت موجودة. دونك تونس تاريخيا عرفت تتصرف وتحافظ على الموارد السمكية رغم التحديات البيئية والتلوث والتغييرات المناخية، لكن زاد كيف نحبوا نكونوا خريجين عنده العلوم البحرية اللي نسميوها المهارات الزرقاء، وكذلك زاد كيف التكنولوجيا الجديدة، خاطر التكنولوجيا تغيرت والمتابعة البحرية تطلب إمكانيات مادية، لكن توا مع التكنولوجيا والروبوتيك والآيوتي إكسترا كلهم باش ينقصوا زادها من الكلفة وتحسين المعطيات، خاطر بالمعطيات والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد تولي عنا يعني كفاءات كبيرة باش نجموا تكون عنا بيانات باش نجموا ناخذوا بها القرارات،
1: وحتى في الجانب البيئي نجموا زادا نتفاداو مشاكل كبيرة يعني باستعمال التكنولوجيا
0: الحديثة. حتى المشكلة جينا يعني تبدأ عنا بيانات قدامنا نجم ناخذ بها القرارات، وبالتالي استيعاب الأطر القانونية لو كانش نحكي على الحوكمة وخاصة يعني احنا المجال البحري عنا يعني عدة شركاء وهيئات دولية في البحر الأبيض المتوسط، يزمنا نكونوا فاهمين كل ما حوكمة قانونية وتشريعية كما قانون البحار ينظم التصدي للصيد العشوائي، تنظيم الرخص اكسيتيرا، فما هذه تسمى حكمة قانونية وفما الحكمة المجلية.
1: هذا ما كانش يتقدم معناها في دروس بالنسبة ولا اختصاصات في المعهد العالي للبحار، معناها هذا يعتبر جديد بالنسبة للطلبة.
0: يعتبر جديد حتى كان يعني تو باش ياخذ أكثر ساعات وأكثر اختصاصات وباش يعني باش يكون يعني
1: دوليا ووطنيا، معناها القوانين التونسية خلينا نقول البلاد التونسية وأيضا الاتفاقيات الدولية وكل ما يهم يمكن العالم، هذا زاد باش يكون باش يشمل التكوين هذايا
0: ان شاء الله. هذا باش يكملوا باش يكونوا كفاءات يعني قادرة انها حتى تكون يعني حاضرة في الاجتماعات الدولية،
1: ممتاز،
0: وتكون تنجم تعاون تونس برشا يعني في التحكم والتصرف في المجال البحري. وتعرفوا وبعد عنا يعني كل ما حكمة رقمية وبيانات كيفاش نتصرفوا فيها، كيفاش نحسنوا في الخدمات المينائية والموانئ الذائية لتحسين يعني التوسكي الاسترسال والترسابيليتي وتسيير الموانئ. تعرف احنا عندنا 42 ميناء يعني تحت تصرف وزارة الفلاحة والموارد المائية، توكيد زمنا نخلق جيل جديد من التكنولوجيا والتصرف لتحسين الخدمات لفائدة الاخوة البحارة والمستثمرين في قطاع في كامل سلسلة متاع الانتاج مزميات حتى تثمين المونتاج. وتعرفوا يعني تونس يعني كانت عندها عدة خبرات وما زالت في المجال هذا.
1: به دونك الليسانس هي ليسانس ماهيش ماستير، اجازة.
0: لا إجازة.
1: اليوم إجازة. علوم البحار وعلوم بحار والتكنولوجيا وحوكمة هكا اسم الإجازة. ولا يقول قائل اللي بش يتخرج خدمته شنو بالضبط؟ بش يكون يخدم مع وزارة الفلاحة، بش يخدم مع كمستشار، الاختصاص بالضبط خطر أفاق زادة ما بعد الإجازة، هل فما زادة أفاق متاع نجم يواصل الدراسة ماستير دكتوراه وإلا فقط إجازة يتخرج الطالب وبعد عنده يمكن فرصة باش يلقى المكان متاعه في سوق الشغل؟ كان نزيد نفسره باش نقربوا الصورة للتلميذ اللي خذي الباك واللي يسمع فينا تو وعجبته الحقيقة معناها الشعبة والمحتوى متاع ما سيقدم في الشعبة هذه.
0: يعطيك صحة على السؤال، هو سؤال مهم وينتظروه ديما كل واحد باش يختار اختصاص ويقول لك شنو هي آفاق التشغيل وسوق الشغل في الدومين هذا. خلينا نبداو واضحين، دونك تعرف اللي يعني المعهد اللي المعهد في مجال البحر المجال علوم البحار التكوين يعني ليسونس هو الوحيد في تونس. واضح. دونك احنا التكوين بتاعنا قلت لك تقريبا على 20 سنة تعم تخرج 700 خريج.
1: واضح.
0: يعني بنحكيه على 35 تقريبا معدل خريجين سنويا. اللي هو ينجم تقريبا يستوعبهم سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، هيك أنه كل تقريبا في وزارة الفلاحة سواء في مدارس نحكيه على القطاع العام توا في العشرين سنة وين مشيوا الخريجين بتاعنا على مستوى وزارة الفلاحة اللي هي أكثر واحدة قاعدة تاخذ في الخريجين بتاعنا على القطاع العام. سواء عنا في التكوين وكالة التكوين والإرشاد الفلاحي التكوين المهني الفلاحي سواء في تبولبا عنا 8 مدارس تكوين فلاحي خاصة في الصيد البحري منتشرين على السواحل من تبرقع إلى غار الملح لقليبيا للطبولبة المهدية صفاقس الجيبس الجرديس. عنا يعني يعني المكونين بتاعنا مخرجين معه.
1: واضح.
0: عنا الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك وكافة دوائر الصيد البحري للمندوبيات الساحلية اللي هم عددهم 12، هذم الكلهم يستحقوا توسكية حرس صيد بحري لمراقبة الصيد العشوائي وتقديم الخدمات الصيد البحري كالوثائق من رخص والتزود بالمحروقات. هذم تقريبا جلهم خريجين المعهد.
1: هذم الأقدم توا في علوم البحار تكنولوجيا وحاكمة.
0: وكيف المعهد الوطني لعلوم البحار اللي هي دار الحوت سلام، وكيف عدة تقنيين هم خريجين المعهد. نبداو هذايا على مستوى تو باش نزيدو نطورو كيف فما يعني كل ما هو مسؤول على وحده تربيه الاحياء المائيه في يعني اللي فيرم أكواكول اللي موجودين منتشرين في السواحل التونسية سواء في ولاية الزرقاء أو ولاية المستيرة أو سوسة والمهدية، هما زاد كيف اللي توا في القطاع الخاص هما من خريجي المعهد العالي لعلوم البحار، وهما مسؤولين سواء على وحدات تربية الأحياء المائية أو تثمين زاد منتجات الصيد البحري. توا نحب نوصل زاد نكملوا في توسكي الحق ما يعني شوية على مستوى أميري موانئ الصيد البحري 42 زاد كيف
1: ده.
0: وزادة فما كما تسمعوا خاصة في دعوة مستير ديما نحكيه على المحميات البحرية والريزوم تاع ليزير مارين بروتيجي وكوريا باش تكون بينهم، زادة كيف يلزم عنا حراس وإدارة وتسيير هالمحميات البحرية اللي باش نعملوا شبكة اللي فما هدف هدف عالمي هو أنه في 2030 ناخذ 30% من المحميات البحرية. دونك إن شاء الله باش نكونوا زادة الخريجين على المحميات البحرية كيف كل ما هو تقني على متن السفينة والمراقبة البحرية وتحسين زادة كيف المردودية والتحكم في التكنولوجيا على مراكب الصيد البحري باش يكونوا موجودين. هذا على مستوى الليسانس. احنا كيما كل عام وباش نواصلوا يعني فما يعني بعض من بعض مش نقولوا يعني الخريجين نجموا يلتحقوا بالمعهد الوطني العلوم في الأحياء بتونس ويكملوا القراية متاعهم في الهندسة، وغالبا ما يكونوا هم الاوائل في التكوين الهندسي. كذلك يعني باش عام الجاي باش نواصلوا زاد تاهيل الماجستير نتاعنا وباش تولي ماجستير بحث في كل علوم البحار وخاصه كل ما يهم المعطيات والمعلومات.
1: ما الافاق كبيره، واللي باش يقرا في المؤسسه هذه المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت فرص التشغيل عنده كبيره، الفائده يكون مغروم وينجح ويقرا على روحه، هذه اهم حاجه.
0: شوف احنا عندنا حتى تو البلونجي سومارين مع بين واحد يعمل زاد الكيلوغرام تاعه كما قلت انت، وتشوفوا انتم عده جمعيات وخاصه تعرفوا في ولايه مستير فما ازرقنا الكبير في
1: واحده، لا هي جمعيات زاد تعاون فوالا والتكوين مستمر مع
0: مغرومين ناس مغرومين يعملوا الكيلوغرام نتاعهم ويعملوا في البحوث
1: نتاعهم ويتابعوا، وهذه الحاجه الباهيه اللي هو فيها برشا غرام. باش خلي الدكتور انور يتفاعل معاك شويه
0: سياسين مستشارين في منظمه الصحه وكل من خريجين المعهد يعني المعهد رغم
1: اللي هو ما نجموش نحكيه راهو في اربع دراج على المعهد بالكدا بالديتاي، خلينا فكره على المسار الجديد خاصه الشعبه الجديده. وماذا بيه الدكتور انور يتفاعل معاك شويه خاطر مازالنا دقيقتين في المداخله.
2: سياسين اهلا وسهلا، شحال خير في بالك سياسين؟ اني من عشاق البحر.
0: مرحبا فيك
2: يعيشك.
0: وانت في ولايه المستير وفي اذاعه المستير ما تكون كيف معشق
1: خسرتوا دقيقه انتم
2: سياسيين اسمعني بربي امام معناتها تطور العلوم في مخص والمعارف والتقنيات في علوم المحيطات. انا ملاحظتي يمكن فما نقص في التجهيزات المتخصصه مثل سفن الابحاث والمختبرات واجهزه الرصد البحري الحديث في التكوين التطبيقي، فما ضعف في التدريب الميداني سي حسب رأينا، لأنه النظري سيبيان والمسارات والعديدة شيء عمل كيف، ولهنا فما ذي تحديات كبيرة برشا، وخاصة أنا مشكلتي مع ضعف التمويل المخصص للبحث العلمي البحري مقارنة بأهمية القطاع
1: في الوقت هذا. ما نجمش يجاوبك على كل شيء، خليه الفرصة
0: في دقيقتين. احنا يرتكز التكوين بتاعنا 65% تطبيقي و 35% نظري، وهذا منذ انشاء المعهد وحتى تو في المسار الجديد حافظنا على المئوي. بالنسبة للتكوين التطبيقي احنا عنا صحيح مركب ديشن ميترو نجم نقوم بالتطبيق، لكن المعهد ما يخدمش وحده، فما المعهد الوطني لعلوم البحار، المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار اللي عنده مركب نتاع البحث العلمي نحاولوا نستعملوا مجهودات الدولة يعني توسكي مراكب اللي موجودة سواء في التكوين الفلاحي أو في التعليم العالي الفلاحي أو في البحث العلمي البحري اللي عندنا نجم نخدمه به. تعرف المعهد الوطني لعلوم البحار عنده تقريبا 128 خبير وباحث اللي نجم يستعملهم المعهد، وعنده مخابر اللي نجم نحسنوا بهم. تقول لي فما نقص على مستوى المرد، أما الحقيقة يعني الحقيقة على مستوى وزارة الفلاحة ولا مستوى سواء التكوين أو الوحدة الإمكانيات موجودة وإن شاء الله نحاول نخدم ونوبتيميزيوها.
3: سي ياسين
0: هذا موجود
3: مدام مريم معك جوست أنا باش نكون إيجابية جدا وباش نبرز الدور بالحق متاع علوم البحار حبيت نقول البروفيسور جوريست سيسليم لغميني إلو جوج تريبونال انترناسيونال دو دروا دو لا مير بور مندا 2026-2035 دونك هذا كان ما ينجم يكون اي فوالا وي اون بلوس لينا احنا معنا المعهد نتاعكم زاد كيف عنده امباكت كبير زاد معناه باش نعرفوا
0: انا الحق يعني دوبا يعني بعد ما كملت المهمه نتاعي في الديوان وقبل ما نرجع وكنت انا من يعني من المسؤولين البيداغوجيين على التكوين هذا شاركت الحق لمده سنه كامله في ماستر كلاس في كليه الحقوق الاقتصاديه والسياسيه بتونس وكان قراني سي سليم اللغماني وكنا يعني 75 معناها من كافة الوزارات باش تسكي هالقوانين والتأهيل في العلوم البحار باش نحاولوا نكونوا جيل جديد سميناهم لي كومبيتونس بلو متوزعين على كافة الوزارات
1: ممتاز.
0: وهذا باش يكون احنا دخلنا دروا دو لا مير دخلنا عدة موديلات وباش يكونوا يعني أساتذة عراضيين موجودين في
3: تونس
1: السباقة
0: تونس السباقة والحمد لله مازال تونس بخير وإن شاء الله ديما تكون رائدة
1: وإن شاء الله ديما نستغلوا الكفاءات نتاعنا في معاهدنا ومؤسساتنا الجامعية نلقاوهم باستمرار كما في المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. ياسين اسكندراني مشكور جدا يعطيك الصحة على المداخلة هذه في مسارات جامعية خذينا فكرة على المعهد على المؤسسة هذه الفريدة من نوعها سبيسيال شوية الحقيقة اختصاص يمكن ما يتحكيش عليه برشا لكن مهم وفيه آفاق كبيرة في سوق الشغل وخذينا فكرة على شعبة جديدة علوم البحار تكنولوجيا وحاكم بعد شوية إن شاء الله نواصلوا مع مسارات جامعية باش نحكيوا على جامعة قرطاج
3: في نفس الجامعة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 للأنباء. من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة 2026-2027 يوم الثلاثاء 21 جويلية. دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا، وذلك بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. وهذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيه الرئيسية والتدارك. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة للتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية القادمة، في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. ودعت وزارة التربية الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. دعت نقابة الصحفيين إلى إرساء إطار واضح ينظم العلاقة بين إدارة المهرجانات الصيفية ووسائل الإعلام بما يضمن حق الصحفيين والمصورين في أداء مهامهم في ظروف مهنية ملائمة، ويكفل في الآن ذاته حق الجمهور في النفاذ للمعلومة الثقافية. وأكدت نقابة الصحفيين في وثيقة توجيهية أصدرتها اليوم أن التظاهرات والمهرجانات الثقافية مرفق ذات مصلحة عامة، وهو ما يقتضي توفير شروط تغطية إعلامية. وأوضحت أن هذه الوثيقة جاءت على خلفية ما تم تسجيله من صعوبات رافقت تغطية عدد من المهرجانات من بينها خاصة مهرجانات قرطاج والحمامات وبنزرة ونابل، وتشمل خاصة غياب معايير واضحة لإسناد الاعتمادات ورفض بعض المطالب دون تعليل وتأخر الرد عليها إلى جانب التمييز بين وسائل الإعلام. أجرى وزير الداخلية خالد النوري اليوم مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، وذلك بطلب منها ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. وقد تطرق الوزيران إلى جملة من المسائل التي تهم اختصاص وزارتي الداخلية في البلدين، خاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات. أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران إلى جانب إطلاق عملية عسكرية قال أنها لحماية مضيق هرمز. وقال أن بلاده ستحصل على رسوم على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز. وكان أعلن الجيش الأمريكي مساء اليوم تفاصيل عن هذا الحصار الذي يعود في ظل عودة الحرب بين أمريكا وإيران. الجيش الأمريكي قال المركز سيبدأ فرض الحصار ابتداء من الساعة 9 ليلا يوم غد الثلاثاء 9 ليلا بتوقيت تونس. نعود إلى تونس. طقس هذه الليلة قليل السحب بأغلب المناطق، درجة الحرارة بين 25 و30 درجة في المناطق الساحلية و34 درجة في المناطق الداخلية. الرياح ضعيفة ومعتدلة، البحر مضطرب في الجنوب وقليل الاضطراب في بقية السواحل. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء مع نشرة مفصلة في الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
3: ليام مع ليام
2: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل. وتبع الموجة.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنس. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات انه يلعب مع المنتخب الايطالي، وعلاش لا يفوز بكأس العالم. لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش، لأنه بالنسبة للعائلة متاعه الأولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرأ اقتصاد وغادي. واحد من أصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام، حاجة نهربوا منها من ضغط القراية. صاحبنا ما كانش يتوقع أنه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لأنه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ، البطولة الأقوى في العالم زمان ذاك. ومن الموسم الأول أثبت للجميع أنه حكم غير عادي. سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة أنه الأقل أخطاء. السيد ما كانش يستحق فار. صاحبنا كان باش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة، واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. أما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات من غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام، أنه أفضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات، منها جائزة أفضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 إلى غاية 2003. أما التكريم الأهم في مسيرته كان اختياره لإدارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورق صفر وحمر، لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
5: الطريق إلى الجامعة.
6: الطريق إلى الجامعة.
7: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي. وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
5: الطريق إلى الجامعة.
6: الطريق إلى الجامعة
5: مع أحمد موسى.

0: تحية متجدد لكل من التحق بينا في الاستماع طريق للجامعة حتى العشرة متاع الليل. مواصلين معاكم على الفقرات. بكل شوية حكينا على المعهد العالي علوم البحار ببنزرت واللي يتابع لجامعة قرطاج. دونك مش حكيوا شوية على جامعة قرطاج في مسارات جامعية. مسارات جامعية. مسارات جامعية. هو هيثم والناس يركز معنا مليح باش يعرف شو فما جديد في جامعة قرطاج على خاطر هو ابن جامعة قرطاج. هذا هو نحكيه على المؤسسة متاعه موجودة من خلال المعطيات باش قدمهم مريم والمعلومات على جامعة قرطاج. وواحدك واحدك حابك تطلع لي شنو هو الجامعة اللي قرأ فيها هاي. سهلة سهلة مش صعبة. يلا الكلمة ليك مريم حرزل.
1: شكرا شكرا. تحية متجددة لكل مستمعين. تحية متجددة لكل الأخذي والباك السنة كسوا في الكنترول ولا في البرنسيبال. اليوم باش نحكيو على جامعة عريقة. جامعة قرطاج اللي تجمع بين مدارس هندسة، كليات علوم اقتصاد وتصرف، قانون، فلاحة، تكنولوجيا وعلوم إنسانية، فهي جامعة مخضرمة. باش نبداو بلياش سي قرطاج من أعرق الجامعات ومن أهمها اللي تقري الاختصاصات التصرف، الإجازة في التصرف، إدارة الأعمال، التجارة الدولية، المالية، المحاسبة، التسويق، الاقتصاد، إدارة الموارد البشرية وريادة الأعمال. ريادة الأعمال الجديد هو والتوجهات الحديثة هي تتركز على التجارة الإلكترونية، التحول الرقمي في المؤسسات، البزنس أناليتكس، الذكاء الاقتصادي والتسويق الرقمي. هذوما الإجازات الجدد. الأفاق بيان سور ينجم يكونوا في البنوك، في شركات التأمين، في المؤسسات الدولية، مكاتب استشارات، شركات ناشئة إلى غير ذلك. الأفاق في الميدان هذا راهو موجودة بكمية هامة وهامة جدا. بعدها باش نشوفوا توا المدرسة متعددة التقنيات، هي أكثريتها ليكول بوليتكنيك، أكثر إذا ينجحوا في البريباراتوار. وهو وكما قلت أنا نحب نقول راهو زادا نجدوا التهاني للنجحوا في السيكل بريباراتوار خاطر تزامن مع نهار الريزولتا نتاع الكونترول. نجدوا التحيه لهم الكل ونقولوا لهم تنجم الجامعه هذه تهمكم اللي فيها مجالات التكوين في الهندسه. نمشي وزيدا الأهم مدرسة وهي الوحيدة بالنسبة لنا احنا في تونس، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، لينو سيدي بوسعيد. اللي الاختصاصات اللي موجودة فيها الهندسة المعمارية، التعمير، التصميم والحضري، وتهيئة المدن. يعني هذوما عنا هذيك الباك بلس 5 الهندسة المعمارية.
0: فيها حاجة جديدة ولا في
1: بالنسبة للمجالات الجديدة؟ المدن الذكية يا أحمد، البناء المستدام، النجاعة الطاقية، والتصميم الرقمي. معناها بالحق معناها حاجة تفرح كي تشوف الجامعات نتاعنا
0: قاعدة تواكب شوية في التطور
1: وتواكب متطلبات الشغل والمتطلبات العامة. معناها المدرسة العليا للتكنولوجيا والإعلامية بقرطاج، الستي، دونك فيها الإعلامية، علوم الإعلامية، الهندسة، هندسة البرمجيات، الشبكات، الأنظمة المعلوماتية، الإلكترونيات والأوتوماتيك. بالنسبة للمجالات الحديثة المتجددة الجديدة بلوتو، الذكاء الاصطناعي، الأمن السبرياني، كلاود كومبيوتينج، انترنت اوف ثينكس، الايوتي وداتا ساينس. هون يا أحمد الراو اللي برشا كما الجامعات الكل بريسك في تونس مركزين على الاختصاصات هذوما اللي هما معناها مطلوبين في الشغل في سوق الشغل الدولي وإلا الوطني. نمشي توا لكلية العلوم ببنزرت اللي هي تابعة جامعة قرطاج اللي فيها الاختصاصات التالية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة، البيولوجيا، علوم البيئة والإعلامية. ومن المسارات زاد فيها حماية البيئة، شبكات المعلوماتية، الصناعات الغذائية، الكيمياء والإلكترونيات. كما نقول ما نشوفش نعاود نحكي على المعهد العالي لعلوم البحار والتكنولوجيا
0: ولا أخذنا عليه شوية تفاصيل
1: علي فكرة. كلية العلوم والاقتصاد الاقتصادية والتصرف بنابل اللي هي تابعة زيادة مع مع جامعة قرطاج. أي خاطر ما عندناش ريكتورا في نابل.
0: إفسيج نابل.
1: فوالا. الاختصاصات الاقتصاد تصرف محاسبة مالية تسويق وتجارة، ولكن من بين المسارات الجديدة نلقاو زيادة كيف كيف الداتا ساينس الكلاود كومبيوتينج والاقتصاد الرقمي. أما كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس فالاختصاصات فيها القانون الخاص، القانون العام، قانون الأعمال، القانون الدولي، العلوم السياسية. والمجالات الحديثة أو الجديدة هي القانون الرقمي، حماية المعطيات، والجرائم الإلكترونية. مؤسسات الفنون والثقافة فيها عدة اختصاصات كما الفنون، التصميم، الإبداع الرقمي، التراث، المشاريع الثقافية. وبذلك نحب نختم بنصائح.
0: خاطر
1: اي خاطر برشا توا دي بارون ولا تلامذة يطلبوا فيا، وما فما شكون يجي بحذايا، وفما شكون مش فاهمين منين يبداو وين باش يوصلوا. اول حاجة نحب نقول لهم، والكلام هذا يزمهم يسمعوا مليح ومهم جدا، انك تقرا دليل توجيه مليح، تقراه تفليه صحيح باش تحسب السكور متاعك وتخلي السكور متاعك روبير، ومن بعدها باش تعمل انت باش تعمل الاكواسيون ما بين السكور متاعك وشنو موجود، تعمل تري متاعك شنو وين يوصلك، وفما دي زابليكاسيون زاد
0: تحصر لي شوا،
1: تحصر لي شوا متاعك. وبعد ما تحصل لي شوا متاعك ما تختارش على خاطر انت تحب تقرا في لي اش سي كارتاج كهو وسكور متاعك ما يهزكش. لا، أنا فما برشا عباد يقولوا تبع شنو تحب تعمل. إيه صحيح، تبع شنو تحب تعمل، أما بالإمكانيات متاعك، أما بالإمكانيات متاعك. لذلك نصيحة، تحاول تعمل إكيليبر وباش تنجم تختار المسلك متاعك الصحيح.
0: تك صحة مريم، هذه كانت مسارات جامعية. باش نرجعوا بعد شوية مع فقرة الماجور بعد الإذن.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، واصل معكم اللقاء في الطريق إلى الجامعة. اكتشفنا شوية مؤسسات جامعية، المسارات الجديدة فيها في جامعة قرطاج، فما مؤسسات يمكن ما سميناهمش زيادة على خاطر يمشيوا لهم الطلبة بعد ما يقرأوا معناها سنوات في جامعات أخرى. كيف كيف باش نعطيو زيادة فرصة، باش نعطيو أكثر وقت يمكن المسارات الجديدة أكثر منه، باش نحكيو على المؤسسات الجامعية وعلى الكلية. تاك ولا يا مريم؟
3: صحيح. بالرغم ذلك نعمل تحية لأخونا هيثم والناس يقولوا سمحنا ما اعطيناش حق الفاكولتي متاعك، دونك إن شاء الله نعمل لك برمجة خاصة بالفاكولتي
2: اللي هي
3: لزام قمرت
2: لزاك لزاك
3: قمرت. سامحنا سمحنا
2: مرة جاية
3: مع ذلك رانا في شتاء عملنا في
2: حكينا عليها هاي مرة جاية سامحنا. يلا باش نواصلوا مع الفقرات والاستضافات وفقرة الماجور.
4: الماجور
2: الماجور متاعنا بالنسبة للأسبوع هذايا ولا الماجورتنا هما تبارك الله ديما البنات ماجورت ما شاء الله. جيبنا هيك طالب نجاح حلول في مؤسسة جامعية، خطر عندك أنت اللي حكي هذه
5: إن شاء الله بش نلوي في 13 جامعة تونسية. أما من توا نقول لك نسبة 98%
2: فتيات
5: متميزات ناجحات متألقات
2: ما شاء الله عليهم. أشواق العماري المتميزة في المعهد العالي للتربية البدنية بقفصة هي الماجورة متاعنا بالنسبة للأسبوع هذا، باش نحكيو معها شوية نتعرفوا على اختصاصها وأيضا على المرحلة الجامعية كيفاش عديتها سنوات الجامعة. معك أنت دكتور دونك أشواق، مرحبا بيك.
6: عسلامة، مرحبا بيكم وبالسادة المستمعين ونشكركم على هذه اللفتة القيمة.
2: مرحبا يا أشواق، فرحانين اللي أنت متميزة متألقة وحاضرة معنا عبر الهاتف في حصة الطريق إلى الجامعة. باش نعطي الكلمة للدكتور اللي يحب برشا زاد الاختصاص هذا التربية البدنية هو اختصاصه الأول، دونك توا يعطيك شوية سؤالات يطرح لك بعض الأسئلة باش نفهمه كيفاش تعدى الباركور متاعك والمرحلة الجامعية كيفاش كانت باش تحصلنا على طالبة متألقة متميزة في مجالك.
5: أشواق ألف مبروك ليك وللعائلة الكريمة، وهذايا معناتها أنا قضيت 7 سنوات كمدرس في المعهد متاعكم، والحاجة الباهية للإجازة دي ساهمت فيها في المجلس العلمي ألا وهي الإجازة في الأنشطة البدنية الملائمة لابا هكا ولا أشواق؟
6: أي صحيح.
5: ولا دونك معناتها مسار كامل. هيا أشواق حكي لنا شوية فهمت لي شنو الأمور التميز زي.
6: أنا أشواق عماري، أصلت مع معتمدية مكناسي ولاية سيدي بوزيد، خريجة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة دفعة 2026 أبيك لمعين دي سي دي روسان وخرجت بمونسيون تري تري تري إكسيلونس 20 sur 20 و félicitations du jury. نقرأ في الأنشطة البدنية الملائمة اللي هي activity physique اللي هي برانش من التربية البدنية بكلها. نخدم مع توكي نخدم مع ليزوتيست بيرسوناجي، نخدم مع الصم البكم، نخدم مع لي كاتيجوري كل.
2: برافو. انت رياضية بالأساس أشواق؟
6: اي انا قريت في قريت في ليسي سبورتي
2: ايوه
6: باك سبور وكملت المشوار نتاعي في الجامعه زيدا كملت سبور
2: تري بيان بيه
5: أشواق شنية المواد اللي ركزت عليها أنت في بحكم معناتها المسار والمواد برشا اللي خلاتك معناتها تتميز أكثر وتختص في كل ما هو معناتها خدمة مع لي بيرسون اون ديفيكولتي كيما تعرف رايب كلها بسيكوموتريسيتي وحس حركي أكثر منه حاجة.
6: بريمير فاك قريت جدع مشترك قريت لي ماتير الكل قريت أناتومي فيزيولوجي سيكوموتريسيتي موتريسيتي قريت كل شيء بعد في الدوزيوم انا اختصيت في الاكتيفيتي فيزيك ادابتي قريت توسي ديز اكتيفيتي فيزيك ادابتي قريت سيكوموتريسيتي قريت الريابيليتاسيون قريت قريت برشا قريت الماتيريت الكل اللي هو انا خرجت للتربط البيداغوجي اللي نعملوه عام التروازيام ستاج بيداغوجي نلقى روحي انا الحاجه اللي قريتها النظري قاعده نطبق فيها.
5: ما هو فما برشا بيداغوجيا تطبيقية في ميدان التكوين نتاع الأساتذة التربية المدنية وهذا اللي يميز في ميدان التكوين الجامعي من النظري إلى التطبيقي ومن التصور إلى الإنجاز. هذا الكليكا أنت شنو تنصح الطلبة الجدد اللي باش يجوا يلتحقوا بالمعاهد العليا للرياضة؟
6: أنا ننصحهم لازمهم يكتسبوا الخبرة ويركزوا على الماتير كما نقولوا نحن التيوري خاطر هي باش تخليك لأنت تتميز في البراتيك.
5: وبربي أنصحهم أنصحهم زادة باش يحسنوا الفرنسية متاعهم باش يفهموا المواد لأن هي علوم صحيحة والفرنسية دونك يحضروا روحهم للفرنسية بالجداء والإنجليزية.
6: أي نحن لماتير كل بالفرنسية لماتير كل فرنسي وانجلي
2: وانجلي خاصة يعني
6: كل ماتير وانجلي والباقي كل فرنسي
2: ولا وفما برشا مصطلحات تقنية وطبية نجم نقولوا على خاطر تقرأوا
5: المجال هذا
2: علم التشريح الاناتومي دونك باش نسالك سؤال اخير اشواق تبارك الله عليك ظاهرة مغرومة بقرايتك رياضية موهوبة وهذا اللي خليك تنجح في الاختصاص نتاعك. اصعب عام في العوام نتاع الاجازة انه العام الاول خاطر جذع مشترك وفيه مواد جديدة بالنسبة لك وانت خاصة في اختصاصك معناها بكالوريا رياضة وإلا العام الأخراني ولا العام الثاني أنا هو العام اللي ريته صعيب شوية في القراية.
6: الحقيقة أنا ريت العام الأول هكا شوية صعيبة مش القراية صعيبة أنا باش عرفت عليهم وعرفت إيش نحضر وعرفت إيش نفهم وشنو مالي ماتير وكل من الأول لقيت صعوبة في البارتي الأولى زادة مش الثاني
2: في المستر
6: الدوزيام والتروازيام نلقى روحي اللي أنا قاعدة نبني كل
5: في البيوميكانيك عام بربي البيوميكانيك البيوميكانيك شنو المعدل متاعك لأنه ذاك كالبيت نوار متاع الطلبة متاعنا في اللون
6: عندي 18 و19 البيو.
5: فوالا دونك خاطرش طلب زاد دي زونغل وماتيماتيك يطلبوا
2: فوالا. يعطيك الصحة يا أشواق احنا فخورين ديما بالطلبة نتاعنا المتميزين. ما بعد الإجازة شنو باش نعملوا؟ باش نكملوا ماستر؟
6: ماستر
2: اي قررت وين معناها إن شاء الله؟
6: نكمل في المعهد
2: نتاعي معهد التربية البدنية فوالا بقفصة دونك اخترت الاختصاص سي بون معناها واضح التوجه عام الجاي وين ان شاء الله
6: قدرة رب.
5: ما تنساش تحياتنا الى كافة الاطارات وخاصة سي منصور مسعي اللي حضر اللقاء معك انت يعطي الصحة وسلم لي عليهم برشا الكل.
6: اكيد انا مي الا ثمرة من مجهودات المهمة ونشكر كامل كافة الإطار التربوي بما فيهم أساتذة وإداريين وطلبة زادة الكاليتين تاع الفورماسيون الحقيقه في المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بقفصه بالنسبه لي انا راها اكسيلون علاقه طيبه جدا بين لي ستيديون واللي برو كونديسيون فابورابل باش تخليك انت طاق
2: يعطيك الصحه
5: سلم لنا على زروق
3: اشواق
5: هو المركب الجامعي كامل لزروق في قفصه
3: أشواق أنا نحب نجدد التحية لوالديك اللي هما كانوا رفقاء الدرب متاعك والعائلة متاعك السند متاعك دونك هنيئا ليهم بك أنت وهنيئا بالجامعة التونسية بأمثالك.
2: تيك صح يا أشواق إن شاء الله ديما موفقة وإن شاء الله نسمعوا كان الأخبار الباهية والتميز وعلى شليف الماستير تكون ضيفة بحذانا زادة، ونبدأوا فرحانين بك اللي أنت ماجور دو بروموسيون في الاختصاص اللي باش تقراه إن شاء الله في الماستر دو ريجيرش. دونك أشواق العماري كانت ضيفتنا وطالبتنا اللي في الماجور في فقرة اليوم الطريق إلى الجامعة.

0: كليك للنجاح. كليك للنجاح. شو وصلوا مع أركان الطريق إلى الجامعة وكليك للنجاح مع آية غرسلة. آية الكلمة ليك.
1: مرحبا بكافة مستمعينا في فقرة كليك للنجاح، وين كل مرة تعودتوا بالفقرة هذية نتعرفوا نكتشفوا مع بعضنا سيت ولا أبليكاسيون تعاون ليتوديون في القراية. واليوم اخترت باش نحكي لكم على ترواز أبليكاسيون في المجال الشبه الطبي والتمريض خاصة. نعرفوا اللي الانفيرميي ما يستحقش يحفظ المعلومات كهو، خاطر هو يستحق يفهم بدن المريض وكيفاش يتعامل معاه، اي سورتو كيفاش يربط التيوريك بالبراتيك. ومن هنا تجي لامبورطونس ديز أبليكاسيون ايدوكاتيف اي اكسبليكاتيف، خاطر باش تعاونكم خلف استاجيت واللي كور على تبسيط لي نوسيون وتطوير مهاراتكم، وتكون لكم سورس سوبليمونتير للمراجعة. باش نبداو مع أول أبليكاسيون اللي اسمها Teach Me Anatomy، وهو تطبيق يساعد على فهم تشريح جسم الإنسان بطريقة سهلة وتفاعلية،

0: ويفسر المهارات السريرية. لازم فغمية توا باش اللي يسمعوا فيها يفهموا فيها اش معناها المهارات السريرية خطوة بخطوة. كيفاش هذه الابليكاسيون هذه؟ بالاعتماد على فيديوهات تعليمية توضح طريقة القيام بالإجراءات التمريضية، كيما شنو، كيما قياس ضغط الدم، قياس نبض القلب، قياس درجة الحرارة، قياس معدل التنفس، ويعاونكم زيدا حتى كيفاش تختاروا الأدوات المناسبة والميتود الصحيحة باش تحطوا بها الأدوات هيكي، وحتى كيفاش تميز ما بين الفالور النورمال والأنورمال. مش هذا كهو، خاطر التطبيق زيدا يركز على الكوميونيكيشن سكيلز، يعلمك كيفاش تسأل بطريقة محترمة، كيفاش تسمع المريض وتطمنه، كما نقوله يدخل شوية في أخلاقيات المهنة. والحاجات هذوما الكل تعاون الاتيديان باش يكون عنده فكرة قبل ما يدخل مثال الستاج، وإلا حتى بعد ما هو عمل ستاج معين، خاطر ينجم يرجع الكمبيتانس معينة إذا نسي الخطوات متاحة، معناها الابليكاسيون هذه تعاونه اللي هو باش يتذكر. ثالث ابليكاسيون اخترتها لكم لليوم اللي اسمها كويزليت، اللي الكلهم لابليكاسيون مربوطين ببعضهم، وحبيت نختار لكم اهم وحيد. التطبيق ذايا يعاون الطلبة في الحفظ والمراجعة طريقة تفاعلية، ويعتمد على فكرة الفلاش كاردز اللي هي البطاقات التعليمية، وطريقة استعماله سهلة برشا. كي تدخل باش تلقى دي كارت فيهم جهتين، معناها دو فاس، في الفاس الأولانية باش تكتب السؤال وإلا المصطلح العلمي الجديد اللي انت تعلمته، ومش جهة الثانية باش تكتب التفسير متاعه وإلا الإجابة على السؤال. هيك ناخذ مثال، عندي كارت معناها في التليفون، مثال من جهة تكتب هايبرتنسيون ارتيريال، ومن جهة ثانية تحط الديفينيسيون، تحط البريزون شارج متاعها، تحط أي معلومة تعلمتها. والطريقة هذه تساعدك برشا سيختو بعد كل درس اللي انت هاوكا من جهة تلخصه ومن جهة تراجعه. تصور وانت ماشي ما نعرفش يعني تترينا ماشي في الصباح تقرأ في ديك التليفون، تحب تراجع درس معين، تلقى لك هيكم حاضرين. الحقيقة طريقة سهلة برشا، وإيش يخطو ما تقعدش تلوج على المعلومة. نشوفوا مثال كل صباح يخطو في بريود لزيكزامان ولدياس، هكالي نبدأ وشدين الأوراق هكا في دينا، والفلوريسان تبدأ ورقة كاملة بالفلوريسان، ما تعرفش أنا هي المعلومة اللي حاجتك بها وإلا لا، وهكا تبدأ متهني اللي انت كي يقرب معنا الاكزاما محضر نوع من الريزومي، نوع من أنواع الريزومي اللي يتشد معناها في الذاكرة أكثر. كما نعرفوا الكلمات كل ما تبدأ بسيطة ومختصرة كل ما احنا نجمو نشدوها أكثر. في الأخر حبيت نزيد نأكد، صحيح اللي التكنولوجيا والتطبيقات هذه الكل وليت عنصر أساسي في حياتنا اليومية، لكن مع عمرها ما تعوض البريزونس في الكلاس وأهمية البريزونس في الكلاس والتركيز مع البروفيت، وخاصة في المجالات هذوما، في المجال شبه الطبي وفي مجال التمريض، خاطر خدمة مبنية على المسؤولية وعلى الدقة وعلى التعامل الإنساني مع المريض. وكل ما ينجح الطالب أنه يجمع ما بين المعرفة النظرية والخبرة الميدانية واستعمال التكنولوجيا بطريقة ذكية، كل ما يضمن أنه يكون ممرض كفء وقادر على ضمان سلامة المرضى. وهذا لليوم ليز أبليكاسيون اللي اخترتهم لكم، إن شاء الله يعجبوكم وإن شاء الله يفيدوكم، وملتقانا في الحصة الجاية مع ديز أبليكاسيون وإلا سيت آخر جديد.
1: يعطيك الصحة يا برافو عليك، معلومات ديما تهم طلبة. بدأت تدخلنا في الاختصاصات، اختارت اختصاص شبه الطبي التمريض، طلب الجدد في المجال هذا. ان شاء الله العام الجاي ليزابليكاسيون هذوما الثلاثه ينجموا يفيدوهم بالكده، وظالي حتى الاختصاص الطبي زاد مفيده بالنسبه لهم زاد، معناها الناس الكل دونك حاجه تعمل. كيف يعطيك صحه ايه، فخور بيك الدكتور تحسو
2: جدا جدا
1: الله يعطينا، فخورين بيك برشا يا دكتور. وصل كي تبدا هيك مطول بالك شويه
2: زاهي، لا ديما راهو
1: تنجم شوية ما
2: ساعات فهمت
1: شنجوك،
2: لا ما شنجونيش، ولكن نحب نحط نقاط على الأعرف في بعض المسائل اللي تفيد معناتها مصلحة التعليم العالي.
1: هاو باش نعملوا شوية أخبار في الجامعة نيوز، وباش حاولوا ناخذوا التعليقات نتاعك وتحاليلك للأخبار هذه.

0: مغر تشنج.
1: جامعة نيوز، جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز.
0: نبدأ بالخبر الأول. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب عكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي، نشره مجلس نواب الشعب. وأوضحت الوزارة أنها قامت إثر التثبت في مختلف العرائض الواردة إليها بخصوص نتائج الدورة الأخيرة للانتداب والترقية بإجراء عملية تشخيص وتقييم أفضت إلى مراجعة عدد من الإجراءات والمقاييس المعتمدة في التيران تاعك تهو دكتور كامورك تهو كهو نسمعوك.
2: لا معناتها شكرا لكل الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع ومجلس النواب، لأنه قبل كل شيء من الناحية القانونية والإدارية تعد مراجعة إجراءات الانتداب من وزارة التعليم العالي خطوة إيجابية نثمنوها، لكنها لن تحقق أهدافها بالكامل إلا إذا اقترنت بآليات الرقابة ومساءلة واضحة. أولا الجوانب الإيجابية متاع العمل هذايا، توحيد إجراءات عمل لجان الانتداب بما يحد من اختلاف التأويل بين اللجان، لأنه هنا الإجراءات هي شقائق النعمان، والتجارب عطات اللي يكونوا عديد اللجان يعني مش متمكنين من إجراءات القيام بهذه المناظرة. باهي. اثنين، مراجعة شبكة التقييم بما يجعل إسناد النقاط أكثر موضوعية وشفافية. يعني نعرف اللجان هما يعني عندهم صلاحية، ولكن في بعض الأحيان تلقى اللجان ما همش مختصين في كل اختصاص ذاك، ولكن بحكم الجراد متاعهم يخول لهم باش يترأس اللجنة ذيك في اختصاص آخر وهو غير متمكن من خصوصيات. وهنا الإشكال فين يبدأ، هو يقيم في إنسان في اختصاص وهو في اختصاص آخر، ولهنا تصير عدم فهم الشيء ذاك. الاستجابة للتشكيات وتعون بما يعكس استعداد الإدارة لتحسين منظومة الانتداب، هذا إيجابي. ثانيا، أبرز التحديات هي استمرار إمكانية التقدير الشخصي لبعض أعضاء اللجان واللي حكيت عليها، لأنه معايير التقييم تكون دقيقة وقابلة للقياس، وخاصة اللي يكونوا فيما تفاصيل في الملفات ساعات ألا يبدأوا عضو لجنة أو في رئيس لجنة ما يعرفش المفاهيم المرتكزة عليها الأعمال، يعني ما يحطهاش في إطارها. كذلك فما طول أجال البت في الطعون، إذا كان إنسان باش يعمل أجال يقول له برا امشي المحكمة الإدارية، هو يطلع النتيجة اليوم يقول له برا أعمل تظلم وبعتالي تطلع النتيجة والمحكمة الإدارية تحب لها 5 سنين وذي حقه ثمت لا وذي مش مين. ثالثا، توصيات لتعزيز الشفافية، قالك لو كونوا نكثروا يعني في الشفافية، لأنه شنو يصير لهنا؟ فما نشر دليل التقييم والمعايير المعتمدة قبل فتح المناظرات. أخي أنت مش قيمني ولا أبعث شبكة تقييم على بكري وقول راني باش نقيمك على كذا، واعطيهم بربي يقول له وقتلي احنا في المسار متاعك نرجعوا لك رانا الماستر ونرجعوا لكذا وقضيه الانتحال العلمي. ولكن زاد فما حاجه، اذا كان انت ما عطيتش قبل شنو الانتحال العلمي معناتها كان يتقبل الاليات ولا وما حضروش ليه وكذا، فما مبدا اساسي وقتلي النتائج متاعك البحث ذاك لا تؤثر على القيمه العلميه للماستر متاعك ولا الدكتوراه، وبالتالي علاش انت ترجعوا ولا تعاقبوا على خطراش هو استعمل بعض الحوايج ما يعني، ولكن هو ممنوع الواحد. كذلك فما جانب اخلاقي فهمت لا يضمن النزاهه والحياد، يلزمنا النزاهه والحياد وتعزيز الرقابه الاداريه على اللجان. لجان الانتداب هم بيديهم يلزم كونه زاد مراقبتهم، وإذا كان فهمت لا تقع ليكونوا فما تجاوزات يا خويا يلزم فما المساءله لأنه زاد كمان إنسان يبدأ يخدم في قداش من عام وبعتلي يقع لجنة مش يفهمه هو إيش حاب يقول. ساسي تريز امبورتون. وبالتالي نراجع شبكة التقييم وكذلك الشفافية ونبعث شبكة تقييم على بكري ونقول لهم هاو الإجراءات شنية وعجلوا في إذا كان يعمل تظلم ما طلعش النتائج كان ما هو الساعة يعرف عليش وعلله قل له هاو علاش انت تفضل فسر له لأنه ذاك مجهود عباد وإن شاء الله فهمت لا يحطوا ديما لجان مش شرط لازم يكونوا بروفيسور باش يكون هو في اللجنة وهو مش مختص.
0: يعطيك الصحة. ما فما جملة في بدايه
2: اللي هي
0: في حاجه في الشفافيه ما كنتش
3: شفاف هو ذاك هو قانون
0: ذاك هو
2: لا انا نحكي لك على المستوى القانوني وانا نحب راهي هي ياسر الاجراءات هذه وان شاء الله
0: يعجبني في الاخبار شنو دكتورة اليوم فما تفاعل كيجيك انت استفسار كتابي من مجلس النواب والا من النائب فما رد على الاقل التفاعل هذا ما ينجم كان يخدم مؤسسة التعليم العالي الوزارة معناها ومؤسسات الجامعية ومن نجم كان يوضح بعض النقاط ويصلح بعض الإجراءات فما مشاكل بتاع إجراءات وفما مشاكل بتاع اختصاص في
2: اختصاص
0: في الموضوع هذا الحقيقة اللي هو موضوع حكينا عليه قبل كنت تذكره لكن يمكن أو جت الأكتواليتي مرة أخرى باش نعاود نذكره بالموضوع وبالبلاغ الأخير
2: خاصة الملاحظة الأخرانية في مخص المقالات العلمية راهو فهمت لا فما ناس يعطيوا العدد أكثر في المقالات العلمية والمقالات العلمية دي نعرفوا كيفاش قاعدة تعمل وبالتالي يراو هذيك اللي قاعده تطيح في الناس اللي تخدم على رواحها سي تري امبورطون وخاصه انت تقول لي انسيون شيرشور وجي الجانب تاع المقالات يعطيه عدد كبير والاخر اللي هو الدرك والبك والتدريس والبيداغوجيا والمشي والجاي
0: نهار
2: نو دونك لهنا لا معناتها نصلحوا انا برافو المجلس النواب واللي استمعوا وانا متاكد اللي السيد وزير التعليم العالي واخذ بعين الاعتبار مثل هذه المقترحات
0: تفاعل
2: خارق العاده وراه توا تونس في امتلاء في الشفافيه والنزاهه ومقاومة التجاوزات
3: بصراحة الشفافية والعدالة في المناظرات حاجة أساسية جدا سورتو على خاطر الأستاذ الجامعي هو ركيزة الجامعة التونسية وهو حجر الأساس في تكوين الطلبة به وإذا تكون المعايير واضحة وفما مصداقية وفما فرص متكافئة راهو ما تنجم تكون كانت تفيد التعليم العالي وتقدم بينا القدام هذا هو
0: به شو الأخبار الثاني والأخير تم في القيروان افتتاح مركز الموارد للدراسات الأمريكية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير مهارات الطلبة في مجال اللغة الإنجليزية وتعميق معرفهم وبحوثهم وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي يعتبر عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة عبد الرزاق صيادي في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن المركز الجديد يعد دعما نوعيا ومستداما لتدريس اللغة والأداب الإنجليزية والأمريكية بالجامعة خاصة بالنسبة لطلبة قسم اللغة الإنجليزية بالكلية. نبدأ معك دكتور كالعادة.
2: مثل هكذا اتفاقيات هي خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأكاديمي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة دعم جودة التكوين الجامعي في مجال اللغة الإنجليزية والدراسات الأمريكية ومثل هذه الفرص المركز هذا نجم يكون عنده أهمية خاصة أخويا أحمد من خلال توفير مصادر علمية حديثة وفضاءات تعليمية متطورة تساعد الطلبة والباحثين على تطوير مهاراتهم اللغوية والأكاديمية والاطلاع على أحدث المراجع والدراسات مما يسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي هذه حاجة واثنين زادة فما يعني كما تعرف يكونوا فما تبادل خبراء بين تونس والولايات المتحدة وهذا يعز الحوار بيناتهم وكذلك يعز الحوار بين الثقافات خاصة أهم جدا وفي التجارب الجامعية وإن شاء الله معناتها مثل هكذا مشروع تكون عنده انعكاس إيجابي في قسم اللغة الإنجليزية من خلال تحسين الكفاءات والتواصل في البحث العلمي
0: فهمني اللغة العالمية الأولى أيوة. واللي لازم اليوم نستثمره باش نعرفوا معناها باش نقدموا ساعة يمكن أساتذة ودكاترة يعيشوا فرصة تجربة في دول معناها واخذة بعين الاعتبار اللغة هذه كلغة أولى في الدراسة بطبيعة، وكيف كيف زاد للمراجعة باللغة الإنجليزية زاد
2: تكون عندنا مكاسب. بل نعطي كلمة المريم اللي يكون الاتفاقية هذه راهو زيد توسع من الشراكات الدولية وتربط التكوين الجامعي بالمعايير الأكاديمية العالمية، وزاد كذلك ذي يحل أكثر على مستوى سوق الشغل في مثل هكذا اختصاصات.
0: بالضبط، فرصة زاد كما قلنا للدكاترة متاعنا باش يعملوا تربصات ويعيشوا التجربة هذه.
3: هو مش كان دكاترة أحمد، هو
0: خاصة نطق باللغة الإنجليزية.
3: هو كل انفتاح على التجارب العالمية هو مكسب للطالب ككل، طالب التونسي ككل، سورتو كي شارك في برامج تبادل وفرص تكوين مع وبحث مع جامعات كما جامعات الأمريكية، كما الجامعات الفرنسية، كما جامعات الإسبانية إلى غير ذلك. معناها هذا كله مكسب للطالب، ما ينجم كان يفيده ويزيد يقوي من مهاراته ومن الأبحاث متاعه.
0: يعطيكم الصحة، ما قصرتوش. والله مش نقول لكم الحقيقة، اليوم حسيتكم في فورما زايد شوية مع الدكتور أنور. أي يعطيني
3: حب نقول عيد ميلاد سعيد لبنتي ميسا، عيد ميلاد غدوة متاحة، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، وإن شاء الله كل عام وانت نور عينيا،
0: وعيد زواج أمه وبوه.
2: جويز انيفرسير ميسا، هابي بيرثدي تو يو ميسا،
0: كل عام وانتم بخير بخير يا
2: ميسا، كل عام وانتم زادة في سعادة وهناء، وعيدكم عيدين.
0: عايش فوالا، عيد زواج مبارك. سلموا على المسيو برشا برشا برشا فان والا لا بيك يا مريم، يسمعك في الراديو
3: بيان سور. مالا يبدا
0: يتصور
3: يسمع
0: بها
3: اي سورتو كي في اللايف قالش بكم ما حبطوش اللايف
0: زيد
2: مهتم
3: يسمع مهتم
2: برافو تحياتنا
0: له جميل
3: مهتم
0: كيما في الدار كيما في الاذاعه والا لا دونك باش يدير لك حاجه هيثم. اي تجربه عجبتك في الديريكت ما احلاهم به، يعطيك الصحة الجمعة الجاية حاولوا تكون
2: تحاول تكون بعدين. أحمد أنت على
0: تعبتوني شوية الجمعة هذه،
2: مازال التعب باش يزيد
0: مسخانة معناها.
2: لا لا لا لا إن شاء الله احنا نحبوا كان نوصلوا المعلومة، وشكرا لكافة الطلبة متاعنا والمهتمين بهذه الحصة على تفاعلهم الإيجابي،
3: والضيوف متاعنا زادة نشكروهم وعلى صدر على رحابة صدرهم.
2: لا وراء رحابة صدر احنا نتفاعل راهو ما فماش هذه، أنا متأكد اللي يكونوا معناتها كافة الضيوف يعني يتفاعلوا معنا بإيجابية، وهذا يثري الحوار ويزيدوا ديناميكية وتفاعل إيجابي.
0: الجمعة الجاية مهمة الإعداد باش تكون الآية تجربة وآية جربناها في التقديم شوالي في الإعداد كل مرة وكان بدلوا حويجة نوعوا شوية دونك إن شاء الله المحتوى يعجبكم تاع الأسبوع القادم. الفقرات هي بيدها، الضيوف باش يختلفوا بطبيعة وكل عادة مع فريق جديد الأسبوع القادم. الأسبوع هذا هيثم والناس في الإخراج التقني سليم الحيزم في التنسيق قال لي برا وخرج هيثم. دونك الغناء هذه اللي كنتي مريم وللعائلة الكل
3: بطبيعة
0: إهداء للفاميليا الكل، يدكم زينة وإلى اللقاء.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في بانوراما الأنباء النشرة الساعة 10 مساء. وفي أبرز عناوينها: تدشين محطة تحويل الكهرباء إلى الجهد العالي والمتوسط بزعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية بتكلفة تتجاوز 24 مليار. قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من هذا العام. والمجلس المحلي بالمنستير يعبر عن استيائه من توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية ويطالب بتطبيق العدالة وفق عدد السكان. مرحبا بكم. عبر المجلس المحلي بالمنستير عن استيائه من طريقة توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية، معتبرا أن معتمدية المنستير المدينة لم تتحصل على نصيبها العادل رغم حاجياتها التنموية والضغط الكبير على بنيتها التحتية، وأن العدالة في توزيع المشاريع والاعتمادات يجب أن تقوم على معايير واضحة وشفافة تراعي خاصة عدد السكان. ممثل المجلس المحلي بالمنستير بالمجلس الجهوي خالد بوسعيد:
5: كي شفنا طريقة التقسيم في حيف كبير وفي يعني ظلم كبير لمعتمدية المنستير، عبارة فما تحامل من معتمدية الولاية على معتمدية المنستير. كنا عملنا جلسات باش نفهموا على طريقة التقسيم، على المعطيات اللي باش نستعملها بما فيها مؤشر التنمية، المساحة، نسبة عدد السكان، الكثافة السكانية، وكنا دورنا معناها كل شيء في محضر جلسة وفهمنا على طريقة التقسيم تكون عادلة ومنصفة لجميع المعتمديات. ما رأنا إلا في الجلسة اللي بعد تم الاتفاق بين المعتمديات الاخرين انه تكون طريقه التقسيم 80-20 باستعمال زوز معطيات بركه، لانه المعطيات الاخرين اذا كان باش ندخلوهم باش يولي اكثر انصاف. ولذا اخترنا انه في اول خطوه قوموا ببيان استياء، ثم اذا كان ما تمش الاستجابه باش نصعدوا بالطبيعه، وماناش باش نقبلوا انه تكون معتمديه المنستير مستهدفه بالطريقه هذه. خطرة الغريب في الامر انه فما اقل حاجه 6 معتمديات اخرين نجم تنتفع بمقدار اكبر التقسيم. ما فهمناش علاش مشاو في طريقة التقسيم تاع 80-20، لأنه كي نعتمدوا طريقة مؤشر التنمية اللي هو ضارب 0.5 × 0.8 يعني 35-15، نلقاو أنه فما 6 معتمديات أخرين ينجموا ينتفعوا ويكون نصيبهم أكثر من اللي أخذوه في 80-20.
4: تم اليوم تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط في منطقة زعفرانة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية بقدرة 225 على 33 كيلو فولت، حيث بلغت تكلفة المشروع أكثر من 24 مليار بالعملة التونسية. سيغطي هذا المشروع الجانب الجنوبي لولاية القيروان، حيث سيساهم في دعم القدرة الكهربائية في المنطقة الجنوبية بشكل خاص معتمديات بوحجلة ونصر الله والشراردة ومنزل المهيرية وأيضا مدينة القيروان في جزئها الجنوبي. أكثر تفاصيل مع وجدي العجيمي مدير المشروع.
6: هذا لتعزيز قدرة الطاقية لولاية القيروان انطلاقا من منطقة زعفرانة بطاقة إجمالية وقع تركيز زوز محولات ذات جهد عالي بطاقة إجمالية 80 ميجا فولت أمبير للمنطقة. والمشروع هذا فيه 17 محطة إجمالي، هذا وبداية الغاية أنه تشغيل محطة زعفرانة لولاية القيروان معتمدية ذات الصلة بمنطقة زعفرانة من القيروان، جميع الجهة اللي في الجنوب الشرقي لولاية القيروان، وتعزيز شبكة توزيع الكهرباء لولاية القيروان كلها، لأنه احنا شبكات نتاعنا مترابطة مع بعضها. كانت التركيز المحطة في المنطقة هذه بالذات سويت معناتها بلانيفيكاسيون ديزيتيود صاروا قبل باش يكون التعزيز في الجهد العالي في بوتنسيال على المحطة الكل نظرا للمشاريع اللي سيقع تركيزها زادة منطقة صناعية لهنا لمدينة القيروان في قرب الجهة من ناحية والاضطرابات اللي كانت صايرة للمناطق الفلاحية المجاورة.
4: من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة 2026-2027 يوم الثلاثاء 21 جويلية. هذا ما أفاد به كاهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعاد الدريدية، الذي أضاف أن دليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا، وذلك بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، مبينا أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيها الرئيسية والتدارك.
7: بالنسبة للأيام الوطنية نهار 15 جويلية و17 جويلية و22 و23 جويلية، وبالنسبة للأيام الجهوية باش تنطلق من اليوم، هي من نهار 13 حتى نهار 24 جويلية. السنة صحيح توا دليل التوجيه الجامعي فيه تم إثراء حقيقة باختصاصات كبيرة ياسر، وكمسالك ديما نقولوا راي المسالك هي الاختصاص اللي باش يقراه الطالب بداية من السنة الثانية من الدراسة الجامعية، لكن تم مراجعتها سنة كما تعرفوا صارت حملة تأهيل كاملة بالنسبة لجميع التخصصات في التعليم العالي، دونك عروض التكوين تم تجديدها وتم إثراءها. نحاول احنا بالنسبة لنا ديما نحبوا انه المترشح يكون قرار نتاعو هو، على خاطر هو يعرف روحه اكثر وين ميولاته ماشية وين يحب يقرأ وين يلقى روحه مرتاح. احنا اللي نركز عليه هو الموازنة بين مؤهلات المترشح هذايا، مويناته، أعداده، وشنو رغبته.
4: أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة قد استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من هذا العام، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردة الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. وقد بلغ العجز التجاري الإجمالي 12569 مليار، فيما سجل قطاع الطاقة لوحده عجزا بقيمة 6779 مليار، أي ما يعادل أكثر من نصف إجمالي العجز مقابل 5214 مليار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. إذن تبقى مشكلة الاقتصاد التونسي والعجز التجاري الموجود هو بسبب استيراد الغاز والنفط. صادق النواب على مخطط التنمية 2026-2030. هذا المخطط أثار عديد النقاشات والانتقادات من بعض النواب وأيضا من مختصين في الشأن الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التنموية المزمع تنفيذها وتوفير الاعتمادات المالية، إلى جانب المرور من التخطيط إلى الإنجاز على أرض الواقع. أيمن عجينة أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية يتحدث لنا عن أبرز العقبات التي تواجه مخطط التنمية 26-30.
8: هناك بعض الفجوات على مستوى النمو الاقتصادي، لأن الهدف كبير خاصة مقارنة بما وصلنا إليه من مستويات نمو اقتصادي. على مستوى السيادة الطاقية أيضا هناك الركيزة الأكثر استنادا إلى مشاريع محددة زمنيا، لكن تقريبا هناك شكوك حول واقعية وتيرة الإنجاز، خاصة مضاعفة إنتاج الفوسفات بهذه السرعة. على مستوى العدالة المجالية هناك فجوة ما بين الخطاب التعبوي والمعطى الإحصائي الفعلي، وهي تقريبا نقطة الضعف البلاغية الأبرز في هذا المخطط. على مستوى الحوكمة والعدالة الاجتماعية أيضا هناك تقريبا غياب المؤشرات الكمية الدقيقة مقارنة بالركائز الأخرى والركائز الأربعة. تقريبا التحدي العام هو أنه كيف سنصل أو هل ستنجح تونس هذه المرة في الانتقال من الوثيقة إلى التنفيذ الفعلي والأصول بنهضة الاقتصاد التونسي.
4: أذكركم بأبرز العناوين. تدشين محطة تحويل الكهرباء إلى الجهد العالي والمتوسط بزعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية بكلفة تتجاوز 24 مليار. قطاع الطاقة أو استيراد النفط والغاز يستحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال النصف الأول من هذا العام. والمجلس المحلي بالمونستير يعبر عن استيائه من توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية ويطالب بتطبيق العدالة وفق عدد السكان. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
10: مرحبا بكم. أحيانا الرغبة في الحصول على رقم كأس العالم تصبح كل الطرق المستعملة في ذلك مباحة شرعية أو غير شرعية، وتنتقل المعركة من الميدان الخارجي في محاولة للتأثير على المنافس. نهائي مونديال 1974 بين ألمانيا وهولندا كان واحد من أشهر نهائيات بين نجوم من مستوى عالي جدا، أبرزهم بيكنباور الألماني وكرويف الهولندي. الألمان وفي سعيهم للفوز باللقب والتأثير على معنويات منافسهم الهولندي، وإلى جانب الألعاب النارية والضجيج المتواصل ليلة المباراة أمام مقر إقامة الهولنديين، جندوا الصحافة متاعهم باش تنشر مقالات تأكد فيها خيانة الملاعبية الهولنديين لزوجاتهم خلال المونديال، الشيء اللي خلى زملاء كرويف المتزوجين يقضيوا ليلة النهائي في اتصالات هاتفية مع زوجاتهم لتفنيد الأخبار. الألمان نجحوا في خطتهم وشتوا أفكار الهولنديين وتمكنوا من الفوز باللقب.
9: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
11: عصف على ضوء القمر.
9: عصف على ضوء القمر.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. هذا الفضاء الإذاعي المباشر سهرة ثقافية أكيد بخواطر أدبية، نطرح فيها كل ليلة موضوع للنقاش ولتوسيع دائرة الحوار في هذا الموضوع. عديد الموضوعات سوف نستعرضها تباعا على امتداد هذه الشبكة البرامجية الصيفية في برنامج عزف على ضوء القمر. أجمل تحيات فريق العزف لهذا المساء، زميلنا أيمن الشابي تحية لي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد عيرش. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم في موعد جديد مع العزف والإمتاع والمؤانسة. الليلة مستمعين الكرام سنتحدث في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات. نعرف جميعا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون مفيدة وضارة بحسب الاستخدام وأيضا بحسب توظيفها من قبل المسؤولين عنها أو المستخدمين. سنتحدث في أصل كلمة وسائل التواصل الاجتماعي وكيف ظهرت الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، وسنتحدث عن بعض فوائد وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز هذه الوسائل، وسنتحدث عن أبرز الإيجابيات وأبرز السلبيات. متابعة طيبة للجميع، ذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا في موضوع حصة الليلة وسائل التواصل الاجتماعي على الرقم الهاتفي 73 460 800، أعيد الرقم 73 460 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

ويحلو السهر على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر. مرحبا بكم معنا وشكرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين لهذه الحصة على البث الرقمي على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. موضوع حصة الليلة مثل ما ذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي والسلبيات والإيجابيات. نبدأ منذ البداية لتعريف معنى التواصل الاجتماعي أو ماذا نعني بوسائل التواصل الاجتماعي اللي مثل ما ذكرنا هي سلاح ذو حدين، يعني فيها العديد من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات. كلمة وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى مجموعة من المنصات التي تتيح التفاعل مع أشخاص وأيضا مع مشاركين يتبادلون المعلومات والأفكار في مجتمعات وشبكات افتراضية. هناك العديد من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن نعددها، نذكر من أبرزها إنستغرام، تويتر، الفيسبوك الاجتماعي حاليا وغيرها. جميع هذه المنصات تقدم خدمات متنوعة. نتحدث الآن عن كيف ظهرت هذه الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي. من المفيد أيضا أن نشير منذ البداية أن هذه الوسائل ظهرت مع بداية ما يسمى بالبريد الإلكتروني والدردشة الأولى في أوائل السبعينيات تحديدا، ولكن هذا التوسع في المجتمعات لم يظهر إلا سنة 79 و1900 في حدود إنشاء ما يسمى بشبكة مجموعة المناقشة يوزنت. وهذه المنظومة سمحت للمستخدمين بنشر الرسائل وأيضا ضمن نطاق أوسع وفيها مجموعة من الأخبار، وفتحت باب المناقشة في العديد من المنتديات، ومكنت أنظمة لوحة الإعلانات مكنت الأفراد من التفاعل وفي نظام يعتبر هو نظام مغلق وبشكل أساسي. فالعام 1993 تم ربط هذه الأنظمة بواجهة معينة مع إصدار ما يسمى بمتصفح الويب. أعطت هذه الأنظمة إمكانية التنقل من موقع إلى آخر بمجرد القيام بنقرة واحدة في شبكة الويب الإلكترونية العالمية، وسمحت أيضا اتصالات الإنترنت السريعة لمجموعة من المهنيين لديهم مجالات اهتمام متماثلة لمشاركة المعلومات وأيضا المشاركة في المحادثات. هذا بشكل عام يمكن قراءة تاريخية لظهور الأشكال الأولية لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل لها مثل ما ذكرنا عديد الفوائد ولها أيضا مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، نحاول أن نستعرضها تباعا على امتداد هذه الحصة. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أعيد الرقم 73 460 800، لتوسيع دائرة الحوار في واقع وسائل التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات، الأكيد من خلال مجموعة من التجارب التي يعيشها الإنسان مع هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

نسف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات. كنا نستمع إلى هذا النغم الذي يتحدث عن منطق القيل والقال، وأعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي من بين السلبيات المتعلقة باستخدامها هو هذا التجسس وهذا الانتهاك للخصوصية وهذه الشتائم المتبادلة التي صارت يعني علنية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هذه المنصات التي صارت تتسابق في جمع المعلومات الخاصة بالمستخدمين والمتشاركين. لكن رغم ذلك هناك العديد من الفوائد لاستخدام منصات

الاجتماعي تلعب دور رئيسي في استراتيجيات التسويق للشركات نظرا للوقت الهائل اللي يقضيه الأفراد كل يوم على المنصات والتطبيقات الاجتماعية. فالشركات تستخدم هذه المنصات للعثور على العملاء والتفاعل معهم وزيادة المبيعات من خلال الإعلان والترويج لبضاعتهم ومعرفة اتجاهات المستهلكين لتقديم خدمة أو دعم. ومن خلال هذه المنصات أيضا من الممكن تعزيز تعليم الطلاب وبناء روابط تعليمية بطرق مبتكرة وفريدة. من أبرز وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة اللي يمكن من خلالها تكوين مجموعات للتواصل مع الأصدقاء والتعرف على أناس جدد، أهم هذا أعتقد ميزة تميز يعني التليجرام اللي هو التخزين اللي يسمح بحفظ جميع الملفات في الحساب الشخصي. ميزات التليجرام يمكن أن نتحدث عن الاتصال فيه آمن أكثر ويحتوي على خوارزميات تشفير ممتازة. أيضا يعتمد تطبيقات مفتوحة المصدر ويمكن لأي كان استخدامها. أيضا يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول على عدة أجهزة وفي وقت واحد. ولكن أيضا للتليجرام هناك سلبيات بحيث يتطلب التسجيل برقم الهاتف، فالمستخدم إذا أضاع رقم هاتفه بطبيعة الحال يعني آليا سيخسر حسابه على التليجرام وجميع البيانات. كما أن الخوادم ليست مفتوحة المصدر ومن الممكن أيضا مشاركة البيانات فيها مع جهات أخرى. أيضا نرجع باش نحكيه على شوية على السلبيات قليلا على السلبيات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم قلت من الإيجابيات العديدة والمختلفة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أيضا العديد من السلبيات. يمكن أن تكون هذه الوسائل هي أداة هي ما لا تزال يعني جديدة نسبيا من منظور تاريخي، ولكن من أبرز عيوبها هو أن المرء لا يعرف دائما من هو الطرف الآخر الذي يتواصل معه على أحد حسابات التواصل الاجتماعي. أيضا الأبحاث يعني والدراسات الأخيرة أظهرت أنه من الممكن زيادة الشعور بالاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لإمكانية نشر معلومات مضللة لعدد كبير من الناس واستخدامها كأداة للكراهية وللصراع والحقد والبغضاء. ولا يمكن تجاهل أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الإدمان للبعض، خاصة لبعض الأشخاص الذين يمتلكون فيها فهما محدودا لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل لها تأثيرات كبيرة على الشباب وأيضا على الأطفال والكهول. سنتحدث بعد قليل عن أهم مظاهر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف اخترقت هذه الوسائل خصوصيات حياتنا العامة والخاصة. تحدثت منذ قليل عن أبرز فوائد وسائل التواصل الاجتماعي، لها العديد مثل ما ذكرنا العديد من الفوائد يمكن أن نستعرض منها، مثلا أن هذه الوسائل تسمح بالتبادل الثقافي والاجتماعي وأيضا تسمح بالتواصل بين الثقافات، ويمكن أن نذكر أن ظهور منصات التواصل الاجتماعي أدى إلى دمج الثقافات المختلفة وإيجاد يعني طرق للتواصل والاتصال فيما بينها، مع أن هذه الوسائل مزجت بين أنماط التفكير الثقافي المختلفة وأيضا أنماط التعبير، وأثرت وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة التواصل من خلال إدخال أشكال جديدة من اللغة وأشكال جديدة في خطاب التواصل. يمكن أن نذكر أيضا أن أدوات التواصل الاجتماعي تمكن من الوصول بسهولة إلى كل المعلومات، وأيضا تمكن يعني تنشر فكر ومجموعة من الأفكار أيضا والمعتقدات والثقافات، تنشرها على نطاق واسع بين المستخدمين، وبشكل أساسي تقوم بتنظيم المعلومات وتمكن المستخدم من الوصول إليها والبحث عنها بسهولة، إضافة إلى أنها تمكن المستخدم من تخزين مجموعة من المحتويات يمكن أن يستعين بها في المستقبل، وأيضا تمكن المستخدمين هذه المنصات الاجتماعية تمكنوا من أن يساهم في مناقشة بعض الأفكار والقضايا المطروحة مع مجموعة من المستخدمين الآخرين. نحكي ماذا مثلا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف يعني أنواعها مثل ما أذكرنا، وتتعدد هذه التواصل لدى المستخدمين، وأعتقد أن كل وسيلة تختص يعني بميزات فريدة تختلف فيها عن الأخرى. تويتر مثلا هي منصة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها شهرة، وخصوصا أن الكثير من المشاهير يستخدمونها للتواصل مع جمهورهم من خلال التغريدات القصيرة، هذه التغريدات يشترط أن لا تتجاوز 280 حرف. من أبرز الإيجابيات التي يمكن أن نستفيد منها في استعمالنا لمنصة تويتر، أولا سرعة وسهولة استخدام هذه المنصة، يمكن استخدام تويتر أيضا للتسويق وأيضا الترويج الشخصي أو لعلامة تجارية، ويمكن أيضا استخدام تويتر للحصول على معلومة حصرية بخصوص أي نشاط مفضل لدى المستخدم. لتويتر أيضا سلبيات عديدة وعديدة جدا، خاصة عندما نتحدث عن أنه فيه الكثير من المحتوى السلبي كالتعليقات المسيئة وأيضا القرصنة اللي هي من أخطر سلبيات التويتر، وهناك العديد من الحكومات اللي تفرض يعني رقابة صارمة على النشر عبر منصة التويتر، يجعل التغريدة أن الإنسان يفكر قبل أن ينشرها لأنه هناك عواقب وخيمة وخطايا لسوء استخدام. الفيسبوك أيضا من أهم منصات التواصل الاجتماعي ويعتبر أضخمها، يعني تحتوي على عدد كبير من المستخدمين، وهي مرتبطة بالكثير من مواقع الويب والتطبيقات الخارجية. من أبرز إيجابيات الفيسبوك أنه يمكن نشر المعلومات من خلالها بسهولة وبسرعة كبيرة، وأيضا هناك العديد من الفوائد الأخرى، البقاء مثلا على اتصال دائم مع الجميع في مجتمع الفيسبوك، العثور على أشخاص أيضا لديهم نفس الاهتمامات من خلال المنصة المفتوحة. الفيسبوك له سلبيات أيضا، ومنصة الفيسبوك واجهت العديد من الاتهامات بخصوص مشاكل الخصوصية، يمكن بيع معلوماتك مثلا لشركات التسويق واستهدافك بالإعلانات،
أيضا كما يمكن أن تكون منصة الفيسبوك سبب للإدمان الإلكتروني وأيضا سبب للأرق والعزلة وسبب لضعف الترابط الأسري والتواصل الواقعي مع الأصدقاء، فيصبح التواصل دائما تواصل افتراضي. كما أن المستخدمين لمنصة الفيسبوك يواجهون خطر التعرض للتنمر عبر الأنترنت أو سرقة المعلومات الشخصية وأيضا انتحال الهوية. للحديث بقية في موضوع حصة الليلة، ولكن بعد موجز 11 نعود لمواصلة العزف على أثير موجات ذات المنسين. كونوا معنا.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موزة الساعة 11 ليلا للأنباء. من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء القادم 21 جويلية، ودليل طاقة الاستيعاب في طور الإعداد حاليا، وذلك بعد صدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيه الرئيسية والتدارك. وزارة التربية أيضا أعلنت عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية القادمة، في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى. ودعت وزارة التربية الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. دعت نقابة الصحفيين إلى إرساء إطار واضح ينظم العلاقة بين المهرجانات الصيفية ووسائل الإعلام. وأوضحت الوثيقة الذي أصدرتها نقابة الصحفيين، أوضحت أنه تم تسجيل في السنوات الأخيرة صعوبات كبيرة رافقت تغطية عدد من المهرجانات خاصة قرطاج والحمامات ونابل وبنزرت، في هناك ليس هناك معايير واضحة لإسناد الاعتمادات، وترفض بعض المطالب دون تعليل ويتأخر الرد، إلى جانب التمييز بين وسائل الإعلام. انتظم اليوم بمقر وزارة الشؤون الدينية حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وزارة الشؤون الدينية مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. الاتفاقية تنص على إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين بما يكرس ثقافة التضامن الوطني ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي. في شمال العاصمة سيطرت فرق الحماية المدنية على حريق جديد نشب عشية اليوم بجبل الشرف في معتمدية رواد من ولاية أريانا. وقد أوضحت معتمدية رواد أن الحريق طال مساحة محدودة وتمت السيطرة عليه بسرعة ولم يمتد إلى مساحة كبيرة. الحرب تعود في منطقة الخليج العربي. رئيس الأمريكي يعلن أنه سيعيد فرض الحصار البحري على إيران ابتداء من مساء يوم غد، كما تواصل القوات الأمريكية قصف مناطق مختلفة في إيران خاصة المناطق القريبة من مضيق هرمز. حرب أخرى في الجزيرة العربية يبدو أنها ستعود مجددا، وهي الحرب الداخلية اليمنية، حيث ينقسم اليمن إلى شمال صنعاء العاصمة التي يحكمها الحوثيون الحلفاء إيران، والجنوب عدن يحكمه الحكومة المعترف اليمنية المعترف بها دوليا وهي مدعومة من السعودية. الحكومة اليمنية قامت بضرب مطار صنعاء لمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط، حيث تعتبر أنه ليس من حق الحوثيين إنزال طائرات في صنعاء لأنها مدينة محتلة وليست معترف بها دوليا. الحوثيون الذين يحكمون شمال اليمن ردوا بقصف جوي على المناطق في جنوب السعودية في مدينة أبها. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في منتصف الليل، إلى اللقاء.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

نسف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهرة على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بالأحبة وبأصدقائنا المستمعين والمتابعين. إذن الليلة خصصنا العزف للحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات، وذكرنا العديد من المعلومات المتعلقة بظهور الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك ذكرنا بعض الفوائد وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرنا بعض أيضا السلبيات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نواصل الحديث مثلا في أبرز إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرنا منذ قليل أن هذه الوسائل تسمح بالتبادل الثقافي الجماعي، وهذه الوسائل يمكن أيضا الوصول إليها بسهولة، ولكن قواعد استعمالها هي ليست قواعد طبيعية. استخدامها يجب أن يقوم على الصدق وعلى الحوار المفتوح. أيضا لابد أن يتحلى المستخدم بالأداب والأدب والفضيلة عند التعامل مع الآخرين على المنصات الاجتماعية. أيضا نتحدث الآن عن سلبيات عن منصة من المنصات هي أكثر شهرة ونالت شهرة واسعة خاصة في السنوات الأخيرة، وهي منصة التيك توك. هذه المنصة تتيح للجميع صناعة المحتوى وأيضا تكوين جمهور والتواصل معه. تعتبر منصة التيك توك هي من أكثر المنصات المسلية في الوقت الحالي، يمكن تكوين الكثير من الصداقات والعلاقات فيها. أيضا هذه المنصة الاجتماعية تفتح المجال لكل من لديه أفكار إبداعية، وأيضا هي طريقة جيدة لكسب الأمال. لكن لهذه المنصة مجموعة من السلبيات، هي لا تحترم الخصوصية، فليست هناك رقابة على هذه المنصة. أيضا احتمال التعرض في هذه المنصة للعديد من التعليقات السلبية باعتباره لا يخضع للرقابة، هذا يؤدي إلى نشر الكثير من الأكاذيب والمحتويات التي أحيانا لا تناسب الأداب العام. فضروري جدا يعني مهما كانت وسيلة التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ووسائلها، لابد من استخداما أولا يخضع إلى مبدأ الصدق ويتماشى مع الأداب العامة، ويمكن أيضا استخدامها لمزيد التوسيع، يمكن دائرة ثقافة المستخدم أيضا للتبادل الثقافي والحضاري من خلال نقاشات، من خلال حوار حول مواضيع معينة. لذلك نرجو أن يقع الاحتكام إلى استخدام هذه الوسائل بشكل إيجابي يعود بالنفع سواء المادي أو المعنوي على المستخدم. وهناك ملاحظة مهمة جدا، يعني هو ضروري جدا ترشيد استعمال أبنائنا الصغار لمثل هذه المنصات الاجتماعية، والترشيد يكون عبر الرقابة والمتابعة، لأنه مختلف هذه الوسائل تفتح العديد من المجالات الوقوع في المخاطر بمختلف أنواعها، التحرش مثلا، التحيل، الوقوع مثلا في اقتراف الجرائم مثلا إلكترونية. فلابد أن نتعامل في منصات التواصل هذه بكثير من الحكمة وأيضا كثير من الأداب التي تناسب يعني ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل في الجزء الأخير حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما ذكرنا على امتداد الحصة أن هذه الوسائل لها العديد من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات. وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون مفيدة وضارة في نفس الوقت بحسب طبيعة الاستخدام وأيضا بحسب توظيفها من قبل المسؤولين عنها أو المستخدمين. مختلف هذه المنصات الأكيدة تتيح التفاعل المباشر بين الأشخاص لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار. أيضا وسائل التواصل نرجو أن تكون يعني مساعدة لتقديم خدمات متنوعة ومميزة للمستخدم. أيضا من المفيد أن نحتكم في استخدامنا لهذه الوسائل والوسائط الاجتماعية. من المفيد أن نحتكم إلى مجموعة من القوانين والشروط الأخلاقية وأيضا دعني أقول الأخلاقية والاجتماعية متعلقة بعاداتنا وتقاليدنا. إذن نرجو أن نكون قد أفدناكم بمختلف هذه المعلومات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها الأولى، بفوائدها وأيضا بإيجابياتها وسلبيات. ويتواصل النغم على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.

هكذا وصلنا مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. انعقد اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى بحضور أعضاء اللجنة من الأطباء والإطارات الإدارية، وقد مثل هذا اللقاء مناسبة لتقييم مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة، حيث أكدت اللجنة أنه تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة. من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسة التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء 21 جويلية الحالية، بينما من جهتها أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة للتلاميذ في المراحل الابتدائية والإعدادية في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى. دعت نقابة الصحفيين إلى إرساء إطار واضح ينظم العلاقة بين إدارة المهرجانات الصيفية ووسائل الإعلام بما يضمن حق الصحفيين والمصورين في أداء مهامهم في ظروف مهنية ملائمة، وجاء هذا بعدما تم تسجيله وخاصة في مهرجانات قرطاج والحمامات غياب معايير واضحة لإسناد الاعتمادات ورفض بعض المطالب دون تعليل وتمييز بين وسائل الإعلام. انعقد اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان، وصدق أعضاء اللجنة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج باستثمارات جملية بقيمة حوالي 97 مليار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إعادة الحصار البحري على موانئ إيران إلى جانب إطلاق عمليات عسكرية وقصف جوي على إيران. المركز المشترك للبحرية الأمريكية قال أن الحصار سيبدأ يوم غد هذا اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 9 مساء بتوقيت تونس. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

Bravo.